0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

وانتفع نية تحفة يا دخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتا ان سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدوا التحيه لكل من اختاروا موجاتنا واختاروا انه يتونسوا بينا هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا ايضا لعمر وخالد ولطيفه اللي يسمعوا فينا في الحمامات. عامر يهدي غنيات ليلى الغاليه ياسمين. بسمة تسلم علينا وعلى كل العائله في الجم. ادم يسلم على الغاليه نجله ويقول لها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم على ذمتكم ديما الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

0: بعدين
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

0: faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
1: J'en suis conscient.
2: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc je vous embrasse très très fort. Bye bye.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
4: الموعد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وطهران تتمسك بالتفاوض، وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصر بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت الزنزري في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. اتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب تداول في الملفات المعروضة عدد من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنسى من قبل مقاولة صينية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمج جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت يوم أمس، وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برنامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل.

0: والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193 فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. والوزير يضيف لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية للمتفقدي الشغل يوم 8 و9 من هذا الشهر. أضاف أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة تطوير مجلة الشغل ومسايرتها للتطورات التكنولوجية لا سيما الذكاء الاصطناعي، مستعرضا أهم المحطات التي شهدت خلالها مجلة الشغل تنقيحا ومراجعة من فصولها والتي أصبحت حاليا غير مواكبة لمفاهيم وأنماط العمل الجديدة بما يستوجب تطويرها بما يتماشى والمتغيرات المتسارعة في عالم الشغل حتى تستجيب لمتطلبات إدارة العلاقات الشغلية وتطلعات جيل المستقبل وخصوصية البلاد وفق قوله. الوزير لاحظ أيضا أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة طلاب من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدرس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. دوليا الآن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. جهتها أيضا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية في خطوة تستهدف تجديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية وتقليص الإيرادات التي تحصلت عليها طهران من تجارتها النفطية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد في تصريح استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. دوليا أيضا أفادت لجنة الصليب الأحمر في بيان بتلقيها بلاغات تفيد بفقدان أكثر من 1800 شخص في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري في جويليا الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

Johanna FM. Music non-stop.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح وناع على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، الجمعة 9 أكتوبر 2026 الموافق ل 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وبإذن الله بش تكون مباركة باعتبار التغيير الجذري اللي بش نلاحظوه بداية من اليوم والساعات القادمة. فما الانخفاض في درجات الحرارة والحمد لله، لأنه كانت درجات صراحة فاتت المعدلات العادية وتعبتنا شوية في هذه الفترة. الحمد لله انطلاقا من اليوم درجات حرارة بشوية مستحبة، معناها حسب المعدلات العادية، وساعات توصل في بعض الأماكن إلى أقل شوية. اليوم درجات الحرارة متاع نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 باش تتراوح بين 20-25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26-30 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي، تبقى نسبيا مرتفعة في الجنوب الغربي، ولكن رجعت في المناطق الأخرى إلى طبيعتها في هذه الفترة بالذات. الأمطار اليوم موجودة ونرجعوا لها بالتفصيل في نشرتنا الخاصة، ونعطيكم وين تكون وانطلاقا من الصباح وبعد الظهر وفي الليل شنو اللي عندنا وما عندناش، وغدوة هل عندنا أمطار ولا ما عندناش، هذا كما عودناكم من خلال نشرتكم الخاصة والبوان ميتيو زاد الأولاني. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحاسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح تبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين، وراهي زادة وسية حاجة أخرى، معناها راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون أمام مرضي الوالدين. صح عليه وصح عليها مرضية الوالدين، والأفضل والأروع والأحسن راهي ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبش يكونوا متبوعين في هذه الجمعة المباركة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي نسمح روحي باش ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي استحفظوا على روحكم. أراكم أنتم ثروة هالبلاد هذه، ربي أعطانا أحسن وأروع هدية، المناضل المواطن التونسي هذاك والمناضل المواطنة التونسية، ربي يحفظهم وربي يخليهم ويبقى عليهم الستر في مختلف الطرقات اللي قازين ربي فيها توا للعمل ولا لقضاء شؤونهم، تمشيوا وتروحوا سالمين بإذن الله إذا كان نقصوا من السرعة. عايشكم وحيدة وحيدة بإذن الله. قول صباح الخير لخليفة لبيك.
4: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت الناس اللي شادين التاريخ، نعاودوا ونقولوا مرة واثنين وثلاثة وألف نسيسوا رواحنا وإن شاء الله الناس كل توصل سالمة.
3: أمين يا رب العالمين. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 7 أكتوبر عنا 1597 مليون دينار، به جيد هذا مع المداخيل اللي جاية شهر أكتوبر، نتمنوا على خلاصاتنا وعلى أمورنا. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 أكتوبر 26 عنا 23894 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 93 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معنا الاسبيس اللي قاعد يدور بتاريخ 7 أكتوبر 26 عندنا 29490 مليون دينار، نقصت شوية لكن مازالت مرتفعة إن شاء الله كي مشيت في نسق تنازلي هذا مهم. الدولار زايد 3007 مليمات فاصل 3 شدت
4: نيته.
3: اليورو تراجع والحمد لله، هو تراجع ب 6-7 مليمات أو أكثر شوية، مثال شهد 3367 مليم فاصل 1. الدولار هو اللي قلق 3000 وقاعد يفوت بها في بعض المليمات، مانيش يعرف هل باش يرجع ل 2800 ولا 2700 ولا 2600.
4: ان شاء الله
3: هذا ما نقولوه. هذه بالنسبه لامورنا الماليه. امورنا اش عندنا وما عندناش في الماتينال وفي الكولور دي جور نتاع اليوم في الفقرات نتاعكم والمتابعات وكل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه، ناخذ عليها فكره في اون بريف مع خليفه بن سالم.
4: هذا هو حاتم، ككل نهاية أسبوع يعني ديما عودنا تقريبا مستمعاتنا مستمعين بزوز حصص قارين نقولوا احنا الأحوال الجوية بلغتنا متاع الويكاند
3: والليمات القادمة
4: طبعا
3: لأنه فما نقلة بين النهار اليوم بين البارح واليوم
4: والناس تنتظر في النقلة دي بأكثر التفاصيل بشكون في الأرير بنوم مع الأستاذ عامر بحبة، وديما عندنا كتاب بالويكاند كالعادة مشكون في الاستوديو في سوسة. هذو مزوز وقرات تقريبا عودنا بهم متابعين ومستمعين وناس كل واللي يحبوا عليهم. ضيف الدنيا مشكون في الاستوديو سيد محمد علي النهيدي عن البنك التونسي للتضامن. البنك التونسي للتضامن يطرح مبادرة مهمة لمرافقة الفلاحين، خاصة الفلاحين الصغار في موسم الزراعات الكبرى، حتى بين ظفرين كما نقولوا احنا الباكو حوالي 30 مليار او هذا من هذا القبيل الرقم.
3: راهو اذا كان نقول لك على حقيقة ووجيعة معنا، ليت الفلاحين هذوما صغار والمتوسطين ما عادش لاقين شكون يمولهم، وحتى اللي يتعرض ريتو اللي يتعرض الى
4: جائحة
3: ما لقاش التعويض الى حد لا، واحنا حشنا به راهو باش يزرع.
4: هذا هو اذا كان ما زرعش هو فات
3: للبلاد، حشنا به للبلاد.
4: فلاحتنا حاتم هي قائمه على الفلاحين الصغار، هذا هو باش ناخذوا بالتفاصيل واش عنده من قروض وضعها على ذمه خاصه الناس اللي انتصبوا لحسابهم الخاص واصحاب الشهيد وغير. باش نرجعوا كذلك على فرنسا مع متابعات اخرى في كامل الجهات طبعا، ونشرت الاخبار نستانسوا بها في سوسه.
3: فهمت شي تحب تمشي للصفاقس مانيش عارف يا اخي اش عندك؟ عندك محاضره غادي كيما البارحه مع مهدي مبروك هذيك، عندك مهدي مبروك اخر في لا باي ما عندك ناوية على صفاقس، حاولوا نمشي
4: طاو شوف
3: هذا ما عندنا. وأكثر مفاجآت زاد تقاوهم في الإعداد بعد المتابعات وبلا روتوش وغير ذلك، تو تقاوها في متينالكم
4: كما أخبار الجرائد
3: والجرائد وكل شيء، كل صغيرة وكبيرة قلنا متعلقة بحياتكم اليومية. نحب اليوم نحيي تحية كبيرة كل البريديين اللي هما أقرب ناس لي معناها البريديين نحسوا رواحنا من العائلة، نحسوهم من العائلة، هم يحسون زادة من العائلة في السيرفيس، لأنه كل بوستاجي اللي مازال يجي البوستاجي اللي يجي للدار والبوستة وقت يجيك الماندا وغير ذلك قريبة جدا من التوانسة وموجودة في كل أنحاء الجمهورية في كل نقطة. معناه اليوم البوستاجية يحتفلوا بيومهم العالمي، اليوم اليوم العالمي للبريد، فإن شاء الله كل عام وهم حيين مليون ألف خير وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله مزيد من التأطير والعناية بالوضعيات الهشة متاع البعض منهم
4: خاصة اللي الكبار السن معظمهم في البوست اللحظة
3: صحيح كله
4: والناس اللي يأخذوا في المنح متاع الشيخوخة جي مندات من أولادهم في الخارج في المناطق الريفية بوستة. في المناطق النائية البوست
3: الكنام كيف تعمل التحويلات
4: أغلبية
3: فما رومبورسمون في البوستة اللي اختاروا
4: الأرامل تقريب البوستة هي شدتوس كلها في الناحية
3: إن شاء الله كل عام والبريدين بمليون ألف خير. يلا نمشي للموزيكا ونخليكم في مع أنشينمو في بداية صوتها كالعادة مع رائعة من روائها نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن. نمشيو مع بعضنا، نمشيو توا به في السبعة قداش غير درجين توا هكاك غير درجين غير 9 دقائق. نمشيو الجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفيو دو بريس.
5: أحد أبرز الأخبار الواردة طبعاً واللي نتفائلوا به ونبدأوا به الأخبار به، 3 باحثين حاتم تونسيين ضمن أفضل 40 عالمين في جيولوجيا وجيوفيزياء. 3 باحثين التوانسة. الأكثر من هذا أنه أحدهم البروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنياً وعالمياً الأول بحلوله في المرتبة الأولى يعني على المستوى العالمي. وجاء البروفيسور حكيم قبطني من مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ثانيا وطنيا 38 عالميا، وحل البروفيسور محمد السوسي من كلية العلوم بتونس ثالثا وطنيا و39 عالميا. وهذه أحد الأشياء اللي نبدأ بها يومنا واللي هي تعكس تفاؤل وأهمية البحث العلمي بالنسبة لبلادنا وذاك المستقبل في تصنيف توب ميل، يعني تقريبا أحد التصنيفات. طبعا هناك كثير من التصنيفات في هذا المجال طبعا، والفترة اللي يعود إليها التصنيف فترة المرجعية 2021-2025 من فئة تضم 1000 باحث مصنف على المستوى العالمي. من ضمن 1000 باحث جاء تونسي هو الأول و3 في الترتيب الأول عالميا. في زيارة إلى ليبيا البارح الخميس وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة المرور، حركة المرور على مستوى المعابر الحدودية. وحكينا فيها أكثر من مرة، قلنا حاتم أنه هذه الحركة شهدت كثير بين ظفرين من التعطيلات من الإجراءات، الناس وصلوا يقعدوا باليوم يومين على مستوى المعابر. إن شاء الله بالزيارة هذه ينتهي وتنتهي معاملات سواء كان على مستوى التجارة البينية أو المواطنين اللي تزاوروا أو سياح ولا غيرهم. طبعا يوم الخميس 8 أكتوبر توفي للأسف طفل 14 سنة متأثرا بإصابة بليغة تعرض لها إثر عملية براكاج القصرين هذا. بعد ما تم نقله بقسم العناية المركزة بمستشفى القصرين، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. في الجانب الآخر نمشيه الخارج لدبي، استكمال إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بمنزله بدبي، وتحول معناها القنصل العام ممثلي الدبلوماسية التونسية هناك وفريق من وزارة الداخلية. وطبعا هذا كان بحرص الخبر من قبل رئيس الجمهورية. خبر آخر نقاو في الصحافة اليوم، نقص المياه والخنزير البري والشويكة الصفراء أبرز مشاغل فلاحي سوسة. فلاحي سوسة ولو بدورهم يشكيوا من حكاية الخنزير البري اللي حكينا عليه، رغم ما هوش كان في العاصمة والمناطق الجبلية
3: في البلاد.
5: هذا هو
3: يعيشكم اللي دارت الغابات لخيان في وزارة الفلاحة يعملوا حل. الحل سهل كنا نعملوا فيه وكان فما التوازن موجود بالتنسيق مع جمعية الصيادين، يعطيوا ترخيص خاص في فترة معينة باش يقلصوا من الكثرة متاعهم، يخليوا التوازن البيئي والحيواني واللي يحب هو. لكن هكا راهو باش نضروا الناس تحط في فلوسها وفي عرقها وفي تعبها في أراضي يجي هو سير خنزير يفلقها من بعضها.
5: وهذا الحقيقة ضرر على البشر وعلى الفلاحة زادة، هذا اللي يلزم ننتبه له. بداية من 26 أكتوبر قرار إماراتي حاتم يلزم التوانسة تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك، البطاقة عدد 3 عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة للعمل. هذا الخبر كذلك انسقوا لأنه ثم ياسر التوانسة يخدموا ويشتغلوا في, في, في الإمارات ويمشوا لشأن أو لآخر. الآخر، وبالتالي العلاقات على مستوى الزيارات والتأشيرات والعمل علاقات كبيرة بيننا وبين الإمارات. في باجة بادرة حلوة
3: من نهولو هيش العمل هي راي عادية، لأن حتى في تونس ما كنتش موجود. في تونس كيف نقدموا ملف متاعنا باش الخدمة ولا الحاجة معينة باش نطلبوها، يطلبوا بعض الناس تطلبها يعطيني بيتا نمرو 3 معناها عادي جدا.
5: أي لا لا معقول، ما احنا نعلموا وخيانا باش ما يتعطلش في الأوراق، راك ناقص وغيره، خاصة بطاقة ثلاثة تطلب شوية من الإجراءات.
3: هذا نذكر به إذن جديد في الإمارات كونه بالنسبة للحصول على التأشيرة، الإمارات ولا تفرض إلى جانب الأوراق هذوكم اللي تعرفوهم تفرض بطاقة عدد ثلاثة اللي نعرفوه جيدا أنها موجودة حتى في بلادنا في تونس وقت المشي ونقدموا ملفاتنا.
5: هذا هو. نختم بالنشاط الرئاسي. النشاط الرئاسي لقاء رئيس الجمهورية البارح مع السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونعرفوا أنه طوى السنة البرلمانية بدأت يعني عمليا وقانونيا ودستوريا انطلقت هذه السنة في انتظار جلسات اللي باش نواكبوها ونتابعوها. كذلك حاتم كذلك استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس طبعا كما نقوله الخميس بقصر كرتاج كل من السيدة آمنة إصرار في وزير الشؤون الثقافية واللي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وسيد محمد علي بغديري طبعا الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية. السيد محمد علي بغديري دوم الكاتب العام، ولكن رئاسة المجلس الأعلى للتربية وأشغاله هي الدورية بين الأعضاء المشكلين ليه، طبعا وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، البحث العلمي، ضم اللي شكلوا المجلس متاع مجلس الأعلى للتربية، وتكون رئاسته بالتناوب بينهم. هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم وأخبار اليوم.
3: شكرا. كانت إذن هذه جولتنا اللي نذكر يومين تقوى في حدود 7 غدرشين متاع جرائد اليوم في قراءاتي الخلفون. فاصل ونمشي مباشرة للأخبار اليوم نهاير جمعة، نهاير مبارك إن شاء الله، جمعة مباركة لكم أنتم. مشكون معنا بسمة سعيدية في أخبار نشرة السابعة صباحا، وراجعين مباشرة بعدها مع قوم عيدك اليوم والأرير بلون اللي هو بش يكون خاص بهذا التحول نشئنا بين ضفرين الجوي من نسخانة كبيرة إلى درجات حرارة حسب المعدلات اللي تقريبا تعودنا بها في شهر أكتوبر وفي فصل الخريف، وحتى لربما أقل شوية. فما الأمطار أمطار صباح أيضا بعد الظهر وقوية راهي الأمطار خاصة على الساحل التونسي وفي الوسط.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وسبع عشرة ناقلة. في تفاصيل أخبارنا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تناول عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها له الدستور. رئيس الدولة ذكر خلال هذا اللقاء بأن العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب بل عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. أيضا شدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، مؤكدا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك كغنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة. أكد وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال الزيارة الرسمية التي أداها أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، أكد الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ وزارة الداخلية على منصة الفيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية في كل من تونس وليبيا. حرص الغرفة على دعم المؤسسات وأصحاب المشاريع ومواكبتهم بالمعلومة الدقيقة والمحينة، نظمت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أمس حصة إعلامية لفائدة منخرطيها حول المزايا الجبائية والمالية والالتزامات القانونية والتصريحية المستوجبة بمشاركة حوالي 25 مؤسسة اقتصادية. المدير العام للغرفة هشام اللومي أكد لدى افتتاحه أشغال هذه الحصة الإعلامية أهمية هذه المبادرات في مرافقة المؤسسات وتمكينها من المعلومة الدقيقة والمحينة. كما قدم من جهته مستشار المصالح المالية لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس نجيب نصيري بالمناسبة جملة من التوضيحات حول أهم الإجراءات والحوافز المتاحة للمؤسسات ولأصحاب المشاريع إلى جانب مختلف الالتزامات التي يتعين عليهم احترامها. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى موائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي عدد 36 لسنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك، أي بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة

0: إليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. القنصلية أوضحت في بلاغ تم نشره أمس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة الذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعياتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، فقد أفادت القنصلية بأنهم يتمتعون بمهلة تقدر ب 45 يوما من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. دولياً لقي 34 شخصاً على الأقل حتفهم في ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها هجوم على حافلة بمدينة كراماتورسك شرقي البلاد وغارات بمسيرات أخرى طالت العاصمة كييف. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في وقت تصاعد فيه واشنطن الضغوطات الاقتصادية على طهران. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض للمرة الثالثة خلال يوم واحد، إلى جانب مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوب المملكة. ختاما، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ فرد صوتي مطور محليا، وفق تأكيد مكتب الرئاسة بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار مماثل. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: بحل الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم شكرا على الاستماع وعلى المشاهدة. انتم رسمال جوهرة اف ام تي في والبلاد وسي دو ثم الأهم لهنا والأفضل أنه بفضلكم أنتم وبفضل الاستماع متاعكم والتفافكم حول شوهرتكم واللي نقاه تقريبا ما يميز هذا الجمهور الرائع من المستمعين مش جمهور أنا أقول الفاعلين في جوهرة اف ام خلتها دائما وابدا تحتل المراتب الأولى في نسب الاستماع والمشاهدة فشكرا جزيلا لكم أنتم. نقول صباح الورد للخليفة من جديد.
4: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسوا رواحهم اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين.
3: هذا حسن ما قلت نمشي مباشرة للأفراح نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 أكتوبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم هم اللي راهو بعثونا SMS على 85 990 كتبونا الاسم واللقب متاعهم رقم التليفون وقالونا راهم يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم يلا كلموهم وعملوا لهم السوربريز وشاركوهم وربحوهم الكادو اللي هو المونجالة الرائعة من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: انطلاقه مع سي محمد مراد داود. صباح الورد سيد مراد.
6: الو صباح النور.
4: كل عام وانت حي بخير.
6: مرحبا مرحبا مرحبا بك سي خليفه نهارك طيب.
4: ربي فضلك سي مراد في الخدمه في النقل كاينه ثم نقلك
6: والله بلا لا مازلت هبطت من النقل من النقل وتوجه الخدمه نتاعي جوست الكيات هاو ان شاء الله
4: ان شاء الله ربي
3: يعاون. عاد روحك في ثنيه يا مراد.
6: لاباس لاباس يا حاتم لاباس الحمد لله.
3: التربيشه نتاعك مومو قالوا لي بالمجد ولا انا نخلوط
6: والله مومو اي مش كلها ما مراد وكهو ان شاء الله لاباس ان شاء الله.
3: مراد العزيز الغالي كل عام وانت حي مليون.
4: اي منين تكلم فينا سي مراد؟
6: والله توا في الشرقيه اثنين محسوب صوت الشرقيه اثنين انا من اصيل من مواليد رادس ونسكن في دار شعبان الفهري نابل.
4: رادس ودار شعبان والخدمة في الشرقية باهي تونس كل انت. اي سي مراد كداش عملت اليوم؟
6: والله عملنا 60 سنة ان شاء الله.
3: لا نصلي على النبي ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا صاحبي.
6: ياخو بخاطرك ياخو بخاطركم الكل وياخو بخاطر جوهرة فهم كالعادة ديما ان شاء الله نتابعوا فيكم ونسمعوكم ومحلاكم ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يفضلك. يعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة؟
6: اسمعني اسمعني انا نسمع. انا عندي نورة قلبي بنتي نصورها هي نصورها هي وممكن المرأة اما الاكثرية مريم الاكثرية مريم بنتي ان شاء الله.
4: شو شو ركز شوية
3: مراد عايش خويا مراد مراد عايش خويا
6: تفضل
3: مريومة معاك
6: توا
3: الأميرة لا هاو كيفاش نقولوا الأميرة مريومة تنجم تكون هي ولكن معها الملكة المدام
6: متفاهمين يا صاحبي كي نعملوا بورسنتاج يا حاتم قولوا 70% مريم و30% المدام
3: يا بنتي لا يا مراد خمم الفطور اليوم والعشاء والامور مراد عايش خويا
6: لا والله لاباس عايش عايش في حاتم ان شاء الله
3: لاباس يفرحكم دائما وابدا ويداوم عشرتكم
4: يا سيدي هاي سي مراد اللي بعث هو المدام لميا
3: عجب قلت لك يا ريتها
4: ريتها محمد لؤي
3: ريت مراد
4: وزملائك في العمل لمين وانيس
6: ولمين وانيس
4: ها الحقيقه
6: مش مريقة
3: يا معلم قلت لك يا مراد والله لا نعرف اللي مريتوش والله مريت المزاج
6: شو الحل في هذا
3: كادو اليوم خذ بوكيتو فلور خذ حويجه كادو يا صاحبي اليوم
6: الله يبارك
3: كلها بمناسبه عيد ميلادي
6: الله يبارك الله يبارك ربي
3: ربي داوم عشرتكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونوراتنا ونوراتكم شرفنا سيدي مراد
6: ديما متالقين وبارك الله فيكم
4: شكرا لحضرتك نمشي ولا الساميه بتوت صباح الورد ولا الساميه
7: الو مساء الخير.
3: كل عام وانت بخير. اللقب شنو يا ساميه بالضبط؟ راه
7: بتوت.
3: بتوت بتوت هكا آه. من وين اللقب معناها؟ وين آه. نسيت شنو؟
7: مسويسي.
3: مسويسي المهديه
8: الرائعه به
4: الرائعه بك. كل مستمعينا في السويسي آه. يا ساميه.
7: نعم.
4: تظهر ابني صغير ساميه ولا حاجه؟ قداش عملت يا
7: 38 سنة.
3: بجدك يا بنتي مثبتة في بطاقة تعريف حلة وبطاقة الولاية صوت متاع
4: كانت
3: تلميذة صغيرة. إن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير ورب يطول في عمرك دائما وبدا.
4: يا الله وشو علاقتك بقصور السيف سيم؟
7: واخده
4: في قصور السيف. اه ولا مكتوبه في قصور السيف المساج.
3: ناخذ سيفي من عبرتها من السويسي والسيفي في السين
7: آه؟
3: ما خرجناش والحمد لله.
4: وسامية ايه لسامية شكون بعث لنا لسماس؟
7: اكيد راجلي اكيد زوجي.
4: اه اكيد هذه منظمه ياسر
7: خاطر ديما نسمو بعضنا جوهر اف ام وحنا قاصدين ربي للخدمه اللي جات وحضرتك.
3: ربي يفضلكم لبعضكم.
7: عايشك الله يخليك.
4: هو الجواب صحيح.
3: جواب صحيح.
4: جواب سي عبد الرحمن هكا ولا؟
7: سي عبد الرحمن.
4: سي عبد الرحمن.
3: يرحمه يا باهي يعطيك الصحة يرحمه.
7: يبارك لك يا عايشك الله يخليك.
3: أنت تربش به مش رحمه. شنو هي التربية توي؟ شنو هي التربية سي عبد الرحمن؟
7: المباشر معناها.
3: باهي ما نحرجك شي ميسج خالية. جاوبوا يلا سي عبد الرحمن جاوب. ايش تقول له؟
7: ربي يخليك ليا ويخليك لصغيراتك ولا ينحيك عليا وان شاء الله ديما نفرحني. ومش اول مره يكلم جوهر اف ام، كل مره كتبت هيك تتعدى المساج تتعدى لي ديديكاس في جوهر اف ام.
3: وراني؟
7: راني نحبه برشا، ربي يخليه ليا.
3: ربي يحفظكم لبعضكم وربي يدوم عشرتكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. سلم على سي عبد الرحمن وشكرا لحضرتك لنا.
4: نزيها برهومي صباح الورد يا نزيها.
9: صباح الخير يا سخليفه مرحبا بي.
4: ربي فضلك يا نزيها.
9: يا
4: عايش
9: يا سخليفه ديما نسمعوك راك راجل بيه.
4: ربي فضلك. منين تكلم فينا يا نزيها؟
9: من القروين يا سخليفه.
4: هاي مرحبا بكل مستمعينا في القيروان. وقداش عملت اليوم يا نزيها؟
9: 54 سنة.
3: إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا نزيها يا باهية. قالوا لي والله أعلم معناها وش ثبت من عندك أنت التربيشة متاعك نزهة
9: تعال هاي
3: هكا ولا ليه؟
9: هاي
3: ريت كيفاش قالوا لي جماعة زعما شكون اللي قال لي وشكون اللي بعث لي سماس؟ شوف مع خليفة
4: هاي نزهة هاي شكون بعث لنا؟
9: هذه
4: تطلع كان بنت اختي شاكرة
9: شاكورة
4: هكا شاكورة
9: بنت اختي
4: هكا هو
9: هذيك النوارة بتاعي يفضلها ويفضلها وليزيتها.
4: والجواب صحيح يا شاكرة. اي قتلك نحبك برشا برشا خالتي.
3: ربي يحفظها لك وربي يخليها لك.
9: ربي يفضلها لي ويفضلكم انتوما ويفضلكم وينكيك.
3: وربي شرفنا ليلة العزيزة ونورتنا وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير. وكل عام والعائلة والأصدقاء فرحانين بعيد ميلادك ويهنيوا فيك. يلا نمشي.
4: أمال حربي حاتم مقيمة بالكويت يهنيها أخوها محمد من سيدي بوعلي وكافة العائلة يقولوا لها كل عام وانت حية بخير.
3: التصويت ها بو مريم. شكون بو مريم معنا والله عليها هكيتي معتينا الأول الثاني الثالث عليها
4: مراد داود.
3: مراد داود
4: أي.
3: نسيت قتلك
4: بو لأنه احنا عندنا زوز نساء وواحد راجل بو مريم
3: وقعد نقعد نركز
4: مشان مريم شوية طلعت مرته
3: كل مرة خرشت لنا بفانت معناها كينا هوند بالوز ولا باسكاتوز وليت أي
4: بارس
3: ربحنا الوقت توا اعتبر روحك با دو بير دو تون ربحنا الوقت خلينا نمشيو للاريير بلون بسرعة. مبروك لي أبو لي أبي مريم هكا بالضبط
4: مراد
3: داود المنقال الرائع من سيتي واتش.
10: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
11: جوهر اف ام.
8: بيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
11: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج.
12: جوهرة
8: بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
13: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
13: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. وجمعة هذه بإذن الله مباركة بيتم معنى الكلمة، لأن جايب معها خليفة هذه التقلبات اللي احنا في انتظار، معنى هذا المنخفض الجوي اللي جاب لنا ساعة الدنيا تبرد بستة سبعة ثمانية درجات
4: المدة الأخيرة سخونة الحقيقة
3: بشكل كبير. ثم الأمطار راهي باش تبدأ من الصباح وتكون قوية على بنزرت، على باجة، على جندوبة، ومتوسطة في بقية الولايات اللي فيها أمطار مع رياح قوية. تو نشوفوا هذا بالتفصيل، لكن في العشية تتقوى زادة على سوسة والمستير والمهدية والوسط، وتوصل شاملة تولي
4: نشانة.
3: فالصباح تقتصر على 6 7 8 9 10 11 12 ولاية بين قوية ومتوسطة، لكن العشية تتوسع. هذاك علاش
4: ان شاء الله نشوفوا معنا الاستاذ عامر بحبك كالعادة، ناخذوا بسطة كاملة عن احوال الطقس من اليوم الى غاية بداية الاسبوع ان شاء الله.
3: نمشي مباشرة لاريير بلون.
14: اريير بلون.
15: اريير بلون.
4: استاذ عامر بحبة، صباح الورد.
16: صباح الخير، عسلامة سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، تحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
3: قبل ما نبداو في التفاصيل ولا الجزئيات، نخبيهم السواري نصف يد ونجبد الاخرين ولا مازلنا نخليهم شوي؟
16: يعني هو سي حاتم في الحقيقة الأجواء باش تبرد صحيح، ولكن ماهيش باش نوصلوا لك الأجواء الشتوية شتوية، معناتها ربما في المرتفعات الغربية بداية من اليوم وخاصة معناتها الأيام القليلة القادمة باش ننزلوا حتى في بعض الأحيان حتى تحت 20 درجة كحرارة قصوى، حتى 19 18 درجة فقط على المرتفعات الغربية. المناطق الأخرى يعني حوالي 20 درجة 22 درجة 24 درجة، نجم نقولوا يعني أجواء نجم نقولوا ربيعية، خلينا نقولوا أو حتى خريفية، تميل أكثر للبرودة خلال ساعات الصباح والمساء. أما يعني اللباس الشتوي شتوي لا، مازال شوية
3: نزل. به شنو اللي باش يصير اليوم؟ لأنه ننتظروا فيه وقلت لنا عليه أنت منذ الأسبوع الفارط تقريبا.
16: وكذلك سي حاتم، إن شاء الله انطلاقا من اليوم بداية التقلبات، منخفض جوي موجود في شمال البحر المتوسط في خليج بين خليجي الأسد وجنوة جنوب فرنسا وشمال غرب إيطاليا. طبعا وقت اللي يقترب المنخفض الجوي من الأجواء التونسية يتسبب في تكون يعني سحب رعدية على البحر المتوسط وعلى يعني شمال تونس، ثم تبدأ بالنزول نحو مناطق أخرى تونسية. ديجا توا وين نكلم فيكم حتى منذ ساعات يعني الصباح والفجر بدأنا بعض الأمطار على السواحل الشمالية التونسية في ولاية باجة بنزرت وجندوبة، يعني الولايات الشمالية في الحقيقة مش كميات كبيرة بما أنه يعني نزلت فقط بعض المليمترات، ولكن هي المتوقع الأمطار الغزيرة بشكون في العشية مش في الصباح، ولكن يعني مع اقتراب المنخفض الجوي بداية من صباح اليوم بدأت التقلبات بشوي بشوي، وإن شاء الله العشية تكون فما أمطار، يعني إن شاء الله تكون أكثر.
3: عرفناها وين بدأت تو، وين باش تمشي
4: خريطة الأمطار؟
16: يعني تقريب كل مناطق الشمال التونسي معنية بالأمطار إن شاء الله خلال الساعات القادمة، خاصة العشية وحتى زاد خلال ساعات الليل. ولايات باجة جندوبة بنزرت باش تكون هي على رأس القائمة، بما أنه هي حتى جغرافيا هي أقرب للبحر المتوسط وهي أولى الولايات التي ستستقبل كميات من الأمطار. بقية الولايات الشمالية يعني مثلا ولاية العاصمة الأربعة تونس الكبرى سليان الكاف زغوان حتى ولاية نابل إن شاء الله بتشملها الأمطار، أما ربما يعني بأقل قوة. الأمطار الأكثر غزارة بتكون على الولايات الثلاث بنزرت وخاصة باجة وجندوبة. التقلبات هذه زادة يعني إجابة على سؤالك سي حاتم بتتجه حتى نحو وسط تونس ولكن في الحقيقة بأقل كميات يعني، وحتى الكميات مش بتكون موجودة في كل المناطق متاع وسط تونس وحتى الوسط الشرقي يعني ولاية سوسة المنسير المهدية ولاية القيروان طبعا.
3: أما حسب المعطيات الأولية وثبت لي في العملية أنه بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية على مستوى سوسة والمسير والمهدية.
16: هو في الحقيقة سي حاتم التقلبات يعني كانت متوقعة قوية في توقعات يوم أمس ولكن التوقعات الأخيرة يعني نتاع صباح اليوم هذه التقلبات نقصت الفاعلية نتاعها نحكي على التوقعات طبعا خاطر كان ثم توقعات على جهة الساحل خاصة شمال الساحل يعني خاصة سوسة وحتى القيروان كان ثم توقعات قوية مع ولاية زغوان وأجزاء من سليانة مع باجة وجندوبة طبعا وبنزرت، ولكن هذه التقلبات هذه التوقعات نقصت اليوم. ولكن خلينا نأكدوا اللي يعني خلال فصل الخريف شوفوا معناتها في ظرف 6 ساعات أو 12 ساعة ينجم كل شيء يتغير
3: كل شيء
16: يعني ينجم في العشية.
4: هذا بالنسبة اليوم سي عامرة وغدوة
16: أي نتحدث على اليوم، أما فقط ملاحظة صغيرة يعني كل شيء ممكن في جهة القيروان والساحل يعني تنجم نسجلوا كميات طيبة وحتى لكن التوقعات يعني ضعفت شوية، أما رأوا كل شيء ممكن خاطر فما تنجم تتكون خلايا رعدية في أي منطقة من المناطق هذه وتتسبب في كميات يعني طيبة من الأمطار مش فقط في شمال تونس، ولاية القصرين زاد ربما تشملها بعض الأمطار. بالنسبة لجنوب تونس في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة، صفاقس وجنوب تونس وسيدي بوزيد الإمكانية موجودة أما ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة. دونك هذا بالنسبة لليوم سكريفة.
4: يوم السبت
3: الليلة بربي في الليل سمح الليلة هذه الأمطار قبل ما نمشي نهار السبت تتواصل قوية متوسطة وين توصل معناها قداش من ولاية وين المناطق اللي بشكون فيها الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت؟
16: يعني الكلام اللي قلت الكل سي حاتم ينطبق على اليوم الجمعة العشية وفي الليل مش فقط في العشية يعني التقلبات باش تقعد حتى خلال ساعات الليل معناتها ربما حتى خلال ساعات الصباح يوم غد معناتها هي تقلبات بتاع تقريبا 12 ساعة من اليوم في العشية حتى الغد والصباح وخلال ساعات الليل طبعا.
4: يوم السبت كيفاش باش يكون سي عامر؟
16: نهار السبت وحتى لحد يعني هو المنخفض الجوي مازال موجود في بشقعد في البحر المتوسط ممكن أكثر في الأجواء الإيطالية، ولكن من حين إلى آخر باش يتسبب في نزول كميات أخرى من الأمطار أكثر على ولايات شمال تونس مناطق الوسط والجنوب مش معنية برشا، ربما بعض الأمطار الخفيفة في وسط تونس مش مؤكد، ولكن الأمطار إن شاء الله شتقعد موجودة حتى خلال يومي السبت والأحد يعني الويكاند في شمال تونس وأكثر خاصة في الولايات الشمالية الساحلية يعني خاصة ولايات باجة جندوبة وبنزرت، ولكن حتى المناطق الأخرى الشمالية يعني تونس الكبرى ونابل وزغوان والكاف وسليانة ربما تشملها من حين إلى آخر بعض الأمطار يعني شتقعد الأجواء ملائمة للأمطار حتى ربما النهار لحد، ولكن خلينا نأكدوا اللي ذروة التقلبات باش تكون اليوم في العشية والليلة إن شاء الله.
3: ذروة هذه تنجم تعطينا كميات طيبة احنا في حاجة ليها الآن؟
16: طبعا سي حاتم هي يعني حسب توقعات النماذج العددية خاصة النموذج يعني الأمريكي والأوروبي وحتى زاد يعني الفرنسي معناتها الفرنسي مثلا زاد نموذج يعتبر من أهم النماذج في العالم يعني وضعت كميات طيبة وحتى طيبة جدا في شمال تونس وخاصة في باجة وجندوبة وحتى بنزرت وحتى أجزاء من زغوان وسليانة الكميات القصوى نجم تكون من 20 من 20 إلى 50 ملي متر وربما بعض المحطات ربما نجم نسجله حتى أكثر نجم نوصله حتى 60-70 ملي متر. ديجا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة يوم أمس يعني توقع كميات تقريب من 30-50 ملي متر في عدة ولايات في شمال تونس، ولو أنه كما قلنا ضعفت آخر تحيين ضعفت على وسط تونس فما أمطار لا أظن أنها باش توصل 50 ملي متر حتى 30 ملي متر. بالنسبة لشمال تونس ما زالت التوقعات مهمة خاصة ولايات باجة جندوبة وبنزرت ربما زاد حتى سليانة وزغوان ربما تشملها تقلبات تكون طيبة ومهمة نسبيا. الأمطار كما قلنا في المناطق هذه نجم تكون من 20 إلى 50 وربما محلي نجم نوصل حتى أكثر خاصة في ولايات باجة وجندوبة.
15: والوضعية هذه ندخل بها نهار الاثنين أو تقف عند نهار الأحد؟ الأمطار والتقلبات
16: يعني تحين آخر خاطر كان فما تقلبات مهمة بداية الأسبوع نهار الاثنين ثلاثة الأربعة، ولكن هذه التقلبات ضعفت كثيرا. كان من المتوقع يعني منخفض صحراوي كان متوقع منذ عدة أيام، ولكن في آخر تحين يوم أمس مساء أمس وحتى اليوم الصباح تأكد يعني تؤكد توقعات الليلة الماضية، مش بالضرورة التوقعات بصفة عامة لأن كل شيء ممكن نجم تعود التوقعات اللي هذا هذه التقلبات يعني أول الأسبوع ضعفت نسبيا ربما ما فما تقلبات ما مش قوية.
3: عامر اي واضح انها التقلبات تكون موجوده مش قويه هذا كتون اعطيني النينو في دقيقه اللي لازم زادت لي الحديث كثر عليه
15: على النينو
3: شنو اللي فما ما فماش طقسنا اليوم هل عنده دخل النينو ولا شو اسمه نينيو النينيو باهي النينيو من السامي جايتنا يلا تيفلت منها وجابت كان
16: فقط ملاحظة صغيرة شي حاتم اللي توقعات أول الأسبوع ممكن يعني ضعفت نسبيا، ولكن من المتوقع الأيام الموالية من النصف الثاني من الأسبوع ربما ثم تقلبات أخرى إن شاء الله ربما
3: إن شاء الله يا رب أخرى. إن شاء الله
16: بالنسبة لظاهرة نينيو شي حاتم هي ظاهرة عن تتهم المحيط الهادي الأوسط والشرقي ارتفاع على معدل يعني في درجات الحرارة المياه السطحية أعلى من المعادلات من درجة ونصف لدرجتين هذه يعني سابقا، ولكن الوضعية متاع السنة هذه توصلنا يعني قريب لثلاثة درجات أعلى من المعادلات، يعني نجم نقولوا ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالمقارنة حتى مع يعني تاريخ نينيو في سنوات أخرى كان قوي كما 2016 تقريبا درجات وصلنا أو ثلاثة درجات ومزال، لأن الذروة باش تكون بين شهرين نوفمبر وديسمبر حسب منظمة الأرصاد العالمية نجم نوصلوا ثلاثة وحتى ربما أربعة درجات حسب بعض النماذج. هذا إيش معناتها؟ هذا يعطينا يعني وضعيات متاع جفاف في برشا مناطق في العالم، وضعيات أخرى متاع فيضانات في برشا مناطق أخرى في العالم دون دخول في خطر لازمها برشا وقت. بالنسبة لتونس اللي قاعدين نعيشوا فيه توا هو يعني وضع عادي في تونس، في بعض الأحيان نسجلوا أمطار، في بعض الأحيان نسجلوا فترات في انقطاع متاع أمطار. ظاهرة النينيو متأثرش علينا برشا لأنه المحيط الهادي بعيد علينا برشا. ظاهرة هذه تأثر خاصة على قارات أستراليا وآسيا وأمريكا اللي هم
3: الحمد لله يطمنك ربي يطمنك ربي سبحانه وتعالى ويفرحك دائما وابدا الحمد لله. معناها تأثر علينا مش
15: مش
3: تأثيره على القارات الأخرى. نحب نشكرك ونرجع لك قبل التقلبات الشديدة اللي هي باش تكون في نهاية في منتصف الأسبوع القادم. الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية في هذه القراءة لكل التطورات المتعلقة بطقسنا اليوم وخلال الويكاند وحتى بداية الأسبوع. هذه تقاول الفيديو موجود على الباش فيسبوك متاع جوهر اف ام تي في 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
17: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة أفهم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق لم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
18: Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
19: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
18: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
20: صباح النور صباح الورد. البداية بتعينات حكام الجولة الخامسة ذهاب للبطولة غدوة السبت مضي ساعتين ونصف الدفعة الأولى الترجي رياضي تونسي الأولمبي البيجي حكم ساحة حسام بولعريس في الفار أسامة بن إسحاق نادي رياضي البنزرتي الاتحاد رياضي المونستيري تحكيم نضال الطيف وفي الفار عامر شوشان اتحاد بن قرداني النادي الإفريقي حكم المباراة باسم بالعيد وفي الفار أمين الفقير تقدم سقيط الدائر النادي رياضي الصفاقسي وليد المنصري يحكم المباراة وفي الفار البرتغالي أندري فيليب لحد 11 أكتوبر بعد غدوة لحد في نفس التوقيت مضي ساعتين ونصف شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي حكم المباراة وفي الفار البرتغالي أندري فيليب النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف أحمد الذوادي يحكم المباراة وفي الفار هيثم الطرابلسي نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي يحكم المباراة في الفار هيثم جيرات ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيادي يحكم المباراة وفي الفار محمد علي قروية الرابطة الثانية غدوة السبت الدفعة الأولى المقابلة الجولة الثالثة كل المقابلات تنطلق منذ ساعتين ونصف مستقبل سليمان جمعية مقرين حمزة الوسلاتي النجم الخلادي سكك الحديد الصفاقسي خليل الهرمي الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالواعر مكرم المهدية هلال مساكن وسيم بوسيفي مستقبل جابس هلال الشابة مالك ماشا هلال رديف النادي القربي أحمد الكيلاني بعد غدوة لحد بقية المقابلات جمعية أريان القلعة الرياضية إسلام الزوالي أولمبيك الكيف قواف القفصة ياسين الهماني سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية يوسف التوتي شبيبة القيروان اتحاد قصر السيف رجع عبد اللاوي أمل بوشمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين أولمبيك مدنين مستقبل قسرين وائل المصباحي سبورتينج بن عروس اتحاد تطوين رائد جويرو محيط قرقنة كوكب عقارب وليد لاذلي تصفيات التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 منتخب التونسي سيدات لكرة القدم خسر البارع على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس ضد المنتخب السنغالي هدف لصفر هدف تسجل في دقيقة 63 مباراة الإياب باش تدور يوم 13 أكتوبر الحالي في العاصمة السنغالية دكار وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يزور غدوة ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمعاينة مدى تقدم الاصلاحات والوقوف على جاهزية الملعب لتأهيله على المستوى القاري وفد الكاف باش يحضر زادة مباراة تقدم سقيط الدائر والنادي الرياضي صفاقسي ومساعة كبيرة لتأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا لاحتضان المقابلات الافريقية ومقابلات المنتخب التونسي محكمة التحكيم الرياضي التاس المتواجدة في سويسرا احتضنت البارح جلسة النزاع الخاص بلقب كأس أفريقيا للأمم 2025 بين السنغال والمغرب نعرف النزاع القائم والمحكمة اللي شكون باش تمنح اللقب البارح في برنامج بلانيت سبور مع جمال واتصال هاتفي مباشرة من مقر المحكمة محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا مع الأستاذ حمود أبو عزة وآخر تطورات ملف النزاع القائم بين المغرب والسنغال
1: الجلسة تمت يعني في ظروف طيبة تمت في كنف الاحترام بين جميع الأطراف كل طرف يعني خاض في التفاصيل وبين جميع النقاط كل طرف أخذها حقه يعني في تقديم دفعات بتاعه وحقه في الدفاع على موقفه وكان هذا الكل في إطار كما قلت معنا الاحترام الآن ننتظر يعني قرار المحكمة اللي ممكن يصدر يعني في ممكن ياخذ شوية وقت كذلك يعني ما نجمش يصدر في
21: تقريبا قديش كيف قديش
1: ونجم حسب آخر يعني المراسلة جاتنا من محكمة الكاس يعني محكمة التاس يعني منذ دقائق ممكن يعني على في أقصى تقدير 4 أشهر
21: مدة طويلة صحيح
1: مدة طويلة يكون أقل يعني نجم يكون بعد شهر ونص شهرين لكن في أقصى تقدير 4 أشهر
21: متفائلين أنتم كهي دفاع منتخب السنغال والجامعة السنغالية ولا لا أستاذ
1: بطبيعة الحال نجم نكونوا كان متفائلين يعني منذ بداية منذ صدور القرار قرار يعني اللي دعنا فيه قرار لجنة الاستئناف الاتحاد الافريقي احنا كنا مأمنين بحقوق الجامعة السنغالية وعنا يعني قناعة وانه امام محكمة التاس باش ترجع حقوق لاصحابها ان شاء الله
20: بعد عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد إثر أحداث قاعة صيادة الهيئة المديرة لاتحاد صيادة وفي بلاغ استنكرت القرارات القاسية والغير مسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة هيئة اتحاد صيادة اعتبرت الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الوقائع خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى بعد راحة بسبب التوقف الدولي. عودة النشاط للبطولة الأوروبية، الدوري الفرنسي 8-4 لونس يواجه ليون، الدوري الألماني 7-5 بروسيا دورتموند يواجه فيردر بريمن، الدوري الإسباني 8 مالاغا يواجه إسبانيولا. دوري نخبو بدوري نجوم قطر، الوكرة يربح الغرافة 3-2، عيسى العيدوني سجل الهدف الأول للوكرة دقيقة 48، فرجاني ساسي دقيقة 38، فرجاني ساسي سجل الهدف الثاني للغرافة دقيقة 48. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش معكم اليوم في برنامج جول بداية من 6 متاع العشية مع جمال واستضافة للحكم الدولي السابق المحاضر المتفقد للحكام علل الملكي.
5: C'était Jawhara FM. Jawhara FM avec l'équipe Sport. Pour les coulisses, l'ambiance en direct.
6: Hashtag Jawhara FM sur Instagram. Hashtag Jawhara FM. Publicité. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
22: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
23: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك.
24: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري،
25: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
26: صباح الورد.
27: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
28: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
29: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. اللي نحب نذكر راهو مازالوا بعض الأيامات فقط اللي تفصلنا على انتهاء العرض المتميز اللي عملته قلت لكم عليه بار أفوياج على رحلة 35 يوم على الخطوط السعودية، والخاصة بشهر رمضان المعظم، واللي قيمته 500 دينار بالتمام والكمال. يعني اللي حب يعمل عمره في شهر رمضان يقعد شهر كامل في مكة من أول نهار في سيدي رمضان لنهار العيد، وبعد العيد يزيد يختمها بزيارة للمدينة المنورة بحذا سيدنا عليه الصلاة والسلام. نذكر الرحلة هذه راهي على الخطوط السعودية 35 يوم بالتمام والكمال. اللي ناوي سناء إن شاء الله في سيدي رمضان ويعدي يحب يعدي ويعيش أيامات رمضانية من أروع ما يكون، ممتعة في درجة ما نتصورهاش تلقاها في أي مكان آخر إلا في رحاب بيت الله الحرام، ويعيش أجواء صلاة التراويح والعشر الأواخر وليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ودعاء ختم القرآن وصلاة العيد إلى آخره من الأجواء الممتعة والرائعة في مكة المكرمة. إن شاء الله لا يحرم منها مؤمن ولا يحرم منها حد من مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين ومتوانس الكل. ينقل لهم ما عليكم كان توا اتكلموا برا أفوياج قبل ما توفى البقايا، وكما تعرفوا وكما وليتوا تعرفوا لاني قلت لكم على هذا وسطرت عليه برشا مرات، راهو مازالوا أقل من نصف المقاعد المتاحة والموضوع على ذمتكم، وراهم في براءة ما يزيدوش البقايا. وعرفتوها الحكاية، هما يخدموا على الكاليتي، يخدموا على نومبر معين باش يخدموه بخدمة رائعة جدا وما ينقصوه زادة في السوق. ذكرت الوالدة البارحة وانا نقل نفكر فيكم حكاية السوم، عاد نشري لحاجة من السوق انا نعرفش نقضي وقتا، نمشي نشري لحاجة فرحان، يا امي راني شريت لك حاجة ولقيتها رخيصة، قالت لي كان عجبك رخصو طيش نصو. معناها ريت الدخ ساعات راهو معناها في بضاعة معينة راهي ماهيش هي القاعدة، فبالتالي يلزم نشريه السيرفيس الجيد، والسيرفيس عفوا الجيد راهو موجود في براء فواياج، وتنجموا تثبتوا في هذا من خلال ما قالوه العباد اللي مشيت مع براء فواياج. اذا بعض المقاعد اللي مازالت متاحه والموضوع على ذمتكم، وراهم نذكر ما يزيدوش بقايا، اذا كنتوا فالو بقايا ازربوا رواحكم اخلطوا على بلايسكم واستغلوا الفرصه والتخفيض اللي قيمته 500 دينار وبالطبيعه الى حدود نفاذ المقاعد قاعدة المخصصة لهذا التخفيض.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براء فواياج. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: نذكر برحلة 22 نوفمبر واللي مازال فيها كذلك بعض المقاعد فقط، اللي حاب يتمتع بعمرة تقعد له في البال وما ينسهاش. نعاود اللي حاب يتمتع بالعمرة على خاطر العمرة براء فواياج راهي متعة بيتمي معنى الكلمة، اي متعة متعة، هذايا ما قالوهن العباد اللي مشيت واللي رجعت واللي غادي زاد، حتى خديناهم في مراسلات مباشرة وتليفونات مباشرة، وهذا كما قلت لكم راهو كلام الناس اللي جربت مش كلامي أنا، كلام الناس اللي جربت وتقاوى الشهادات هذي على الباج فيسبوك متاع براء فواياج. الناس اللي مشيت وجربت عجبتها روعة الخدمات، السيرفيس، اللهوة، الرعاية، التنظيم، كل صغيرة وكبيرة ما يفلتوهاش جماعة المرافقين غاديكا، برشا هدايا يلقاهم، مفاجآت تلقاوها زاد أيضا في انتظاركم، وبرشا مزارات خاصة وحصرية بويكالة براء فواياج، أربع مرافقين في كل رحلة باش يتلهوا بيكم ويهتموا بأدق التفاصيل اللي تحتاجوهم. نذكركم كذلك اللي كل واحد عنده زوز فاليجات من الطراز الممتاز. التنقل من وإلى المطار في حافلات الوكالة على حسابهم الخاص. في كلمتين وباختصار شديد، إذا كان تحب تتمتع بعمرتك اطلب توا 70-550-020، نعود لك 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882. وعندك 21-882-881 براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: اصبح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. باش نمشيو كما تابعنا منذ بداية هذه الاحداث لفرنسا مع مدير اذاعة روما غريب في فرنسا شكري الدهش. علاش ماشيين في هذه المتابعة؟ باش نشوفوا هل انتهت العملية ورادت الامور والا فما تطورات جديدة وفما مواضيع نشوفوها مع خليفة في هذه المتابعة.
4: هذا هو. وصلت الاحتجاجات في فرنسا، مازال نشوفه في الشارع الكثير من التلاميذ، نقابات التلاميذ تقريبا مازالت مساعدة الحكومة الفرنسية واخذ الأمور بأكثر جدية على مستوى الإجراءات ومحاولة حلحلة الأمور. نقابات تهدد بإضرابات قادم الأيام، العطلة الأسبوع القادم متاع تلاميذها اللي بتخفض من منسوب الاحتقان من عدد. شفنا كذلك مظاهر كثيرة ولت فيها طرح متاع السياسة بين ظفرين، نحن نقوله في تونس رئيس بلدية الأخبار تقول يتصدى للأمنيين خلال هذه المواجهة، رئيس بلدية سان دوني معناها شفناه وهو يبدو أنه من طرف سياسي على وقعت مجابهات سياسية خطابية بين تدخل أطراف سياسية في هذا الاحتجاج من عدمه. كل هذا باش نشوفه مع شكري الداشن. نقول له صباح الورد.
5: ورد خليفة، صباح الخير أخوي حاتم، تحية كبيرة برشا إلى كل مستمعينا في جوهرة فهم.
3: مرحبا بك.
4: هدأت الأوضاع في فرنسا أم مازالت؟
5: لا لا، مازالت المواجهات بين الأمن وبين التلامذة والطلبة. خليني نقول لك، بعد يوم الثلاثاء الحكومة مشى في بالها وأنه الموضوع باش يقف حد المسيرة الاحتجاجية الكبرى اللي صارت نهار ثلاثة، لكن المواجهات مازالت متواصلة. وانا توا نحكي معاك في المباشر وانا على عين المكان، مازال مجموعه من التلاميذ قاعدين عاملين بلوكاج في امام مقرات المعاهد نتاعهم هما، وايضا عدد كبير برشا من الطلبه امام مقر الكليات نتاعهم
3: مسكرينهم. معناها ما يدخل حتى حد هذا البلوكاج؟
5: ما يدخل حتى حد.
3: المواجهات نتاع التكسير والحرق والضرب والدنيا كل مازالت ولا لا؟
5: مازال. خلينا نعطيك شويه ارقام. البارح في فرنسا 75,100 متظاهر كانوا في الشارع الفرنسي على كامل التراب الفرنسي، منهم 24,500 كانوا على معناها في باريس. البارح خاصه في البلاس دو لاباتي، خلينا نقول ان البلاس هذه معناها معروفه، الساحه هذه معروفه بالتجمعات الكبرى في مدينه باريس، شهدت مواجهات كبيره برشا بين الامن والمتظاهرين، ووصلت فيها برشا عمليات ضرب واستعمال القذائف المسيل للدموع. وحتى البارح لاخر الليل، لاخر 9-10 نتاع الليل، المواجهات متواصله والتلامذه ما حبوش يروحوا لانه انضموا لهم عدد كبير برشا من الاولياء وايضا من النقابات الطلابيه اللي كانوا متواجدين معاهم في الشارع. البارح وزير التربيه الفرنسي يعلن ايضا عن مجموعه من القرارات، منهم لارضاء التلامذة ذوما، لكنهم يقولوا انه هالقرارات هذه ما هيش كافيه. البارح يعلن انه ثم 3,000 استاذ باش يتم الحاقهم مباشره قبل نهار ثلاثه بالليتيات والكولاج المتواجدين هنا في فرنسا اللي فيهم نقص. يقولوا انه يقروا انه ثم 419 مؤسسة تعليمية في فرنسا حالتها صعيبة برشا، منهم 190 يلزم تدخل عاجل فيها
3: سريع وعاجل.
4: شكري. لاحظنا بوليميك كبير ياسر في علاقة بالأولياء ومشاركتهم في الاحتجاجات. المرأة اللي قيلة تونسية، واحد يقول مغربية، اللي دخلت المسيرة وسحبت ولدها وركبته في الكهرباء وضربته.
5: اي لا لا، المراضية معناها حتى استجوبوها، مشيت تحب تروح بولدها خاطر شافت المواجهات امام الواحد بالصدفة. هي حبست كهربتها تشوف ولدها قدامها قاعد يجري مع التلامذة خاصت عليه وضربته. الفيديو هذا دار برشا حتى هنا في فرنسا، وتحسنوه العباد قالوا معناها اخذوا الاولياء باش لازم يدخلوا مع اولادهم يروحوا بهم لديارهم باش يبعدوا على المشاكل، لانه خليني نقول الاصابات خايبه قاعده

0: فزي ده
1: بتكون سخونه خليني
0: نقول مع رائحه اللي وجود اطراف سياسيه زي ده ما عادش معنا ما عادش تلاميذ وطلبه فقط.
2: صوره رئيس البلديه اللي يوقف الامنيين وانضم الى التلاميذ.
1: اي البارح المترشحين للانتخابات الرئاسيه منهم اربعه مترشحين انضموا الى المظاهرات ولاو متواجدين في الصفوف الاولى يقول لك لحمايه هاك التلامذة من الاعتداءات الكبيره اللي قاعده تصير لما من قوات الامن. برشا برشا برشا احداث خسائر كبيره على المستوى المادي.
0: انا قاعد نشوف في صوره دارت برشا زاد صوره الرئيس البلديه اللي مع المتظاهرين وتصدى للامن والامن كان يدس فيه هو قال لهم ليه مش لقى معه.
1: هو قال هو في تصريح قال قالوا له علاش هو هو اصله خلينا نرجع معك ايضا للتالي. السيد هذاك هو رئيس بلديه سان دوني بالي باكايوكو معروف بهكا بحماسه بمحبته الكبيره لانه يقول انا انطلقت من حي شعبي باش وصلت اليوم انا رئيس بلديه لازم ندافع على الحقوق نتاع المواطنين نتاعي وتلامذه وتلامذه دوك نجم يكونوا ولادي انا.
0: هذا هو اللي اعتبرهم ولاده برافو عليه. هذه الساحه وهذا اللي لازمنا نحطه في بالنا راهو اولادنا غاديك.
1: البارح حاتم الخذات منحة اخر البارح تم حرق كوميساريا كامله في مدينه بوردو. البارح في بوردو تم حرقها وتم حرق ايضا ونهب كل معدات معهد ثانوي كبير برشا في مدينه بوردو. البارح وسائل الاعلام الفرنسيه اليوم تحكي عليه برشا برشا برشا برشا حديث. تم نهب كل المعدات نتاعو كله تم حرقها وكوميساريا ايضا في مدينه بوردو. خلينا نقول لك الخسائر الان المبدئيه الحكومه الفرنسيه تقول وصلت الى 50 مليون اورو.
0: نعم
1: الخسائر
0: 50 مليون اورو
1: اي 50 مليون 50 مليون دورو هذوما. معناها قال لك هذا مبدئيا هكا حسب ما يشوفوا لانه بعد
0: هذا على طاير معناها مازالت بعد يعملوا جرد ويشوفوا. حبيت نختم بالفيديو
1: خليني نحكي لك برا ذي حاتم يوم الثلاثاء المقبل يوم الثلاثاء المقبل باش يقع. تم دعوه كبيره برشا من النقابات التلمذيه والطلابيه باش يقع معناها تجمع رهيب جدا كل المؤسسات التعليميه باش تتذكر وباش ينضموا لهم النقابات العماليه.
0: واضح معناها العمال باش يدخلوا في الطرح توا
1: باش يدخلوا في الطرح
0: معناها الطرح مازالك ما وفاش وكبر
1: مازال ما وفاش.
0: نخدم بالفيديو اللي حكي عليه شكري منذ قليل للمراه اللي دخلت متعدية شادت الولد ولدها تلقاه ضرب خفيف الولد على داره اوكي
2: وهم سحبته من
0: اما سحبته من المظاهره. ها وصلنا وعديناه كما اتحدث عليه شكري الداش. مشكورا يا شكري مدير اورو مغرب بفرنسا.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك سافر وانتي في بلاصتك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مليليتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
11: مونوبري ديما معك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, Baroudeur, toujours prêt à vous suivre là

0: les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
2: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
1: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5G Orange est le produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hâte 100 méga et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
11: ميتيو على جوهرة اف ام. ميتيو
12: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. باش نمشي وفي طقس اليوم لقراءة المعهد الوطني للرصد الجوي للتطورات اللي وكبتها من البارحة من خلال بلاغ رسمي حول الانخفاض متاع درجة الحرارة والأمطار اللي انطلقت من البارحة ليلا. طقسنا اليوم بإذن الله نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 يتميز بكونه طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل راهي تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وفي الخريطة تنقل لكم وين موجودة الأمطار بالضبط. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. عفوا. وبالتالي بحرنا عامة باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب عندنا مديدة. ما تحدثناش على درجة حرارة القصوى بين 19 و 24 درجة، فالحمد لله إذا نوصلوا للمعدلات العادية لشهر أكتوبر وحتى أقل منها. نمشي زادة للخريطة متاعنا اللي تمتحينها منذ قليل لي في حدود 8 أو 5 دقائق، وليش تعطينا في الفترة الصباحية راهي الأمطار باش تنطلق بخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وانطلقت في بنزرت الآن، ثم زاد في باجة الإمكانية واردة جدا لخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نفس الشيء جندوبة أمطار قوية وخلايا رعدية محلية، في حين في الكيف فما الأمطار لكنها متوسطة، الخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الكيف وفي سليانة، وأيضا في تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تحدثوا لنا على الفترة الصباحية. الانخفاض كما قلنا في درجة الحرارة ملحوظ جدا ويتواصل بعد الظهر هذا اليوم. العشية بعد الظهر شو اللي عندنا؟ الأمطار باش تشمل 20 ولاية، 4 ولايات في الجنوب ما فيهمش أمطار اللي هما توزر، قبلي، مدنين، ومعهم تطاوين. في حين نبداو بالأمطار القوية من المفروض بشكون على زغوان، أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نفس الشيء في المنسير، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نفس الشيء زاد في المهدية، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ونسجلوا في كل من زغوان وسوسة والمستير والمهدية 26 درجة بعد ظهر هذا اليوم. سليانة 25 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. قيروان 27 درجة وخلايا رعدية مع محلية مع أمطار قوية. قوية زادا في القصرين، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 26 درجة. 27 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ونمشيو لصفاقس اللي نقاو صفاقس وأيضا جابس، باش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في صفاقس ونسجلوا 29 درجة. 29 في جابس لكن خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في جابس، في حين قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 31 درجة. أيضا في الشمال، في الشمال بنزر تولي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وباجة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، جندوبة متوسطة زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في الكيف نفس الشيء متوسطة، وكما قلت لكم قفصة زادة أمطار متوسطة. درجة الحرارة بعد ظهر هذا اليوم مستحب بين 23 درجة أقل الدرجات اللي نقاوها في الكيف، مرورا ب 24 في باجة وجندوبة و 25 في بنزرت وتونس الكبرى وأيضا في سليانة، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي بيشكون في الجنوب بعد ظهر هذا اليوم في توزر وفي قبلي 34 33 مدنين و 32 في تطاوين. إذن 20 ولاية فيها أمطار بعد ظهر هذا اليوم. في الليل تولي ما عادش 20، مش تولي في الليل 22 ولاية باستثناء توزر اللي باش نقاو فيها رياح قوية، وقبل رياح قوية كل ولايات الجمهورية فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، من بنزرت لتونس الكبرى النابل القيروان سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، مستير كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في المستيرة نحتاط، قوية زادة في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. قوية بشكون في صفاقس، وقوية في جابس، وقوية هذه الليلة في مدنين، وقوية في تطاوين. هذه هي المناطق اللي فيها الأمطار قوية. بقية ولاية الجمهورية كما الكيف وسليانة وأيضا القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها، بقية الولايات الكل معناها راهي أمطار متوسطة في هذه الليلة. إذن الليلة يتواصل الأمطار. بالنسبة لغدوة نهار السبت هل عنا أمطار ولا لا؟ هاتوا نشوفوا مع بعضنا. عندنا راهو الأمطار الفاعلية أقل، بشكون سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، حتى في سوسة نفس الشيء ونابل وأمطار ضعيفة، المستير ضعيفة، بشكون ضعيفة على طول الشريط الساحلي، صفاقس جابس مدنين بشكون أمطار قليل ضعيفة. فهذا ما يميز طقس السبت. على حد هل تتواصل الأمطار وألا لا؟ نشوفوا اللي لا، الفاعلية تنقص بشكل ملحوظ وتمشي الأمطار للجنوب التونسي، تكون في قفصة أمطار متوسطة وفي توزر زادة، وأيضا في قبل اللي من المفروض معناها تكون فما أمطار وجابس أمطار، وأيضا مدنين وتطاوين وبرج الخضرة، وتوصل زادة لصفاقس ومعهم سيدي بوزيد والقصرين كلها أمطار متوسطة، وحتى في المهدية الإمكانية واردة باش تكون فما أمطار متوسطة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، رحمة من عند ربي يلا مروة، بردت ومعها الأمطار اليوم وحتى غدوة شوية وبعد غدوة أيضاً.

0: Вадим Мушин. Весьма желтая фея. في المستير والمهدية على 89.4
1: جوهرة Publicité. عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
1: Publicité.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وامشي مفرحة قلوب التوانسة الكل كل يوم، وفي العيد الميلاد 143 اللي ما يتراتاش الفرحة أفراح، باعتبار أنه كل يوم فما كادو للتوانسة اللي يمشي ويقضيه من أمجي. ثم كل جمعة فما كادو، وكل 15 يوم ميجا كادو. المجموعة متاع الكادوات هذو ما تعرف لوين يوصل، معناه أكثر من 150 مليون في انتظاركم في عيد ميلاد ام جي 143 اللي هو ما يتراتاش. العملية متواصلة إلى حدود نهار 31 أكتوبر، وإحنا اخذينا على عاتقنا قلنا نكرم أوسي لفيدال دو ام جي. فما ناس تختار أنها تقضي كان من ام جي وتمشي تعيش في ام جي صباح عشية، سمعت برومو طل عليها تبعها. واليوم كما قلت لكم مشينا الجربة، من البارح قلت لكم رانا باش نكونوا في جربة. نمشي اللي بتسملها الحظ، لانه مجموعة من المكالمات الهاتفية، مجموعة من الارقام الهاتفية ما مشاوش معناها بالترتيب من الاول الثاني الثالث الرابع اللي انخطفت مع دنيا الدقي. دنيا مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك سي حاتم، يعيشك.
4: محظوظة محظوظة يا
5: الحمد لله.
4: طلبتك برشا مرات مسكر ما يتعداش، ولا عاوني خليفة تبارك الله اللهم صلي عني بي، فجاوبت مباشرة. مرحبا بيك لله.
5: انت فضلك يعيشك سي حاتم.
4: انت من البداية نقول لك عندك 100 دينار من ام جي، 100 دينار بون داشا من عند ام جي.
5: بارك الله فيكم ان شاء الله.
4: هذه البداية لانك على الفيداليتي متاعك.
5: يعيشك.
4: هات نعرف ساعة ام جي جربة وين موجود بالضبط؟
5: ام جي جربة موجودة في حومة السوق طريق ميدون.
4: باه انت شنو الخدمة متاعك ساعة؟ اولا
5: انا متقاعدة من الجيش البحرية، من البحرية الوطنية.
4: باه للا العزيزة قالونا ويتبعوا هما من خلال زياراتك المتعدده وقديش من مره تمشي، انك من خيرة الفيدال اللي موجودين في ام جي جربه. قديش معدل كل يوم، كل جمعه، كل شهر تمشي تقضي من ام جي؟ كيفاش؟
5: والله براتيك مو كل يوم كل يوم، معناها نقضي قضيه كل يوم من الام جي.
4: علاش؟
5: خطر نوعية نوعية الحرفية التعامل مع العبيد، لي برودوي المتوفرين، الأسوام الواضحة، كاليتي متاع السلعة، كل شيء متوفر كسواء في الفري وإلا في الحومات وإلا في الحاجات الأخرى معناها. وزيد لي بروموسيون ديما زيد نتبع في لي بروموسيون كسواء معون كسواء أي حاجة لانجري براتيكمون ما نقضي كان منها معناها. خاطرها وجهة باهية في جربة معناها في تونس الكل، هي براتيكمون ولات
4: دنيا. ثم كل ما قلتها من الاول نحب نسطر عليها وعندك الحق فيها، البيرسونيل اللي يخدم غاديك تحسه كاينه فرد من العائله ولا مع الحرفيه معنا احنا، معناها كيف ندخلوا نحس بيهم حتى يسميونا بالاسم ويقولون هاي البرومو غاديك ها فما كذا ها فما كذا، يعاونوك عرفت. محليهم محليهم تبارك الله عليك.
5: والله خصوصي بيرسونيل جربه تحس روحك في داركم، الدور ماكش في مجازان معناها.
4: صح والله، مش في جربه فقط، في اللي مجازان كل. انا نقول لك صراحه انا ندور برشا ام جي، ف في اللي مجازان كل محليهم البيرسونيل. اي للعزيزة من 100 دينار الاولانية هذيك من التحصيل الحاصل. سي عندنا نحبوا نلعبوا على 100 دينار ثانية توا الثاني.
5: الحمد لله.
4: 100 دينار الثانية راه فما اعمل افار في النهار، والافار متاع اليوم منشفة رائعة جدا 50 في 90 سنتيمتر. المنشفة هذه سعرها قبل البرومو، قبل البرومو كان 12 دينار و 990 اللي هي كما قلت لكم البرومو دو جور، هكا ولا لا؟
5: اي
4: باه. اش وليت في البرومو دو جور اليوم؟ اليوم تقافل المجازان الكل بقداش؟ نعطيك الاقتراحات للدنيا.
5: باه.
4: يا للدنيا عندك 10,990 وعندك 8,990 وعندك 12,990، اش تختار انت؟
5: نورمالمون
4: تعاود لي برمي الاقتراحات سامحني تي حاتم 10,990 8,990 ولا 12,990
5: نورمالمون
4: 12
5: دينار
4: سنة هي سومها 12 دينار سنين يسمعني دنيا مون ركز معي هي سومها 12 دينار و990 وعاملين فيها برومو هل وليت 10,990 ولا 8,990 ولا 12,990 يا دنيا
5: 8,990
4: بر الله يرحم والديك يا دنيا وربي يفرحك دائما وابدا 8,990 والكادو الثاني ال100 دينار الثانيه تاع اخويا واللي 200 دنيا اللي هما دو بون داشا تقضي بهم ايش تحب انت من ام جي جربه ميرسي بوكو دنيا دوغي نورتنا وشرفتنا للعزيزه انتوما راهو غدوه نجيو بحدكم كل يوم اسمعونا في الماتينال نقول لكم احنا وين ماشيين حتى الماتينال نتاع اليوم توفيق الحصه نقول لكم وين ماشيين مع ام جي باش تحضروا رواحكم وتربحوا لي 200 دينار اللي موجودين على ذمتكم الاولانيه على خاطر كفيدال مباشره تاخذ 100 دينار الاولانيه الثانيه لو كان تجاوب على سعر البرومو دو جور اللي تلقاوها راهي طابت من العشيه وحتى في الليل على الباج فيسبوك وتلقاوها في الصباح موجوده شاك جور تعمل افار واعمل افار في النهار مع ام جي 143 سنه عيد ميلاد متاع ام جي ما يترتاش ميرسي ام جي
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين، وإن شاء الله ترفقكم كان السلامة. بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن باش نمشي ولسوسة، وضيفنا يشرفنا في استوديو سوسة هو اللي باش يقدم لنا كتاب الويكاند، صاحب هذه الرواية وهذا الإصدار اللي ظهر وخرج في الفترة الأخيرة. وكما عودناكم راهو في نهاية الأسبوع ناخذ كتاب نقربه منكم انتوما وندعوكم إلى التمتع بقراءته في السبت والأحد خلال الويكاند. كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
4: كتاب الويكاند.
5: كتاب الويكند نهاية هذا الأسبوع مش يكون معنا الكاتب حاضر في الاستوديو حاتم الأستاذ محمد أمين مسعي، نقول له مرحبا بك على روايته غسق.
3: وينك يا محمد أمين؟ مرحبا بك ومنورنا، وهات نتعرف عليك. أولا
6: صباح النور سي حاتم، صباح النور المستمعين الكل يسمعوا فينا.
3: علاش كنت تعرف عليك أولا؟ أن جون شبيلي يدلي أصغر روائي استقبلناه في الأستوديو. نتعرف على حضرتك.
6: أنا محمد أمين مسعي، عمري 24 عام، ما زلت كملت قرايتي.
3: ايش كملت عامل في القراية؟
6: انجينيوري، ما زلت تخرجت انجينيور ثنائي.
3: انجينيور شلون الاختصاص سامحني؟ كتابة الرواية، انجينيور في كتابة الرواية. ماشي.
6: لا لا لا لا لا. انا انفورماتيك سبيسياليتي سيستم باكي.
3: بارك الله على ولدي.
6: ان فيت هذه روايتي الثانية اللي هي غسق. كما
3: الاولى وقت ايش كتبتها سامعني؟ وقت اللي في الروضة ولا في الواحد؟ لا هذا عايش ولدي.
6: انا 2024 خرجتها 2024 اللي هي اسمها اجرات مع دار نحن للنشر والتوزيع، والثانية
3: نحن متاع زينب بنت سي حسن بن عثمان، يعطيها الصحة، تعمل في اجتهاد كبير.
6: الرواية الأولى خرجتها 2024، والثانية خرجتها السنة في معرض الكتاب 2026.
3: إن شاء الله مبروك. بربي أصيل أي منطقة في الساحل؟
6: نسكن في سيدي عبد الحميد
3: سوسة.
6: أي
3: تجارنا معنا خطوتين.
5: محمد أمين مسعي، العنوان والتمهيد لبعض الذكريات لا تنتهي بل تتركنا عالقين. الانطباع الأول أنا طبعا نقول حتى من معناها من الإخراج يعطي كانه كبير لكاتب الرواية، كانه شخص مر بكثير من التجارب، ودخلنا في نوع من المجاز، ثم عملية جنازة يقيمها رمزية. إيش ثم محمد أمين في الرواية؟
6: هو الرواية تبدأ من أجرات، كيفاش هو يحب. هو على باز مريض نفسي يحب يتجاوز المرض متاعه. في رواية أجرات نشوفه كيفاش ولا مريض نفسي، شنية الأسباب اللي خليته يولي مريض نفسي، المشاكل اللي تصير له في العائلة، في المجتمع، مع الأصحاب، في المدرسة، من صغرته لين كبر. في رواية غسق باش نشوفه كيفاش باش يحاول يتعافى من المرض هكا، باش يلقى أسباب احنا نشوفوها مش لوجيك، مي بالنسبة لي هو للراوي معناه اللي يحكي يشوفها توتالمون لوجيك، باش يحاول يخرج بالمرض هذا كمتاعه.
5: ايه من الراوي في النهاية انت محمد أمين؟
6: الكاتب وحده والراوي شو الشخصية متاع الرواية معناها واحد.
3: عملت شخصية الراوي معناها، عملت شخصية
5: مستبطنة في الكاتب نفسه.
6: هو الراوي اللي قاعد يحكي مريض نفسي، قاتل متسلسل، يعمل في برشا حاجات ما تجيش خارجة على القانون وخارجة على الدين وخارجة على أي روابط وأي قواعد نجم تفرضها علينا الحياة. هو أنفيت يحب يخرج من هذوكم الكل، يحب يوصل لنا اللي هو يحب يخرج من أي حاجة نجم تعيقه، يحب يولي حر بطريقة معينة. هذاك علاش قلت لك يفرق برشا على الكاتب. الكاتب عنده قواعد يمشي بهم وعنده مبادئ.
5: يعني محدث مسافة بينك وبين الرواية انت الآن.
6: بطبيعة
3: أما فيها جانب شوية ذاتي بطبيعة الحال، فيها تقاطعات بين الخيال والواقع هكا ولا لا؟
6: بيان سور، هو الراوي لهنا يحكي على مشاعر، يوصف في مشاعر معينه. المشاعر هذيك بيان سور باش نكون انا حاسيت بها، ولا نشوف شخص اخر حسها نجم نوصفها في الروايه نتاعي.
5: بشكون متأثر محمد أمين في الرواية؟
6: والله فما برشا بديت متأثر الحقيقة أكثرين بدوستويفسكي اللي هو الكاتب الروسي، فما كافكا زادة، متأثر بكتاب زادة في الرواية الحديثة كما عماد الدين غانم، كما فما برشا ما قريت لهم حديثا، فما زاد علي الدعاجي مغروم به برشا. نقرأ الحقيقة نقرأ برشا.
5: تكتب رواية. بالعربية ولا بالدارجة؟
6: ليلة بالعربية الفصحى.
5: بالعربية
6: الفصحى.
5: والعنوان غسق، غسق الليل ولا
6: هو غسق هي نهاية النور وبداية الظلام. وبعض الحكايات لا تنتهي بل تتركنا عالقين فيها، هي انفيت هو غسق هو معناها نهاية الرحلة بالنسبة للراوي، أما العنوان يقول لك اللي بعد ما تكمل تقرأ الرواية ماكش باش تنجم تخرج منها بسهولة، باش تقعد ديما موجودة في ذهنك، معناها الأفكار متاع الراوي باش تقعد ديما موجودة عندك، باش تقعد تمشي معك.
5: طبعا بين الواقع والمجازي، ولكن تحدث عن جنازة نشوف في الرواية، يعني عملية الدفن، دفن ذكريات، دفن تجربة، دفن رمزي لشخصية.
6: أي هو في النهاية بالكل هو دفن رمزي للراوي، الراوي باش يقول راني صايي مت وما عادش موجود، ما ريالمو في الاخر بالكل باش نكتشفوا اللي هو ريالمو مازال موجود.
3: خرجنا مرة أخرى من
5: بدا كبير محمد أمين. أنا في مستوى النص والرواية بدا كاتبا
3: محمد أمين مسعي. هذه الرواية الثانية، وقتاش قلت لك بديت تكتب؟
6: بديت نكتب
3: مش إصدار، الإصدار الأول عرفته في 24، لكن الكتيبة وقتاش بديت؟
6: بدايتي كانت في 2018-2019، بديت من غادي البداية.
3: هذه المحاولات شكون اللي أطرها مثلا؟ عطيت الحد باش أطرها لك؟
6: فما مدام نجاح اللي هي قراتني اون دوزيام اني سكوندير، هي أول واحدة بدأت تقرأ لي في رواياتي، بدأت تقرأ معنا في كتاباتي. فما زادة أصحابي السيركل متاعي معنا المصغرة، فما أمي بابا زادة أخواتي، هيكم أول عبيد بدأوا يقرأوا في الكتابات متاعي.
3: ما تمشيش البحر تعوم في الصيف، ما تمشيش في الشتاء تفرج في الاطوال وفي الكوره، معناها تقعد تكتب معناها ما فسل.
6: لا لا لا نتفرج على روحي، نسافر، ندور، نفرش، نعمل في كل شيء، معناها ما هذيك هوايه نلقى لها وقت، نلقى لها وقت باش نجم نكتب
3: بمعدل معناها.
6: هو ريل مور الروايه الاولى كاتبها مكملها من 2022 راني.
3: كملتها هذه الثانية عاد.
6: اي روايه اجراد
3: لما كملتها 22 شرطها 24
6: 24 اي. ورواية غسا زادها مكملها في 2024 من شرط تكونش 2026.
3: تبارك
5: الله. والغلاف.
6: الغلاف هو
3: من عمرك 20 سنة راك خرجت الرواية الأولانية، كتبت الرواية الأولانية.
5: كانش قلت لك بدا أديب كبير من الأول.
3: الغلاف تصميمك أنت ولا تصميم شكون؟ خلينا نجاوبوا
5: دار النشر أو
6: تصميم زين بن عطية.
3: حاب نحيها هي، ونذكر انه تنجموا تحصلوا على هذه الروايه اللي غسق لمحمد امين مسعي اللي تلقاوها في سوسه، موجوده في الحومه في سيدي عبد الحميد، وموجود
6: في مكتبه اوكسفورد في سوسه في تونس زاد وفي صفاقس.
3: نقول
6: لك المكاتب موجوده زاد
3: كان عندك
6: مكتبه العاصمه متيل فيل مرسى، فما مكتبه بوسلامه العاصمه، مكتبه علاء الدين صفاقس، كما قلت لك مكتبه اوكسفورد النصر وصفاقس وسوسه، مكتبه تروادي دوكيومونتاسيون في منطقة صناعية الشرقية، مكتبة القرطاس والقلم بنزرت، وموقع سيرس بوك شوب، وصفحة تاكسي بوك.
3: هذوما الكل نجم حتى معناها كيف نقول تاكسي بوك ونقول المواقع هذايا راهو تاخوها اون ليني ويوصلوا لك الكامل تراب الجمهورية. ان شاء الله بالتوفيق هذايا طلع، وادعو المستمعين والمشاهدين نتاعنا باش يتمتعوا بقراءة هذه الرواية غسق للكاتب الشاب معناها محمد أمين مسعي. وإذا كان ما خانتنيش الذاكرة ذكرني يظهر لي في الزوز سنوات اللي قدم فيها في الرواية هو أصغر
5: واحد. لا مؤكد بيوفقه.
3: ربي يوفقه من سيدي عبد الحميد سوسة،
5: ورواية بالحق
3: رواية فيها صنعة
5: بتاع كاتب كبير.
3: إن شاء الله موفق بإذن الله. يلا فاصل ونرجع لنواصل الاستضافات وماشين الموضوع مهم، البتياس تدخل مع الفلاحين في موسم معناها النجم نقولوا هما في حاجة أكيدة موسم من الزراعات الكبرى كبرى. للتدخل هذا تدخل كبير نكتشفه بعد حين.
7: جوهرة اف ام تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهرة اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. الابليكاسيون جوهرة اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار
10: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك Orange.
12: جوهرة
13: FM. Publicité.
0: صباح الورد.
14: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
14: من الليل الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع

0: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين والمليح يبقى خلينا للخرجة متاعنا. المليح المليح كونه
1: 30 مليار
0: تحط ليني دو كريدي متاع 30 مليون دينار امام شكون؟ امامك الفلاح اللي في فترة معينة ونجم نقولها مش لاقي شكون يموله، الفلاح المتوسط والصغير، وسهل العملية باش تحصل عليها. كيفاش وعلاش نستضيف سي محمد علي النهيدي ممثلا عن البنك التونسي للتضامن.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي محمد علي منورنا سيدي.
3: يعيشك بارك الله فيك سي حاتم، وشكرا سي سالم على الاستضافة هذه. واليوم البنك التونسي للتضامن كما ذكرت به.
0: سي خليفة مسالم خلك اقرب للميكرو، هذا ما قاله لك الاولاني صح. حتى انا سمعوك بالكدا سي محمد علي.
3: تحية لكل المستمعين نتاعكم، مستمعي جوهرة أفهم. كما تعرفوا اليوم البنك التونسي للتضامن خصص خط لفائدة الصغار فلاحين، اعتمادات مهمة 30 مليار وضم ماشيين للصغار فلاحين، الفلاح الصغار اللي ما عندهمش ضمانات، اللي ما عندهمش إمكانيات باش يمشوا البنوك العادية، ينجموا يجوا للبنك التونسي للتضامن يلقوا كل التسهيلات باش ياخذوا القروض نتاعهم ويزرعوا القطاع الاراضي نتاعهم ويساهموا في الدوره الاقتصاديه وفي توفير المنتوج الاستراتيجي
0: للحبوب. الحبوب فقط،
3: حبوب هذايا مبدئيا الحبوب. كيف كيف عملنا خط اخر للتمور ب 20 مليار.
0: فما خط للتمور ب 20
3: مليار دونك في خلال الايامات هذه خصصنا 50 مليار 30 للحبوب و20 للتمور
0: به.
3: وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم نبدو نسيبه في الموافقات للفلاحة ويبدو يخدموا على رواحهم ويتوكلوا على ربي.
0: بدأوا يصبوا في الدوسيات.
3: الدوسي
0: شيزم يكون فيه
3: دوسي بسيط جدا. فيه مطلب مطبوعة حاضرة يجي يستعمرها، نسخة بطاقة تعريف، ووثيقة تثبت اللي هو عنده أرض، اللي هو فلاح معناها عنده أرض فلاحية.
0: يعني ساعات نبدأ نستغل في الأرض فلاحية ومش ملكي، تمشي العملية؟
3: تمشي العملية
0: بيه؟
3: صيغة كراء بأي صيغ، صيغ من التصرف، كان توكيل، كان كراء، كان ملك، كان أرض دولية يستغلها بصيغة قانونية عن طريق عقد مع الدولة،
0: مع الدولة،
3: مع الدولة. هذا الكل ينجم يتمتع بخط التمويل هذا،
0: ويلزم يجيب ضمان معناه حد يضمن، حتى ضمان،
3: حتى ضمان، يجي يقدم ثلاثة وثائق هضومة نتأكدوا اللي هو الأرض موجودة واللي هو قاعد يخدم فيها، وأنه هذا بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، ونعطوه القرض متاعه.
0: القرض ماكسيموم اللي يوصل له، مينيموم ماكسيموم في القرض هذا،
3: القرض هذا ينجم يوصل 50 مليون بالنسبة للحبوب.
0: 50 ألف دينار،
3: 50 ألف دينار يتعطوه للفلاح يمشي يشري الحبوب متاعه، الزريعة، يمشي لامونيتر دي ابي يشري كل المستلزمات متاعه، ونعطوه فلوس زادة معهم باش يكري أرض.
0: عنده زادة فلوس
3: باش يشري، باش يكري تراكتور، باش عنده خدامة، عنده مصاريف باش يعملهم. هذا الكل كان وفره له ويبدأ يتوكل على ربي ويخدم على روحه.
0: وقتاش يبدأ يرجع؟
3: يبدأ يرجع العام الجاي مع الصابة إن شاء الله في أوت الجاي، كان عشنا آخر أوت، بعد ما يجمع الحبوب متاعه يبدأ يرجع. التمور زاد بعد ما يبيع الغلة متاعه، معناها في خلال بعد عام تقريبا في فان سبتمبر أكتوبر يجي يخلص القرض معه.
0: سمعني خليفة، التمور شنو الشروط؟ نفسها هي الشروط؟
3: نفس الشروط.
0: والقرض قداش يوصل؟
3: التمور يوصل لستين مليون، لأنه زدنا صنف آخر في التمور، الناس اللي عندهم فريقوات فلاحة صغار وعندهم فريقوات مولناهم احنا عن طريق البنك التونسي للتضامن، عطيناه الفريقو، اليوم النجم نعطوه فلوس باش يشري التمر ويخزن في الفريقو بتاعه بدون ضمانات، بنسبة فائدة قارة، بدون ما يدفع تمويل ذاتي، بثلاث وثائق اللي حكيته مهضومة. وهذا ما هوش أول عام، هذا قاعدين قروض قاعدة تتواصل كل عام، لكن السنين معناها حبينا نكونوا معناها العملية تنطلق على بكري شوية، وحبينا معناتها نعطوا دفع للفلاحين الصغار وينطلقوا في الموسم تاعهم إن شاء الله بشاير خير في الموسم الفلاحي هذا
1: إن شاء الله. كنا تو عرفنا الأرقام لغاية 50 ألف دينار بالنسبة للحبوب، 60 ألف دينار بالنسبة للتمور. إذا كان فلاح عنده بعض الصعوبات مثلا، ما نعرفش عنده مشاكل في علاقة بالبنك، بالخلاصات، هما فيهم ناس ما
0: عملوا تقديرات
1: متكلاس،
3: هو
1: كيف
3: يا الدولة عملت عديد الآليات الإعادة الجدولة، وهذا يخرج في في في نص قانوني إعادة الجدولة. كيف كيف فما الفصل 70 من قانون المالية ينجم الفلاح اللي عنده ديون يجي يعمل إعادة جدولة وهذا موجود في القانون المالي مش معناتها بدعه ولا موجود في القانون المالي.
0: معك انت معناها كبنك هذا خاص بالبنك. لكن عنده مع بنك اخر مثلا
3: يلزم يسوي وضعيته مع بنك الاخرى.
1: اما بالنسبه اللي معكم انتم نعاودوا جدوله
3: ويعمل جدوله مع بنك اخرى زاد ينجم يعمل جدوله ويصفي الوضعيه نتاعه الاردوازه تولي نظيفه ويجي يتفضل ياخذ القرض نتاعه.
0: الترجيع باش يبدا بعد ما يبيع بعد الصابه.
3: بعد الصابه
0: قديش نسبه الترجيع معناها؟
3: هو يرجعهم في قسط واحد.
0: قسط واحد معناه يبيع على رواحته وصارته ويخلص
1: نسب الفايده.
3: نسب الفايده قاره. بالنسبه للحبوب عندنا 9% وعندنا صنف اخر من القروض يوصل ل 5%. تعرفوا تي ام 7% 5%
0: اقل. تي ام بلس 2 معناها
3: والاخرى تي ام
1: 1
0: شكر يا رب. تي ام 1 ما فهمنيش ماكش تلقاها
3: 5% توصل نسبه الفايده بدون بالطبيعه ما فهمش هذا خط خاص تصرف فيه البنك التونسي للتضامن في اطار قرض من البنك الافريقي للتنميه وبالشراكه مع وزاره الفلاحه ومع ديوان الحبوب. هذا خط خاص دونك يتصرف فيه البنك بيعطي بنسبه 5%.
1: مدة دراسة الملف
3: بالله
1: مدة نعرفوا
3: احنا بالنسبة للبنك التونسي للتضامن حددناها خرجنا منشور للفروع متاعنا واعطيناهم الاجال كل ملف معناتها بالنسبة للتمور وبالنسبة للحبوب. بالنسبة للتمور وللحبوب في حدود 10 ايام ياخذ الموافقة متاعه وياخذ الفلوس متاعه.
1: 10 ايام
3: ياخذ الموافقة وياخذ الفلوس. 5 ايام باش ياخذ الموافقة ماكسيموم وخمسة ايام باش تصب الفلوس في الحساب
1: على المستوى المركزي ولا الجهوي؟ انا المطالب في باجه ولا في قبلي ولا في
0: تونس؟
3: لا المطالب كلها على المستوى الجهوي.
1: جهوي
3: كل شيء غاديك اجراءات الكل غاديك. في تونس ما عنده حتى علاقه. تونس هكايا عمليات اجرائيه
0: بين بروكسيميتي تساعد الفلاح هذا يقعد هابط لتونس من جنوب التونسي اللي ينتج في الدقله باش يهبط لهنا خرق العاده. دراسه الملف نذكر ما تدومش برشا راي ينجموا ينجموا
3: 10 ايام ياخذ فلوسه
0: ياخذ فلوس ينجموا يخلطوا
3: بالطبيعه هما تويكا ينجموا يخلطوا. الناس الكل قاعده تصب في مطالبها ومرحبا بهم في الفروع اللي البنكه اللي معناها عنده توفر فيه الشروط هذه اللي ذكرتها انه عنده فلاح عنده ارض فلاحيه والا في التمور في ولايه قبلي توزر قابس وقفصه اربع ولايات هم يشملهم برنامج التمور.
0: ربي نذكر بهم قفصه
3: قفصه
0: قابس قبلي وتوز
3: خاصه توزر وقبلي معروفين اكثر. دونك هذوما اللي عندهم باش يستثمروا عندهم غابه عندهم امكانيه باش يستثمروا في التمور يتفضلوا مرحبا بهم. وبالنسبه للاخرين الولايات الحبوبيه
1: كامل الجمهوريه
3: خاطر
1: الحبوب ولا تتزرع في القروان وسيدي بوزيد حتى في تطاوين وفي صفاقس
3: في تطاوين اعطينا في تطاوين اعطينا في قفصه اعطينا في القصرين. دونك فما قاعده تنتشر عمليه زراعه الحبوب وتتوسع وان شاء الله هذا الكوليكا اللي فائده تونس بطبيعه الحال
1: فائده الغذائي بالارض بنسبه قداش عنده من هكتار
3: هذايا محدد بنك بمنشور من البنك المركزي يعطي مقاييس في الهكتار قداش يتكلف الحبوب تقريبا في حدود 1.8 مليون زوز ملايين الهكتار الهكتار. دونك احنا نعطوه التمويل حسب المقاييس هذه
0: الهكتارات اللي
3: عنده يعني. عنده 5 ياخذ نضربه في عمليه حسابيه
1: نحدد بسن كما القروض الاخرى مثلا احنا عاده نلقاو فلاح عمره بال 50 حتى ال 80 في بلادنا.
3: بالنسبه للحبوب نوصلوا بالنسبه للفلاحه بصفه عامه
1: قطاع
3: القطاعات الاخرى نحددوها ب 60 عام الفلاحه حددناها ب 65 وبالنسبه للبرامج هذه اعطينا حتى اكثر من 70 عام
0: شبيه لانه فلاح ينجم لو عمره 70 ومازال ينشط
3: برافو لاباس وفي صحه جيده ويخدم على روحه وربي يعينه.
0: دونك بربي اللي يسمعوا فينا كل الفلاح في قطاع الحبوب وفي قطاع الدقله والتمور وكل الاجواء هذيك الكلها وخاصه الفلاح الصغار والمتوسطين معناه ينجموا يوصلوا باش ياخذوا ان كريدي ما فيهش حتى شروط وميسر جدا وبتو فيكس وما تلقاه في حتى بقعة تو هذا من عند البي تي اس. تقول لي وين البي تي اس؟ اقرب بي تي اس ليك اللي بحدا دارك يا سيدي اللي بحدا حومتك اللي في قابس امشي القابس اللي في قفصه امشي القفصه اللي في كيف الكيف في توزر في توزر في توزر في جندوبه جندوبه في باشا في باشا معناها ما تنقلش العاصمه وتقول باش نغسل الوقت والدنيا الكل الاوراق تقريبا
1: قرض على شرف في اسمين هذا
0: ما غير اوراق
1: هذا على شرف في اسمين
0: فمشي لانه الدوله اوسي راهي تراهن عليكم انتوما وتحب تقف معاكم من اجل مصلحه البلاد. انتوما كيف تنجوا راهو نحسنوا أمورنا احنا في بلادنا ما نجيبش ما نوردش من الخارج بالدوفيز. لا نحب الفلاح التونسي هو اليونتش. نحب نذكر بربي بحويجة أخرى بسرعة مختلفة القطاعات الأخرى زادة كما الفلاحة أوسي رو عندها هذه التمويلات
3: بالطبيعة. عندنا خطوط خاصة بالصناعات التقليدية الحرفيين هذا خط خاص بهم بنسبة فايدة 5% زادة مدعم بنسبة فايدة خارق العادة. عندنا كيف خط خاص بالمرأة اللي تحب تعمل مشروع فلاحي ولا في أي قطاع آخر، فما خط اسمه رائدات مع وزارة المرأة
0: وفما عليه قبال ونجحوا به ونجحوا
3: في نجاح
0: حياتهم تغيرت وربي حياتهم تغيرت.
3: فيه جزء قرض عن طريق البنك وجزء تاخذه من غير نسبة فايدة 0%. عندنا خط خارق العادة هو كابون بلوا هذا ينفذوا فيه معناها من البنك الإفريقي للتنمية الباد، خط خارق العادة هذا يعطي قروض نجم توصل إلى 50% بدون فايدة، قروض هذه بدون تمويل ذاتي توصل لل 200 مليون. إذا المشروع يفوت 50 مليون 50% قرض على البنك و 50% ياخذهم بدون فايدة إذا المشروع أقل من 50 مليون 60% ياخذهم قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن و 40% بدون فايدة من غير ما يدفع تمويل ذاتي، يمشي يصب. فما منصة خاصة بالكابون بلوا تخص المشاريع الكل المهن والحرف وكل القطاعات، يصب في المنصة ويجيب اللي هو يحبه في معنى صب ما يثبت اللي هو صب في المنصة هذه ويتقدم.
0: عود للمنصة شو اسمها؟
3: المنصة خاصة بكاب أمبلوا
0: برنامج كاب أمبلوا
3: هذا بالإضافة إلى الخطوط العادية معنى
0: القانون
3: المالية كما معنى العائلات المحدودة الدخل هذا عندهم خط بعشرين مليار بدون نسبة فائدة. الأشخاص ذوي الإعاقة اللي عندهم إعاقة جسدية أو غيرها وعندهم بطاقة
0: مش جديد هذايا زوز هذا مو مش
3: هذا كل عام قاعد يتجدد
0: أما يتجدد هو يتجدد ويتطور
3: في الأداء
0: أما نعرفوه
3: هذايا برامج الكل قاعدة تتجدد وفي قانون المالية وفما برنامج خاص بالمعتمديات الأقل تنمية، المعتمديات اللي مستوى التنمية متاعها محدود حسب المقاييس متاع الوزارة الاقتصاد والتخطيط. دونك هذوما عندهم خط خاص بهم ب 15 مليار اللي يعملوا مشاريع اللي
1: وعندكم بلاي القرض متاع 5 ملايين
3: موجودة شرف
0: شرف برشا جاو مطالب
3: فما قبال خاصة للحيرة احنا نعطوا لأصحاب المشاريع
0: أصحاب المشاريع
3: 10 ملايين.
0: شكرا لك سي محمد علي النهدي ممثل على البنك التونسي للتضامن، لكن جاية هذية مع بداية العملية نحبوا
3: من بعد
0: ترجع لنا
3: ان شاء الله
0: خنشوفوا
1: في الاقبال
0: والارقام والدنيا كلها مهم جدا
3: هذا كله ان شاء الله مدعم بارقام وباحصائيات ودقيقه.
0: ونحب نشكركم كل في البنك التونسي للتضامن مجهود كبير وخدمه للمواطن التونسي مهما كان الشريحه اللي هو موجود فيها معناها العموريه والا المشروع الصغير ولا الفلاح ولا الصناعات التقليديه ولا غيرها. شكرا لكم
3: شكرا
0: لك الصحه شكرا لك محمد علي
3: يعيشك.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: خرجة سبيسيال اليوم، ما أكثر واحد هز القفة في تونس هو ضيفكم هذا الصباح. بالمجد أكثر واحد هز القفة في تونس
4: عامل أروكو
3: أيوة، مشى 24 ولاية
4: وباقي الأرياف برشا
3: باقي الأرياف. سي خليفة حامد ينورنا بالحضور. وينك يا سي خليفة؟
4: وينك لاباس؟ مع خير ليك وسعى
3: سي
4: خليفة، تحياتي.
3: مرحبا مرحبا بيك. كيف نقول أكثر واحد هز القفة؟ مانيش نكذب.
4: أكيد أكيد.
3: قداش من قفة هديتها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بعد ما عملت 24 ولاية؟
4: 160 170.
3: نعم صلي على النبي.
5: 170
4: ما شاء الله. ممكن حتى أكثر اللي مشوا هذوكم، حتى أكثر.
3: سيبيا
5: والمستهدف يعني الشارعك المواطنين في العادي ولا تمشي الناس؟
4: ونخرج حتى في الشارع القفة، نسال القفة، مرة كبيرة القفة، ما تنسانيش القفة ديما في مكان القفة.
3: هذه شنية؟ تونس 24 ولاية هذه في السود. وريتك في السود يا اخي، قالوا لي لا
4: في قبلي.
3: اي كان في قبلي.
4: اي في الغاب تاع قبلي. اي
3: بين عاشية وضحاها نقا في تبرق.
4: في تبرق يا عشاء.
3: بارك الله اللهم صلي على النبي.
4: هذيك في الطيارة في المهدية بالقفة.
3: كرسية ممتازة محلاه.
4: دخلت لهم بالهليكوبتر.
3: هذه الكوجينة التونسية زادة تجربة ممتازة.
4: اي كوجينة.
3: ومشيت تبرك الله. شكون تعمل في قبلي وبعد مشيت لتبرقه مباشره؟ تقول لي جيتنا من تبرقه مباشره.
4: من تبرقه جيت من قبلي. جابس تونس تبرقه. مشينا سوقنا للتمور، موجوده التمور كبدايه موسم التمور. ما شاء الله التمور قاعده اسوام الساعه، راي اسوام معقوله باش نقول الناس الكل حتى اللي حشه بالدقله
3: غادي. مش
4: اي غادي في قبلي اسوام في المتناول.
3: ساعات تولي غادي برشا
4: ساعات الدوبل. اي
3: كان واكثر معناها.
4: باهي هو توكي بدا له محل الموسم.
3: مازال كيف حال الموسم؟
4: توكي حال. اي
3: صابه باهيه.
4: لا سنين ما شاء الله خير
3: الحمد لله.
4: الحمد لله لاباس الحمد لله.
3: ان شاء الله في التصدير هو
4: أكيد.
3: اللي يجيب لنا برشا دوفيز هذاك
5: باش يعاوننا عليه. رحلات البرة قاعد تسوقوا للدقله؟
4: اكيد يسوقوا للدقله. اكيد الدقله تو صدروا فيها حتى البرة، موجوده في بعض الدول الخليجيه واوروبيه.
3: وصلت
4: موجوده
3: موجوده برشا عربيه
4: واوروبيه. موجوده الدقله
5: التونسيه في متفقين مع عربيه مو عندهم هما دقله السعوديه.
4: اي في الخليج موجوده الدقله التونسيه، دقله النور. ريتها حتى في الامارات دقله النور التونسيه موجوده. غاليه غاليه ما تحكيش، غاليه غادي في الخليج.
3: به خليفه حامد متفرغ لهذه العملية البروموشيوم تاع البلاد متاعنا في صناعاتها التقليدية، في منتوجها الفلاحي التقليدي وسي هذي اللي ما عارفين متعمل كان في حاجة هذي.
4: لا أكيد مخصص عاد واحد مويزمة يتحرك شوية يصرف ومصروف، مخصص شوية للعمل ومخصص شوية للسياحة، ده السياحة التونسية.
3: يسمحني وين تخدم انا كيف نراك والدور تونس كامله؟
4: موجود في السخيرة. العمل بتاعي في السخيرة.
3: انت اصيل السخيرة.
4: اصيل السخيرة. اي تحياتي لاهلي واصحابي في السخيرة. انا كل غادي
3: انا عامل بروجي صغير قاعد يخدم عليك انت في السخيرة. وانت تخدم في التنقلات هذيا.
4: التنقلات خويا من 24 ولاية.
3: تبرقة شنو هو المنتوج اللي مشيت تعمله في البروموشن؟
4: سياحة. جي السياحة أول مرة باش نمشي لتبرقة، وعندها ما شاء الله ما شاء الله في كل الطريق تحبس تصور، كل بلاصة عندها حكاية، كل بلاصة ما شاء الله. بصراحة أول مرة باش نمشي لتبرقة وعندها.
3: قديش عمرك تو؟
4: 32.
3: في نرتي مازال صغير.
4: إن شاء الله
5: أول مرة باش تمشي للجهة دي.
3: مشيت
4: أول مرة. لا مشيت
3: كان غادي جي البارح.
5: هي معناها أول مرة
3: ولا اليوم؟
4: كنت غادي البارح. اما ما شاء الله بلايسنا بصراحه تستحق التسويق. خويا ننصح ان الشباب ولا اي صانع محتوى كبادي يا خويا سوق لبلادنا، فيها برشا بلايص مزيانه. كنا الجنوب ولا الشمال ولا الوسط برشا بلايص ما نعرفوهاش، مازال تونس فيها برشا بلايص محلاه ولا ما نعرفها.
3: اي باج نتاعك على الفيسبوك؟
4: فيسبوك انستغرام ريزو سوسيو كل بصفه عامه.
3: تيك توك موجود؟
4: تيك توك موجود.
5: كيفاش تابعوك بالله؟
4: فوق 50,000 تيك توك. نسبة كبيرة موجودة ما شاء الله، نسبة كبيرة موجودة على الريزوسيو بصفة عامة، موجودة نسبة كبيرة.
3: اي يتحرك مع بعض معناها توساني دو يعطيهم الصحة. والله يمحليهم التونس
5: منتوج تونسيكم
3: يسندوا فيه هو في برا يا خليفة واحنا معك
4: والله بالحق.
3: يستضيفوه يحلوا ديارهم يحلوا ايجا
4: تعال صور وهز
3: وصور
4: وهز ووري وعملنا في بليستي وشهر، والحمد لله ناس مستحقة للتصوير وبليستي والتعريف المنتوج التونسي موجود.
5: والقفة الجبسية ذيك عندها قبول به في عند نسافر
4: ولا عندها في كل كوجينة معلقينة في فوق الفريجدير حطينا موجودة أكيد توا الجنوب كامل كل هاز هيك هاز قفة مع
3: ريت رجعوا للعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة بدأوا ينقصوا مساشيات في الجنوب
4: أكيد
5: صحيا
4: صحيا كما قلت
3: أنا بيدي الأيامات غرم أني خليفة بازن القفة والله نقضي كان بالقفة قسما بالله هاي مروة وحتى المظلة غرمني بها هكا ولا لا أنت تقضي بالقفة ولا لا ولا تستعمل السكر
5: مرة كيفاش نلقى عندي قفة موجودة صحيح مشكل متاعنا ننساها
4: هاي نسوها العباد أي معادش تولت اللي هيك يخرج
3: مرة قلت لي عمري مريض تخليفة هز قفة برسم لا لا لا باش نأكد باش نأكد لي أنا نهز القفة دخل لي قفة متاعي
4: دخل
3: جرب يا بقى هات
4: ومكتوب عليه الكوجينة التونسية
3: في البروجي الأولاني هذاك اللي ما فهمتوش في البروجي نتاعك وبعد روعة البروجي هذاك ما توصلش علاش ما وصلتش باش
4: نكملوا فيه إن شاء الله باش
3: نكملوا
5: حمايات صحية
3: خليفة هات هات
4: ما شاء الله
3: قفتين
4: قفة الجبسية والكوجينة التونسية محلية والله
3: هذية كوجين محلية ونمشي نقضي
5: لا ولا حتى صحيين لأنه الصحيات مشكل كبير ياسر
3: رأي ما شاء عجل. الله جبسية هذه
4: جبسية مصنوعة أمور
3: بارك الله عليهم كل إدارة تتعلق جبسية اللهم صل عليه
4: ما شاء الله تستحق التصدير بالبرة
3: كان صدروها تشوف شو الدخل فيه زي كان نخدموا عليها
4: ويحلوا يكتبوا عليها تونيزيا ودرابو تونس وكل شيء بالعكس
3: تشوف شو دخل فيه
5: حلو
3: بي خويا الطلة الجاية
4: إن شاء الله بيحاول
3: رأيك تجيب أحدين
4: إن شاء الله بيحاول
3: حطوا برشا على تبرقة يلزموا على عين درهم ونشوفوا المنتوج اللي بشتروج له أنت واللي صورته تصور هبطت شوية ولكن مازال
4: برشا
3: شفت هبطوا شوية لكن مازال بشتروج

0: ميرسي بوكو خليفه حامد،
1: تحياتي
0: بالبوان بوزيتيف هذايا. نختموا حصتنا كيف تمشي انت للهذوما الرحلات اللي قاعد تمشي فيهم بور لا بروموسيون خارج حدود ارض الوطن، تستعمل تونسيرنا ولا كيفاش تعمل؟
1: اكيد تونسيرنا
0: باه.
1: انت ولا انت ولا وقتها انا الدوله باش نمشي لهم باش نسافر على خاطر ثم
0: فما
1: بالاسكالا.
0: لكن الحاجات اللي تحب تمشي لهم الكل راهو فيهم برومو نتاع لوتون.
1: اكيد
0: البرومو هذيا نتاع الفصل هذا راهو نجم تقول ما تلقاه كان عند التونيسيرنا، باش تعطي اوفر اكسكلوزيف هذا ب 50%
1: ما شاء الله 50
0: على ليفول الكل بريفيري مع افيك تونيسير. الريدكسيون هذيا توصل كما قلنا ل 50% سور لي تاريف اور تاكس دي بي اون كلاس ايكونوميك وحتى في البزنس اوسي
1: ما شاء الله.
0: مش في الايكونوميك فقط لكن العمليه لهنا اللي نحب نذكر عليها نذكر بها بلوتو حتى في فتره العطله تنجم تحصل عليها لي بي هذوما، وعندك زاده فيها دي سيرفيس بلوس بيرسوناليزي اللي هما لا بروميير بيس معناها الباجاج الاولاني 23 كيلو كيف كيف موجود، لا ريزرفاسيون سيج، ثم لاكسي او سالون بريفي في الديبار من تونس قرطاج. الفريم تاع سيرفيس تونيسير راهي مهدات من بور شاك اشا دو بي بوندون لا بروموسيون. البروموسيون هذايا راهي من 5 لليوم 9 اكتوبر تتواصل وتوفى اليوم، والفواياج نتاعك تبرمجوا من 5 اكتوبر من اللي انطلقت البرومو الى حدود 31 ماي 2027. لا ريزرفاسيون كيف تصير فيا الكانال هذوما اللي كانال اللي تعرفوهم انتوما www.tunisair.com لابليكاسيون تونيسير الكول سنتر هذاك 91 10 77 77. نعاود 81 10 77 77. تعملوا لا ريزرفاسيون بار تليفون بوي فيناليزيوها بي لاشا فيا ان ليا دو بايمون سيكوريزي بار ايميل. لي بوان دو فونت تونيسير زاد موجودين معناها لي زاجونس نتاع تونيسير ولي زاجونس بارتنير في العمليه. شكرا للتونيسير، شكرا ليك، نتلاقاو في الموعد القادم مع زياره
1: ان شاء الله.
0: شكرا لكم، ان شاء الله جمعه مباركه، بون ويكاند، نتلاقاو نهار الاثنين من 6 ل 9 نتاع الصباح. باي وتحيه تونس.
1: تحيه.

0: عندي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: سي لي بيوتي دايز شي فاتال جوسكو 20 اكتوبر. فاتال اوفر ا سي كليون فيدل موان 40% سور لو دوزيام برودوي اشتي لو موان شير. دوموندي فوتر كارت دو فيديليتي gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر avec des remises توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
4: جوهرة
5: publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج كل من أمين أسرار في وزير الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا للإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومحمد علي البغديري الكاتب العام للمجلس، حيث أشار رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. وفي السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. تشارك سفارة الجمهورية التونسية بتركيا في الدورة الرابعة

0: مهرجان الثقافات العالمية المزمع تنظيمه يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بأحد الفضاءات بالعاصمة التركية أنقرة. وقد تم تخصيص جناح عرض تونسي يضم منتجات متنوعة من الصناعات التقليدية إضافة إلى مأكولات من التراث الغذائي التونسي. وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية عرض شريط فيديو لمزيد التعريف بالوجهة الثقافية والسياحية التونسية. دوليا، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام بحق الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن والمدان بقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود عام 2009، أكد البنتاغون أن إعدامه رميا بالرصاص سيبث مباشرة عبر الإنترنت. كان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن تنفيذ الحكم سيكون علنيا في أول إعدام مرتقب ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 61 و900 ألف. أعلن وزير التربية الفرنسي أن 3000 أستاذ بديل سيلتحقون خلال الساعات المقبلة بمدارس في وضعية إشكالية للغاية، ويأتي هذا فيما تواصلت موجة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا التي شارك فيها 71500 شخص وفق أرقام قدمتها وزارة الداخلية الفرنسية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ملك الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: يعني عندي ولدي تبركة ليلتي الجمعة معناها وعندي فيديو كل شيء جبت عليه سطور ثلاثة فرامون تلحين تقريبا يقتلوه جاب ربي يوخى معناها بس ما مزيد خلص فيها جديدة كلفتي قرب 6 ملايين ومسوريها وكل شيء حتى بس أنا ما باش تعرف شيء وصلنا حتى للسم اللي نتاع البراكة حبيت نوصل صوتي بصراحة فماش ما يوصلولهم فماش ما يشدوهم قبل تباع البس واحد مشوي عليها البس خاطر فما عباد أخرى قاعدة البراكة ومازالت العربية في شارع صاحب الحميد هذاك حتى المعرض غاديكا ديما شادين الشارع هذاك يعني 9:30 تاني بتاع الليل مازال ربي يبارك لكم ويرحم والديكم.
2: بالله يحب النداء لبلدية المقنين حواتي جنب في الرمبوان تاع الجهود راهو ذبيحة منتنا والجبان ولا حياة لما تنادي في رمبوان الجهود المقنين.
3: عسلامة جارة فهم ساعدوا لي المريض اللي قيد الاخر ويدخل هو الاول ساعدوا بصراحة. أنا قبل كنت أقول خير صراحة نشد الصف كالناس ولا كنت أقول كم هيك كنت نشد الصف كالناس ونقعد على الكرسي كالناس وقت يجي دوري هذاك هو لأن قلت أني اللي يدخل هو الأول تقاه بالحيلة مع عندك تيفات أنا نسوقت ما يبراش لكن جيت نشوف أخوي نلقاه الناس أكثر العباخلة من تالي من البيبان من تالي متاع العيادة الخارجية ولا متاع حتى الأقسام دخل من شيرة أخرى اللي هذا فنتي لابس طابلية ومدخل قريبه ومدخل فنتي صاحبه وصاحبته وقريبه حاسيله مش نقولك جيت نشوف نلقاه قلت أخويا دي حكاية فارغة يا أخويا بصراحة ما عاش يساعد مش نولي قلت نخدم روحي حتاني كان جمد زاد كان جمد سلام.
4: نشكر إذاعة جورة أفهم على إتاحة الفرصة لكل المواطنين وباشيات ورايهم إن شاء الله في الإصابة القياسية يزيدون نطلب الإخوان الفلاحين يزكوا أنفسهم كالأسرانس ذلك التانيين يعطوا حق الزوال وحق القليل وما يجنونهم زيتون زمان بحول الله إصابة العام الجيجي إصابة بحول الله معناها ربي سبحانه وتعالى قالك أرحم وارحم كل أرض وما يرحمكم بس زكاة هذه واجبة ربي ذكرها في القرآن.
0: فرّق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85-990 تي على 85-990
5: برعاية
6: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice.

0: Santé Plus. انتم تسمعوا Santé Plus مع أحلى الغلال. على جوال FM TV شوف أسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعدكم متجدد مع سونتي بلس اللي يجيكم كل نهار جمعه من 9 للـ10. دونك كي نحكيو سونتي بلس نحكيو ديما لاكتواليتي، نحكيو شنو اللي موجود جديد معنا. هذاك علاش اليوم موعدنا باش يكون اكيد مع التظاهرات اللي باش تكون موجوده خلال شهر اكتوبر، نقولوا احنا اكتوبر الوردي بطبيعه الحال. نحكيو على اسم الله عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي عافي الناس الكل على سرطان الثدي. نحكي التقصي المبكر والتقصي لسرطان الثدي. شوية أخرى أكيد باش يكون معانا الدكتور حاتم الهويمل، السيد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. قالك على خاطرك جينا، هي حملة تقصي لسرطان الثدي. نقولكم نزيد هنا عندكم موعد مع الدكتور والأستاذ مهدي أقسيعة المختص في أمراض الجهاز الهضمي، المعدة، الأمعاء والكبد. اليوم زاد باش نحكيه في نفس المسار، باش نحكيه اسم الله عليكم ديما نقولوا عافينا وعافيكم الله لسرطانات سرطانات المتنوعة من خلال الجهاز الهضمي. باش نحكيه على الكولون اليوم زادا كيف كيف. خليني نصبح عليهم الساعة. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك، شنو حوالك سي مهدي؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك على الاستضافة. أنا كما تعرف دار دارنا، دونك الحصة هذه حصة تثقيفية. يعطيك الصحة أنت ديما على الاستضافة، وإني زادا يكون لي شرف باش يكون معاك، ويكون لي شرف باش يكون معايا خويا وزميلي سي حاتم الهويمل اللي هو زادا نحب نقول لك اللي هو الأمين مال نتاع عمادة الأطباء. دونك بخلاف المندوب اللي هو راهو الأمين المال نتاعنا، دونك ما نجمو نتحركوا كان فيه سي حاتم.
1: يعطيك الصحة. خلينا نحكي على عمادة الأطباء بالوسط. الحقيقة بما أنك رئيس العمادة خلينا شوية أخرى باش نحكي شنو جديد زادا سي مهدي دكتور مهدي قسيعة، شنو عنا جديد زادا باش نعملوا حلقة زادا دكتور مهدي باش نفهموا والمواطن يفهم شنية عمادة الأطباء لشكون مجعولة ولشنية بالضبط. خاطر المفهوم الشعبي اللي عنا عمادة الأطباء اللي هي بطبقة هذا اللي في بالهم بالحق
2: هو صحيح، معناتها هي عمادة موجودة. الأطباء هي بيانسور معناتها لونجلوب معناتها الأطباء الكل. احنا معناتها عمادة الأطباء بسوسة معناتها اللي فيها سوسة المستير المهدية والكروان صحيح الأربع ولايات هذوما وفيها الأطباء الكل. ما احنا في فما معناتها هيك معناتها حاجة مع المواطن وكذا نحاولوا نحلوها ونحاولوا نصلحوها ونحاولوا احنا معناتها من نعطيو حق المواطن، خاطر احنا ابريتو مواطنين ونرجعوا للمواطن. معناتها مشكلتنا الأساسية هي في المواطن مع حفظ كرامة الطبيب، معناتها هذا هو
1: اكيد جدا. دونك هذا شوية اخر زاد باش نعرفوا جديد زاد. حكينا على المتنوع والموجود توا من خلال نقولوا احنا المنصات اللي موجودة زاد باش نعرفوا اكثر تفاصيل عليها. خليني نقول له يا اهلا سهلا يا مرحبا الدكتور سي حاتم الهويب.
3: مرحبا مرحبا بك مدام احلام، مرحبا بكل مستمعين جوهر فام، وشكرا سي مهدي سيد رئيس العمادة على الكلمات اللطيفة. هذه من لطفك.
1: عندك الفلوس تولي عنده الفلوس ديك الكل رافي.
2: هو سي حاتم مش حكيت عنده الفلوس، إنسان مش معناته إنسان
1: أكيد
2: ساج معناته في مخه يعرف شنو يتصرف، ودونك هذاك راه ديما يعطي الإضافة للعمادة. ودونك ما تعرف معناته هو منتخب، دونك معناته من الأناس الأكفاء الأطباء عطت فيهم الثقة. دونك معناتها والحق أني نتكامل أني وياس سي حاتم
1: الحمد لله
2: هو الكل الاعضاء الكل حق مع سي حاتم معناتها ثم
3: هو فريق الحق متكامل وفريق يعمل كيف الله. الحمد لله سي ان بليزير دو ترافاي دون ان جروب
1: والله الحقيقه هو شيء يعمل كيف معناها كفاءات ما شاء الله تجربه خبره قلب كبير للمعلومه زاده كيف كيف الحقيقه ثم تنقل بين الجهات ثم تظاهرات عديده ثم قافله صحيه عديده ومتعدده فيها مختلف الاختصاصات ما هوش بالسهل هذا. دونك نمشي ديريكت مع اليوم نحكيه مع الدكتور سي مهدي. دونك سي مهدي قسيعة خليني باش نحكيه شوية أخرى على أمراض الجهاز الهضمي. باش نحكيه اليوم خصيصا سرطان القولون والمعدة والأمعاء نحكيه عليه اليوم. فما عدد قاعد يتزيد لكن أنا ما نحبش نقص الحقيقة على الحديث شوية أخرى المعلومات. دونك نمشيو فاصل إشهاري وراجعين.
0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
4: عيد ميلاد امجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في امجال ما نشفى 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. امجي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: ماكس بوكس 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج
7: جوهرة
5: بوبليسيتي.
0: سانتي بلس، سانتي بلس كل نهار جمعة من 9 ل 10 نتاع الصباح مع أحلام هلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد. خليني نقول المنال بنتخيل أهلا بيك في الأخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الأخراج الرقمية، أنا معكم أحلام في الأعداد والتقديم. نعاود نقول لكم الموضوع يهمنا برشا اليوم، مش نحكيه مع الدكتور حاتم الهوي ملا على المساحة المتنقلة اللي فيها عنوانها سلوغان على خاطرك جينا. دونك هي حملة تقصي لسرطان الثدي. اسم الله عليكم الكل، وإن شاء الله لباس للي مرضى. ونتقلوا ديريكتوم مع الدكتور مهدي قسيعة، أستاذ بكلية الطب ورئيس قسم ومختص في الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء والكبد. اليوم دكتور مش نحكيه على سرطان القولون، سرطان الجهاز الهضمي، هذي كيفاش. ثم مش نسألك سؤال صغير بركة سي مهدي ودكتور مهدي، وقت اللي نحكيه على سرطان المعدة، وقت اللي يبدأ عندي حريق وجير هل هذيك معدة أم قولون؟
2: يعطيك صحة على الأسئلة. هو راهو توا لازمنا نحط الأمور في إطارها. راهو السرطان في أغلب الأحيان من الأول يبدأ ما يعطي حتى عارض، وهيك علاش احنا التوعية الدورة متاعنا لنا للتوعية، مش نقولوا للعبيد وقتاش تمشي تعدي وكيفاش تعدي. الحاجة الكبيرة إلا نبدأ نعطيه معناتها شوية إحصائيات مش نبدأ نعرفه. سرطان القولون هو أول سرطان في التيوب ديجستيف معناتها في الأمعاء والمعدة بالنسبة للعبيد، هو الثاني سرطان للمرأة، ورابع سرطان للرجل بصفة عامة. معناتها أول سرطان في المعدة ولا مع كما قلت لكم، وثاني سرطان للمرأة بعد الصان، ورابع للرجل. وفما حاجة معلومة هامة، وهذه آخر الإحصائيات تقول إلا فما 4000 عدد جديد يظهر كل عام. معناتها كل عام نكتشفوا 4000 سرطان في وسط المسرانة جديد. 90% من السرطانات متاع الكولون يبداو من غير عوارض. واحنا الدور متاعنا مش ما يوصلوش للعوارض. ريت انت قلت لي ولا عطاه رفلو ولا عطاه وجيعه وعطاه درشني، ما لازمناش نوصلوا الا المريض عنده العوارض. دونك احنا الدور متاعنا مش للتقصي قبل العوارض. وهيك علاش في السرطان الكولون ثم تيست، فما حاجه نعملوها اللي هو تقصي الدم في الوسخ معناتها في التطهير المثقيل. الدم هذا اذا كان يبدا موجود اللي هو تحليل عادي موجود في المستوصفات الكل موجود. لا تحليل الاوسخ اسمه ليموكولت تيست ايموكولت دو تا اللي هو معناتها ستان تيست تري سبيسيفيك. معناتها سبيسيفيك معناتها كيف يقول لك راهو موجود الدم، راهو فما حاجه في المسرانه. وقتها الطبيب معناتها دو بروميير انستانس طبيب العام ولا طبيب العائله يبعث للمريض للمختص طبيب المعده ولا معاه، مش يعمل له المنظار السفلي، مش يكتشف شنو هو، مش يلقى، ينجم يلقى سيلول، ينجم يلقى مرض خايب اللي هو السرطان، كيما ينجم يلقى حوايج اخرى كيما العذر اللي هو نخليه معناتها في الاخر اخر حاجه. والحاجه الباهيه وقت اللي نعملوا هذايا نكتشفوا الامراض في مرحلة ملول بالكل معناتها إلا نجمو نديويوها أما بالمنظار نجمو نحيوها إذا كان ثلول نجمو نحيوها بالمنظار وإذا كان مرض مازالت ما تصرفتش نجمو نشقوها. سألتني سؤال هام بكريكا قلت لي أنت مشكلتي أني في الميتاستاز معناتها الميتاستاز معناتها المرض هذا يخلف يمشي من أماكن أخرى أحنا رانا بالعامية نقولوا ذكر ولا أنثى معناتها وديما نقولوا الأنثى معناتها تصرف الأنثى معناتها لا هو خبيث وإحنا معناتها بالمنطقة متاعنا نقوله ورم خبيث. الورم الخبيث وقت اللي يبدأ من الأول الساعة يبدأ في الأماكن متاعه يبدأ في المكان وبعد كده بشوية بشوية يبدأ ينتشر يبدأ يكبر في بلاست وبعد ما يكبر في بلاست ينتشر عن طريق الدم فين مش يمشي. أول مكان يتعديله هو الكبد يمشي يعطي ثلولات في الكبد وبعد الكبد يتعدى أو ثاني حاجة للصدر للبومة يمشي للبومة وبعد كده يمشي للسوق ويتعدى ويعطي زادة ولسيسات في البدن. وقتها العلاج ما عادش علاج نافع ومعناتها مش تقضي على المرض تولي نوليو جوست باش نعالجوا الاعراض والعوارض برك ما عادش باش نداويوهم 100% دونك ليتاب معناتها نتاع نبريو المريض خرجنا منها دونك وصلنا لحاله اخرى نتاع جوست علاج بالكيميائي ما عادش نحيو المرض اللولاني بالكل معناتها نوليو نتبعوا برا وكهو معناتها جوست باش نحيو العوارض نقصوا
1: الوجيع
2: صحيت
3: نربحوا اشهر من الحياه برا
2: نربحوا أشهر من الحياة بالكونتر إذا كان نديويوه من اللول وقت الإنسان يرجع إنسان عادي نوصله معناتها معناتها يقعد 5 سنين لباش أكثر من 90% ريتوا الفرق معناتها الكبير
1: أكيد.
2: بالكونتر إذا كان الإنسان ولا عنده عوارض اللي هما الدم اللي هما الأوجاع اللي تحكي عليهم اللي هو شهية الماكلة تنقص اللي هو معناتها الإنسان ويتسكر عليه اللي هو معش يطير الماء ثقيل يكون عنده مثلا كل يوم يمشي يطير الماء ثقيل يولي مرة في الجمعة يطير الماء ثقيل يولي عنده تلقان الهوية صعيب دونك وقتها هذوما وليت معناتها المرض استفحل في بدنه هو دونك المرض تقدم وتطور وقتها في الحل هذا مش ولينا أصعب أصعب خاطر نعرفه مش نلقاوه المرض تطور
1: لبخيزان شارج تولي أقوى وأصعب
2: أقوى وأصعب وحتى للمريض لعائلته والطبيب والعلاج زادا يتكلف أكثر وكذا مش كيما ناخذوه من اللول بالكل
1: داكوغ. باهي احنا كي نحكيو هكا دكتور نحكيو زادا حبيت المعلومه انا سمعتها انه في ما يخص الكولون في اوروبا نقولوا تحديدا في فرنسا بطبيب العائله ما يقبل انسان تجاوز 50 سنة باش يكشف عليه في اي مرض كان حتى في غريب بروده الا ما يشوف عمل كولوسكوبي ولا لا.
2: صحيح أنت تو هذا زادة معلومة هامة معناتها أنت تحب تقولي أي إنسان في 50 عام هو مش كولوسكوبي ما يعملوا له هذا تيست إيموكول إذا كان مريضنا ما عندوش عوارض خاطر وقتاش نعمل كولوسكوبي إذا كان إنسان في العائلة عنده شكون مرض خايب إذا كان زادة تو أني معناتها معناتها نمشي مع صحات مراه زادة معناتها الأورام إلا في الصدر ولا في فم الوالدة وكل نجم يكونوا أمراض وراثية مع الكونسير دو كولون معناتها مع المصرنة الخشنة دونك فما معناتها ثم الأمراض
1: حلقة
2: قاطعة ملة إذا كان المرأة تبدأ عندها سام عندها كونسير دو سان كوم عندها في العائلة متاحة عندها هي ديما لازمنا وقتها نمشي ونعملوا الكولوسكوبي ونعملوا زادة الإكزاما جينيكو مش نشوفوا الكول فم الوالدة موجود ولا لا دونك وقتها أي تولي حالة أخرى تولي معناتها لازمنا اكتشاف لها ولا العائلة متاحة فهمتني. باركونتر في 50 عام وقتها أوبليغاتوار دو فير لو تيست إيموكولت هذا. أنت قلت لي في فرنسا أني نقول لك راهو النظام العائلي اللي عندنا في تونس راهو موجود وأقوى من النظام الموجود في فرنسا وهذا راني متأكد منه وسي حاتم ينجم يأكدوا الكلام هذا. احنا معناتها ليسون معناتها لي ميدسان سونتي باز الصحة الأساسية هذا العمل نتاعهم. أني في مستشفى سهلول معناتها اللي تسمى معناتها فريق طبي من الدرجة الثالثة المرضى نتاعنا الكل تجي من الدرجة الأولى والثانية تجينا من سي حاتم والأطباء نتاعو يعملوا تيست إيموكولت اللي هو موجود عندهم الكل في في في في المستشفيات الكل موجود دونك يعملوه إذا كان يلقاو مريض بوزيتيف ينسقوا معنا يبعثونا المرضى عنا وكيفاش يبعثونا المرضى يجيونا المرضى ونخدموهم احنا كمستشفيات عمومية وهذاك هو الدور متاعنا. احنا راهو الدور متاعنا مش انسان القنال ومرض خايب وفي حالة متطورة لا ماذا بينا هذوما معناتها هذا اهم حاجة بالنسبة لنا قد ما نبداو معناتها التقصي المبكر قد ما نبداو احنا فرحانين معناتها انت انسان يجيني عمره في 50 ولا في 55 اكتشفت له معناتها ثيلولة اللي هي مش تتطور وتولي مرض خايب نحيتها له بالمنظار يعني نفرح خاطر ذاك من سمحني منعت حياته هو والعائلة متاعه وهذاك العمل نتاع الاطباء معناتها اللي هما في الواجهه اللي هما في الخط الاول معناتها هذاك اهم حاجه بالنسبه لنا احنا معناتها واحنا الاطباء في الخط الاول نتاعنا من اقوى الاطباء وسامحني انت خذيت ليكزامبل نتاع فرنسا اني نعرف ان الاطباء نتاعنا في تونس اقوى علاش عندنا احنا الفاكسيناسيون اللي صارت في تونس من الستينات هو بيدو نفس السيستم اللي نخدموا به على الفاكسيناسيون نخدموا به على التقصي هو بيدو نفس الاطباء هذوكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصف الاول هما بيدهم اللي يعملوا الفاكسين اللي يعملوا التقصي من الامراض الاخرين اللي يعملوا السا كيف يعملوا مثلا الامراض الاورام الخبيثه نتاع المسران الخشينه وهذاك هو التكامل بين الاطباء في جميع القطاعات راهو مثال احنا نقولوا احنا تو اليوم باهي الا نحكي
1: لازمنا نحكيو خاطر مش الناس تعرف
2: معناتها ما نحكيوش خاطر هذا العمل نتاعنا بالنسبه لي احنا جنود راهو جنود نخدموا في الدوله التونسيه دونك كلهم جنود من الصف الاول هما اللي يكتشفوا الامراض هذوما هما اللي يبعثوا لنا لان احنا للصف الثاني والصف الثالث باش نجموا نعملوا لهم المناظير نتاعهم ونجموا بعد كي نقولوا نوجهوهم اما لنا احنا والا نبعثوهم للمعناتها للعمليات اذا كان لازم الكيميائي اذا كان لازم هذاك الدور نتاعنا احنا في الصف الثالث باش نعملوا هيك ان شاء الله
1: واحنا ذاك علاش اليوم نحكي وباش ما نوصلوش احنا الميتاستاز باش ما نوصلوش اصلا نمرضوا اذا كان ناخذوا الطريقه الناجعه اللي نجموا كيفاش نتلهاو برواحنا تو حكيت لنا دكتور مهدي الحقيقه انا والله اكتشفت اليوم راه هذه نحكي لك الدور هذايا كان في بالي جوست كان في اوروبا الحكايه هذايا موجوده عندنا دونك هذاك علاش باهي المواطن كي يسمع وكي يعرف بالحق التفاصيل هذايا مهمه جدا
2: احنا راهو الثروه اللي عندنا هي العنصر البشري احنا العنصر البشري واني متاكد ونجزم احسن اطباء احسن طاقم طبي وشبه طبي موجود عندنا في تونس احنا العلم معناتها اللي نقراو فيه معناتها أول حاجة الأطباء تعرف كيفاش معناتها خرجوا معناتها الطبيب في حقه ولا مش بدا طبيب في تونس الطبيب إلا الاختصاص يزدى كيف مش ما نقولش معناتها الأطباء الكل 100% من الأطباء 100% من الفريق الطبي والشبه الطبي من أحسن ما هو موجود وك علاش ترى العالم كامل يجبد فيه معناتها هيك ترى معناتها
1: أنت خايفين نحن طاقم شبه
2: طبي بيان سور خايفين معناتها على خاطر الأطباء نتاعنا الجهة الطبي والشبه الطبي برشا قاعدين يهاجروا هذه هي توا في العالم كامل وراه صاير الشيء هذا العباد الكل قاعدة تدور مي احنا معناتها الفورماسيون نتاعنا من احسن الفورماسيون الموجوده في العالم
3: بشهادتهم هما معناتها هما اللي
1: هي شهاده ظاهره
3: لا بالنسبه للاوروبيين هما معناتها ديما يسبقوا كما قال لك سمادي التوانسه على لي مغربان الاخرين وعلى كل الجنسيات الاخرى
1: ظاهر من كثر من العدد اصل والله العدد خوفني راه بالحق وليداتنا اللي قاعدين يتكونوا في تونس معناها تونس رائده في مجال الصحه معروفه من اول الدنيا معناها في الاخر بكل التربيه والتعليم وعندك الصحه هذوما بازيك في تونس دونك ان شاء الله ربي يخليكم لينا شنو نقول انا كفاءاتنا التونسيه ان شاء الله تلقاو ديما الدعم والتشجيع لكن باهي ياسر كل مواطن يسمع هالجزئيات هذه اللي ما يعرفهاش اللي المواطن يعرف كان حاجه بركه انا مشيت عطوني رونديفو بعد 6 شهور انا مشيت عطوني رونديفو بعد عام انا مشيت راني قاعد شد الصف ايش شد الصف سي نورمال
2: بلي خلينا نعقب على المعلومه هذه راهو حكيت رونديفو 6 شهور وعام اني تو نعطيك مثلا المثال اللي ناخذه في مستشفى سهلول المثال تاع مستشفى سهلول ومثال حتى تو سيحات من لازم يقول حتى على المستوصفات راهو كل شيء ولا تو انفورماتيزي اش معناتها انفورماتيزي معناتها المريض وقت اللي يجي يحب ياخذ رونديفو ديريكتومون يتقيد بالاسم نتاعو بالكود نتاعو بالوحده نتاعو واذا كان احنا الاطباء رانا في الاخر عندنا معناتها اش معناتها معناتها اني وقت اللي نسبق فلان على فلان مش نقول لك علاش على حسب الخطوره نتاعها على معناتها احنا فما حوايج نعرفوها معناتها هذيك لازم قبل الاخر نقيم راهو هذاك معناتها مش مثلا مريض مش يطلع عنده مرض خايف ما نخليش يستنى بارابور لغيرو فهمت وهيك علاش ديما بخلاف معناتها السيستيم انفورماتيك ديما تلقى طبيب ورا هذاك يشوفهم الكل مش يقدم مش عارف كيفاش يقسم هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه واني ناكد لك المواعيد نتاعنا لنا في تونس خير برشا من المواعيد الا في اوروبا أكيد. في فرنسا في كندا وفي امريكا نعطيك حاجه مريض مثلا تو في اوروبا ولا في كندا يمشي للاستعجال ينجم يقعد يستنى اكثر من 24 ساعه وما يدخلش وفما صارت
3: هذا عشت غادي انا سمعتي
2: صحيح وفما اني نحكي لك قداش من مريض يجي من كندا ومن فرنسا لتو يجي وعدي عندنا احنا في تونس يقول لك خاطر رونديفو اني خذيته بعد عام احنا رونديفوات امبوسيبل ما تلقاش رونديفو بعد عام. احنا تو حتى احنا كعماده الاطباء اذا كان يبداو هكا مواعيد دخلوا نحاولوا نزيدوا راهو احنا عندنا زاده معناتها واحدة حتى تو في مستشفياتنا نخدموا لنا صباح وعشية. دونك إذا كان ما تنجمش الصباح تحط العشية تزيد. دونك تحل ديما تحاول تحل ديما نحاول نوفروا الظروف الملائمة للمواطن ما في نطاق المعقول. زاد سامحني أنت ما تنجمش مثلا إنسان ما عنده حتى شيء يجيك على غريب وكذا يحب يعدي في الاستعجال بعد نص ساعة ولا بعد ساعة ثم عباد عندهم الجلطة في مخ في الراس أكسيدونتي. دونك هكا علاش راهو مش كيف كيف أني كيف كيف مثلا في مش في العيادات في المناظير السفلية والعلوية مش كيما مريض يجيني عنده فقر في الدم ويرد في الدم كيما إنسان يجيني يقول لي عندي شوية جير ومش نعمل له فيبرو مش كيف كيف مش نفس الحكاية معناتها مش كيما إنسان سيدي كيف كيف عنده الهواء متسكر عليه ونخمه في حاجة خطيرة كيما إنسان يجي يقول لي والله عندي نهارين متقلق ودرسية مش نفس الحكاية معناتها. احنا كأطباء نفرقوا ما نعرف إلا المواعيد ما تتجاوزش معناتها الايامات معناتها
1: اللي لازمه اللي لازمه
2: والعبيد الكل تاخو حقها. واحنا ديما رانا محلولين وفما في كل مستشفى فما راهي حتى الاداره اذا كان اي انسان يحس روحه الا هو ما خذاش موعد يمشي للاداره وفي وقتها تتحل الحكايه. وهذا موجود الامثله راهي موجوده في المستشفيات العموميه اللي هي زاد كيف كيف معناتها ثم توافق ما بين الاداره وما بين الاطباء. احنا زاد كيف كيف في عماده الاطباء فين فما اي مشكل من هذا النوع نحاولوا نحلوه ويتحل. راهو نقول لك 100% مش 99% 100% نحلوه خاطر الطبيب راهو اول حاجه هو انساني. اذا كان تحكي معه وتقول له المريض هذا راهو نسبقوه ونعملوه ودرا شنيه نحلو مشكلته. وحتى اذا كان ثم مشكل ما بين الطبيب وما بين المريض هذاك نبدلو نعطيه معناتها لطبيب اخر واحنا نتصرفوا كعماده اطباء مش نركحوا له اموره مش المريض في الاخر ياخو معناتها الا حاجته
1: اللي بيه اللي لازمه. دونك هذا قوس افتحلاه مهم جدا. هذا ان شاء الله في مواعيد اخرى اكيد نتوسعوا اكثر خاطر المواطن ما يسالش كي يعرف المعلومه من مصدرها زاده ما تكونش المعلومه من جاره ومن جارته. دونك اكيد الاستاذ مادي قسيعه وفيتك فيت الحقيقه في المعلومات هذوما اليوم اللي مستحقينها بالحق مستحقينها على الاخر على خاطر رانا قاعدين اون كونفون رانا قاعدين نخلوذو خلينا نقولها كاريمون الكلمه فنحكي في المجتمع معناها قاعدين نطبوا ولينا نعرفوا ولينا نفهموا ولينا كل شيء احنا يلزمنا الاولانيين. دونك هذه فسروا ذولي الدكتور مادي قسيعه واضح جدا
2: كلمه بركه. نحب نطمنكم على الحاضر نتاع الطب وعلى مستقبل الطب اني هذا متاكد منه معناتها هذا اني في وسطه متاكد منه سواء في الكليه سواء في العمل نتاعي في المستشفيات اني الاطباء توا طالعين من احسن الأطباء بيناتنا حاجة برك لازمنا نستحفظ عليهم ونعرف كيفاش نستحفظ عليهم. راهو بعد ساعات كيف راهو كيفاش نبداو معناتها سامحني نقزم ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا نحكيو في حكاية غالطة في الفيسبوك. راهو أول حاجة الشيف يحفظ ولا يقاسوا عليه تجم تجم تجم تصير حاجة وإحنا كعمادة مجعولين لنا مش نحلوها. مي في الغالب 99.99% من الأطباء ديما نقولش الأطباء بركاني الطبي وشبه الطبي يخدم في خدمته عاطي من جهده أكثر من جهده. احنا رانا معناتها الأطباء بالنسبة في مخاخنا جنود من جنود الوطن نخدمه في الوطن. احنا كيما الإنسان في الحرب احنا كيف في حرب ما تلقانا 24 على 24 موجودين. صحيح إنسان ينجم يتعب ينجم تجي بعد ساعات تحكي معه ما يحكيش معك بالقدية ولا حاجة فعلى خطر ظروفه وقتها مي ديما الا مش ياخذ عليه الروليف ولا لا بعد ولا كذا ديما تبدا مع عند في الاخر المواطن يقضي قضيته العبيد الكل تشوفه ما ثماش حوايج اخرى تخرج عن نطاق المعقول.
1: مهم جدا يعطيك الف صحه دكتور مهدي قسيعه. دونك نحكيو شويه اخرى زاده باش نبدل شويه من عندك من بعد نرجع معاك للعلاج ونرجع معاك للطرق اللي نجمو نتوخاوها قبل كل شيء باش ما يوصلوش للسرطانات ولا انواع هي هكا ولا لا
2: انواع
1: ان شاء الله عافانا وعافاكم الله يا ربي. شويه اخرى نحب نعملكم ترتيحه دكتور مهدي قسيعة. دونك دكتور حاتم الهويمل شنو رايك شويه اخرى هكا نشوف برنامجنا نحكيو فيه نعمل ترتيحه صغيره
3: نعمل ترتيحه
1: صغيره وراجع.

0: مرحبا بكم من جديد. هلا وسهلا. سونتي بلوس في الموعد متاحة كما كل نهار جمعة من 9 للـ10. إن شاء الله نهاركم مبروك. نقولوا إحنا نبدأ وصباحنا بالصحة الباهية. أكيد الصحة هذيك الكنز الوحيد الحقيقة اللي الواحد يلزم يستحفظ عليه قد ما ينجم، وما ينجم يستحفظ عليه كان كي يستحفظ زيادة على الكوادر متاعنا، على كفاءاتنا الطبية في تونس وشبه الطبية زيادة. نحكي كوادرنا، نحكي أطبائنا المبارزين، نحكي أطبائنا رؤساء أقسام خارج الوطن، شباب محليهم. دونك ماذا بينا لفتة ليهم وما نحبهمش مشيوا علينا. نرجع مع دكتور حاتم الهويمل، دونك المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، باش نحكيو على خاطرك جينا.
1: بالفعل على خاطرك جينا، هو لو انه
0: على خاطري انا
1: نحب نربط فما هذا منه زاد
0: عايشك،
1: وعلى خاطر سمادي زاد
0: لا اكيد هو الكل في كل عاد
1: نحب نربط باللي كان يقول فيه سمادي، خاطر فما ينشر اوجه تشابه بين السرطان الكولون والسرطان الثدي. حتى في عدد الحالات كنا نحكيو توا، في عدد الحالات الجديده اللي قاعدين نسجلوا فيها كل عام، كل عام قاعدين نسجلوا في اكثر من 4000 حاله جديده نتاع سرطان الثدي. والحاجه الاخرى اللي كان يقول فيها هو كون الاعراض، احنا ماذا بينا لو نعملوا فيها الحملات هذه، ماذا بينا المرضى نتاعنا، انفان المرضى نتاعنا جو فدير عائلاتنا، معناتها امهاتنا اخواتنا بناتنا، ما نستناوش حتى لين نبدا فما اعراض، على خاطر عاده وقت اللي فما اعراض الكعبوره بون نحكي توانا على ثدي.
0: اي ثدي نحكي
1: كيما قلت لك فما ياسر اوجه تشابه بين اللي كان يحكي في سمادي. الكعبوره خذت حجم اكبر من اللي نحبوا عليه، خاطر الحكمه في الحملات اللي قاعدين نعملوا فيها في العالم الكل نجندوا باش نحكيوا في اكتوبر كان على الثدي، وتشوف تبارك الله في اللون الوردي مع تطاير في كل في معاملنا في مدارسنا في
0: حبوا يقعد وردي محلي،
1: ولكن ديما لازم نمشيوا للاصل الواحد هو كونه هالحملات هذه نعملوا فيها الواش باش نوصلوا نكشفوا على هالكعبوره هذه بين ظفرين سامحوني في مرحلة الاولى، اي قبل القطر نتاعها ما يفوت 2 سم، خاطر وقت اللي فما العرض ديما باهي باش معناتها نمشيو نعديو، اما احنا ماذا بينا من قبل ما نبداو نمشيو العرض. دونك وهذاك علاش فما برنامج وطني للتقصي والكشف المبكر وبصفه عامه للامراض السرطانيه. احنا كديوان وطني الاسره وعمران بشري تو عندنا اكثر من 20 عام نقوموا به، خاصه في زوج سرطانات هذوما الانثويه الثدي وعنق الرحم. علاش؟ على خاطر زوج سرطانات هذوما كي نفيقوا بهم على بكري نبراو تماما من المرض هذا، وكي نقولوا نبراو من سرطان ظهر لي مش هين. مش هين، وخاصة كي نحكيو على الثدي بالنسبة للمرأة، الثدي نحب نكون احنا مصدر متاع أنوثة متاع جمالها باش ترضع منه، باش ما نحبوش الله اللي قدر يكون مصدر متاع عناء وتعب للعائلة اللي هي ساعة في حد ذاتها، خاطر في مراحل متقدمة باش نوصلوا باش نعملوا استئصال للثدي باش نعملوا العلاجات الثقيلة. وكان يحكي لكم سمادي توا على المشاكل متاع الديسبونيبيليتي متاع الدويات والصناديق الاجتماعية متاعنا والتكلفة الكبيرة، ولو انه ما يغلى شيء على انسانة، اما سي با توجور ايفيدون، معناتها العائلة وهي يتعرضوا معناتها المعاناة كبيرة وكبيرة. دونك يقول القائل والعاقل علاش نخلي روحي انا باش نوصل المرحلة هذه، واحنا بصفة عامة لا كولتور بريفونتيف ما عندناش، نستناو حتى لين الله اللي قدر ساعة ساعة ديما الفاس تجي في الراس باش نمشيو نعديو.
0: لا خاطر علمونا الخوف من الاول
1: جوستومون، ما يلزمش ريزون دو بلوس، اذا كان خاف نمشي، هذا خدمة متاحة معناتها وموجودة وما تطلبش معناتها لا تحضير خاص ولا فهمني، ومجانية وموجودة على كافة امتداد العام، ولو أنه بان في أكتوبر نكثروا أكثر من الحملات هذه، ولكن هي موجودة وخدمة مجانية وتطلب معناتها ربع ساعة من وقتك، ربع ساعة من وقتك. أنا نقول لهم ديما ما نطيبش نهارتها وما نهزش الصغار للمدرسة ونقول للراجل اعمل انت كل شيء وانا اليوم بمشي نعدي على روحي
0: باش نقعد
1: على روحي
0: باش نقعد لك ونقعد
1: للعائلة باش نقعد للعائلة، خاطر من بين الحوايج ساعات يقولوهمنا لو كونسا ماهوش وردي، على خاطر مازلنا باقي نشوفوا في نساء في مراحل متقدمة.
0: اي صحيح
1: في مراحل متقدمة
0: احصائيات ولا توجع على
1: الكعبورة هذه باقي مازال ما بطنش تحت 3 سم، 3 سم عادة لا بارتي ني با غاني. احنا نحبوا على بكري ونحبوا نبداو من التقصي اللي هو يتعمل بالكشوفات المبكره هذه، يا ربي بالكشوفات هذه بالليكوما موغرافي اللي هذه تسمح لنا باش نشوفوا هالكعبوره هذه اقل من سنتي، اقل من سنتي ما نجمش نشوفها لا انا لا القابله لا حتى حد ولا هي في حد ذاتها. دونك نبداو بالمرحله هذه، ثم مرحله ثانيه هي لازم تتعلم تعمل الفحص الذاتي للثدي. كل المرأة من سن 25 حتى 60 عام لازم تعمل الفحص الذاتي للثدي متاعها مره في الشهر، ومرة في العام تمشي الإنسان مختص. علاش؟ خاطر نخافوا لك الكعبورة تكون موجودة وهي بور ريزون بور نوتر الثدي نتاعها البلاصة اكسيتيرا تنجم ما تفيقش بها وما يفيق بها كان إنسان مختص على خاطر الفحص السريري باش يكون معناتها متعمق أكثر وباش نمشيو نشوفوا معناتها البلايس وين فما الويلسيس اكسيتيرا. دونك هذاك علاش هالبرنامج الوطني مبني على ثلاثة ركائز. أيه. الفحص الذاتي للثدي المرأة ونمشيه وإحنا من خلال هالحملات اللي نقوم بها. أيه. نزل المجسدات متاعنا دي منكا.
0: أيه.
1: ونمشيه معتها للمرأة اللي تخدم في المعمل نحاولوا باش نقربوا أكثر ما يمكن المعلومة والخدمة للنسيات متاعنا باش نوريهم على مجسدات كيفاش تقوم بعملية الفحص. ثم كيفاش يلزمها مرة في العام تمشي الإنسان مختص وابتداء من سن 50 عام خاطر العمر هو في حد ذاته عامل من عوامل الاختتار.
0: أيه.
1: كل ما قدمت المرأة كل ما ولو أنه احنا عندنا خاصية في تونس إنسان أقل من 35 عام نسبة لا يستهنوا بها يمرضوا بسرطان هذا.
0: وذلك اللي استغربت له
1: المرأة على 80 عام أكثر من 12% إحصائياتنا في تونس تقول كونه إنسان تاعنا يتصابوا بالمرض. أيه. هذا دوك في نطاق هذاك علاش احنا معناتها في نطاق تقريب الخدمات.
0: أيه.
1: هو مثال شراكة ناجح الحق ما بين القطاع العام ممثل في وزارة الصحة بطبيعة. أيه. واللي تمثل هنا في سوسة هي الإدارة الجهوية للصحة وديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومخابر ميديس.
0: يعني.
1: وقع تجهيز المساحة هذه المتنقلة اللي هي فيها معناتها آلة ماموغراف من أعلى طراز وآلة كشف بالصدى والنجم نوصله حتى نعمله في نفس النهار. هو شنو لو بلوس في هالكارافان هذية هو نسمعه يومين فما دي كارافان سانيتير. لو بلوس هو كونه المسار اللي كانت تقوم به المرأة في ساعات 6-7 شهور
0: يعني
1: ساعات باش تاخذ الموعد احنا معناتها ننجزوه ضل فولي في نهاره
0: ما شاء الله
1: في نهاره تعمل الفحص نتاعها. إلا كان لقينا حاجة معناتها خطر والحمد لله مش الكعابر الكل سمحني في الكلمة باش نلقاهم كلهم.
0: أي.
1: معناتها
0: سرطانات
1: معناتها سرطانات غالبيتهم وخاصة في العمر اللي نساء معناتها نسموا اللي فهم ماريوناج دو برودكسيون عندهم هالكعابر هذوما ولكن معناتها الأمر نعالجوه بساعات اون بوماد اشطر ثاني تاع سيكل وتمشي على الروح. ولكن فما أخرين اللي ومعلومة أخرى باش نضيفها وعندي ياسر معلومة باش ما نضيفهاش
0: سهل
1: سهل يقول لك ليه والله ما توجعش السرطان
0: ما
1: يوجعش السرطان ما يوجعش هو مش ماهيش قاعدة ولكن ما يوجعش ما يوجعش. دونك ما تعملوش التشخيص وحدكم ماكمش مؤهلين باش تعملوا هذا. عيادتنا محلولة طبتنا موجودة كما قال حكي سي مهدي ما فماش نتصور حتى لكن نسي طبيب أنت قلو قلو راه عندي عام ما فحصش روحي افحصني. دونك كما قلت لك المسار نوزوه في ظرف صبحيه تعمل الفحص نتاعها ثم الى كان الزم باش تعمل الكشوفات هذه نعملوهم في هالمساحه هذه والى كان الزم حتى باش نعملوا ناخذوا عينه ماكل الكعبور هذيك نعملوها في هالمساحه هذه. دونك نعملوا كل شيء وبعد بالطبيعه باش تقع المتابعه باش نتبعوهم بالحاله وما نكبشوا فيهم معنى
0: انا نعرف
1: وما نسيبوهم الا ما نحطوهم على السكه الصحيحه.
0: انا نعرف خاطر عشت معاك دكتور حاتم عشت معاك وقت اللي كنت شاده لي فويز يونيفرسيتير ريسيتي عشت معاك وقتها كنا عملوا ديبيستاج كيف وطلعوا حالات نتاع بنيات وتصارت المتابعة متاعهم والحمد لله يا ربي من بعد قناهم ولو لباس الحمد لله
1: ما نرتاحوا إلا ما نطمانوا كون معناتها حالة معناتها مايش خبيثة
0: مساحة متنقلة
1: هي مساحة متنقلة
0: معناها عطينا على الأقل دي روبير نعرفوهم
1: وين هي باش تصير نهار 14 دونك اكتوبر في المستشفى المحلي ببوفيشه. دونك مرحبا بنسانا الدعوه مفتوحه الاهالي بوفيشه وكامل المناطق الدايره ببوفيشه ومشيت غادي سور بلاس مشينا معناتها سور بلاس باش نظمنا الامور وباش اتصلنا حتى بالسلطات المحليه غادي باش يقع لو ماركتينغ تاع الاكسيون هذه ومن خلال العمد نتاع اللي موجودين في البلايص اللي دايره بوفيشه ونفيذه وكوندار وعين الرحمه بونسيتهم كل باش انسى هذوما وخاصه اللي عندهم عوامل الاختتار.
0: أيه.
1: ولو ميساج ايتي باسي اترافير زملائنا من الخط الاول والقابلات نتاعنا باش نسيات اللي ولو انه يمكن هذه معطى اخر ماذا بينا النساء اللي عندهم وقاعدين يتبعوا هكوما يتبعوا الروح احنا نحبوا النساء اللي ما عملوش لا فحص ولا كشوفات اكسترا وعندهم عوامل الاختطار هذوما يمكن لخصهم في ساعة في ساعة في السن مبدئيا ساعة ثم عامل تواجد هرموني أكثر من غيره عند نسيات معينة اللي هما ما أرضعوش وشوف الرضاعة طبيعية قداش تحمي المرأة وإلا خذوا علاجات معناتها بوست مينوبوز وإلا ما أنجبوش بكل وإلا أنجبت في عمر متقدم ولا وإلا خاصة إذا كان يكون عندها كما كان يحكي سمهدي بكري في العائلة شكون عنده أمراض سرطانية ومن خلال الانتروغاتوار اللي باش نعملوه باش نعرفوا خاطر فما يا دي فامي دو كونسير دونك وفما ساعات تقاطعات بين هالسرطانات الموجودة في العائلة دونك هذوما هما أولى باش حتى إذا كان في الفحص السريري اللي باش يقوموا به ما نلقاو حتى شيء نعديهم اوتوماتيكمون للماموغرافي باش الله اللي قدر معناتها اللي كان فما حاجه نفيقوا بها على بكري والعمليه تولي يعني كاني ولو اني جو كاريكاتور وكاني دماله سامحني في الكلمه ونحيناه لا نتلزو لا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي ولا هرمونوثيرابي ولا معناتها شوف قداش المراه تربح كي تتعد معناتها كي تمشي وتقدم احنا طالبين منها باش تجينا
0: باش تجي وتشوف روحها اكحو هي مش باش تخسر حتى شيء انها تجي نهارتها مش لازم عليك تعمل الملاوي مش لازم عليك تعمل حتى شيء
1: ما تعمل حتى شيء خليهم بالشر سيدي
0: خليهم شي عانين نهارتها وامشي ديريكتومون دونك يوم 14 اكتوبر دونك بالمستشفى المحلي ببوفيشا عنا المساحه المتنقله ان شاء الله قال لك على خاطرك جينا وانتم ما تخليوهاش بيهم عاد هما جاوا على خاطركم انتم تمشيوا لهم والله يعطيك الصحه دكتور حاتم الهفي يمل شكرا لكم على كل ما قاعدين تقدموا فيه الحقيقه
1: هذا واجبنا هذا واجبنا وحنا نكونوا فرحانين كما قال سي مهدي وقت اللي ننقذوا امراه كما تعرف امراه في سن الخمسين معناتها في جرتها عائله في جرتها خدمه
0: في جرتها ممكن احفاد ممكن
1: كل شيء شوف شنو نربحوا وقت اللي نتقصاو على هالامراض هذه السرطانيه اللي فما امراض اخرى يمكن معناتها العوارض تجي متاخره وما عندناش لي مويان دو فير لو ديبيساج بريكوس على ليميت معناتها فهمني اما هذوما اوموا فما اربع ولا خمسه امراض سرطانيه اللي نجموا نتقصاوهم على بكري
0: تري بيان يعطيك الصحه دكتور حاتم الهويم خليني باش نختم انا توا مع سي مهدي قسيعة دكتور مهدي قسيعة انا
1: لازم تخدم كان مع السيد الرئيس ما معش
0: ما نفدكوا احنا فدكوش دونك سي مهدي قسيعة دكتور مهدي قسيعة الاستاذ بكليه الطب بسوسه زاده وزاده رئيس قسم بمستشفى سهلول سي اش يو نحكي وزاده طبيب مختص في الجهاز في امراض الجهاز الهضمي المعده والامعاء والكبد واسم الله على الناس الكل احنا نقولوا دونك باش نحكي معك توا كرئيس العماده عماده الاطباء بالوسط شنو جديد؟
2: شنو جديد؟ جديد الا احنا مش نعملوا يوم تثقيفي نهار 21 نوفمبر يوم السبت 21 نوفمبر اليوم هذايا معناتها هو معناتها مفتوح لكافه المنظورين خاصه سوسه المستير الماديه القروان ولكن زاد لكافه الاطباء بكافه الجمهوريه دونك هذايا علاش عملناه ديما احنا معناتها نحاولوا نشوفوا الحوايج الا داكتواليتي الحاجه الجديده كي بوز بروبليم الا ديما نراوها معناتها نتعرضوا لهم معناتها لا فيهم المشاكل الحوايج هذوما فما اربعه هما اربع حوايج كبار باش نحكيوا عليهم اول حاجه هي لوسبيتاليزاسيون ادوميسيل معناتها كيفاش نجموا نرقدوا انسان في دار معناتها طبيب كيفاش يتوجه له لداره كيفاش فرم يتوجه له لداره لحد الان مازال ما ثماش معناتها قانون واضح في هذا دونك قاعده وزاره الصحه تخدم عليه واحنا كاطباء وكمجلس جهوي الاطباء بسوسه مش نحكيوا عليه باش نحاولوا معناتها نوضحوا كيفاش معناتها شنو هي واجبات الطبيب في المنزل معناتها وقت اللي يمشي للمنزل لدار الانسان كيفاش ينجم لازم يبدا هو محمي اول حاجه لازم الانسان اللي يمشي له يحمي وكيف كيف زاد وقت اللي يمشي فرملي ولا حاجة كيف كيف شنو ينجم يعمل معناتها لو كونترا اللي يبدا ما بينه وما بين العائله نتاع المريض هذاك كيما تعرف عندنا تو احنا برشا معناتها عباد اللي ما ينجموش يتنقلوا للمستشفيات وكذا دونك يحبوا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي نسميهم لو كونسونتمون اكليري الكونسونتمون اكليري معناتها انت وقت اللي مش تعمل اي نوع من عمليه حتى مش تعمل منظار موافق ولا وتعرف تعرف شنو المضاعفات نتاعها خاطر انت وقت اللي تعمل حاجه راهو ينجم يصير في اي حاجه راهو حتى فيها مضاعفات نتاعها لازم اني نفسر لك من حقك مش تعرف شنو مش نعمل لك مش تخمم تجم توافق كما تجم توافق شركه بدنك وانت اوبليغاتوارالي. وذي رانا في تونس مازالت ما دخلتش برشا ما خذتش الوحده نتاعها وتو راهي مش تاخذ فيو الا اي انسان تو حق ويقول لك لا ما علمنيش صارت لي مضاعفات ما علمتنيش ما قلت لي
1: مشاكل عديده اللي جينا في
0: من النوع هذا
2: اغلب مشاكلنا هذا يقول لك ما في باليش وما قاليش وراني اني جيت دخلت مش نعمل مثلا حاجه صغيره كذا يا اخي رصات لي في عمليه اخرى وما قاليش دونك كيفاش هذا لازمنا ما عندنا نوليو عندنا نقنوها. الحاجه الثالثه اللي هي توا كيما دخلت واحنا سباقين في هذاك الانتيليجنس ارتيفيشيال توا معناتها الذكاء توا الاصطناعي داخل توا في الطب دونك احنا بشويه بشويه قاعد ياخذ في المجال لازمنا كيف نقنوه لازمنا نعطيه حقه ما لازمناش يفوت الحق نتاعو زاد كيف ما نجموش نتغاضوا عليه خاطر توا ولا موجود لازمنا احنا نبداو السباقين كاطباء باش نوظفوا. والحاجه الرابعه هي لي سونتر سبيسياليزي معناتها لي سونتر نتاع الراديولوجي نتاع الكونسيرو كيفاش معناتها الاطباء تتم فيه وكل المواضيع هذوما مواضيع حارقه بالنسبه لكافه منظورنا للاطباء وللمواطنين. احنا راهو هذا الكل في الاخر مصلحه المواطن مصلحه الدوله التونسيه مصلحه الاطباء مصلحه المواطنين. احنا شنو هي مشكلتنا هو الانسان لازمنا الانسان هذاك نحفظوا له الكرامه نتاعو ونعطيه حقه كيف لازم الطبيب يعرف حقوقه وواجباته. دونك هذايا باش نعملوهم احنا لكثرة من نهار السبت 21 من المنبر هذايا نستدعى كافه الزملاء باش يجيو يحضروا خاطر راهي الدعوه مفتوحه نستدعاكم انتم على خاطرك انت مدام احلام زاد نحب نشكرك على البرنامج هذا البرنامج هذا ياسر ثري وراه قاعد يعطي في برشا معلومات للمواطنين وتو اني زاد معناتها فرحان لا معايا سي حاتم مقدمنا على زوز حوايج على العصان وعلى الكولون. دونك نهار 21 نوفمبر نحبكم تجيو حاضرين معنا كإذاعة نعرف اوني دي بارتنير مي من هذا ما عندنا استدعاء رسمي يوم 21 نوفمبر تجيو بحذانا مش نشوفوا معناتها التظاهر هذيا نعملوها يفولا فولغاريزي معناتها فير لا فولغاريزاسيون نتاعها هي على خاطر قد ما نخرجوها للعبيد وكذا حتى العبد يعرف شنو هو حقه يفهم الا هو راهو فما احنا دولة القانون بالحق دولة القانون حتى احنا كأطباء ثم زاد القانون الطبي الا هو من جهة يحمينا ومن جهة اخرى زاد كيف يعطينا حق المواطن واخر كلمه بالله ديما اني نحب ديما نعرج نحب نشكر كافه الاطباء وكافه الفرق شبه الطبيه في كافه مستشفيات سوسه خاصه في المستشفيات العموميه وفي المستشفيات والمصحات الخاصه خاطر بالحق عباد قاعده تخدم على روحها 24 راهو معناتها نعطيكم حاجه راهو مثلا في برشا بلايز ما تلقاش عباد تخدم 24 على 24 دونك انت باش تلقى مستشفيات تخدم 24 على 24 راهو هذه خاصيه من خاصيات الدوله التونسيه مثال لازمنا نباركوها لازمنا نعطيو حق الاطباء لازمنا
0: نعطيو حق
2: نعاونوهم يعطيك الصحه راهو كيف الطبيب راه عنده الحق يتعب عنده الحق مش يرقد عنده الحق مش ياكل دونك ميساليس كيف نرحموهم شويه ونقولوا راهو ميساليس هذاك اخويا ولا اختي خلنا نرحموا ميساليس.
0: يعطيك الصحه دكتور.
1: انا بدوري زاد ماذا بيا نشكر كلمة غشوا عليا يقولوا
0: اقل من دقيقه مالك
1: نشكر كل الفرق التابعه للمندوبات الجهويه الكل في 24 ولايه ولو انه هذا واجبنا ولكن احنا في شهر اكتوبر نزيدوا الحق ننزلوا على رواحنا ونخرجوا معناتها نربطوا ساعات الليل بالنهار في الاماكن الكل باش نأديوا هالخدمه هذه هو واجب ولكن ما فيها باس زاده باش نشكروا الناس هذه اللي قاعده تأدي في الخدمه هذه.
0: خليني نقول ما كونش في شهر اكتوبر بركه راه على طول
1: عام سنة. كامل ولكن اكتوبر
0: رئيس العماده يعرف ويعرف كل شيء. شكرا ليك دكتور والاستاذ حاتم الهويم دكتور حاتم الهويم والاستاذ زاده
1: لا لا لا لا
0: كلكم أسادة عندي كلكم أسادة دونك المندوب الجهوي والديوان الوطني والأسرة والعمران للأسرة والعمران البشري كيف الدكتور مهدي قساعة الأستاذ بكلية الطب سوسة من الجزائر نحكي رئيس قسم بمستشفى سهلول نحكي رئيس عبادة الأطباء بالوسط نحكي برامج الحقيقة قاعدة تصير حلوة برشا نحكي مجموعة فيها من الأكفاء والتقدير ليكم والتبجيل ليكم الحقيقة مسميني أنا أحلم لتحب الطب أين حبهم أنا
1: الحمد لله حتى نحبه
2: حتى نحبه
0: شكرا ليك.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهره
1: اف ام بوبليسيتي
4: بزنس نيوز.
5: معنا نسكل في بزنس نيوز. يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في قطاع الصحة في ولاية الكيف 25 مشروع، منها 8 مشاريع في مرحلة الاستغلال أو في انتظار القبول الوقتي، 4 مشاريع أخرى في مرحلة متقدمة من الإنجاز، و13 مشروع في مراحل الدراسات أو إعادة تقارير طلب العروض. هذا حسب ما تم الإعلان عليه خلال جلسة عمل حول واقع وأفاق القطاع الصحي بمختلف ولايات أو معتمديات ولاية الكيف، وفي إطار بتبع المتابعة الدورية لمشاريع قطاع الصحة بالجهة. تتواصل أشغال أيام الشراكة والاستثمار اللي تنظمها ولاية جابس بالتعاون مع هياكل الدعم والمساندة وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، وأيضا ممثلية المنظمات الوطنية المعنية في المجال الصناعي وفي الخدمات المتصلة بالصناعة. تم منذ بداية السنة الحالية التصريح لدى الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب 33 مشروع باستثمارات مالية فوق 249 مليون، وخلقت كل هالمشاريع هذه قرابة 988 موظف تنشغل. في المجال الفلاحي ديما في جابس يتواصل الاستثمار في قطاع البكورات الجيوحرارية الموجهة للتصدير، ومن المنتظر أنه تبلغ جملة المساحة المغطاة من هذا المنتوج خلال الموسم الفلاحي الحالي أكثر من 216 هكتار، بما يوفر إنتاج في حدود 50 ألف طن، باش يتم تصدير حوالي 45 ألف طن منها. منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البارحة ورشة إعلامية لفائدة المؤسسات المنخرطة فيها، وهذا في إطار المرحلة الثانية من مشروع تحسين الإنتاجية والجودة كايزن في تونس. وجمعت الورشة أكثر من 40 مؤسسة تنشط خاصة في قطاعات الصناعة، صناعة الغذائية، الخدمات والفندقة، وفقا لبلاغ أصدرته كونكت. خلال هذا اللقاء أشرفت نائبة رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حسن الوجود بن مصطفى وممثل وزارة الصناعة والمنجم والطاقة رضا السعيدي ومنسق مشروع كايزن بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس طارق فريخة على افتتاح الورشة وتقديم أهدافها. وفقا لآخر تحليل موجود على موقع البنك المركزي التونسي، فإن الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 18 فيه 1644 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 23894 مليون دينار بأيام التوريد، فهي في حدود 93 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بنفس التاريخ في حدود 29482 مليون دينار. ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% خلال تعاملات اليوم جمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط. رويترز ذكرت في البلاغ متاعها أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع ب 1.4% ووصل السعر إلى 4190 دولار فاصل 57 سنت للأوقية. أسعار النفط اليوم جمعة تراجعت، العقود الأجلة لخام برنت تراجعت تحديدا

0: 72 سنت أو 0.7%، والسعر كان في حدود 103 دولارات فاصل 53 سنت للبرميل. كما انخفضت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 52 سنت أو 0.6%، وسجلت سعر في حدود 90 دولار فاصل 97 سنت للبرميل. مصرف ليبيا المركزي عن عجز في النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مع تجاوز الإنفاق بالنقد الأجنبي الإيرادات النفطية وأيضا الإيتاوات. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2221 ملي، الدينار الليبي ب 465 ملي، الدولار الأمريكي ب 3007 مليمات، واليورو ب 3367 ملي. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة أفهم تندنس تندنس
2: برعاية
3: عسلامة get ready with me bon plan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة تندنس. كل نهار جمعنا نحكي على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون اسمها ويف اي اي. الأبليكاسيون هذه خارقة للعادة وتصلح برشا يا أما للطلبة وإلا للناس اللي نهار كامل هما في دي ريونيون ونهار كامل هما بكل كراسة والستيلو وهما يقيدوا ويعملوا في محاضر الجلسات. الويف اي هي أبليكاسيون دانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تسجل المحادثات وتحولهم إلى نص مكتوب. دونك الهدف منها هو اللي كونه في عود نكتبه بخط اليد شما الملاحظات اللي موجودين، وساعات تلقاك عندك دو ولا تروي ريونيون فرد نهار، دونك نجم تخلط ما بيناتهم. دونك البرانسيب يقعد هو بيدو الويف اي اي تعطيك إمكانية باش تنجم تاخذ ان كونت روندو إكري جوست تلانسي لانرجسترمون تاعها ويلزمك تقعد كونكتي على l'échange est vert, بعد ما توفى الريونيون تنزل على كونت روندو يعطيك لو كونت روندو إكري. آخر ميزة جور صارت للويف اي اي كانت نهار 29 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تخدم على الاندرويد على الايفون على الماك او اس، فما سيرفيس ان ليني، فما حتى اكستنسيون على الجوجل كروم، وبالطبيعة تخدم على الويندوز. ويف اي اي تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهر.
1: Jouer à faire tendance.

0: Cappuccino.
1: Cappuccino.
0: Cappuccino.
2: عشرة واثناشن دقيقة صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا في كابوتشينو على جوهر FM الدنيا وفيها. حتى الماضي ساعة رفقكم كالعادة في كل صبحية مع متابعتنا مع أخبارنا مع المسجدات ومع الموسيقى. أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو في تعويض لزميلنا غازي خليل. مرحبا بالإكيب الكل. جيهان رحومة في الإخراج, نرس قليلة في ديجيتال, سلموا على سعاد العدواني في الستاندار. مرحبا بالجميع, عطيفة سويعة كبير رفقكم فيها مع فقراتنا بطبيعة الحال. ما تنسوش الأخبار على رأس كل ساعة. الموسيقى حاضرة بعد شوية مع كيروكي عنا سولاف, زادة ما تسويت الانطلاقة مع أجواء الحضرة.

0: قداش اليوم؟ قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم لخفيفة باش تكون مع روضة العلاقي في صبحيتنا زادة اللي متوصلة حتى الماضي ساعة كابوتشينو. صباح النور يا روضة.
1: صباح النور أمين. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا، مرحبا بكم في نابل اليوم. بقداش اليوم برشا أسوام الحقيقة أمين. نبدأ بالأسوام الخضرة والغلة. لقينا البصل الأخضر يبدأ يظهر على 2500 بالنسبة للبصل الشيح من 18% لل 17%. نقاوه برشا أسوام في البصل. الطماطم 16%، بالنسبة للفلفل المسكي على 15%، وكي يبدأ حار يولي ب 18%. القرع الأخضر على 3 دينارات، بالنسبة للبطاطا 2300، ولد القمرة من دينار 2000، البتنجان 3 دينارات، القرع الأحمر على دينار، المعدنوس 800، الكلافز على دينار، بالنسبة للخس على دينار كيف كيف، الثوم موجود هذا كيف كيف على 8 دينارات، القارص 3 دينارات، بتراف 3 دينارات و500، وعنا الزيتون بدأ يظهر العوالي والمتمر والمعنى بدأ يظهر الزيتون من دينار لل 15%. هذه أسوام من الخضرة والغلة. نتعديه للغلة طوى بلتو، عنا التفاح 4 دينارات و500، العنب 8 دينارات، لانزاس على 9 دينارات، عنا الرومان كيف كيف على 2000، الدليع مازال موجود في آخر الموسم، معناها الدليع طوى مازال شوية كميات على دينار الكيلو. بالنسبة للدقلة من 3 دينارات و500 حتىش للـ10000. باهي نتعطيو للحيمة، نلقاو
2: اللحوم.
1: نعم
2: بنان فما
1: بنان لي مريتش
2: بنان. هو موجود قالت لي جيان مفقود في الأسواق فورسيمون، مش نلقاوه في بعض المحلات دونك عند الخضارة، نلقاوه بأسعار خيالية دونك
1: أسعار خيالية. إي والله ريت أنا على 30 دينار هكا،
2: 30 في سوسة عنا حتى ب 35 يعني. إي
1: غالي برشا يعني. ونجمونا نستغنيو على البنان،
2: يعني كعبة بنان بالضبط كي جرام ذاب قالت لي جيجي.
1: هكا
2: يلا نمشي للحيمة.
1: نمشي للحيمة، عنا اللحوم البيضاء الدجاج من 8 دينارات و900، الاسكالوب بولي 18 دينار و900، الاسكالوب دانت على 18 و900، والاسكالوب بولي على 19 و800، الفخاض الدجاج 12 دينار و480، الفخاض دانت على 13 و980، الكتف دانت 9500، والجناح دانت على 8 دينارات. بالنسبة للعلوش اليوم في نابل نقاوها على 58 دينار، البقري 48 و800، إذا كان نحبوا الكبدة كبدة صافية 57 دينار، الكبدة مع القلب على 53 و800، البرشني 55 دينار، الكبدة والقلب علوش على 68 دينار. لافار اليوم
2: أيوة.
1: نحبوا معناه نلوجوا على لافار اليوم في الحوت أمين. حوت متوفر ما شاء الله اليوم بأسعار لازم يقولوا عليها، يقولوا عليها البيع اليوم يقول لك أسعار بليش حتى في الهوكة في التصاور.
2: السردينة خلنا نفهم الساعة،
1: السردينة 5 دينارات، أما السردينة خشينة مش السردينة جويدة والكل 5 دينارات. نفهم رواحنا احنا وين هكا ولا ليه؟
2: بالضبط بالضبط.
1: المحرار متاع الأسوام متاع الحوت هي تتقاس بسوم السردينة. السكومري اليوم من 6 دينارات ل10 دينارات، الكروفيت من 14 دينار ل16 دينار. السكومري 6 دينارات
2: ساعة.
1: كروفيت من 14، نعرفوا كروزي والرويال مش الرويال،
2: الروزي
1: من اي مش الرويال من 14 ل16. السكومري 6 دينارات نقاو السكومري في 10 ل11. اليوم السكومري يقول يعيد بلاش السكومري 6 دينارات. السكومري اسفلنا على 28 دينار، بالنسبة للتريليا 16 دينار، حمراية 14 دينار، لوراتا إذا كان تكون بحرية 28 و 800، لوراتا المربية من 20 لل 21 دينار، القارو 26 دينار، المنكوس على 8 دينارات، سول 16 دينار و 800، قرنيت على 28، البش ليموني 28، القربسي على 24 و 500.
2: هكا هكا الحق لسوام
1: اي فيها وعليها فيها وعليها. فما عندنا سكومري الكرافات هذا هو اللي اقل شويه معناها السوم نتاعو، والاخرين معناها تحافظ على الاستقرار نتاع السوم المرتفع. هذه هي اذا دورتنا في نابل
2: والاقبال على شنو اكثر شيء بالنسبه للخضر الغلال وحتى الحوت؟
1: والله نقول لك انا المرشي الحوت مادي، مرشي الحوت فيه اقبال صفكو الفريب امين نابل ديما نهار الجمعه الفريب يكون ما شاء الله، حتى التوريست معناها تلقاها معناها
2: التوريست ولات عاده ذيك عندهم الفريب ويعرفوا الاوقات ويعرفوا الايامات.
1: كل جمعة معناها تلقاهم موجودين معناها وهكا معناها رماركابل معناها وجودهم
2: انت وحضورهم. عملت دورة في الفريب ولا
1: لا؟ ما عملتش
2: ما عملتش دونك من غير ما نسلك على الفريب.
1: لا ما عملتش اليوم الحقيقة والله.
2: واضح، شكرا لك روضة يعطيك الصحة. دونك كانت هذه جولتنا في مرشي نابل، السوق اللي بطبيعة تعرفنا على أهم أسعار غلال خضر الحومات بأنواعها مع روضة العلاقي في قداش اليوم، ومعها نواصل معكم كالعادة صبحيتنا في كابوتشينو بالموزيكا اللي جينا معان سولي.

0: واصل معكم بعد سلاف كالعادة في كابوتشينو مع أجواء يمقرتاج الموسيقية متواصلة حتى لنهاية غدوة. شفنا عديد الفيديوهات والمقاطع لحفل الجروب جدل الجروب التونسي وإقبال كبير بطبيعة الحال، عديد التفاعلات بطبيعة من الجمهور الحاضر وإقبال على مختلف الحفلات اللي كانت حاضرة في الدورة 11. وطبعا أكثر تفاصيل باش نتعرف عليها مع زميلتنا نسرين علوش اللي كالعادة في المتابعة. ونذكر أنه أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي مازلت متواصلة حتى لنهاية الغدوة.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام، تتواصل مواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. أمس كان ثم لقاء تحت عنوان الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع محمد بن سعيد، منتج موسيقي ومنظم حفلات.
3: والله حكينا في البانيل اللي كنا نعمله فيه على فعلا معناتها أهمية برنامج البرمجة نتاع الفنان الناشئ بصفة عامة في المهرجانات الموسيقية التونسية. معناتها فنان تما يكون موجود وحتى هو يخلق بدوره جماهير جديده للمهرجان، ومعناتها كي تعديوا العوام يتكون جمهور جديد 100% للمهرجان وتمشي هكاك كي الحلقه. معناتها لا اللي ما عندوش قرابه ما يوليش فيه، ولادهم تربيوا تبارك الله مينا فاخت وسابر رباعي، نظن انه تربيوا في عائله معناتها عندهم يسمعوا برشا موسيقى وكل شيء، هذاك علاش طلعوا مغرومين ديما في العالم الكل، مش حتى كان في تونس ديما تلقى ناس عندهم موهبة كبيرة ما يلقاوش حظهم. فما رمارك عملت أقية كبيرة، ساعات كي تحل عليك البيب يسمى تكون حاضر عندك ألبومك.
2: عرف هذا اللقاء حضور بعض الموسيقيين على غرار عازفة الكمان يافا السعيدي، نسمو رايها في الورشة.
4: أهمية كبيرة على الأخر، علاش؟ على خطر ساعة الفنان الناشئ اللي هو أنا من عمري ما نحب نربطه ولا بعمر ولا بحد شيء. الفنان الناشئ لازمه إن بخمياغ باش ينجم يتعرف كيفاش تطلب منه أنت كل مرة باش يعني ما نعرفك شينا ولا هاني ما سمعت لكش حتى أغنية، أنت ما وفرتلوش السين باش يطلع عليها. دونك أنا نراها حاجة امبورتونت، فما طرق مختلفة باش تتبرمجوا، سواء تحطوا في إن بروميير معناها قبل انسان معروف مثلا ارتست رينومي خاطر هو اللي باش يجيب لك الفلوس ونفهم لي كونترانت نتاع لي فيستيفال وكل، تنجم تحطو افون بروميير كيما تنجم تعمل على جنب وحده يقولوا نسميوها سين ديكوفيرت ولا ما نعرفش، مختصه في انك تعرف بالفنانين الناشئين هذوما. لازم فرصته باش ينجم يدور حدا اكزاكتوم، خاطر مثلا تنجم يبدا عنده 2000 فولورز كهو في الانستغرام وما هو عنده موسيقى صحيحه، عنده ان كرياسيون، عنده كرياتيفيتي خير من واحد عنده ملايين قاعد يعرفش كيفاش يغني بلاي باك ولا اللي هو معناه. أما يستحق الفنان اللي شان نلقاو طريقة كيفاش بشي

0: يعمل على الاقل يطلع على السين يجربها. والحاجه الامبورطون اكثر من هذا انه مش جست نعطيه فرصه باش يطلع على السين، لا كيفاش باش يقعد يبقى على السين في مع الكونتينيتي.
1: من العروض اللي كانت مبرمجة اليوم أمس كان العرض المغربي ليلى. نستمع إلى قائدة الفرقة ليلى شنية حكيت على العرض متاحة، وكذلك عضو الفرقة والعازف وليد الحليمي.
2: اسمي سيدة ليلى، من وجدة المغرب، وكندير موسيقى. السيل اللي كندير هو le rock maghrébin, c'est une fusion entre les styles musicaux traditionnels de d'où je viens avec du rock. Voilà. Il y a une représentation à ma façon du patrimoine de la région orientale du Maroc. Et comme je vous ai dit, c'est je fusionne ça avec du rock. Et voilà, j'ai nommé le style à le rock maghrébin. Ana kont déjà sharkt f festival Carthage, mais la version digitale Corona. Et maintenant, c'est ma première fois que je viens ici en Tunis. J'ai rencontré plein de gens et j'espère que qu'on aura un concert très bien. Voilà.
3: Ana Walid Halimi, je suis bassiste de ma projet de Leila. J'ai un Maghreb. Na musiqa li kalabou musiqa dial rock maghrébin. روك مغربي مع ليلى، هي الاصل ديالها من وجده، ديكو كتحاول تاخذ هذوك لي زانفلونس تراديسيونيل ديالها من لا ريجيون ديالها وكتميكسيهم مع لوك كوم فيوجن. انا سي با ما بروميير فوا لا فيريتي، انا كنت جيت ديجا مع دوتغ غروب، سي ما سانكيام فوا او جي ام سي، دونك اشاك فوا كيدوزو زوينين. جيسبر بو سيت اديسيون.
1: بالنسبة لليوم البرنامج مش يكون بداية بلقاء تحت عنوان دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية، كذلك باش نلقاه في شارع الحبيب بورقيبة عرض من تونس للنوري فايبس. في مدينة الثقافة مش نلقاه أربع عروض، وهي عرض تونسي تحت عنوان إنيت، ثم عرض سولو 360 وهو عرض برازيلي إسباني، كذلك نلقاو عرض العودة إلى الأصول لملك عويج من تونس، وأخيرا عرض لباس وهو عرض جزائري كندي. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من أيام كارتاج الموسيقية في دورة 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
4: الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.

إليسا يا دنيا على جوهر اف ام. مرحبا من جديد مواصل معكم كالعادة حتى الماضي ساعة. بطبيعة مع أجواء الفن ما نجموش ما نحكيوش على نفث ذكر حفل زوز حفلات لي فضل شاكر في موسم الرياض. طبعا حفلات بتكون 22 و 23 أكتوبر القادم, هذا اللي كان أعلن عليه المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية, بالرغم اللي تعيش شوية مصاعب سياسية يعني السعودية. قاعدين نتابع الناس كل اللي صاير, هي الحرب الإقليمية, فما حتى يعني ناس توفيت سواء من مقيمين أو ناس زادة اللي ضرت برشا, وخاصة المطار متاع الرياض. دونك هل باش تتواصل هالحفلات هذه وموسم الرياض باش يكون في الموعد بدون أي إشكاليات؟ هذا نواصلوا نكتشفوا إن شاء الله مع بعضنا. يلا احنا نواصلوا مع الموسيقى, ما تنساوش حتى من بعد في ساعتنا الثانية باش نعمل تنجيز للشريقة مع زميلنا غازي خليل على عين المكان في الإمارات, ونعمل طلع على مستجدات مهرجان الخط كيما العادة وكيف ما عودناكم بطبيعة الحال. كنقولوا الإمارات طبعا البارح الأخبار زادة كيف اللي تحكي على بعض الإجراءات الجديدة للناس اللي باش تشوف مستقبلها في الإمارات وعندها عقود عمل أو عندها ديزوفر وما إلى ذلك. دونك البيتروا ولات مهمة وإجبارية, دونك هذه اللي تطلبها الإمارات, دولة الإمارات في إطار الدوسي متاعك باش تاخذ الفيزا يعني تتنقل الى العمل. دونك اذا كان انتم عندكم بروجرام انت وحضروا البيتروا ان شاء الله ربي سهل للجميع. نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا تسويت مع عند شيرين على الدنيا وفيها جوهر اف ام.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفلير بيثير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرقة شرطة نجدة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية ومركز الأمن بمساكن يتمكنان من القبض على عاملين يشتغلان بأحدى المقاهي بمدينة

الكوكايين وآلة وزن ومبلغ مالي هام متأتي من عائدات المخدرات داخل المقهى وفق ما صرحت به مصادر مطلعة على الجوهرة. تونس تسدد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 26/2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26/2000 بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26/2000. في شأن آخر، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 33 عونا وإطارا بمختلف الاختصاصات بعنوان سنتي 25/2000 و26/2000 تتوزع على 13 إطارا و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد، وتشمل المناظرة 12 اختصاصا علميا وهندسيا وإداريا مفتوحا للتناظر.

0: و2000 وتتوزع الشغرات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات ب 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة. وختاماً هيئة الطيران السعودية تقول إن مطار الملك خالد بالرياض تعرض يوم أمس الخميس لاعتداءين مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسية مختلفة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح النور من جديد، نرجع معكم كالعادة في كابوتشينو لحداش وعشرين دقيقة، مواصلين معكم حتى الماضي ساعنا. حديثنا يكون خاص بالتعليم، يكون خاص بالتفكير، وهذا الكل باش يكون في إطار لقاء غدوة إن شاء الله في المكتبة الجهوية بسوسة، موعد الأربعة متاع العشية، وباش نحكيه على إصدار جديد لكتاب تفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقلية أم طبيعة، مع الدكتورة نورة يوسفي اللي وراء هالكتاب، وبطبيعة الحال استقبلوها معنا في المباشر. مرحبا دكتورة نورة، أهلا وسهلا على جوهر أف.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا أخي أمين، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة جوهر أف أم.
0: بركولك على الإصدار الجديد، كتاب من العنوان في برشا ما يتحكي نتصور، وتناول موضوع التفكير النقدي، تحديدا سياق تعليم علوم الطبيعة. علاش الاختيار هذا في هالتوقيت؟
1: شكرا لك على هذا السؤال. التفكير النقدي هو يعني تهدف إليه كل البرامج والمناهج التعليمية إلى تنميته لدى خريجي المؤسسة التعليمية. إلى أي مدى وفقت هذه المناهج وهذه المؤسسات التربوية في بناء تفكير نقدي منهجي سليم، يعني يمكن الفرد من أن يمتلك عقلانية ومنهجية في التفكير بصفة عامة؟ هذا السؤال قادني إليه باعتبار خبرتي كمتفقدة عامة مميزة للتربية بوزارة التربية، قادتني إليه المساواة، الملاحظة وما تعيشه المدرسة أو المؤسسة التربوية عامة من ابتدائي إلى الجامعة، من نقص لم نقل ضمور في بناء التفكير النقدي. صح، النصوص يعني تدعو، منطوق النص يدعو إلى بناء هذه الكفاءة الفكرية والذهنية، ولكن في الحقيقة الممارسة لا تزال بعيدة جدا على تحقيق هذا الهدف.
0: واضح، شوفنا بلاصة في أكثر ريزو باش نسمعوك مليح، نسمع فيك ما دكتورة، ولكن حبوا نسمعوك أحسن. حاجة أخرى زادة اللي نلقاوها في عنوان الكتاب اللي نعتبره يعني تسائل جوهري، عقلية أم طبيعة؟ كيفاش تجاوب أنت على هالسؤال هذا؟ هل التفكير يعني النقدي عند المتعلم اليوم مهارة مكتسبة، أو نجم ندرسها ونحضر لها جيل المستقبل؟
1: إن سمحت لي تصويب صغير بالعنوان، هو التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقبة أم قطيعة؟ أي هل أن أم قطيعة؟ أي هل أن هذا التفكير ينمو بشكل تلقائي ويكتسب وتنجح المؤسسة في بنائه، أم أن هنالك عقبات يعني وتحول دون تحقيق هذا الهدف؟ الكتاب أراد أن يعني ينتقل بين هذين الرأيين. هل نحن أمام عقبات تتصل ببناء التفكير العقلاني لا سيما في علوم الطبيعة، أم أنه علينا أن نقوم بقطيعة إبستيمولوجية علمية وتعليمية تمكن فعلا من إنماء هذا النمط من التفكير؟
0: هل عقبات إن وجدت فيش نجم تتمثل مثلا دكتورة؟
1: نعم، سؤالك مهم، لأن الكتاب لا يكتفي بتقديم تحليل نظري وتعليمي وإبستيمولوجي لظاهرة بناء التفكير، ولكنه يعني بعد تشريح هذه القضية وهذه المسألة هو يسعى إلى بناء منوال، منوال التربية، منوال جديد في التعليم يمكن فعلا من تحقيق واكتساب الناشئة التفكير النقدي. لأن أنني كخبيرة في التعليمية بصفة عامة لا يجب أن أتوقف عند مسألة التنظير والتحليل، بل أمر إلى اقتراح طرق، يمكن أن نسميها طرق جديدة ذات مرجعية إبستيمولوجية واضحة تقطع مع هذا ما نتابعه من مركزية المعرفة، من تلقين المعارف، من يعني هذا الضمور في الرغبة في التمدرس لدى التلاميذ. في الحقيقة كل هذه المسائل، النفور والانقطاع المدرسي وتراجع مستوى التلاميذ والنتائج، يمكن أن نحله بالبحث عن بدائل وتقديم بدائل علمية تمكن التعليم من إحداث قطيعة مع المنوال الذي أكد الواقع اليوم والنتائج اليوم سواء في المستوى الوطني أو في المستوى الدولي أو بقية الدول. إذن هذه النماذج المستخدمة الآن يعني أظهرت عجزها وتهافتها أمام المتغيرات الجديدة التقنية التي تتيح بكبسة زر واحدة أن يطلع المتعلم أو الطالب بصفة عامة على كل المعارف القائمة. إذن الوجهة اليوم هو هل نعلم الطفل المعارف وتخزينها وحفظها واسترجاعها للاختبارات، أم نعلمه طرق التفكير وطرق معالجة هذا الكم الكبير من المعلومات وبناء منهج عقلاني يحصن المتعلم من التوظيف، من الاستغلال سواء الاجتماعي أو الإيديولوجي أو السياسي إلى غير ذلك. إذن هذا الكتاب يريد أن يساهم من موقعه في بناء ملامح خريج المؤسسة التعليمية بصفة عامة، وكذلك المواطن، كيف يعني ننشئ مواطن يحلل الحدث، يفهم ما وراء الحدث، ويكون قادر على التمييز وعلى بناء يعني حكم عقلاني وليس اندفاعي أو انفعالي مثل ما نلاحظه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مستوى الإعلام العمومي. هنالك انسياق إما في هذا الاتجاه أو ذلك، فنبتعد عن الموضوعية، فنعيد بناء العقل. وديكارت يقول إن أعدل الأشياء قسمة بين الناس هو العقل. وهذه دعوتي للجميع وللمربين ولكافة المهتمين بالشأن التربوي في بلادنا.
0: وزاد دعوة لهم باش يكونوا حاضرين غدوة إن شاء الله الأربعاء متاع العشية في المكتبة الجهوية بسوسة. مشكورة دكتورة نورة اليوسفي، التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة، هذا عنوان الإصدار الجديد والكتاب اللي باش يتقدم غدوة كيف ما قلنا في المكتبة الجهوية بسوسة. ونتصور موضوع حساس جدا ويطول فيه الحوار والجدل، خليك بطريقتك تستدعى الناس غدوة إن شاء الله الأربعاء متاع العشية دكتورة.
1: نعم، سعيدة بحضور الجميع. شعاري اليوم غد لنفكر معا، لنشغل هذه الآلة، آلة التفكير، من أجل تونس أفضل، من أجل تعليم أفضل، وهذا ممكن. نعم نستطيع. شكرا.
0: شكرا لك دكتورة نورة يوسفي، تقديم الكتاب الجديد باش يكون غدوة كما قلنا الأربعاء متاع العشية في المكتبة الجهوية بسوسة، موضوع مهم جدا، ونتصور محتوى الكتاب باش يعاون سواء الأولياء أو زادة كيف كيف الفاعلين في دونك في الإطار التعليمي والتربوي بدون شك. احنا نوصل معكم بالموزيكا كالعادة حتى الماضي ساعة، نوصل معكم في كابوتشينو. مرحبا بالجميع، كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها شيء.

0: الكبير الأغنية هذه ذكرها مليح مع الفنان القدير سليم دمق، الفنان المطرب الملحن، ويعتبر من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية التونسية، خاصة فترة الثمانينات. الانطلاقة كانت مع نجوم الغد، عديد الأعمال الناجحة، ولعل من أهمها وأحلى ما قدم سليم دمق شيء كبير يا عمري، ولين ولات في الجرغون تاعنا جيهان. ساعات حد تسأله شنو رايك في كل حاجة هذيك يقول لك شيء كبير يا عمري، و شيء كبير لك تبدأ بطبيعة الحال تبدأ قراب قراب يقول لك شيء كبير يا عمري أو شيء كبير. دونك أغنية جميلة جدا مع سليم دمق، نوصلوا لل 11:35 دقيقة في كابوتشينو. يلا تنجزتنا باش تمشي للشارقة مع غازي خليل، داك علاش يغيب علينا اليوم. دونك ان شاء الله الجمعة الجاي يكون حاضر معكم في كابوتشينو في إطار متابعة لمهرجان الخط كما كل عام. غازي خليل يرسلنا أهم المستجدات والمحطات وخاصة الحوارات. يلا توت سويت هذا غازي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي بتتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في متحف الشارقة للفنون وعملنا جولة بين المعارض الموازية ولا المعارض المصاحبة للملتقى، سواء كانت فردية ولا جماعية. من المعارض الفردية المميزة معرض الفنانة الإماراتية فاطمة الحمادي بعنوان نبض حرف، تحكي لنا عليه هي بأكثر تفاصيل.
3: بالنسبة للمعرض شارك بمعرض شخصي بسبع لوحات فنية جديدة للمعرض تعبر عن نبض الميزان. نبض الميزان معروف بالميزان العدالة، تكافؤ الكفتين، لكن أنا في النبض، النبض يعتمد على مشاعر الإنسان بنبضات منتظمة أو حسب المشاعر، فرحان زعلان. بالنسبة للأعمال الفنية، أعمال فنية تشكيلية، والحروف أساساً في الأعمال هذه. أعمال الفنية ليست بحروف كلاسيكية ولكن بحروف متراقصة تنساب مع الألوان على اللوحة الفنية، وعادة ميزان الحرف النقطة، نقطة جوهرية وأساسية في أعمالي الفنية، شكلت التوازن وطبقت الميزان في أعمالي الفنية. حاولت أني أنا أطلع من الصندوق، أشتغل على موضوع النبض. فالنبض هذا مو شرط أن النبض الإنسان أو القلب فقط، لا، النبض هذا في حياتنا كلها. النبض هو اللي يعني مثل ساين لمشاعر الإنسان. فمشاعر الفنان موجودة في لوحاته، في ألوانه واختياره للألوان واختياره للكتلة اللونية والكتلة الفراغية. يعني لو تشوف في لوحاتي راح تشوف في كتلة لونية تسارع النبضات، لكن حوالين الكتلة اللونية في هدوء، في سلام نفسي، في النبض يعني يكون متوازن بين النبضات القوية والنبضات المنتظمة.
2: في معرض ميزان تلاقينا مع الخطاط على إسماعيل من العراق وكندا، هاو يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها.
4: تعبر الأعمال عن موضوع الميزان، طبيعة الميزان تعامله مع مجالات الحياة، من تفاعل ورمزية للعدل والاكتشاف مع المعادن ومعادن الناس، اختارت نصوص تمثل المعدن الناس، ونص آخر يمثل اختبار السفر ومشقة السفر، بميزان الصبر والتعامل مع صعوبات الحياة، السفر ميزان الأخلاق، فاختبار التعامل مع الناس وتعامل اكتشاف الذات من خلال السفر الآني وليس الاستقرار. اللوحة الثانية هي اكتشاف كل إنسان موزون بمعدنه، يعني معادن الناس، فاحتاجت لهجة يعني صفة موروث في العراق نسمي الإنسان الطيب وردة، فتركت أثر ظل الوردة، ظل الإنسان، أثر طيبة يتركها عند الآخر.
2: الفنان جمال السويدي من الإمارات يحكي لنا عن العمل اللي قدمه.
5: تشرفنا بالمشاركة في الملتقى 12 بعنوان ميزان، وتشرفنا أن نقدم عمل بعد البحث اللي تم دراسته والخروج بعمل نابع من الأصالة للحداثة، وتم في العمل إبراز الميزان وفي بناء الحرف استخدمنا النقطة اللي هي وزن الحروف، واستخدمها الخطاطين القدامى، بالإضافة أن استخدمنا إلى لغة الضاد وحرف الضاد اللي مثل اللغة العربية، وهنا نبرز القصب اللي استخدمه الخطاطين القدامى في الخط العربي، بالإضافة أن القصب تم استخدامه كسغالة بناء في الحضارات القديمة منها الحضارة الصينية. وهنا نوضح في هالعمل أن صغارة البناء وهي تحمل اللوحة الأكليريك عبارة عن طبقات من لوحة الأكليريك تخللها النقاط اللي توضح وزن الحرف وعمقه.
6: هذا باللور،
5: هذا من مادة الأكليريك، نعم الأكليريك الأزرق الشفاف اللي يبين عمق العمل والنقطة اللي هي أساس الوزن والميزان.
2: في معرض صور من بلادي الجميلة شفنا أعمال علاء الدين محمود من سوريا، محمد الجابري من سلطنة عمان، والفنان الإماراتي إبراهيم أحمد رشيد اللي يحكي لنا على مشاركته.
7: شاركت في تقريبا 3 صور في هذا المعرض، منها الصورة هذه وفي صور ثانية، وأحب ألتقط الصور الجميلة من بلادي يعني، والأشياء اللي تلفت الأنظار وتجلب الزوار وتعطي انطباع طيب عن الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ملتقى الشارقة للخط لكن مشاركة بالصور، يعني معرض للصور
7: بالضبط.
2: وهنا يظهر لي امتداد أنه الخط، وخاصة طبعا اللي نحكي عليه الخط العربي،
7: نعم،
2: يكون زادة مجسد بالصورة.
7: إحدى صور طبعا أنا كنت مشارك فيها بالصور بالخط أيضا في المعرض الثاني، الصورة موجودة فبناخذها إن شاء الله. وأيضا هذا المعرض مشارك بالتعاون مع الخط العربي في الفعاليات.
2: يعني مهم برشا أنه يكون موجود ملتقى الشارقة للخط على الأقل لضمان ديمومة الخط العربي واستمراره وجمعه زادة بين الأصالة والحداثة.
7: بالضبط. طبعا هذا معرض الخط طبعا يعتبر إرث، لازم الواحد يعني ينقل هذه الصورة إلى أجيال القادمة والأبناء والأشياء هذه طبعا، فهذه لازم إحنا نحافظ عليها كوننا خط عربي، ونحافظ عليها يعني جزء من تراثنا وتقاليدنا يعني.
2: قابلنا زادة مع الفنانة المتعددة المواهب مياس هواري من سوريا تحكي لنا على مشاركتها في المعرض.
8: أنا عندي لوحتين بملتقى الشارقة للخط. الأولى هي بتحكي على مسجد الشارقة. مسجد الشارقة أخذته من السقف تبعه. طبعا هي يتميز مسجد الشارقة بالكتابات اللي موجودة على السقف. الكتابات طبعا كلها يدوية وبخط الإيد. طبعا ألوانه حلوة، بس أنا اخترت أني اختار الأبيض والأسود، وعملت حركة اللي هي بتحكي على التوازن والسيمتري اللي هو طالع بالصورة، فهو حتى الكتابات طالعة متوازنة.
2: استغرق العمل على اللوحة هذه مدة طويلة؟
8: صراحة يعني تقريبا حتى طلع التوازن 100% أخذ شي ساعتين العمل على اللوحة الكل. هلأ أنا بوقت التصوير أخذت أكثر من 50 صورة لحتى تعجبني صورة لحتى أنا أشتغل عليها. ليش؟ لأنه في زاوية معينة لازم أنت تكون تحديدا بالمنتصف، تحديدا اخذ الزاويه اللي انت بدك اياها، بعدها بنروح على موضوع الاديت والشغل عليها. هاي اول سنه انا بشارك بملتقى الشارقة للخط. طبعا في بصمه معينه، يعني احنا كمصورين كلياتنا كل واحد عم يحط البصمه تبعه، كل واحد بمنظوره للخط او بمنظوره لحتى الصوره اللي هي عم تطلع. نحن دائما بنحاول نحافظ على موضوع الخط العربي والثقافه العربيه تبعنا، كل واحد كيف شايف كيف لازم يبرز أو يحافظ على هاي الثقافة بمنظوره الخاص. يعني في مصورين آخدين مساجد، في مصورين آخدين أشياء تانية هي تخص الكتابات، فكل واحد كيف شايف منظوره. لكن هي المشاركة أكثر من رواه السنة، حتى ما شاء الله الأعمال رائعة.
2: هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. ما تنسيوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jorfm.net، وإلا زاد على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك فيسبوك وإنستغرام جوهر اف ام. نرجو غدوة مع حوارات أخرى ولقاءات أخرى، أكيد تابعوها ديما معنا على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في. ما بقى لي كان نقولكم حتى لنلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان وباي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

مع بيجي دو على جوهر اف ام 51 دقيقة. مرحبا من جديد في كابوتشينو, واصل معكم كالعادة حتى لماضي ساعة. قبل ما خليكم مع الأخبار في نص النهار, سبيسيال ديديكاس للصغرونة قمر الرويني, عامين تغلق العامين, إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا قميرة يا مزيانة. طبعا سبيسيال ديديكاس من عند جدتها لطيفة بالحاج عبدالله ومن عند كل العائلة, عيد ميلاد سعيد يا قمر, إن شاء الله تربى في عز عائلتها وبطبيعة الحال الناس اللي تحبها الكل, ونعادوا ديديكاس إن شاء الله كل عام على شلاه حتى لين تكبر ونفرحوا بها إن شاء الله ديما فرحانة. يلا نواصلوا احنا مع الموزيكالي باش تكون حاضرة معنا تتسويت مع رامي عايش.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
0: آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية.
5: حياة طيبة واهلا بكم الى هذه النشرة الإخبارية وهذه ابرز عناوينها. المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر مستعملي الطريق من تقلبات جوية منتظرة. ونفي بلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام 2026. في تفاصيل أخبارنا، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من هذا اليوم الجمعة وتوصلها إلى غاية يوم الغد السبت. وقدم المرصد في بلاغ صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات، ومنها ضرورة تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب بالسرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدام عند الفرملة المفاجئة. أيضا حث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح

0: عند مجاوزة الشاحنات. وأوصى المرصد أيضا بتجنب الفرملة المفاجئة عند استعمال الفرامل وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. كما أيضا أشار إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام المجانية التالية: الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. يحتفل البريد التونسي اليوم الجمعة باليوم العالمي للبريد بإشراف صوفيا الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال وبحضور سيفوندو تشيف مويو الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد. شهدت تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد إمضاء اتفاقية شراكة بين مؤسسة البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد أوباب في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فرع.
1: اتفاقية البريد، احنا كبريد تونسي استراتيجيتنا الدولية ديما في العمق متاعها مع الاتحاد البريد العالمي، مع في المجال العربي في المجال الافريقي، واليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد الافريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد باش نتبادلوا الخبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، وإن شاء الله هي الاتفاقية الإدارية اللي باش يصيروا معاها اتفاقيات أخرين باش فيها تبادل التجارب وتبادل المشاريع. احنا أعلنا على زوز مشاريع، واحدة هما النظام اللي بدينا في تشغيل النظام المندمج للتصرف اللي هو الأوروبي. بدينا على مراحل، المرحلة الأولى شملت وحدات يعني مودول، وحدة الموارد البشرية، وحدة التصرف المخزون، التصرف في الصيانة، التصرف المالية والمحاسبة، يعني هذه ما كل بدينا في المرحلة الأولى بالدعم متاع الوزارة متاعنا والشركاء متاعنا، وإن شاء الله في المراحل الأخرى ما زلنا الوحدات متاع الخدمات البريدية وما زلنا خد البي آي اللي هو ذكاء الأعمال الروبورتين والداشبوردين. أما بدينا بنجاح، بدينا انطلقنا وبدينا نشغلوا فيه. يعني المشروع الثاني الكبير هو الإيكوما أفريكا اللي هو المنصة الكبيرة بتاع اللوجستيك الإقليمية اللي هي منصة إفريقية اسمها إيكوما أفريكا بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي الإفريقي، واللي انطلقنا في تشغيلها هي بحث المطار مش سهلنا إن شاء الله باش مكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية إقليميا على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
0: جهتي تحدث وزير تكنولوجيا الاتصال سوفيا الهميسي عن أهمية مؤسسة البريد في دعم العمل التنموي والاقتصاد التونسي اعتمادا على تطوير الأساليب وتبني تكنولوجيات جديدة كالذكاء الاصطناعي.
2: البريد التونسي اليوم عنده خطة طموحة وبحول الله بنساء ورجال البريد باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخدمة المؤسسة وخاصة في خدمة المواطن أينما كان. بطبيعة الحال اليوم العالم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى وانعكاسها يمتد خارج حتى المجال التقني في إيجاد آليات وطرق جديدة لإزداء الخدمات وتقريبها للمواطن. بتبعة الحالة اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى في التكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي الحقوق الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا للأخذ بميزاتها وأخذ الحيطة في كل ما يمكن أن يكون له من انعكاسات أخرى. هذا بطبيعة الحال في إطار المخطط التنمية 2030. بطبيعة الحال المجال التحول الرقمي هو أحد الركائز الأساسية في خدمة الاقتصاد التونسي، وبطبيعة الحال عنصر الذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الهامة في هذه الاستراتيجية. بطبيعة الحال كما قلت الذكاء الاصطناعي اليوم كتكنولوجيا ما نجموش ما نكونوش مواكبين. تونس في تاريخها دائما مواكبة لكل التحولات التكنولوجية والاقتصادية. اليوم استراتيجية متاعنا قائمة على تبني أي تكنولوجيا في خدمة المواطن وخدمة الإنسان، وأيضا الحيطة لأخذ بالاعتبار كل التحديات.
0: شددت الملاصقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنتي 2026 و2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. فازت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في إعلان صدر اليوم الجمعة من العاصمة النرويجية. بيلاي تبلغ وهي جنوب إفريقية

0: تبلغ من العمر 85 عاما كانت قد ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي خلصت إلى اتهام كيان الاحتلال الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كلمة له خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يتوقف على إجرائها في غياب الضغوطات والتهديدات واحترام متبادل والالتزامات المتبادلة. تواصلت التطورات العسكرية في اليمن على جبهات عدة في اليوم الخامس من عملية فجر اليمن وسط استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وتكثيف الغارات الجوية على مواقع هذه الجماعة وتعزيزاتها في عدد من محافظات اليمن. يتزامن هذا التصعيد مع هجمات صاروخية حوثية باتجاه السعودية، في حين أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها 1729 عملية عسكرية ضمن هذه العملية. على واقع احتدام المواجهات في ولايات كردفان، أكدت مصادر عسكرية ميدانية قيام الطيران الجيش السوداني بتنفيذ طلعات جوية في منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تدمير 17 سيارة قتالية لقوات الدعم السريع بكامل عتادها الحربية. نشر شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي فسود ربي محمد فسود،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صل وسلم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب
1: الله. عجيل إنرجي أجملكم أنفسكم.
5: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: نهار وعشرة دقائق، مرحبا في أنفو سبور. البداية ببطولة رابطة المحترفة الأولى، الموعد بشيكون الويكاند هذا مع مقابلات الجولة الخامسة ذهاب. المقابلة كل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية، الدفعة الأولى بشتكون غدوة السبت 10 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، مقابلة زفرة حسام بولعريس، حكم الفار هو أسامة بن إسحاق. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي أبي الاتحاد المونستيري، مقابلة زفرة نضال الطيب، في الفار عامر شوشان. في بنجردان الاتحاد الرياضي ببنجردان يستقبل النادي الإفريقي، مقابلة زفرة باسم بالعيد، في الفار أمين الفغير. ودربي في ملعب طيب لميري بسفاقس بين تقدم ساقيت الدائر والسي اس اس، مقابلة زفرة وليد المنصري، في الفار بش يكون البرتغالي أندري فيليب. بعد غدوة الموعد يكون مع الدفعة الثانية، كيف مقابلات انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية، في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف، مقابلة بشي زفرة أحمد الذويدي، في الفار هيثم الترابلسي. ترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، مقابلة زفرة أمير العيدي، في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي ماتشي زفر فرج عبد اللوي، في الفار هيثم جيرات. وشبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرة محرز الملكي، في الفار بش يكون البرتغالي أندري فيليب. دونك التحكيم الأجنبي مع عودة البطولة بعد الجورني فيفا، يرجع التحكيم الأجنبي بحكم وحيد اللي هو حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، اللي باش يكون حاضر في زوز مقابلات، دربي بين تقدم ساقيت الدائر سي اس اس غدوة والعمران المرسى بعد غدوة. قررت تغيير ملعب لقاء المنتخب السنغالي للسيدات ونظيره التونسي في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، الماتش اللي بشي تلعب في استاد ليبول سيدار سينغور في العاصمة السنغالية داكار، بعد ما كان مبرمج في استاد عبد الواد في مدينة ديا مينيا ديو نهار الثلاثاء. المقابلة هذه مبرمجة 13 أكتوبر انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس، ونذكر منتخبنا كان خسر البارح لقاء الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة هدف مقابل صفر. الثانية تعينات حكام الجولة الثالثة، مقابلات اللي تلعبوا في الويكاند. المجموعة الأولى غدوة في البروغرام انطلاقا ماضي ساعتين ونص، مستقبل سليمان جماعة مقريب مقابل زفرة حمزة الوسلاتي، النجم الخلادي سكك الحديد الصفاقسي مقابل زفرة خليل الهرمي، الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالواعر، مكارم مهدية هلال مساكن وسيم بوسيفي، مستقبل جابس هلال الشابة مالك ماشا، ونهار الأحد بعد غدوة زوز مقابلات لحساب المجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس اتحاد طاوين رائد جويرو ومحيط قرقنة كوكب قارب مقابل زفرها وليد أليك. مقابلات المجموعة الثانية مقابلة باش تكون غدوة، بقيت المقابلات باش يكونوا نهار الأحد، هذا لحساب المجموعة الثانية. دونك غدوة في البروغرام هلال الردية في النادي القربي أحمد الكيلاني، وبعد غدوة جمعية أريانا القلعة الرياضية إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف قهوة في القفصة مقابلة زفرة ياسين نهماني، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية يوسف التوتي، الشبيبة القيروانية قصور السيف فرج بالرابح، أمل بوشمة الملعب الجابسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين مستقبل الجسرين مقابلة زفرة وائل المصبي. باسكيت غدوة الموعد باش يكون مع الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، الأنظار الكل باش تتجه إلى القمة في قاعة حمام سوسة، لقاء الأجوار بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة تتلعب بارتير من الخمسة ونص نتاع العشية، لكن قبلها جملة من المقابلات انطلاقا من الخمسة نتاع العشية، النجم الرادسي داليت جرومبالي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي يلعب ضد حمام سوسة، الشبيبة القيروانية نجم حلق الواد، وبعد غدوة مقابلة ختام الجولة بمباراة السي اس اس وشبيبة المنازل اللي باش تكون انطلاقا من مطلب. وهوند الجولة السادسة ذهاب في البطولة، اليوم مقابلة وحيدة انطلاقا من الخمسة نتاع العشية، ساقية الزيت تلعب ضد نصرة بلبة، غدوة ماضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية، مثلاثة النادي الافريقي نادي كورت لاد بجمال، الأربعة نتاع العشية سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تمين، والخمسة نتاع العشية بني خيار تلعب ضد جامعة الحمامات، الترجي الرياضي التونسي في قصر الرياضة بالمنزه يستقبل المنزه الرياضي. بعد الجورني فيفا الليلة يرجع المقابلات في مختلف البطولات الأوروبية، في البوندسليغا انطلاقا من 7:30 نتاع العشية بوروسيا دورتموند في السيجنال إيدونا بارك تلعب ضد فيردر بريمن، في الليغا 8 نتاع ليل مالاغا إسبانيول، وفي فرنسا انطلاقا من 8 غربا لانس تلعب ضد ليون. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم أنيس اللاذوادي، النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جارف ام بوينت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جارف ام. شاي طيبة في الأمان.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم
5: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
2: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي.

0: مايكل جاكسون نسمع معكم نسمع ونس مرحبا من جديد مواصل معكم في كابوتشينو المرة هذه مع حالة اجتماعية معنا أخونا حسين في المباشر رب عائلة وعنده زوز أبناء حاملين لإعاقة دائمة كان يخو في منحة ولكن تم سحبها المنحة هذه. مرحبا سي حسين.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: بيك.
0: حطيت انا الامور في اطارها صلح لي او زيد فكرنا بشنو هي الحاله بالضبط.
1: الحاله الاجتماعيه الحق تعب شيء كما قلت لك عندي زوج وليدات معاقين الاعمار معناتها واحد عمره من 83 والاخر من 88 تاريخ الولاده نتاعهم.
0: اي
1: اتصلت بسيد الوالي عده مرات صراحه مره يقولوا لي زيارة ميدانية مرة يقولوا لي مش هنا كل مرة وكيفاش وزدت قابلتك تاع العلاقة مع المواطن زاد حاسيل وحلول
0: تاخو في منحة 200 دينار كل شهر عليهم
1: 200 دينار والمئتين وعشرين كل شهر كنت ناخذ فيها بس ماما مزوج معنا بس ليه هي لمحال الحق ني نايب عليه
0: هي شبه
1: قلت ني نايب امتاحة منحوها لي معناتها قالوا لي انت ولدك عندك شكون في الحاكم ولدي
0: اي عندك ولدك تخلى
1: عندي قالوا لي سامحني السبب قالوا لي عندك ولدك في الحاكم
0: ما فهمتش شنو العلاقة بهذا بهذا يعني
1: ولدي عندك
0: يعني فما مورد رزق جديد هكا
1: يمكن هو صحيح لكني عندي ولدي قلت لك صاحب صغار ولا حتو عامل عوالة وعامل دخلناها معناتها كل شيء مش ماسته على الفراغ معناتها ما عنديش حاجة اللي ناد عليه ربي ودخل الخدمة الحسيل وبعد ولت كالعادة عمل دار على روحه وصغيرات وقروضات وباش بنيه باش وصل أمور
0: معناه ولدك متزوج وعنده عائلة ما هوش
1: اي عنده
0: اي شنو عملت انت بعد
1: والله انت وتحت لطف ربي انت ما عملت حتى قلت لك اتصلت بسيد الوالي في بالي رجعوا ليش حتى الماندة
0: نتكلم فينا حسين ذكرنا بالله من ولاية
1: والله من ولاد الشامخ سبع
0: من؟
1: ولاد الشامخ سبع المهدية
0: أولاد الشامخ المهدي
1: أيه.
0: واضح هاي أيه؟
1: قلت لك اتصلت بسيد الوالي عدة مرات ومن جملة والله زدت لحيت حتى على المرأة مش فبلاس زادة قابلاتها يقول لي يقول لها ها ومش النادي لك شكون يفضل المشكلة ونادي لها المعتمدة مرأة مع تعشون اجتماعي من جملة الكلام اللي قالت ولا قلت لها تنجمي تشكي بولدك إذا كان مش مقايم بيك ولا حاجة يشكي بيه
0: كيفاش
1: ايه معنى ولدك وصليه للحاكم تا هو اللي يقوم بيكم هو اللي يتصرف معاكم
0: بي باش يقوم بيكم يعطيكم فلوس يعني
1: ايه يعطيك ما يقوم بيكم ولا حاجه فهمت
0: واضح
1: الحق
0: والله هذا حقك معنى بعيد على ولدك انه
1: والله ايش مش نقول لك والله تسدت علي الامور شوي وصعبت علي الامور مع العمر مع قله الخدمه مع الواحد الحق حتى في دوام واحد وكل شيء اللي حرك
0: انت قديش عمرك سي حسين
1: والله 68 بالضبط
0: 68 دونك ما تخدمش ولا تخدم
1: والله ما نخدمش خويا خدمه ما نخدمش ما نكذبش عليك
0: انت
1: شويه دوري برا
0: عندكش ريتريت ولا منحه ولا
1: ها والله كذب على ربي حرام
0: شنو مورد الرزق نتاعك تا
1: والله ايش مش نقول لك حنا العربي عنده زبيتينات كيما مخليهم لي الشايب لا اكثر ولا اقل هذوك اللي نتصرف فيه
0: فلاحه دونك موسميه اذا كان جات
1: ما هذاك والله هذاك
0: باه دونك انت شكون المسؤولين اللي تحب توجه لهم النداء نتاعك؟
1: والله السيد الوالي
0: الوالي المهدي باه
1: السيد الوالي المهدي لفت النظر الاخر لوليدات هذوما وصراحة نحب نصارحكني على ما مسكر البيبان الكل في وجهي عملت رخصة نتاع تبغ نتاع باسم المرأة
0: اي
1: حليم الحاج كري
0: اي
1: وجاو خرجوا لي وقالوا لي نعاينوا المحل وكذا واحد وقيو خايف لا يزيدوا يقضوا علي الطرف صراحة
0: كيف؟ ما وصلوش معك يعني
1: اي مازالوا ما وصلوش معي مازلت نستنى مازلت
0: معناها حبيتوا تحلوا مشروع ولكن معطل شوي
1: ان شاء الله ان شاء الله اني ما بيا صوتي يوصل حتى السيد الرئيس ما فيها بها كذا كان تم امكاني
0: واضح ان شاء الله صوتك وصل للسي حسين من عماد الشامخ سبعة كما قلت دونك إذا كان فما أي مسؤول يعرف الحالة متاعك علاش لا ينجم يتواصل معك وتلقاه حل إن شاء الله تلقاه حل سي حسين شكرا لك خويا تيك صحة سي حسين نصنار 34 دقيقة نوصل معكم بالموسيقى في كابوتشينو

0: معمر دياب نوصل نص النهار و 46 دقيقة مواصلين مع فقراتنا. موضوعنا لليوم مع الدكتور رياض مرابط حسين بن علي والتفاصيل نتعرف عليها توت سويت في الثقة في الوثيقة.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا غازي خليل، مرحبا أوفياء جعرفان في كل مكان. غازي خليل، وثيقة اليوم التاريخية هي عبارة على مقتطفات من كتاب المشرع الملكي في سلطنة الأولاد علي تركي لألف الصغير بن يوسف باجي، واللي كان وزير في العهد الحسيني وعاش الفتنة البشية الحسينية والفترات اللي بعدها حتى العام 1764. هو أسلوب حقيقة صغير بن يوسف، الكتابة أسلوب عامي ما يبعدش عن اللهجة اللي نتكلم بها، والنص طويل يحكي لنا على الاضطراب اللي كان حاصل عند حسين بن علي باش ياخذ قرار في محاربة ولد خوه. عاد نص يقول لنا انطلاقا من الصفحة 84 بالحقيقة انه القاضي سهر مع علي شعيب، قال له دبر عليه، فبدا يخرف له في خرافة، يحكي له في حكاية ما نجمش يدبر عليه بشكل مباشر، بالتلميح يحكي له على السلطان واجهته نفس المشكل وثار عليه واحد في الجبل. الى ذلك عاد السلطان هذا نادى الوزير متاعه ويقول في النص، يعني يتحدث على الوزير، الوزير قال للسلطان اتركني وتدبيري، لا يخطر ببالك تقصيري ولا تقول هذا فعل وزيري. فقال له السلطان اش قال سيدي؟ قالوا اعمل ما شئت وانا لرايك تبعت، وهذا كاغض ابيض لك فيه بطابعي تبعت، فاكتب فيه ما اردت. فقال له الوزير امر لي بقهوه لتحصل لي النشوه، اي نعم سيدي بقهوه، وحقته من حقه نقول وحقته برش لتصعد في راسي النشوه. طالب الكيف منها باش تكيف، كما امر الغز الى غير ذلك من النص. عاد من بعد حسين بن علي يقول له بالضبط بالحرف الواحد كما جاء في النص، فقال الباهي حسين للقاضي علي شعيب لقد فهمت ضرب أمثالك وأني نصنع ما صنع هذا السلطان، أنا نعول على حد بهذا القائم الوزير، ونرسل أنا أحدا ممن نثق به ونعلمه شجاعا، وأنا لي بذلك الرجل لنجيبه. قال وأنا واحد منك، وأن لي بذلك الرجل في أحبابي وخدامي مثل هذا الأمير ومن معه. وأنت تعلم، اسمع أخوي الغالي إيش يحكي على التوانسة، وأنت تعلم الغالب على أهل إفريقية الخيانة وقلة الديانة، يأكلون خيرك ويعبدون غيرك، ولا يبكي لي إلا شفري ولا يندب لي إلا ظفري. وكذا القرار باش هو يقود الحملة ضد ولد خوه. اللي يهمنا هو مش الحملة ولا حتى القصة ذات الطابع الخرافي، لكنها توري شنو جو القصور، شنو كان يحدث، معناها جيب لي قهوة وحك حشيش وما إلى ذلك في الخرافة، ولكنها ما فماش خرافة، ماهيش مستندة على عادات وتقاليد حياة. الأخطر من ذلك الباي مؤسس الدولة الحسينية كيفاش ينظر إلى شعبه اللي هو انتخبه راهو، معناها حسين بن علي يعني عينوه الأهالي وعينته خاصة البلدية، وتعين على رأس السلطة باتفاق ما بين الترك والبلدية. بعد نلقاوه إيش يقول على توانسة، ما عنديش على شكون نعول، وذا جمعته قاعدين قدام وراه في مجلس رسمي أنا، ويقول وأنت تعلم الغالب على أهل إفريقية، تاج الغالب عليه مش نوع، الغالب على إفريقية الخيانة وقلة الديانة، يأكلون خيرك ويعبدون غيرك، فلا يبكي لي إلا شفري ولا يندبوا لي إلا ظفري. هذا نموذج من الأجواء السياسية والعقلية السياسية والثقافة السياسية لمن حكمونا في القرون الخوالي. إلى اللقاء.

0: حبيت المقابلة.
1: هذا محمد حمائي على جوهر اف ام. حبيت المقابلة. احنا المقابلة متاعنا وصلت لنهايتها. شكرا لليكيب الكل. جينا رحومة في الاخراج, نرجس قليلة في الديجيتال, سعاد العدواني في الصندار, وكل المستمعين والمتابعين واللي اختاروا الدنيا وفيها. ما زلت برامجنا متواصلة المشهد بعد شوية مع زهير الجيسة كيما العادة. تحياتي لكم. فمش مشهد بعد لا. شنو عنا حاجة أخرى؟ ما عندناش المشهد. يلا تحية للفريق الكل. كامبوس زون بعد شوية مع مهدي بن راضية. واج واج مع وليد بسبس أبارتير من ماضي ساعتين والأربع. أنتيبيوتيك جول بعدها في العشوية. تحياتي لكم. أمين الميلادي من قدام الميكرون. هاكم زينيس كل شاشة بلد.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: UBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك UBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي UBS Home is your best choice.

0: عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. دولياً، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تدين الهجوم الذي استهدف مطار الرياض وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب السعودي وشركاء الاتحاد الأوروبي في الخليج، ومؤكدة أن الاعتداءات على البنية التحتية المدنية أمر مرفوض تماماً. وختاماً، عدد النازحين في اليمن تتجاوز 200,000 مع اتساع رقعة القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، من بينهم 57% يتركزون في محافظة تعز وفق المنظمة الدولية للهجرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. الدنيا الموسيقى.

0: Zone مع مهدي بالرابية. كامبيس زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي.
1: خمسة دقائق بعد مساء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كامبيس زون على جوهرة اف ام تي في، حلقة الجمعة 9 اكتوبر من توا المساعتين. اليوم في كامبيس زون استقبلوا فريق مركز اللغة الفرنسية بلانستيتو فرونسي دو تونس باش نحكيوا على اللغة، التواصل وفن التعبير. واليوم زادة باش نطلقوا فقرة لأول مرة، فقرة جديدة كامبيس اتيديون، والمرة هذه طلبت الإنسات باش يكونوا بحذنا وباش يحكيونا على نكتشفوا أفكارهم مشاغلهم، وباش نحكيه على مشكل يعيشوه الطلبة الكل اللي هو مشكل السكن. وكالعادة في كلاندوي الدكتورة بوشرة البجاوي اليوم تحكينا على موضوع يمس كل طالب وكل استاذ، اللي هو علاقة الأستاذ بالطالب، وين تبدأ المسؤولية وين توفى. برشا محاور، لكن السؤال الواحد كيفاش نطوروا رواحنا، نفهموا بعضنا ونحضروا المستقبل خير. دونك هذا هو كامبيس زون، استناو التفاعلات نتاعكم على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام. كالعادة حاضرة بجنبي صديقتي ورفيقتي في البرنامج بوشرة بجاوي، مرحبا بك.
2: عسلامة مهدي، شنو احوالك انت؟
1: الحمد لله. شنو احوالك انت؟
2: الحمد لله ربي، وتحية لكل المستمعين.
1: دونك توت سويت نتعداو لكلان دوي.
0: كلان دوي مع بشرى البجاوي.
2: الأسبوع هذا وبالتحديد يوم 5 أكتوبر احتفلنا باليوم العالمي للمدرس. بالمناسبة هذه كل الشكر والتقدير لكل معلم أستاذ ومربي والكل

0: من ساهم في تكوين الأجيال ونقل المعرفة. واليوم حبيت نستغل المناسبة هذه باش نحكي سورتو على الأستاذ الجامعي. هل دوره يقتصر على نقل وتفسير المعلومة، أنه يكمل البروغرام، يحضر امتحاناته، يصلح لي كوبي ويعطي العداد، وإلا دوره ينجم يكون أعمق وعنده أثر أكبر على الطلبة؟ والسؤال زاد، هل الأستاذ الجامعي ينجم يكون عنده دور تربوي وإلا لا مع الطلبة؟ صحيح في الجامعة نحكيو على طلبة شباب كبار ومش صغار باش نربيوهم، أما كونه طالب وصل لعمر 18 وإلا 19 سنة مش معناتها اللي هو كون شخصيته بالكامل وإلا واثق من روحه وإلا عارف بالضبط شنو يحب يعمل بالاختصاص متاعه. سورتو الطلبة الجدد اللي يلقاو رواحهم في عالم جديد الجامعة فيه استقلالية أكثر أما تأثير ومرافقة أقل. صحيح فما طلبة من أول نهار عارفين شي يحبوا يعملوا وأهدافهم واضحة، أما ثم برشا طلبة أخرين تلقاهم يعيشوا لحظات شك في الاختصاص اللي يعملوا فيه، في اختياراتهم وحتى المستقبل اللي يستنى فيهم. مع الطلبة هذم احنا كأساتذة جامعيين دورنا مهم، كلمة بسيطة، نصيحة، توجيه منا ينجموا يكونوا عندهم تأثير كبير على مستقبلهم. نجموا مثلا نفسروا لهم ونوضحوا لهم أهمية الاختصاص اللي يعملوا فيه، الآفاق متاعوا، ونعطيهم النصائح اللازمة باش ينجحوا ويتألقوا فيه. الأستاذ الجامعي ينجم يكون عنده أثر إيجابي على الطالب حتى بطريقة غير مباشرة، بالانضباط، الغيغور متاعوا، السلوك متاعوا، والاحترام اللي يتعامل به مع طلبة والأخرين. بالتشجيع زادة والكلمة الباهية الإيجابية اللي تعطي الطالب الثقة في روحه والموتيفاسيون باش يكمل. خاطر وللأسف السلوك السلبي وإلا الكلمة السلبية اللي تخرج منا أحنا الأساتذة مثلا تقولهم ما عندك وين توصل أو تستهزئ بإجابتهم وإلا تقولوا اختصاصك وقرايتك ما عندك وين توصل بهم وغيره، ينجموا يكونوا سبب للإحباط وفقدان الثقة في النفس عند الطالب. دونك الأستاذ هنا يرد بيرو، خاطر في الأصل دورنا راهو نقيمو خدمة الطالب ونحسنو فيها مش نحكمو عليه وعلى قدراته. من جهة أخرى كيف نحكيو على تعامل إنساني وهالتفهم والدور التربوي متاع الأستاذ الجامعي مع الطلبة، هذا مش معناته أن نقلو من هيبتنا كأساتذة ودورنا وما نحترموش حدود زادة علاقتنا مع الطلبة. زادة مش معناتها السلوك المبالغ فيه، يعني يلزم تكون باهي برشا، تعطي كل الأعداد الباهية، تعدي أغلاطهم وما عادش تحاسبهم. لا، مش هذا المقصود، بالعكس الأستاذ ينجم يكون صارم في خدمته وفي نفس الوقت يحترم الطلبة بتاعه ويكون إنساني برشا. ينجم يعطي الأستاذ للطالب النوت اللي يستحقها حتى خايبة، أما يفسر له علاش خذاها وشنو ينجم يحسن. ينجم يرفض الأستاذ خدمة مش في المستوى المطلوب، أما ما نقزموش الطالب وإلا نقصوا من قيمته قدام زملائه، خاطر الأستاذ مش لازم يذل الطالب باش يفرض الهيبة متاعه والطالب مش لازم يخاف منه باش يحترمه. دورنا كأساتذة جامعيين باش يزيد يتعقد أكثر في المستقبل مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوفر المعلومة والأكسي لها. الطالب اليوم ينجم يسأل ياك باش يفسر له كور ولا اكزرسيس، ينجم يدخل يوتيوب ويتفرج على كور كامل، يبو تيليشارجي ميم دي كور دي ريزومي دي ليفر اي ميم دي ارتيكل سيانتيفيك اي ان كيلكو سكوند. يعني المعلومه اللي قبل كان الطالب يستحق الاستاذ باش يفسرها له، اليوم ينجم يوصل لها وحده. الأستاذ الجامعي في المستقبل لازم يتأقلم ويراجع الدور متاعه ويتطور فيه. ممكن مع تقديم المعلومة لازم نوجه أكثر دورنا للتأطير والتوجيه، نعلموهم يفكروا يناقشوا يحلوا ويدافعوا على أفكارهم بالحجة والدليل، نعلموهم كومون فيريفي لانفورماسيون، كيفاش يفرقوا بين المصادر متاع المعلومة، كيفاش زاد حتى يطرحوا السؤال الصحيح. التدريس مهنة نبيلة أما زادة مسؤوليتها كبيرة، والأستاذ لازم يكون واعي بتأثيره ومسؤوليته، واعي أنه لازم يطور ويواكب التغييرات ويجدد في طرق التدريس متاعه. ما ينساش زادة دوره التربوي والإنساني اللي عندهم أثر كبير على أداء الطالب وحتى على مستقبله.
1: يعطيك الصحة بشرة. دونك تلقاو لانتيغاليتي كالعادة نتاع كلان دوي تلقاوها موجودة على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. دونك بشرة، هل صحيح أنه ينجم أستاذ يكره طالب في مادة ولا في القراية بصفة عامة؟
0: أكيد صحيح، وهذا ممكن حتى صارت لنا الناس الكل، وجو بو ميم حتى جينيراليزي، ينجم حتى المعلم من الابتدائي يكره تلميذ في مادة معينة معناتها. هذا صحيح وي.
1: باه، وحسب التجربة متاعك في الدراسة وفي التدريس، شنو هما الكريتير اللي تحكي عليهم لهنا باش تصنف أستاذ جامعي ناجح خاصة في وقت تو؟
0: ساعة نبدأ نقوله للأستاذ الجامعي توا في تونس، مش ناقصه بالضرورة العلم والمعرفة، وهنا يعني تحية لكل زملاء عنا من خيرة الأساتذة الجامعيين. أما في بعض الحالات خلينا نقوله للتدريس ممكن تلقاه ينقصه لبيداغوجي ولا مهارات التواصل، خاطر ثم فرق بين أنك تعرف المعلومة وأنك تعرف توصلها. يعني كي نجي وهكا نعرف الأستاذ الناجح، يعني بالنسبة لي مثلا من تجربتي كوقت اللي قريته توا نقري، هو الأستاذ اللي يبسط أكثر المعلومة من غير ما يردها سوبرفيسيال، هو الأستاذ اللي يحاول يربط يعني النظري بالتطبيقي كيف كيف، يخلي الطالب أنه يشارك يسأل يفكر، دونك يخليه فاعل في الكور متاعه، وخاصة يراعي الاختلاف المستويات بين الطلبة، وهو زيد الأستاذ اللي يقيم روحه يعني بالوقت.
1: باه، يعني اليوم توفر المعلومة، اليوم اللي حكيت عليها اليوم متوفرة، اليوم هترى أنه صعبة اليوم المهمة متاع بالمقارنة مع قبل متاع الأستاذ الجامعي.
0: أكيد أكيد مهدي، صعبت وتعقدت أكثر. يعني تحدي اليوم شنو القيمة المضافة اللي نجم يقدمها الأستاذ مع وجود الذكاء الاصطناعي. أما التحدي زادة مش أنه ندخلوا احنا كأساتذة جامعيين في تنافس مع الـ لا، نعم أنه نعرف كيفاش نوظفوا هالذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق التدريس متاعنا، ودورنا باش يقعد ديما مهم إذا كان موجودة، أنه نعزو تكوين العقل النقدي والشخصية المستقلة عند الطالب.
1: واضح، يعطيك الصحة بشرة. دونك مازلنا مكملين في كومبيزون اليوم باش نقفوا على اسم خلى بصمة في الجامعة التونسية، الدكتور عبد النبي عاشور أستاذ الرياضيات والجامعين اللي غادرنا الله يرحمه وينعمه نهار 3 أكتوبر السبت الفارط، باش نستحضروا المسيرة متاعه ونسمعوا لشهادة الأستاذ الدكتور محمد علي الجندوبي المدير لبيست. عسلامة، مرحبا بيك من جديد دكتور.
2: عسلامة سي مهدي. عسلامة بشرة.
0: عسلامة.
1: دونك اليوم قرينا سمعنا بالوفاة متاع الدكتور والأستاذ عبد النبي عاشور اللي غادرنا نهار 3 أكتوبر، شفنا اللوماج اللي بارتاجيته على الفيسبوك، قلنا لو كان تحكينا على شخصية سي عبد النبي الله يرحمه.
2: بارك الله فيك سي مهدي. والله أنا كما قلت لك أنا كنت نحبب معناها الناس اللي يعرفوه قبل يعني برشا معناها يحكيوا عليه. دير كلمت أستاذ الفابلة مدام حكمة سميدر، معناها تعرفوا فوق 50 سنة مع بعضهم في كلية العلوم، ولكن هي طلبت مني قالت لي عافيني معناها الوجعة برشا بالنسبة لها، وما زالت معناها ما تنجمش تحكي، ومعناها وطلبت مني باش نحكي. والله ايش حبني نقول لك، معناها نجم نقول لك علاش قبلت كوني نحكي في الموضوع هذا. سي عبد النبي عاشور اللي كانت تحكي فيه تو بشرى هو اكثر برشا من هكاك، عنده معناها
0: حاجة
2: معناها قرأت عنده بشراك حول ما لا تعرف على شنو نحكي، تعرف على شنو نحكي. القيم معناها نحبها تتعدى للصغار، والصغار ما يعرفوهش. هو ما فماش واحد ما يعرفش عاشور، كل سواء كما قرأش عنده قرأ عن تلميذه ولا قرأ عن تلميذه، معناها هو من جينيراسيون اللي قرر المواد الكل في الديبارتمون، هو موسوعة علمية. كي نقول موسوعة معناها تخيل أنت المنجد اللي يمشي على ساقيه، ذاك هو في الرياضيات عندنا سي عبد النبي عاشور. يظهر لي ما فماش زوز في الجمهورية التونسية معناها موسوعة كيما عبد النبي عاشور. أي موضوع رياضيات تحكي فيه تلقاه موجود، ولكن أهم من هذا الكل هو التفاني والإخلاص العمل. معناها عاشور كي تدخل للدرس اللي قريه معناها تحسيب هوك هو بكي برشا ولا مع برشا دونك هوك الدرس محلاه لا عاشور يبات ديل كامل يخدم باش يحضر الدرس هذاك احتراما من الطلبه نتاعو. عاشور الحاجه الاخرى اللي نحب نحكي عليها هو العطاء وعدم انتظار اي مقابل. معناها توا واحد وقت اللي ما نعرفش انا باش يكتب بحث ثم مقابل كونه اسمه باش تكتب في البحث. ولكن سامحني وقت اللي عمره 76 سنه يقبل باش يمشي بالتوزر في نهار ونص وباش يزيد هو يخلص الفطور باش يمشي يخلي الشباب يحلم ويرجع يقول لي هذه مش اي واحد يعملها. مدي اليد المساعده للزملاء والطلبه نتاعو علمين وحاجات اخرين معناها مش وقتهم في الاذاعه معناها البيرو نتاعو سعد بن عاشور محلول الله يرحمه وينعمه
1: ما تسكرش
2: اي واحد عنده سؤال معناها رياضيات يدخل البيرو عاشور لازم يلقى حتى كموش اجابه كامله اشطر اجابه. هذا معناها لخصت لك نزيدوا حاجه اخرى اللي معناها شفتها مكتوبه برشا في الفيسبوك هو التواضع نتاعو. تواضع وهي معناها شيما مشي من الكبار معناها معروفه هذه بالنسبه لعاشور انت كي تدخل تقرا عنده وتقول هذا انسان صعيب برشا ولكن في وسط الدرس تحس انسان انساني برشا برشا معناها تدخل اللونفي يحس ان موسى تسمعه ولكن في نفس الوقت معناها يحس بك اذا كان انت عندك حتى مشكله نتاع معناها مشكله معناها خارج القرايه ولا حاجه هو اقرب انسان باش يجي يحكي معك ويمد لك يد المساعده ويحل لك
1: واضح. يعطيك الصحة الدكتور الأستاذ محمد علي جندوبي ميرسي بوكو على الهوماج هذايا كانت فوالا جست بسيط أقل ما نجمو نعملو في بعد رحيل قيمة من قمم العلم في تونس. يعطيك الصحة أستاذ مازلنا مواصلين معكم دونك في كومبيزون بعد شويه باش نستقبلوا مركز اللغه الفرنسيه لانستيتو فرونسي دو تونيزي لكن فاصل قصير وراجعين.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
4: اما كي تتقص عليك الانترنت
3: تولي دفيبري
4: دفيبري
3: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي كومبيزون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: مزال

0: كونفيوز زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. مازلنا كاملين معاكم في كامبيس زون حتى المساعتين، وصلنا للجزء الاخير، وصلنا لفقره جديده باش نكتشفوها مع بعضنا، فقره تخص الطلبه اللي باش يكون الفقره غير الصوت نتاعهم. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا بحثنا زوز طلبه من الانسات، من تحديدا من كلوب بخيس في الانسات، باش نكتشفوهم مع بعضنا اللي هما ملكه غماري وغسان البجاوي. نبداو بملكه، مرحبا بيك بحثنا في كامبيس زون.
1: عسلامه سي مهدي، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. Donc, en amont caraméli, notre Félinsat en première année du cycle ingénieur en instrumentation et maintenance industrielle est présidente Insat Press.
0: رئيسة نادي الصحافة في الإنسات.
1: وي.
0: ما جاتش وحدها، دونك ما قلنا يحضر معنا أيضا غسان البجاوي. مرحبا بك أول مرة في كامبيس زون.
2: يعطيك الصحة سي مهدي. جو مي بريزونت غسان البجاوي، كاتريام اني شيمي اندستريال الإنسات، وفيس بريزيدون إنسات بريس.
0: داكو با دونك بحثنا الرئيسة ونائب الرئيس. مرحبا بكم. ومازالت مواصلة معنا الدكتورة بشرى البجاوي. دونك الفضاء هذايا باش يكون موجه لكل الطلبة، عندكم أي تساؤلات، عندكم تظاهرات، عندكم أفكار، كل ما تحبوا توصلوه. دونك كامبيس ستوديون باش يكون كل حصة إن شاء الله معنا في كامبيس زون. نبداو توا حضرتنا، عندما تقول تويكا ملكة نسمعوها مع بعض.
1: وي عندي مقول، فيو كو ديجا احنا توا في البريس حضرت لكم حاجة بويتيك، صغرونا نبداو بها. الفاك بلاصة نمشيولها واحنا خايفين، يتعديو 60 ونرجعولها برشا حنين. البارح برك خذينا الباك وودعنا العائلة وهزينا الساك، وبديت حكاية طويلة أطول من ألف ليلة وليلة. الإنسات قلعة كبيرة تخوفك من بعيد، تدخل لها أول عام وانتي اتوديون جديد. 5 سنين يجريو تعيش ألف حكاية في الأنفي، كل عام يزيد الغرام ومعها تزيد لفوري. مشينا على الفورماسيون أكاديميك ولقينا رواحنا في لوكال بريس، وبالغرام وفقنا بين الغيداكسيون فوتوغرافي اي سورتو لي دي اس. ان 2011 بدات الحلمة وهزينا حجر تساس. سنين تعديو اما عمرو لا تبدل للفكرة ولا الاحساس. احنا صوت لينساتيان وقت اللي الميكرو تروتوار يعمل دورة، وما ننساوش نغذيو ثقافتنا في كولتورة. نستدعاوكم في البودكاست ونخرجوا فيكم ازين صورة، في انسات نيوز نتقمصوا الدور يا تورة يا فورة. احنا اللي صحافة في الفاك معنا بديت جيل ورا جيل، والشمعة اللي فينا عمرها ما طفيت. كبرت البريس وعائلتنا في اللوكال مليت، نكتب فيها برشا حب خاطر الباسيون عمرها ما وفيت.
0: برافو برافو برافو، يعطيك الصحة مولكة. برشا كتيبة، برشا تريزة،
1: برشا ريداكسيون. وي
0: بعد بي لو كنت حكي لنا كلوب دو بريس اكزاكتومون شنو هذا نادي الصحافة في وسط الانسات،
1: شنو
0: تعملوا فيه؟
1: احنا دونك انسات بريس اللي هو سي لو بروميير كلوب يونيفرسيتير دو بريس في تونس بعد الثورة، فوندي ان 2011. نخدمو على لي زاكس نتاع البريس الكل، ريداكسيون، فوتوغرافي، جرافيك ديزاين، مونتاج فيديو اي ماركتينغ. دونك احنا نو سولمون نعملو لي مومبر نتاعنا نعلموهم مانيبيولاسيون على الماتيريال بروفيسيونيل، وزيد نعلموهم يخدمو ان كونتوني اللي يكون كرياتيف انجاجون اي سورتو انفورماتيف، وهذا الكل اترافير نو روبريك. دونك شعلنا احنا في انسات بريس عندنا لو فامو انسات توكس اللي هو سي تان بودكاست نستدعو فيه دي زانفيتي يكونوا انسبيرون دي ديفيرون دومين، و الهوست نتاع الابيزود هيكي يكون ان ممبر من البريس معنا، معناها يعيش الاكسبيريونس دو ا جوسكا زيد قدام لي كاميرا لوميير اي تو. عندنا زيد ميكرو تروتوار اللي كيما قلنا بكري صوت لينساتيان، وين ندورو في الفاك نسمو الجو في الانسات فما شنيا النيوز شنيا كل شيء في الميكرو تروتوار يصير. عندنا كولتورا اللي هما دي كابسول كولتوريل سامبل، ونفسرو فيهم دي كونسيبت يكونوا كومبلكس دون مانيير سامبل وفلويد معناها اترافير دي ريلز على نو ريزو سوسيو. عندنا انسات نيوز زيد وين نتقمصو دور جورناليست كاريمون دو ا جوسكا زيد، من سكريبت للتورناج للمونتاج نقدموا نيوز. ميرسي. دونك عندنا سنة زيد الومناي وتيت توكس اللي هما دو روبريك جدد. ابار سي روبريك عندنا دي فورماسيون اللي يكونوا توت اولون دو لاني في لي ديفيرون تكست دو بريس. دايور بدينا بالفوتوغرافي الجمعه اللي فاتت باش نعلموا لي مومبر نتاعنا تو سكي كوفرتور ميدياتيك لي زيفينمون. بيان سور عندنا دي هاكاتون، عنا دو هاكاتون، واحد ان بريكينغ نيوز اللي هو يجمع بين السيبر سيكوريتي والبريس، نعملو اون سنسيبيليزاسيون على بروتيكسيون دي دوني ميدياتيك، وعندنا امبريس اللي هو سيناتور انسات بريس، لو سول هاكاتون كرياتيف دو سو تيب في الانسات. سني ان كولابوراسيون افيك كامبوس زون، دونك اون فا لونسي ان ابل لي كلوب لي اسوسياسيون في كوسوسوا في الانسات والا على شيل ناسيونال كل بارتو في تونس. Donc, quel rendez comme un événement, conférence, compétition, hackathon ou elle est juste formation, n'hésitez pas à contacter nous à travers nos réseaux sociaux, Insat Press, à la Facebook ou Instagram. Nous allons vous comme sous comme l'un des filles Jawhara FM ou Insat Press.
0: يعطيك الصحة.
1: ميرسي سي مهدي.
0: دكتورة اش قولك في ال شقولك في الحيوية اش قولك في
3: النشاط؟ تبارك الله عليهم. وإي سيغتو أون باراليل معناتها يقرا عندكم برشا قرايه زاده. برافو انكم توافقوا بين لي زكتيفيتي هذوما والقرايه هما
0: بشرى مهم برشا. كنت تحدثت برشا احنا من اللي بديت كومبوس زون ديما نحكيو على السوفت سكيلز، نحكيو على النوعيه نتاع
3: هنا وين نتعلموا هنا وين في لي زكتيفيتي هذوما اترافير لي كلوب اي لي اسوسياسيون وين الطالب بي ينم كوا يديفلوب لي سوفت سكيلز نتاعو. ومهم راهو يعني حتى الطالب اللي يقول لي تنضيع وقته من خلاتش نقرا لي
0: داخل في التكوين نتاعو جوستومون. بحوانا غسان زاده غسان اليوم دونك مع ملك انت في المجموعه دونك فيس بريزيدون.
2: باش نحكي لكم اليوم على مشكله يتعرضوا لها اغلب لي ستيديون.
0: جوستومون باش تحكي لنا اليوم على مشكل كبير برشا اللي ماشي وزيد يكبر المشكل هذا اللي هو مشكل السكن الجامعي. اكيد اللي يسمع فينا تويكا سوا ولي والا طالب راهو عاش ولا عاش قبل ولا يعيش في نفس المشكل.
2: اوكي دونك قبل ما نبدا يعطيك الصحه ملكه، يعطيكم الصحه جوهره فيه مع شونس اللي عطيتوها لي،
0: يعطيكم الصحه ليكم انتم
2: ويشرفني نكون حاضر معاكم اليوم. جست اليوم حبيت نحكي معاكم انا مشكله يتعرضوا لها اغلبيه لي ستوديون سورتو بيريود الاولى وقت اللي يبداو يقراو اللي هي سكن الجامعي كيف ما قلت انت سي مهدي والفوي العيشه في الفوي. انا ستوديون وانا ايتوديونت مازالوا كيف نجحوا في الباك الوزارة توفر لهم سكن مدة عام بالنسبة للذكور والإناث عامين وزوج قابلين للتجديد بعام واحد. بعد كده ديون يلقى روحه مجبر إنه يلوج على قراية وحده، هذا في بلاد المتوسط متاع القراية فيها من 3.5 إلى 4.5. دونك فمع 3 سنين إلى عامين إلى 3 سنين ديون يكون مجبر فيهم إنه يلوج على قراية وحده. نسأل إن السؤال اللي يجي للبال شنو إسكو فما قراية؟ إسكو ديون عندهم من يكري واسكو الكراي يحبوا يكري من اصله؟ بهيك نعملوا طلع على لي جروب دو كولوكاسيون في تونس باش نلقاو اللي 70% من لي ستاتيو اللي يعرضوا في الكراي لإناث فقط، وحتى الإناث بيدهم يتشرط عليهم 1000 شرط باش يكريوا لهم. دونك الذكور كان سلكه معناها عندهم الحق في عام ولا عامين كهوا وعندهم اقل فرص باش يلقاو كراي. بيه يا سيدي نفترضوا ان الاتيديون لقى دار وحب يشوف السمسار وكل شيء، السمسار مش يبقى يدور فيه من دار لدار، السمسار يشوف الاتيديون جوست 20,000 متاع الكوميسيون يبقى يدور فيه في ديار خايبين حالات متاعهم كارثية من حيوت مشققة ومبل قديم و اتسيتيرا اتسيتيرا. بيه يا سيدي نفترضوا الاتيديون سيبان وصل للدار اللي حاجته به، يمشي بالو سيبان تهنى مرتاح وجي الصدمة في سوم الكري. مثلا في تونس العاصمة الاس بلس 2 يتراوح سوا بين 800 دينار و 900 دينار كي يسكنوا فيها 3 ايتيديونات تولي تيح في البرم تاع الواحد فيهم 260 دينار و 300 دينار. في الكا هذا الكاري دي مش يطلب عليك شهر ضمد، دونك تلقى الايتيديون مجبر باش انه يخلص 600 دينار فرد ضربة في ابار مصروف متاع الماكلت و ترانسبور و ابار فواتير متاع الماء والضوء والانترنت. دونك في البلاد هذه اللي سمينج متاعها 554 دينار. دونك المشكلة متاع الكري في تونس مشكلة عرض وطلب. لي فوي يونيفرسيتير غير قادرين انهم يجيريو النومبر متاع لي ستوديون كل عام، نفس النومبر اللي الكري يستغلوه وعاملين منهم راس مال. كان ما عندكش فلوس عادي يجي غيرك، كان ما عندكش دار عادي يجي غيرك، كان ما انت ما عجبتوش كعبد عادي يجي غيرك. والقانون في تونس يكفل الحق للكراية انهم يكريوا للي يحبوا بالسوم اللي يحبوا عليه. دونك لي تيديون يلقى روحه في معمع ما عنده فيه حتى دخل وحتى ذنب غير انه يحب يقرأ.
0: يعطيك الصحة غسان، سي مالوغ انت بيدك عندك ما تقول في الموضوع هذايا. فما سيغتالمون عن طريق اصحابكم في الكلوب في الانسات مشكل كبير.
1: مشكله كبيره الحقيقه انا ما تعرضت لهاش المشكله هذايا. اما بارتو معناها في تونس الكل العباد الكل تتشكى منه الموضوع هذايا ولازمها اون سوليسيون لو بلو تو بوسيبل.
2: سيرتو عندي طفل صاحبي وقتها حب يعاود عام فوي حب يعمل تجديد نتاع السكن الجامعي. هو الفاك متاعنا احنا في سنتر البانور. كحب يعمل مطلب في التجديد حطوه في فوي متاع مونفلوري. دونك تصور انت 8 7 كيلومتر
0: سنتر البانور للمونفلوري. احنا هنا باش ندعمه تو كاش نسمعوا معنا سي لطفي الرياحي اكيد عنده ما يقول. كنت تسمع فينا توا عن منظمه الدفاع عن المستهلك. مرحبا بك على جوهر اف ام سي لطفي.
4: شكرا على الاستضافه. تحيه ليك تحيه مشاهديكم ومستمعيك فريق العمل معاك شانركم زين.
0: دونك كنت تسمع في غسان لو كان تحكينا يقول لي الاسعار الغادي من نار يقول لي نار نار نار اليوم. ولينا نحكيه على السكن الجامعي والكري في بالنسبه للزيتيديون ما فماش فرق بين العائلات يعني بين السكن العادي. ايش قولك سي لطفي؟
4: بالضبط هو المشكل كبير بمعنى كون العائله مطالبه كيبدا عندها ولدها ولا بنتها في التعليم العالي مطالبه بمصروف عائله كامله السكن والإعاشة والنقل هذه كله معناته يتطلب مجهود إضافي كبير من طرف العائلة باش لازم تأمن هذا كله. الغلاء كبير بمعنى كونه ما تنجمش العائلة تأمن الظروف اللي العادية لتأمين ذلك. وهنا استغلال كبير غاوة نحن تعرف أنت تقريبا ما ينجمش الأمن السكن الجامعي اللي موجود متاع الدولة للطلبة الكل. وبالتالي النسبة كبيرة اللي أمن وحدهم السكن هذا وهنا في هذا يلقى ظروف صعبة يلقى غالية كبير. وعلى ذلك تلقى العائلة تضحي السنة الأولى السنة الثانية لكن ما تنجمش تكمل تضحي السنوات الأخرين كله. على ذلك تلقى انقطاعات تلقى إشكاليات كبيرة في من ناحية هذه ولا إعادة التوجيه وإلا من ناحية هذه. وعلى ذلك يلزم على الأقل إعادة النظام ككل نتاع التوجيه الجامعي باش يقرب على الأقل في المقر العائلة باش يكون أخف. هذا أنت راك مطالب باش بمكانته سكنته إنترنته ضوء ماء عائلة أخرى كاملة باش مصروفها باش تقيد على الدخل الأسري وهذا مكلف على العائلة كاملة.
0: عندك شي سلوت في معدل الاسعار نتاع الكريم مثلا ناخذ فولكا نتاع تونس العاصمه تونس الكبرى بلوتو عندكم شي هكا المعدل نتاع الاسعار اليوم؟
4: ما تلقاش هما راهو يكريوها بالشخص بالفرش معناتها نحن والا فيلا ولا رياض ثقافي زيد 3 مليون هي نفس الكريم نتاع الواحد لكن يتقاسموه معناتها تلقى انت اجماليا طالب يعيش مع زوج مع ثلاثه فرد مكان معناتها في بورتمان الفيلا باش يتقاسموا هذاك كله مع بعضهم. تلقى الشارج نتاع الطالب بين 300 ل 400 دينار وهذا مكلف تلقى في بعض مناطق اخرى اكثر معناتها رغم التقاسم نتاعها لكن اللي مولى الدار يقول لك انا بالعكس مغلي باش نعرف هما باش يتقاسموا. وعلى ذاك تلقاه الكذا غالي تلقى الضروب هذا في كيف معيشي هي وخاصه في المدن اللي تلقى معناتها ما تلقاش كراب ساهل وتقعد تلوج وهذه الاشكاليات اللي راني فيها.
0: يعني من دوركم لهنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك شنو تنجموا يعني باش تنجموا تعاونوا باش تنجموا لهنا شنو المطالب نتاعكم اليوم؟
4: نحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك طالبنا في نظر في سياسة التوجيه شنقربوا أكثر ما يمكن الطالب للمنطقة اللي عيشتها هنا باش نحيوا على الأقل المصروف الجديد هذا باش يتفرض على العائلة نتاع عائلة أخرى هذا يلزم يتنحى باش نجموا على الأقل تلقى سهولة في التعامل معه. بقول في هذا صعيب باش تلقى ظروف تنجم تأمنها عائلة مهما كان مستواها الاجتماعي نتاع عائلة أخرى فهمتني ويبدأ عنده صغار يقراوا في الابتدائي ولا في الثانوي يكمل زادة التعليم العالي باش مصروف عائلة أخرى خاطر ما تنجمش مش راهي ما تقفش عند الكراء بركة تقف الكراء واللي عاش والنقل نتاعه مريرة في الجمعة وزيد مصروف الانترنت
0: ونشوفوا حتى الكوسيونمون اللي ما يرجعش في أغلب يعني الأحيان سي لطفي. دونك هذه مشكل كبير زادة
4: والتعاقد هذا كيف كيف يجي يقول لك لا مثلا انا بش حتى باش تجيب ضيف معاك يقول لك لا بدي احسب لك يقول لك لا فهمنا على ثلاثه او كنت عندك اربعه فهمتني والاشكاليات هذه كلنا نعرفوها الناس كلنا نعرفوا الظروف على ذاك احسن حل ترى المنظمه في شد المنظمه والتقريب ولا اعاده سياسه التوجيه الجامعي باش يقرب الفاكولتي والا الواحد من معناتها من العنوان نتاع عائلته يبدا على الاقل قليل.
0: واضح. يعطيك الصحة سي لطفي الرياحي على قبول الدعوة وعلى المعلومات هذه. دونك هكا وصلنا لنهاية البرنامج احنا. يعطيك الصحة ملكة.
1: ميرسي بوكو سي مهدي. ميرسي جوارة اف ام على الانفيتاسيون.
0: ميرسي بوكو غسان.
2: يعطيك الصحة سي مهدي. يعطيك الصحة مدام شاوي.
3: عايشك ميرسي.
2: شرفوا معرفة طيبة ويعطيكم الصحة جوارة اف ام.
0: بشرى يعطيك الصحة.
3: ميرسي.
0: دونك احنا موعدنا يتجدد الجمعة الجاية. نعاود نذكركم كي من جديد انه النداء لكل طالب في مكان في كامل تراب الجمهورية في أي جامعة في أي جهة عندكم أي تظاهرة عندكم أي موضوع عندكم أي إشكال تحبوا توصلوا صوتكم الروبريك الجديدة هي فقرة كومبيوس اتيديون موجودة على فيبنتكم باش تكون صوتكم انتوما. أنا وقعدي كباش أقول لكم خليكم أو في الجوارة FM نتقابلوا أحنا الجمعة الجاية. شاهي طيبة وباي باي.
5: مع مهدي بالراديا كونفي زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
6: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم من الدول السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.

0: مقابل زفرها حسين بولعريس حكم الفار هو أسامة بن إسحاق الترجي باش يكون محروم من خدمات محمد بن علي وأيضا مروان الصحراوي بسبب الإصابة. غدوة كيف كيف سيابي الاتحاد المونستيري مقابل زفرها نضال الطيف، الفار عامر شوشان، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي مقابل زفرها باسم بلعيد، في الفار أمين الفقير النادي الإفريقي باش يكون منقوص من خدمات كون من ألان كانتي، حمزة العبيدي، صادق محمود ثلاثي هذا باش يكون على ذمة فريق النخبة في مباراة الدربي ضد الترجي، بس استمرار في ايت مالك بقرار فني من ماهر كنزاري باش يكونوا غايبين مع مشاركه صادق قديده بين الشك واليقين. والمقابله الرابعه لمبرمجه غدوه باش تكون دربي في ملعب الطيب المهيري بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي مقابله زفرها وليد المنصري، في الفار باش يكون البرتغالي اللي هو اندري فيليب، ومحمد الطرابلسي باش يكون موجود على ذمه نبيل الكوكي من جانب السياسات. نحكيو على الليتوال اللي تلعب بعد غدوة، تستقبل نادي حمام لم في الملعب الأولمبي بسوسة مقابل زفر الحكم أحمد الذويدي، حكم الفار هو هيثم الترابلسي. بالنسبة للتكيات متاع المقابلة هذه موجودة على ذمة أحباء الليتوال بداية من اليوم على الانترنت، الأسعار شنوة 15 دينار، الجرادان 25 دينار، والفيراج باش يكون سبيسيال أبون. بقيت المقابلات اللي مبارح نهار لحد ماضي ساعتين ونص، ترجي جرجيس امام حمام سوسه مقابل زفرة امير العيادي، في الفار محمد علي قروية، نجم المتلوي الملعب التونسي مقابل زفرة فرج عبد اللاوي، في الفار هيثم جيرات، وشبيبة العمران مستقبل مرسى مقابل زفرة محرز الملكي، في الفار باش يكون البرتغالي اندري فيليب اللي باش يكون حاضر كما قلت في زوز مقابلات، مقابله نهار السبت ديربي صفاقس وايضا لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى. الترجي الرياضي التونسي يعقد اليوم جلسته العامة العادية باش يتم خلالها مناقشة التقارير الأدبية والبيانات المالية للمواسم الثلاث الأخيرة. اليوم في مقر الرابطة صار اجتماع تنسيقي لما قبل مقابلات الرابطة الأولى في الشبان بما فيهم ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي. الاجتماع كان صار بحضور مسؤولي الفريقين، ورسميا ديربيات الشبان المبرمجين لحد هذا بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي سواء المقابلات اللي باش يتلعبوا في البارك أ وإلا في البارك بي باش يدوروا دون حضور جمهور في المينيم أ في المينيم بي في الكادي أ في الكادي بي وأيضا في الجونيور وليليت. نحكي على الباسكت، غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب من البطولة انطلاقا من الخامسة متاع العشية، النجم الرادسي يلعب ضد داليت غرومبيليا، اتحاد الأنصار يستضيف النادي الإفريقي، الملعب النابلي يلعب ضد حمام سوسة، الشبيبة القيروانية تلعب ضد نجم حلق الواد، والنجم الرياضي الساحلي مباراة قمة لقاء أجوار ضد الاتحاد الرياضي المونستيري في صالة حمام سوسة باش يكون انطلاقا من الخامسة ونص متاع العشية، بينما لقاء وحيد يتلعب نهار الأحد انطلاقا من الثلاثة في قاعة البجاوي سي اس اس تواجه شبيبة المنز. في الهوند الجولة السادسة ذهاب في البطولة، اليوم مقابلة مبرمجة الخمسة متاع العشية، نادي سقيط الزيت يلعب ضد نصرة بلبة، غدوة انطلاقا من ماضي ساعة النجم الساحلي يلعب ضد مكارم المهدية، ما ثلاثة دون حضور جمهور النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال، الأربعة متاع العشية سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم، الخمسة متاع العشية البعث الرياضي بابن خيار يلعب ضد جمعية الحمامات، وكيف كيف الخمسة متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه الترجي الرياضي التونسي يستضيف المنزه الرياضي. بعد الجورني فيفا ايضا اليوم يرجعوا المقابلات على المستوى الاوروبي في مختلف البطولات، في البوندسليغا انطلاقا من 7:30 متاع العشيه في سيجنال ايدونا بارك بوروسيا دورتموند تلعب ضد فيردر بريمن، في الليغا 8 متاع ليل مالاغا اسبانيول، وفي فرنسا 8 غير با لونس تلعب ضد ليون. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لمن.
1: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا ديما على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبه مني
5: مالي ساعتين 16 دقيقة مواعيد جديدة من فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في مساكم بالخير أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين مع بعضنا باش نعديو ساعتين نعطيكم فيها فكرة على آخر الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة والطيران في العالم نعطيكم فكرة على آخر مستجدات في تونس وفي الخارج هذا كل مع مجموعة كبيرة من الاستضافات واللقاءات وأيضا البروموات اللي نلقاوها كان معنا في فواياج فواياج عن طريق شركائنا في البرنامج البداية كما عودناكم ناخذكم فيها الرحلة مع لطيفة وننطلقوا إن شاء الله باش نحكيو على واحد من أبرز وأهم التظاهرات السياحية اللي مش نعيشوا على وقعها في الأيام الجاية لنا في تونس

0: وكما قلنا لكم بك شويه باش نحكيوا على ابرز واهم حدث سياحي باش نعيشوا على وقع الايام القادمه في تونس من الشمال للجنوب من كارتاج الى ستار وورز. خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل مع سعلي الدريدي من الجمعيه التونسيه للطيران. والحدث اللي اصبح سنوي واللي ينتظروه عدد كبير من السواح التوانسه وايضا الاجانب. نقول لك مساء النور سعلي ومرحبا بك مباشره من تونس من الندوه الصحفيه.
1: مرحبا بكم. مرحبا سيدي. مرحبا بكل مستمعي جوهرة فام. مرحبا بكل الصحفيين. واحنا الان كيف في قلب الحدث في
0: الندوة الصحفية.
1: الندوة الصحفية
0: اللي مش انطلق ان شاء الله بعد لحظات. وشكرا لك على تلبية الدعوة وحبينا ناخذ مع عندك المعلومة قبل انطلاق الندوة الصحفية باعتبار جوهرة فام هي شريك اعلامي في هذه التظاهرة. السنة الماضية كنا عشنا على وقع التظاهرة هذه المناطيد اللي كانوا في الجنوب التونسي ونتذكروا الجولة المتميزة اللي قاموا بها في جربة. السنة الجولة باش تكون اكبر من الشمال الى الجنوب واكثر من محطة في التظاهرة هذه.
1: صحيح وليد. هذا هو الجولة الفارطة بالون ايفنت شو 2025 كانت والحمد لله بتضافر جهود كل الأطراف ناجحة. هذا شجعنا باش نقدمه في برنامجنا لأنه برنامج هو تعزيز الوجهة التونسية وتعزيز المناطق الجميلة في تونس بنوع جديد مع سياحة تعتمد على النشاط الجوي. السنة زدنا بعد آخر بعد ثقافي زدنا بعد فني زدنا بعد هام جدا إبراز الحضارة التونسية. هذاك علاش الانطلاق سيكون من كارتاج إن شاء الله في ولاية تونس وولاية زغوان في معبد المياه. والبعد الثقافي العالمي نحو هو الذكرى 50 لتصوير فيلم ستار وورز المعروف عالميا في مناطق الجنوب التونسي الرائعة. فقلنا فرصة أنه نستغل التظاهرة هذه لإبراز والتذكير وأعطى فرصة للمستثمرين باش يفكروا في عدة مشاريع لتنمية السياحة ونطوروا من سياحتنا من السياحة العادية المعتادة إلى سياحة ذات أبعاد عديدة ثقافية علمية وخاصة الرياضة الجوية. هذا هي الغاية متاع التظاهرة هذه تظاهر كارتاج إيفنت شو 2026.
0: التظاهرة باش تكون كما قلت الجانب الثقافي والفني باش يكون عندنا عرض متميز إن شاء الله باش يكون في مسرح كارتاج. هذه حاجة جديدة. أيضا ولاية زغوان ومدينة زغوان باش يكون عندها نسبة كبيرة من هذا من هذه التظاهرة ووصولا للستار وورز والمناطيد اللي باش تكون موجودة برنامج موسيقي متميز وثقافي أيضا متميز أعتقد باش يكون غادي إن شاء الله.
1: برنامج موسيقي متميز في نطاق عالمي في موسيقى عالمية على ديكور ستار وورز ووسط الواحات التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله احنا نخليو بقية التفاصيل باش تكون إن شاء الله مباشرة في الندوة الصحفية. شكرا عليك سعلي الدريدي وإن شاء الله أكيد باش تكون عندنا مواكبة تفصيلية لكل فعاليات الدورة هذه والنشاط المتميز باش يكون مع كارتاج إيفنت شو 2026. كما قلنا حدث سياحي فيه جانب تطويري. كان تذكروا العام اللي فات كنا حكينا على رحلة المناطيد اللي كانت في الجنوب التونسي وفي جزيرة جربة. المناطيد المرة هذه باش تكون في رحلة طويلة من الشمال إلى الجنوب وباش يكون عندنا أكثر من وقفة إن شاء الله في قادم الأيام حتى أنه نعطيكم فكرة على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث السياحي التونسي الإقليمي وأيضا الدولي.

0: بتينا.
1: اليوم معكم في فواياج فواياج، وأكيد ما بعضنا نعطيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحة والطيران وأيضا القطاع البحري في العالم. Airways. وقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مراكش الدورة 7 من جوائز الجي ان في، وهذا بهدف الاحتفاء بعلاقات الشركة مع شركاء تجاريين وتعزيزها وتجديد التزامها بقطاع السفر والسياحة وتكريم أبرز وكالات الأسفار الشركة لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في الفترة الممتدة من جانفي لسبتمبر 2026 نقلت الشركة مجموعة من المسافرين حوالي 2.2 مليون مسافر و 1.84 مليون متر طولي من البضائع، مسجلة ارتفاع بنسبة 2% و5% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخلال حفل جوائز الجي ان في كشفت الشركة عن أسماء السفن المقبلة ليها واللي بتضم إلى أسطولة، وهي جي ان في جوبيتر ومارس وفينوس وميركوري، وهي أربع سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعي الجي ان ال. وخلينا نقوله إلى اللحظة كانوا بعد سلسلة الأسماء المستوحاة من النجوم واللي ضمت بولاريس وريون فيرجو وأورورا، تطلق اليوم الشركة عائلة كاملة من السفن الجديدة مع أسماء مستوحاة من أسماء كواكب مجموعتنا الشمسية، باش تسجل الجيل القادم من السفن اللي باش تنضم للأسطول. وشهدت نسخة عام 2026 في الحدث حضور تقريبا 120 ممثل عن وكالات أسفار إيطالية ودولية، والفعاليات تقدمت فيها الجوائز لأبرز وكالات الشركة، وتم الإعلان عن أسماء وكالة إليت بارتنر وإليت بريميوم الجديدة لمجموعة جي ام في واللي تتبع لشركة ومؤسسة ام اس اي الدولية. احتفالا بعيد ميلادها 37 تطلق نوفادير عرض استثنائي جديد يمنح المسافرين تخفيض بنسبة 37% على أسعار التذاكر دون احتساب الضرائب، سواء بالنسبة للرحلات في اتجاه تونس أو انطلاقا من تونس في اتجاه مختلف وجهات الشركة في القارات الثلاثة، ويمتد العرض من 12 أكتوبر 2026 ويشمل جميع وجهات نوفالير المنتظمة انطلاقا من تونس وإليها، وتمثل بالتالي فرصة للمسافرين باش يستفادوا من الأسعار التفاضلية على رحلاتهم القادمة من تونس وفي اتجاه دول العالم. التخفيض باش يكون بنسبة 37% على السعر كما قلنا دون احتساب الأداءات ذهاب وإياب في فترة بيع تتواصل إلى غاية 12 أكتوبر 2026 وفترة سفر تتواصل إلى غاية 30 جوان 2027 بدون احتساب الفترة اللي تمتد من 17 ديسمبر إلى 4 جانفي واللي توافق العطلة الشتوية. الوجهات المعنية بهذه التخفيضات هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والجزائر ومصر والمغرب من وإلى تونس. كل المعلومات أكيد موجودة على موقع الشركة novelair.com. أعلنت مؤخرا الخطوط الملكية المغربية تجهيز 41 طائرة بخدمة الانترنت فائق السرعة ستارلينك على أن تكون الخدمة مجانية لجميع أعضاء البرنامج سفر فلاي، وباش تنطلق عملية التجهيز تدريجيا في مطلع سنة 2027 لتصبح الرام أو شركة الخطوط الملكية الأردنية أول شركة طيران في إفريقيا توفر اتصال سريع ومستمر بالانترنت على متن طائراتها للارتقاء بتجربة المسافر.

شويه رجعت لكم فكره على افضل البروموات وشو الناس نعمل وفي ناس نعدي الايامات الجايه مع سلسله فنادق المرادي اللي تقول لكم اذا كانت تحبوا تجمعوا ما بين البحر والصحراء هذا ممكن اليوم مع المرادي اوتيلز اللي قرب لك البعيد ويقدم لك عرض ما تتفوتش على خاطر فما برشا رميزات وتخفيضات متميزه مع سلسله فنادق المرادي. البدايه باش تكون مع البرومو اللي هي بالنسبه للاوتيل الموجودين على الكوت على البحر خلينا نقولوا باش نجموا نختنوا في الايامات الاخرانيه من الصيف ونتمتعوا بتخفيض يوصل ل 20% على الاقامه في المراديات في كل من سوسه الحمامات واسقانس والماديه ولا في المرادي من جربة منزل هذا كل اذا مكننا من تخفيض يوصل ل 20% من 9 حتى ال 31 اكتوبر 2026 والاحلى الاقامه المجانيه للصغيرات في المرادي منزل مرادي كلوب القنطاوي والمرادي كلوب سليمه بالنسبه للغراتويتي صغير اللول والثاني اقل من 6 سنين في المرادي حمامات وغراتويتي صغير اللول اقل من 6 سنين في المرادي بور القنطاوي المرادي سقانس والمرادي جربه وغراتويتي الصغير اللول اقل من 12 سنه زاد نجموا نلقاوها في المرادي جربه نحجزوا اليوم حتى 12 اكتوبر ونتمتعوا احنا والعائله بتخفيضات متميزه كما قلنا توصل حتى لل 20% هذا اللي يحب لزوتيل بالنيير واللي يحب يدخل داخل الجمهوريه ويمشي للصحراء ويتمتع بجمال دوز اليوم نلقاو تخفيض متميز ونعيشوا مغامره الواحه ودوز السنه في قلب الصحراء في كل عائله تونسيه باش تجيها وتزورها التخفيض كما قلنا يوصل 15% في عرض اكتوبر للاقامات من 9 حتى ل 20 اكتوبر 2026 اكونديسيون كونو بيان سور الريزرفاسيون تكون من النهار 20 والاقامه من النهار 20 كل المعطيات الناس نلقاوها اكيد على المرادي.com والا على 70 105 720 70 105 720

نجموا نعديو حلقتنا اليوم من فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في من غير ما نعطيكم فكرة على آخر البروموات وأهمها وأفضلها، خاصة وأنه اليوم آخر نهار في برومو جديدة قامت بها الأيام هذه شركة الخطوط التونسية تونيسير، واللي توصل حتى لل 50%. إي نعم 50% دو ريدكسيون بالنسبة للبيي نتاع تونيسير، سواء كان في الكلاس ايكونوميك ولا الكلاس بزنس، بما فيهم العطل داخلين في وسط البرومو هذه. اي لي سيرفيس بلوس اوفير بار تونيسير ولا بريزونتي بار تونيسير زين نلقاوهم موجودين في وسط البرومو هذه. نذكر كون البرومو هذه تعطيك امكانيه نتاع الباجاج اللي يوصل ل 23 كيلو، الريزرفاسيون دو سيج، لاكسي للسالون بريفيليج، ديبار تونس من تونس قرطاج مع لي فري دو تونيسير كي سون اوفير بور شاك بيي موجود pendant la promotion. Donc on a comme des services plus نجمو نزلا كيف كيف نتمتعوا بالبريفيليج نتاع الريدكسيون وقت اللي الريزيرفيو لغايه اليوم 9 اكتوبر 2026، ونسافروا من توا حتى ال 31 ماي 2027. نذكر كانوا لا ريزرفاسيون الي اوفيرت موجوده على ديفيرون كانو داشا دو بيي بالنسبه لتونيسير. بيان سور نجمو نمشيو لواحده من لي اجونس الموجودين في تونس والا في واحده من لي اجونس الموجودين في مطارات تونس ولا مستير والا جربه. كيف كيف نجمو نطلبوا الكول سنتر على 81 10 77 77 81 10 77 77، ونعملوا ريزرفاسيون تاعنا بالتليفون. كيف كيف نجمو نتصلوا كما قلنا بواحده من لي اجونس زاد بارتنير والا عن طريق الابليكاسيون الموجوده على التليفون، باش نجمو نختنموا فرصه اخر نهار من البرومو اللي توصل حتى ل 50% على مختلف الوجهات في القارات الاربعه، سواء كان افريقيه، اوروبيه، اسيويه والا امريكيه. دونك اليزي نجمو ندخلوا ونختنموا الفرصه باش نجمو نسافروا من توا حتى نهار 31 ماي 2027 مع النقله الوطنيه الخطوط التونسيه. من آخر أخبار الخطوط التونسية، تظاهرة مهمة للغاية شاركت فيها السيدة حليمة إبراهيم خواجة وهي المكلفة بتسيير الخطوط التونسية، وين شاركت في أشغال اجتماع 104 للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المنعقد يوم 4 أكتوبر 2026 بالعاصمة المصرية القاهرة. وتناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الصلة بتطورات صناعة النقل الجوي العربي، خاصة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وأيضا كل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد و ارتفاع التكاليف في الفترة الأخرى، إلى جانب قضايا البيئة والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي ولا فاعل في المدة الأخرى في قطاع النقل الجوي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين شركات طيران الأعضاء في المنطقة. وشكل ملف البيئة والاستدامة واحد من أبرز محاور الاجتماع، خاصة في ضوء التطورات الأخرى اللي عشنا على وقعها والمتعلقة بالسياسات البيئية الدولية والمقترح الأوروبي عن المتعلق بتوسيع نطاق تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات الغازات على بعض الرحلات الدولية اعتبارا من سنة 2029، وهو ما يترتب قد يترتب عليه انعكاسات على شركة طيران العربية في المنطقة. وخلينا نقوله كونه التأكيد على أهمية مراعاة قواعد المنافسة في مشاريع التعاون بين شركة طيران كان أيضا من ضمن المحاور المهمة في الاجتماع هذايا، ومواصلة تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الوقود والصيانة والهنسة والاستجابة للطوارئ لا قدر الله، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة باش نعزوا الكفاءات التشغيلية والقدرة التنافسية للقطاع ككل. تناول الاجتماع زاد عدد من المسائل الإدارية والمالية، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بالمرحلة القادمة من عمل الاتحاد بما فيها الاستعدادات لعقد الجمعية العامة 59 للاتحاد العربي للنقل الجوي، والمقرر إن شاء الله أن تنعقد ما بين 2 و 4 نوفمبر 2026 العاصمة القطرية الدوحة، وتجي مشاركة الخطوط التونسية كما العادة في الاجتماع هذايا باش تأكد حرصها على مواصلة مساهمة الفعالة في أعمال الاتحاد العربي للنقل الجوي ومتابعة كل الملفات ذات الصلة في قطاع الطيران والقطاع الاستراتيجية المربوطة بها ومستقبل شركة الطيران العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، الشيء اللي باش يساهم في دعم المصالح المشتركة وتطوير القطاع النقل الجوي العربي وأيضا التطوير من خدمات النقل الوطنية تونيسير.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب

0: وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية، معتبرة الجامعة في بلاغ اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر المقبل يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. وعبرت الجامعة عن انشغالها إزاء انعكاسات تغيير رزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية 26 و2027 على السياحة الداخلية التي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطلة المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء أوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل. وأشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على حركة السياحة الداخلية وعلى مردودية مختلف المتدخلين في القطاع من وكالات أسفار ونزل ومؤسسات إيواء سياحي بديل إلى جانب المطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياحة. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من الغد بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا المؤتمر إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روما يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وهذا المؤتمر سيكون فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. كما يولي المؤتمر اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين الذين يدرسون طب الأسنان في رومانيا، خاصة فيما يهم مساراتهم الأكاديمية ومعادلة شهائدهم وأفاق اندماجهم المهني في تونس. كما أن الشرطة البلجيكية تفرق اليوم مظاهرة دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية عام 27 و2000. وبحسب وسائل إعلام بلجيكية فقد تسببت احتجاجات واسعة بإلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. واحتشد المتظاهرون في محيط محطة بروكسل المركزية تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمال البلجيكيين رفضا لسياسات الحكومة، لا سيما احتمالية رفع ضريبة القيمة المضافة وتعديل ساعات العمل السنوية، بالإضافة إلى رفض أي تغييرات على التعديل التلقائي للأجور وفقا لمؤشر التضخم بحسب إعلام بلجيكي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confortables.

0: باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونس قريبة مني.
1: مرحبا بكم اليوم معنا في فواياج فواياج على جوهرة فام جوهرة تي في وجوهرة دوت نت، ومع بعضنا في لقاءنا اليوم باش نحاولوا نكتشفوا مجموعة كبيرة من التفاصيل اللي باش تاخذنا إلى جمهورية الصين الشعبية. وكما تعرفوا علاقات وطيدة تاريخية تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، وتعاون مثمر في عديد القطاعات والمجالات خاصة في المجال الاقتصادي في الفترة الأخيرة. اليوم بعضنا نكتشفوا سحر وجمال جمهورية الصين الشعبية انطلاقا من عاصمتها بكين. من قلب شمال افريقيا وتونس الخضراء تبتدئ رحلتنا نحو الشرق الاقصى، الصين. مادة احدى اعرق الحضارات الانسانية وارض التناغم بين التاريخ والابتكار الحديث. نصل الى العاصمة بكين، المركز السياسي والثقافي والتاريخي للأمة الصينية. بكين او بيجين ليست مجرد عاصمة حديثة، بل هي مدينة تمتد جذورها لأكثر من 3000 عام، وتضم 6 مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، حيث تنطلق رحلتنا من أعماق التاريخ. كنا على موعد مع إحدى عجائب الدنيا السبع، سور الصين العظيم، وتحديداً قسم جونغوان. مرحبا بكم في موعد جديد من فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وزيارة أخرى إلى جمهورية الصين الشعبية، وتحديدا من هذا المكان من سور الصين العظيم اللي تتجاوز مسافته وطوله 8000 كيلومتر. من هذا الموقع من سور الصين العظيم الذي يزوره آلاف السائحين من كل أقطار العالم يوميا تنطلق رحلتنا هذه المرة، فمرحبا بكم. يقع هذا الممر الجبلي الاستراتيجي في واد ضيق تحيط به الجبال الشاهقة، وكان يعتبر البوابة الدفاعية الرئيسية لحماية العاصمة بيجين عبر العصور. تسلق أدراجه التاريخية الملتوية والوقوف فوق أبراجه يبعث في النفس هيبة تاريخية واستحضارا لعظامة الإرادة البشرية والتي شهدت هذا الحس العتيد. يمتد هذا المعلم التاريخي في واد ضيق يمتد ل 18 كيلومترا بين جبال تسينبينغ وجينغ هوي، وكان يشكل خط الدفاع الأول والبوابة الشمالية الرئيسية التي تحمي العاصمة بكين من الغزوات. يعود تاريخ الحصن إلى حقب قديمة، لكن هيكله الحالي الذي نراه يعود إلى عهد إمبراطورية المينغ في القرن 14، ويمتاز هذا الممر بتصميمه الدائري الفريد كقلعة دفاعية متكاملة يبلغ طول محيطها أكثر من 4 كيلومترات، وتتوزع على أسوارها 14 برج مراقبة استراتيجي وبوابات دائرية على شكل نعل الفرس لأحكام حصار الأعداء. وبالتالي فإن تسلق درج السور الملتوي وسط طبيعة الخلابة ليس مجرد جولة سياحية، بل هو عبور عبر الزمن واستحضار لعظمة هندسة الدفاع وعزيمة الإنسان الصيني عبر العصور.

تتواصل الزيارة لنحط الرحال بالمدينة المحرمة أو ما يعرف رسميا بمتحف القصر، وهو أضخم مجمع قصر إمبراطوري خشبي محفوظ في العالم وموقع للتراث العالمي لليونسكو. استغرق تشييد هذا الصرح المعماري العظيم 14 عاما كاملة، ليفتتح عام 1420 في عهد الإمبراطور يونغلي من سلالة المينغ. وعلى مدار 5 قرون متواصلة ظلت المدينة المحرمة مقرا رسميا ومحورا سياسيا للبلاد لحكم 24 إمبراطورا متعاقبا من سلالتي المينغ وتشينغ حتى نهاية العصر الإمبراطوري عام 1912. تعد المدينة المحرمة شاهداً على أعلى درجات التناغم في الهندسة المعمارية الصينية التقليدية، فهي تشغل مساحة 720 ألف متر مربع، وتحيط بها أسوار عالية بارتفاع 10 أمتار وخندق مائي بعرض 52 متر لحمايتها، وتتكون من 980 مبنى تضم نحو 8707 غرفة إمبراطورية. تتجسد الفلسفة

0: الصينية في أدق تفاصيل القصر، فألوان الحمراء على الجدران ترمز للحظ والازدهار، والأسقف ذات القرميد الأصفر الخالص ترمز لسلطة الإمبراطورية والشمس. كما تتوزع المباني على محور شمالي جنوبي دقيق يمثل التوازن في الفن في تلك الفترة. وعلى بعد خطوات ننتقل إلى حديقة جينكشان، وهي تلة صناعية بالغ ارتفاعها 45 مترا شيدت في عهد المينغ من أتربة خندق المدينة المحرمة لتكون درعا حاميا للقصر من الرياح الشمالية. وفي صعودنا إلى جناح الربيع الخالد أو جناح وانشون المتربع على المحور المركزي التاريخي لبكين، نحظى بإطلالة بانورامية ساحرة ب 360 درجة تجمع بين الأسطح الذهبية للمدينة المحرمة وناطحات السحاب الحديثة. ومن التاريخ إلى الحاضر، حيث نتحول إلى رحاب العلمي بزيارة جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، أن نلتقي بطلاب كلية الدراسات العربية. إن المساء شغف الشباب الصيني بلغة الضاد في حوار أخوي يعزز الجسور الثقافية بين الأمتين العربية والصينية.
1: السلام عليكم والسلام. اليوم أن نرحب بكم اليوم في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين.
2: جامعتنا تعتبر من أفضل جامعات درس اللغات الأجنبية وأدبها بالصين، هو من أعرق الجامعة. وأيضا كليتنا أيضا تعد من أعرق كلية لتدريس اللغة العربية وأدبها في الصين. وإذا مرحبا ب يعني طلبة تونسيين في كليتنا لدراسة يعني الأدب المقارن ودراسة يعني التخصصات المتعلقة باللغة العربية وأدبها.
0: الصين أصبحت اليوم واحدة من أبرز قاطرات التكنولوجيا في العالم، لذلك أراد زيارة الوجه التكنولوجي للصين عبر زيارة المجمع الصناعي لشركة ساني للطاقات المتجددة. ونطلع عن قرب على أحدث تقنيات تصنيع توربينات وشفرات الرياح العملاقة وأنظمة توليد الطاقة الذكية في محطة تقف شاهدة على التحول الأخضر الصيني وريادتها في حلول الطاقة النظيفة. شفرات وتوربينات عملاقة مصنوعة من ألياف زجاجية وكربونية متقدمة يتجاوز طول بعضها 100 متر، وصولاً إلى تجميع المولدات الذكية والتوربينات القادرة على العمل في أعلى الظروف المناخية سواء في المزارع البرية أو البحرية. وتعتمد ساني للطاقات المتجددة على التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة الرياح وإدارة التوربينات عن بعد. هي ليست مجرد منشأة صناعية، بل هي العقل المدبر لعملاق يقود حركة الديزل إلى الكهرباء والتحول النظيف، مسهما في تحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمي ورؤية الصين نحو مستقبل مستدام. عودة إلى الجانب التاريخي والسياحي في العاصمة بيجين، وننتقل إلى القصر الصيفي، وهو المنتزه الإمبراطوري الذي تشكل المياه ثلاثة أرباع مساحته. بني هذا المكان ليكون ملاذا ملكيا للهروب من حرارة الصيف، ويعد شاهدا على عبقرية تصميم الحدائق الصينية حول بحيرة كونمينغ الصناعية والممتدة وجبل طول العمر. معبد السماء القلب الروحي لبكين، تحفة معمارية ودينية مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو والممتدة على مساحة 2.7 كيلومتر مربع. شيد هذا المجمع المقدس سنة 1420 في عهد سلالة المينغ، وكان المكان الأكثر إجلالاً والذي يقصده ابن السماء الإمبراطور مرتين كل سنة، وذلك لأداء طقوس التقديم والدعاء من أجل الحصاد الوفير والشكر على نعمة النماء. تتجسد في المعمار فلسفة الكونيات الصينية القديمة القائمة على قاعدة السماء المدورة والأرض المربعة، فالجزء الشمالي دائري يرمز للسماء والجنوبي مربع يرمز للأرض. تتوسط المعبد أيقونة خشبية دائرية الشكل مكونة من ثلاثة طوابق ومبنية بالكامل دون استخدام مسمار معدني واحد، وهو معبد تتنغم فيه حركة الجسد والنفس والعالم الخارجي لتحقيق السلام الداخلي. وفي زيارتنا إلى أروقة وحدائق هذا المعبد يمكننا عيش تجربة فريدة لتعلم فن التاي تشي أو السلام الداخلي.

بعد بكين، تشونغشا عاصمة محافظة هونان وأحد أهم المراكز الثقافية والاقتصادية في الصين. يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة. هي مدينة تاريخية عريقة يمتد تاريخها لأكثر من 3000 عام دون أن يتغير اسمها أو موقعها منذ عهد سلالة تشو، حيث تلتقي الثقافة بالحداثة والابتكار الرقمي، كما تشتهر بمطبخها الشهير مطبخ هونان.

0: ومع حلول المساء تتحول تشونغشا إلى لوحة مستقبلية مذهلة تعيد تعريف الحياة الحضرية الشابة. نتوجه إلى قلب المدينة النابض وإلى ميدان وي تشينغ، حيث نجد الشوارع التجارية الأسطورية مثل شارع هوانغ. هنا تتلألأ ناطحات السحاب والمجمعات التجارية الضخمة بأضواء النيون الساطعة، وتبرز الشاشات العملاقة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات تقنية بصرية خارقة تجعل المجسمات والشخصية الرقمية تقفز من واجهات المباني نحو الجمهور وسط ظهور المارة والتفاعل الحي للشباب. تشونغشا ليست فقط عاصمة الفنون الإعلامية لليونسكو ومقر مدينة المستقبل، بل هي المكان الذي تتداخل فيه نكهات المطبخ اليوناني الشهير مع صخب الأسواق الليلية وروعة التكنولوجيا الرائدة. أكلات متنوعة عجيبة وغريبة أحياناً، ولكنها جد لذيذة حسب زوار المدينة وأهاليها. وتضم المدينة ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في الصين بعد التلفزيون المركزي CCTV. نتحدث اليوم على هيونان تي في، حيث تعد قوة محركة جعلت تشونغشا تنال لقب عاصمة الفنون الإعلامية من منظمة اليونسكو، حيث تأسست هذه المؤسسة الإقليمية لتتحول إلى عملاق صناعة الترفيه والبرامج الحوارية والترفيهية والأعمال الدرامية الأضخم بنسب المشاهدة في العالم العربي والأسيوي بفضل استديوهاتها الذكية وأجهزتها المتطورة وأحدث تقنيات البث الرقمي والإنتاج الافتراضي في هيونان تي في، لتصبح نموذجا فريدا للقوة الناعمة والابتكار الإعلامي الصيني. جزيرة البرتقال، وهي شريان الحياة الطبيعي لمدينة تشونغشا.
1: هذه الجزيرة في قلب نهر السيانغ، هي الأطول في الصين، طولها 5 كيلومترات ويبلغ عرضها 100 متر ونيف. في هذه الجزيرة نجد أفضل أنواع إنتاج البرتقال، ونجد كذلك تمثال الزعيم ماو تسو تونغ.
0: أطول جزيرة نهرية داخلية في العالم، حيث تمتد كشريط زمردي بطول 5 كيلومترات وعرض يتراوح بين 50 و100 متر في قلب نهر تشيانغ. وتعود تسمية الجزيرة إلى أشجار البرتقال والحمضيات المزروعة بها في عهد سلالة جين الغربية، والتي تنشر عبقها الشذي ورونقها الذهبي في أرجاء المكان. في الطرف الجنوبي للجزيرة نقف أمام تحفة فنية ومعمارية هي الأشهر، تمثال ماو تسو تونغ الشاب، وهو مصنوع من آلاف الكتل الجرانيتية بارتفاع يقدر ب 32 مترا. يجسد هذا النصب إلهام الشاب ماو سنة 1925 عندما كتب قصيدته الشهيرة تشونغشا، مستحضرا جمال الجزيرة وطبيعة النهر الممتد. ومن ساحل الجزيرة الساحرة نتوجه إلى الضفة الغربية لنصل إلى قدم الجبل عند أكاديمية يلو، وهي إحدى أعرق وأهم الأكاديميات الفكرية الأربعة في الصين القديمة منذ تأسيسها سنة 976 ميلادي في عهد سلالة سونغ على يد حاكم المقاطعة شو دونغ. ولأكثر من 1000 عام ظلت شعلة العلم والمعرفة دون انقطاع، حيث شهدت تطور المفهوم الكونفوشيوسي الجديد واستضافت كبار الفلاسفة الصينيين مثل تشوشي وتشانغ تشي في مناظرات فكرية تاريخية خلدتها الأدبيات الصينية. يتألف المعمار التقليدي للأكاديمية من أروقة خشبية هادئة وساحات داخلية تحيط بها أشجار الصنوبر والمناظر الطبيعية وقاعات تاريخية كبرى مثل قاعة المحاضرات ومكتبة المخطوطات القديمة. ولا تزال هذه الأكاديمية تمارس دورها الأكاديمي والفكري كجزء حي ومندمج من جامعة هونان العريقة، لتكون بذلك المؤسسة التعليمية الوحيدة في العالم التي استمرت في تقديم الرسالة الأكاديمية في نفس الموقع ونفس المباني لأكثر من 1000 عام. درست الجامعة لعقود طويلة المبادئ الأخلاقية للحكيم كونفوشيوس القائمة على الإنسانية والانضباط الذاتي واحترام التراتيب الاجتماعية. ندخل المجمع لنقف أمام معبد كونفوشيوس القابع في قلب الأكاديمية، وهو المجمع الديني والفكري الذي كان يمارس فيه الطلاب والمفكرون طقوس إجلال المعلم الأعظم كونفوشيوس. وشهدت هذه الأكاديمية نشأة المدرسة الفكرية الحرة والتطويري الكونفوشيوسية الحديثة لتقبع صامدة أمام كل التطورات التاريخية والاقتصادية والثقافية الحديثة في يونان. من التاريخ والفكر إلى عالم الحداثة والتكنولوجيات، ونصل إلى قمة الابتكار الهندسي بزيارة مجمع ساني للصناعات الثقيلة، مجمع فريد مصنف في تشونغشا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كأحدث أكثر المصانع ذكاء وأتمتة على مستوى الكوكب، حيث تندمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع شبكات الجيل الخامس والروبوتات الموجهة ذاتياً وتحرك مئات الآلاف في تناغم تام داخل هذه التحفة الصناعية التي تمتد على مئات الآلاف من الأمتار المربعة، وتعمل دون تدخل بشري مباشر لتصنيع أضخم المعدات الهندسية في العالم من مضخات الخرسانة العملاقة التي تمتلك ساني فيها أكبر حصة سوقية عالمية، إلى الرافعات والحافرات والحافرات الأنبوبية الثقيلة المخصصة لأضخم مشاريع البنية التحتية عبر القارات. وبفضل هذا المنظوم الذكي يستطيع المصنع تجميع آلات ومعدات ثقيلة مختلفة كلياً على نفس خط الإنتاج المرن وفي دقائق معدودة. هو نموذج حي لاستراتيجية صنع الصين 2025 والجيل الرابع من الثورة الصناعية بها. لا يمكن زيارة يونان دون زيارة قاعة العرض الدائمة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي لنتعرف على آفاق الشراكة المتنامية والمشاريع التنموية المشتركة. منصة دائمة وقلب نابض للتبادل التجاري والاستثماري بين الصين والقارة الإفريقية على مدار العام. تتألف القاعة من أجنحة متعددة مخصصة لأكثر من 50 دولة إفريقية تجسد ثراء القارة السمراء وتنوعها، ونكتشف بين أروقاتها آلاف المنتجات الإفريقية الأصلية من البن الأثيوبي إلى الشاي الكيني والتمور التونسية والشوكولاتة الغانية والمشغولات اليدوية والأحجار الكريمة. وتعتمد القاعة على نموذج التجارة الإلكترونية العابرة للحدود ورصيد خدمات متكامل يسهل عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والتوزيع اللوجستي، تجسيدا حي للحزام والطريق ورؤية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تبني جسورا متينة للتنمية المستدامة والازدهار المشترك بين الصين والدول الإفريقية.

مواصل معكم اللي قال اليوم في فواياج فواياج وديما علامتنا الطائرات ونحكيو على السياحة وقت النجم السياحة بالطيران وقت اللي نحقوا حلمه ويولي اليوم بإمكاننا أنه نسكنوا في أوتيل والأوتيل في وسط طيارة. نعم هذا بالفعل ما نلقاوه اليوم موجود في منطقة اسمها جوهور بهرو في ماليزيا جنوب شرقية آسيا ونفتحت مجموعة توينغ نام أوتيل كبير ومنتزه اسمه 1975 أفينيو أند أوتيل ناتشي 75 أفينيو أند أوتيل. هذا هو اسم متاع الأوتيل الجديد هذا اللي هو عبارة على فندق ضخم 5 نجوم في قلب طائرة حقيقية. اليوم أول فندق بتابع طيران تصنيف 5 نجوم في جوهور يجمع بين الفخامة الأصالة والتاريخ والابتكار بطريقة ما شهدتهاش المنطقة اللي وقع تركيز فيها الفندق هذا. هو فندق عبارة على مبنى رئيسي فيه 20 غرفة أنيقة بالإضافة لزوز طائرات من نوع البوينغ 747 زوز طائرات حقانية. الطائرة الأولى باتيزي باي والثانية باتيزي بوي وكل طائرة فيهم تحتوي على 9 أجنحة فاخرة بإجمالي 18 الجناح ما بين زوز طيارات. ونلقاو في المجمع على مساحة واسعة لتبلغ تقريبا 6 هكتارات كاملة 14 مسبح وشاطئ اصطناعي تحت أجنحة الطائرة ومطاعم بطابع مميز ومساحات تجارية وترفيهية وقاعة رياضية ومنتجع صحي متكامل للزيارة. الأجنحة الموجودة داخل زوز طائرات كما قلنا هم 18 جناح كل جناح فيه تيم معين وتشعر وكأنك في منطقة ولا دولة معينة من غير ما تمشي خارج الغرفة. مثلا نلقاو دي تيم اللولانية هو ماليزيا الثاني هو اليابان كوريا المكسيك اندونيسيا تايلاندا مصر السعودية الصين وألمانيا كل دولة فيهم إلى جانب اليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا نلقاها عندها جناح خاص بها وديكور وأتموسفير خاصة بها داخل الطيارة وهي فيها 4 فئات تصميمية. نلقاو الجناح ولا سويت بريميوم وهي مستوحاة من اندونيسيا وتايلاندا واليونان وإيطاليا موزعة على زوز مستويات. نلقاو الجناح أو الفضاء اللي نجمو نسميوه سويت بيزنس هو مستوحى من اليابان وكوريا والمكسيك وتشيكيا وسويسرا وإسبانيا. فما لسويت كابيتان وهي مستوحاة من ألمانيا والسعودية ونلقاو فيها فرش كينج سايز متميز. نلقاو زادا كيف سويت سينيتشر وهي مستوحى من العناصر الماليزية والصينية ووسائل الراحة المتميزة. اليوم كل غرفة وجناح مجهز تقنية الاستشعار الذكية أجهزة الاستشعار الذكية في الأجنحة كيف الوي فاي المجاني السمارت تي في 55 بوس حوض الاستحمام الشخصي الخاص بكل جناح. نلقاو زادة كل مستلزمات الحمام المصممة في أرقى المواد والتجهيزات وجميع وسائل الراحة اللازمة للإقامة الاستثنائية. إذا كان جاتكم فرصة باش تزوروا ماليزيا مع فواياج توريستيك فرصة باش تزوروا الفضاء هذايا وتزوروا الهوتيل هذايا على خاطره اكسبشنال ويقدم تجربة سفر وإقامة مريحة واستثنائية على صعيد العالمي.

سولي خاتم تلقانا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. اسألوا رواحكم إذا كان كنتوا في كراهبكم. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، تابعوا فينا في تونس ولا خارجها. إن شاء الله نتقابلوا معكم الجمعة الجاية في نفس التوقيت. ميرسي ليكيب الكل اللي كانت رافقتنا في لقانا لليوم، منير إسماعيل، سمية الصغير، نجس قلالة وحسام الجاي. تحية لكم من الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام. خليكم بعد شوية مع موعد الأخبار الأربعة، وأكيد برامجنا ما زالت متواصلة على مدار الساعة. في الأمان.

0: روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجموعة الصداقة البرلمانية تونس بولونيا تؤدي زيارة عمل إلى بولونيا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أكتوبر الحالي بدعوة من نظيرتها البولونية، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية بولونيا. وأجرى الوفد التونسي وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم العديد من اللقاءات وجلسات العمل مع كل من نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بولونيا تونس ورئيس وأعضاء لجنة الاتصال مع الجالية البولونية بالخارج، إضافة إلى رئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والتشريع بمجلس الشيوخ البولوني وعدد من أعضائه. تستعد لاحتضان فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر في حدث دولي يجمع بين المغامرة والرياضة والسياحة. وفي ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة تم تقديم أبرز محطات هذه التظاهرة التي تهدف إلى الترويج إلى تونس، وفق ما صرح به منسق التظاهرة هشام الهرجلية.
2: احنا السنة في الدورة الثانية من هذه التظاهرة، إن شاء الله نرتقي من دورة لدورة، وإن شاء الله ديما وجهة تونس منورة، وإن شاء الله ديما الوجهة الترويجية في تونس تكون في أعز ظروفها. البرنامج هو يعنى بالأساس لترويج للوجهات التونسية والمعالم التونسية الأثرية، هو برنامج مشترك بين الديوان الوطني للسياحة، الجامعات المهنية، والعديد من الهياكل وعلى رأسهم الجمعية التونسية للطيران. اليوم إن شاء الله في الندوة هذه الانطلاق متاع البرنامج الرسمي، برنامج تتخلو عديد الفقرات الثقافية، عديد الفقرات اللي فيها عديد الجهات اللي إن شاء الله زوارنا والعالم الكل يشوف جمال المناظر الطبيعية والسياحية ويشوف تونس المزيانة. عنا كارتاج، عنا زغوان، عنق جمل، توزر، دوز، جربة، العديد من المناطق اللي مش تزورها المناطيد والعروض الفنية. زيادة كيف كيف حاولنا نعمل عروض فنية مدروسة فيها الطابع العربي الكبير وفيها الطابع زيادة الأجنبي اللي هو معناها نقوله مشهور في العالم، قصد الترويج ملة الفنانين. يعني اخترنا الفنان راغب علامة في الافتتاح، نظرا وأنه تونس العام الجاي تحتضن تونس عاصمة سياحية عربية، فالاختيار كان مدروس في نطاق التحضير لتونس العاصمة عربية ثقافية. وأيضا لخيان اللي جايين لجانب الزوز فرانسيس مرسيو ومحمود أرهان، هما وجوه بارزة، بالتالي كان الاختيار هو قصد الترويج قدر الإمكان.
1: القوات الحكومية اليمنية تؤكد أنها تخوض معارك وصفتها بالضارية في محيط باب المندب لملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثيين، قائلة أنها تعمل على استكمال تحرير المنطقة وتأمينها بالكامل. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشتركة مع تركيا والسعودية تؤكد أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: مساء الخير، شكرا لاختياركم شهر فن. هذه حلقة جديدة، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا مستمعين الأربع أرباع في تونس. وطبعا هذا موعد جديد، موعد الأسبوع في الأخر، معنا احنا آخر حلقة في الأسبوع ذي من أنتيبيوتيك حتى للستة متاع العشية كالعادة. معنا الجروب اليوم يرجعنا أنس بن مالك. مرحبا أنس.
1: مرحبا سامي، مرحبا مستمعات ومستمعي جوال فم. وأنا مريتكش، عندي برش، عندي جي 10 أيام.
0: وأنا اليوم نعوض في زميل رامي مكرم،
1: وعلى رغم أنه آخر يوم في الأسبوع ولا أول يوم في آخر يوم في الأسبوع، لأنه أول يوم في الأسبوع ألقاك.
0: أي ألقاك
1: اليوم،
0: ألقاك أغدا، ألقاك
1: اليوم، ألقاك.
0: مرحبا سليم بوسفارة.
2: مرحبا، مرحبا ليكيب الكل. اليوم اللون الأسود طاغي، لون السعادة نتاع آخر جمعة.
0: سعادة ولا لون السعادة؟ هاك أنت يا عم،
2: حبيت نكسر شوية.
1: والله كنت لابس بالأزرق، ومن بعد هكا خممت، وبعد قلت باش نقوم مليح يلزمني نبدل مريولي، وقلت لك حل محليه.
0: شو اسمه الفيلم هذاك؟ شو اسمه سامي الفيلم؟
3: انا هو
0: الماركة اللي بس أنا اسم الملك.
3: الشيطان
0: لو ديابل سبيار
3: يرتدي
0: عم خادة حشيكة.
1: اي فضلك كبر عندك
0: سامي سنوسي. مرحبا بي.
3: مرحبا، مرحبا كل مستمعات والمستمعين. محليها الفيرفيسانس هذه كي ديما كي معنا أنس تم فيح.
0: وي كروستيون. يلا كالعادة هذي كواد نف،
4: كواد نف،
0: كواد نف، كواد نف. هي المعلومة اللي استوقفتنا، زعما شنو المعلومة ولا الفيديو ولا حاجة اللي هي شدت انتباهكم؟ سليم،
2: أنا باش نحكي على لو بري نوبل السنة.
0: أنا هو منهم،
2: نوبل للسلام،
0: للسلام
2: اللي هي ديما يصير عليها جدل كبير ياسر. تفكروا عاملينه لدونالد ترامب،
1: هو ديجا ليميت جدل، حاصل على جروب اسمه جدل.
2: جروب اسمه جدل هذا بجي ام سي. دونك السنة بري نوبل خذته اون سود افريكان اللي هي اسمها نافي بيلاي. نافي بيلاي تعرفت، معناتها تعرفت بالليزيفور تاعها بور بروموفوار لا بي، خدمت على لي زونكيت اللي في رواندا،
0: اوكي،
2: وخدمت على لي زونكيت اللي في اللي معناتها يخصوا اسرائيل وفلسطين. دونك سنه خذت لو بري، ومعناتها والناس الكل متفقين انه تستحقوا البري هذا. ونتفكروا احنا 11 سنه التالي نفسه، معناتها جايس نوبل السلام خديناها في تونس 2015،
0: الرباعي الراعي للحوار،
2: الرباعي الراعي للحوار، وبالك شي يجي نهار نعاودوا ناخذوها.
0: اون تو كان فماش جدل كبير عليها هي كاسم، لانه فما اجماع على
2: فما اجماع
0: جهود. سامي،
3: في امريكا صارت اول مره حادثه في تاريخ الولايات المتحده، اللي هي كريستينا بايك 50 سنه. لا سورفيكو لدو انجكسيون دو باربيتوريك، يعني حكم عليها بالاعدام وعملوا لها دو انجكسيون باش تتوفى، وقعدت
0: قائد الحياه كمان. شنو السبب؟
3: والله هو ثم انكيت
0: دوزا ما كانتش فيها
3: مارتين. Il y a eu une enquête où les témoins, surtout les radicaux, les bas d'injection lourde ou l'injection saine, ils se sont fait à toucher ou ils se sont fait à tétanos. Ils ont dit donc hazou les soins intensifs en bas des injections. Ou qu'adat min 30 septembre, yani radicaux fait les soins intensifs ou abdou t'fait l'berh. ولا وقت البارح فقت،
1: وتم انتقال ظهر لي مدير السجن.
3: هو ثم برشا حاجات صاروا على خاطر الليبوتيز الارجح اللي هي البرفيزيون غالطه شويه ماهي صحيحه. مي بون، قال لك زاد دو انجكسيون نورمالمون بدنك ما يقاومش، وهي في رواق الموت قعدت لها 30 سنه من 95، خاطر كي كانت صغيره وقتها قتلت فتاه وعذبتها خاطرها عندها مشكله معاها في الولايات. دونك يعني المراه هذيا بيزارمون عملوا عليها بوكو دو دونكيت اونتر اوتر في فرنسا وسويسرا وامريكا، حكيوا معاها برشا على ليبوك وقت اللي كانت في وقت الحكم عليها. وسنه اونكور اون فوا ترجع عمرها 50 سنه، ترجع بفازه اخرى اللي هي هذه. ما يعرفوش شنو لو سور في ليتا دي تينيسي في امريكا، ما يعرفوش شنو لو سور ريزيرفي للمراه هذيا.
0: شنو يصير يعني؟
3: لي زافوكان نتاعها قالوا لها يردوها بيربيتيتي او موان، خاطر هكا جربوا لها
0: مؤبد.
3: بعد ما يعرفوش مازالوا.
1: والجريمة كي كان عمرها 19 تو عمرها 50.
3: 50
1: تعرف انسان عمره 19 وانسان عمره 50 ماهوش نفس الشخص.
0: كان فرق كبير.
1: ماهوش نفس الشخص معناتها كي تحطه نفس التفكير
0: طبعا
1: ماهوش هو بيده. صحيح كل واحد يتحمل مسؤوليته ولو بعد حين، لكن 31 سنة لتنفيذ عقوبة العدام اعتبره انه معناتها وقت كبير برشا.
2: يظهر لي هي في حد ذاتها 31 سنة تستنى باش يعدموك. معناتها سيت اون تورتور.
1: تورتور بيان سور.
2: تخيل كل نهار تعرف
0: هو اصلا اعدام
2: هو اصلا اعدام.
0: سي انس.
1: تعرفوا الكل ما نعرفش يظل موافقيني اللي العنف حاجة خايبة.
3: صحيح.
1: وأكثر من هكا كيبدا العنف مسلط على الأطفال.
3: آه إيه.
1: حاجة خايبة أطفال خاصة اللي تحت 6 سنين اللي عمره 5 سنين وما أقل. فما طفل في أمريكا وقعدنا في أمريكا عمره 5 سنين تعرض للعنف ومشى المركز قريب يعرفوا خرج من الدار ومشى المركز الأمن للشريف وبلغ على اعتدائه من العنف من قبل شكون؟ من قبل عمه معناتها أقرب الناس ليه. فالشرطة في البلدة هذه خذت الأمور بجدية الحقيقة وتنقلوا معاه للمنزل العائلي معناتها باش يشوف شنو هي الحكاية وباش يقع ايفونتويلمون إيقاف عمه. فلما شافوه معناتها قالوا له وينو عمك عيط لعلم يطلع عمه زاد عمره 5 سنين. فانت بتوع قعدوا بيناتهم قعدوا ولا معناتها يفهموهم اللي راهو العنف مش باهي واللي العرك مش باهي وحتى حد ما يطلب بعد حتى حد ما يضرب الاخر واللي كان فما شخص يضرب الاخر راهو يهزوه المره الجايه. طلعوا زوز اطفال عمرهم 5 سنين يلعبوا وفين 5 سنين يلعبوا معناتها فهمتني. فالحاله الطريفه هذه ولا ترامب في الولايات المتحده الامريكيه
0: يعني كيف جاوا على اساس انه عمه راجل
1: يا عم يضرب في طفل صغير محتمل لما اليوم ما يجيش معناتها ونو قديش ضرب مبرح او ضرب معناتها خفيف فطلع عمه زاد عمره 5.
2: انت فكرتني في الحوم ديما تلقى واحد صحابه هو خاله وتلقى الخال اصغر بعامين
0: يلا الا وانا معك. هذا فضل شاكر اللي بشجع على الحفلات تري بروشانمون
3: ثم واحد
0: لو 22 اكتوبر عنده حفله في السعوديه.
3: ثم واحد عملت طلب زواج على على على على قلت نعرس باللي يدبر لي تذكره الفضل شيكر
0: بالحق
3: يا اخي ولدها بعث لك قال لك خذك
0: ما
3: تعرس بعث لك انا
0: اوترو فضل شيكر اللي انا معك نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم على امواج جوهرة فام، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه وين ما كنتوا. الناس اللي يلتحقوا بينا توا تشوفونا زاد على جوهرة تي في، الاسئله والاجوبه في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب،
2: هيا
1: هيا بنا نلعب.
0: انتو ما زادت تنجموا تشاركوا وتثريوا إجابات الفريق بالمساج فوكو متاعكم، وفيها المساجات هذية الاسم واللقب والحاجات اللي تحب تقولها في المساج على رقم الواتساب 48 166 ألف. السؤال الأول يقول: البلد الأطول في العالم والأكثر تنوعا هو؟
3: روسيا.
4: روسيا.
0: شيلي.
4: شيلي
0: واحدة من أكثر الدول تفردا في العالم من حيث الشكل الجغرافي.
3: بتول يعني سبتة
0: وجي
3: يما في الهكة الهكة
4: أطول أي غالطة شوية.
0: الدولة الساحي معناها على الساحل
3: بتول
0: على طول 4300 كيلومتر.
3: حنش عبارة على خريطة حنش
0: على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، لكنها لا تتجاوز 200 كيلومتر في العرض في أوسع نقطة.
4: ما عندها زادة ليزيل أكوتي
0: الجزر والشيلي هي أطول من قارة أوروبا مثلا.
4: أي
0: وممتدة من صحراء أتاكاما القاحلة في الشمال إلى الأنهار الجليدية والمدينة القطبية في الجنوب.
3: مش كلها صالحة للسكن، فما صحاري كبيرة وفما مناطق باردة برشا،
0: تضاريس صعيبة برشا فيها. أما الشيلي مش خايبة
5: مزيانة ياسر. الشيلي
0: جيماجينا. العاصمة هي
4: سانتياغو.
0: قديش عدد الدول الخليجية اللي تطل على الخليج العربي؟ معناها هذوما الخليجيين بالحق.
3: ثلاثة أربعة خمسة ستة
4: خمسة جديد.
0: لحظة تكلموش بعضنا.
3: ستة
5: ستة
4: خمسة
0: ثمانية.
3: دول الخليجية مش العربي، ما عاد نزيدها إيران.
0: سبع دول عربية وإيران.
3: شكون السادسة؟
0: الجواب ثمانية دول. الأولى المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين،
3: عمان،
0: سلطنة عمان، العراق، إيران.
3: العراق
5: العراق عندها طول
3: طولها كشوية لكن أكلي نحتها لها إيران مدة ذيك كل المجر الصغير
5: الجنبطة
3: شط العرب ولا
4: بلا صخرة الجنبطة خد
0: سامحوني. هريسة ولا مايونيز؟
5: هريسة.
4: لا سكومبار با هريسة.
0: يا ولدي أنا تو سألت على واحد عنده ذوق معين، هريسة ولا مايونيز؟
4: هريسة هريسة.
0: أنت ولد المنزا وكل شيء، تخيلت لك شكون مايونيز؟
4: لا هريسة هريسة. لا لا
3: مايونيز هريسة.
0: فوالا
3: أنا زوز
0: عمل ميلونج ما بين باب لقويس ومنزوي.
4: لا بلو غران درناك في فرنسا مسمينا لاسوس الجريان. بربيش مدخلهم بربيش مدخلهم في الهريسة بالله. خلنا بدون تفهمين
0: شكون
4: لاسوس الجريان. ما هريسة مايونيز ولا أول واحد عمل السوس تسمى عليها؟
0: لا يا أخي ما هيش هريسة مايونيز، هذا ما يضافات أخرى زاد
4: تيه. ما هريسة مايونيز لاباز تاحة.
0: أوتوكا الهريسة. سؤالي حسب رأيكم شكون اللي دخل الهريسة لتونس؟ وقتاش حسب رايك؟
3: الاندلسيين. اندلس قرن 17.
4: هو القاو راه في سيف وساء القاو فلفل، تصويرة فلفل.
0: ايه ماهيش هريسة فلفل راه.
4: لا نعرف ايه تصويرة فلفل، اما
0: فلفل موجود.
4: كان عندك فلفل تهرس ولا ترحيه ولا
0: اللي هو. لا بوغ تروفي لا غوسيت هذيك.
4: اي لا غوسيت هذيك تحكي عليها.
0: العالم كامل عنده فلفل، مش العالم كامل عنده هريسة.
5: انا نقول الرومان.
0: الرومان.
3: انا نقول الموريسكيين.
0: برافو الموريسكيين. وصلت الهريسة لتونس مع الاحتلال الإسباني ما بين
3: إسبانيا 1535.
5: الاحتلال ولا هجرة الموريسكيين؟
0: 1574 الاحتلال الإسباني.
3: مش الموريسكيين ما الأخبار.
0: ساهموا في هذا الموريسكيين منذ وصولهم
3: خاطر هم اللي نشروها لا.
0: بداية من القرن 17 تنشرت معنا وليت الزراعة متاع الفلفل موجودة أكثر والإنتاج أكثر، وخاصة في الأماكن اللي هم استقروا فيها، وصارت الزراعة المشهورة في
3: وطن خبل
0: وأماكن أخرى كيما
5: تستور
3: ما سهل مجرد
5: على مجرد. هما انستالي أكثرهم على مجرد.
0: قروان
5: الكولتور متاعهم كل على الواقع.
0: قروان سيدي بوزيد قفص. وبطبيعة الهريسة طبعا يعني كانت ولا زالت المادة الغذائية اللي هي مقترنة ببرشة برشة برشة أطباق تونسية في الكوجينة نتاعنا، سواء في نابل في العاصمة في الجنوب في الشمال وغيره وفي في الجهات. أما فما جهات مثلا يقول لك ياكلوا الحار وجهات لا، يعني مثلا فما حاجات كالتقاليد كي مثلا تمشي تاخذ كفتاجي في قروان العادي انك تلقى حار خاطر مكونه سهل فلفل
4: اي مو شريسه قروان
0: لا لا لا كيك الحار
3: خاطر الكفتاجي بتاعهم فلفل
4: اخضر الكفتاجي تاع قروان
3: ما غير بطاطا
0: من غير طماطم زي
4: غير كراب
5: يزم فترينا برشا على الحار باش توصل تاكلو معناتها عذاب
3: ليفل برو
5: اي
3: يا مبرين ما سليم
5: اي ما تبدا تاكل وعينيك
0: اما سليم جاي من اوروبا الشرقيه دونك
5: ليه ناكل الهريسه انا كنت ناكل برشا الحار وفما بيريود عملت فيها فواياج 3 موا لازي رجعت تقول صارت ما نعرفش انا تشقليبه في
0: اي ما سليم حتى
5: عاش ناكل الحار
0: حتى لازي معناها فما معناها لي بلا اللي هما حارين مش بالهريسه مي
5: فما ايبيسي اما تعرف فين حارين تلقى مثلا في الفيتنام
4: الفيتنام
5: فما الحار برشا الهند لا هند ايبيسي
0: ايبيسي مش حار مش
4: اما اون توكا لو بلو او دوغري نتاع فلفل موجود في الامريك دو سود والهند زوز قال لك يعني انجرابل مقصدر لا بون
3: حتى الصين حتى مره في مطعم صيني نتفكرها في ريت حاجه خضراء وانا ما نعرفهاش
0: ياباني مش صيني
3: لا هو صيني يمكن هو المطعم صيني في مش في تونس فانا بما اني تونسي وما يقدنا حد واحنا ناكلوا الهريسه ونرقدوا بالهريسه عملت هكا هزيت الطرف بالمغرفة وحطيته في فمي ف انستونتانيمون معناتها بلحظتها الدموع عملوا هكا وضربت في مخي معناتها الحكايه
0: اما تعرف انه الوزابي الموجود في المطاعم الياباني موش بالحق مش هذاك الوزابي الحقاني معناها الوزابي الحقاني تلقاه في لي ريستورون غاسترونوميك اليابانيين اللي هو اشترقى المنيو
5: غالي برشا
0: 200-300-400 يورو معناها فهمت تاش مستدعي وقت
3: حبه صيني مش ياباني لنفكر خاطر فما اكله ياسر بنينه في المطاعم الصينيه اسمها دينامايت نعرف كان تعرفوها ولا لا دينامايت كل ما نمشي له نقول له دينامايت
0: جابونيز ولا شينواز شنوا
3: مطعم صيني فهمتي ودماك الماكلة اسمها دينامايت حاجة
5: اما الهريسة في تونس تشوف بين الجهات اختلافات في الهريسة
0: اي فما الهروس مثلا اللي هو تكنيك اخرى
3: ابانا هريسة وين
5: انا عندي انا قليبيا حمام الغزاز شيراديك
4: انا والله حتى صفاقس انا هريسة صفاقس انا ماماتي يرحمها كانت تعملها وتقول لي هذه هريسة صفاقسية اللي فيها فيح اكثر شوية من ما اعرفش انا هكاك
0: ابانا هريسة كنت نذوقها هي هريسة تاع والدتي بصراحة
4: طيب
3: نفس الحكاية وقتاش نهار العيد
4: نهار العيد الكبير
3: نهار العيد الكبير فما هريسه ما فهمتش عليه تعملها كان مره في العام هذيك لا تقارن
4: وعندك هريسه اخرى هريسه العربي نتاع اللبلابي عرف هذيك المفوحه اللي تبدا عاقده شويه
3: نهار العيد
4: اكسبشنال هذيك
0: او معز مثلا قال لك انا من وطن القبلي ما نحبش الحار مثلا
4: هاني خضر مش كيف
3: ما وطن القبلي ما
0: هاني خضر ما بربي درا شكون خذاه بالنفس
3: هذاك اجداد وجاو حارقين من اسبانيا ولا من ايطاليا
5: شركس
0: يلا نسمعكم مقاطع وتقولوا لي العمل هذا شنو هو مسرح سينما ولا تلفزيون
2: انت من خيرك خرمت مناخيرها فكره اسمه بيرسينج وكل البنات تعمله
6: وانت ايه اللي خلاكي تخرمي مناخيرك بس يعني هم الخرمين اللي فيها مش مكفيينك يا ليلى
2: عشان شادي قال لها تخرمها اصل شادي ده الكروش بتاعها ايوه شادي ده اللي هو فين ده
7: اغرفي واشبعي شماته فيا يا رباب بنتك كده ايه خرمت مناخيرها وعندها كراش يا فاطمه
6: كراش ايه بس يا نعمه بعد الشر البنت هتبقى كويسه وقالت لك كل البنات بتعملها وبعدين المناخير بتلقم بسرعه
7: تلقم ايه بقول لك كراش خلاص مش فاضل غير انها تنزلك بالاستومك على الصبح
6: استومك
4: ده جديد ده
0: هو تفهمش معناها بتخرم مناخيرها
4: خشمها مناخيرها
0: بيرسينج يعني
5: ودي سامي اخر مره كراشيت وقت
0: مش معناها كراشيت
4: بالكهرباء ولا
5: بال
0: ليه شنو كراشيت
5: يقول لك كراش شنو
0: لا
5: كراش معناتها الشخص اللي هي
3: تعجب به
5: معناتها انبهرت به وتعجبها برشا هذيك الكراش
3: انا مش بعيد عن اللي كنا نقولوه يا سامي
0: هو
3: انا نقوله مضروب فيها هذيك عليه
5: اي مضروب فيها تو يقولوا الكراش متاعي
3: الكراش متاعي
0: الكراش متاعي وانت تو انت عاد انت
3: عمرك تكريش
4: هو الكراش متاع
5: سمعتها عمر التكريش
3: احنا تجاوزناها
0: انت قول لنا سليم
5: والله يعني
0: تحب ترمي لي الكور رجع حولك
5: موسم التكريش يجي معصب
3: وفير ساعة يبدا في الشتاء
4: انا كنت مع الحرارة
3: في العمر نتاع سليم ربي فضله كان الموسم نتاعي المفضل هو هذا اكتوبر لانه العودة الدراسية والعودة الجامعية والعودة إلى العمل دوك هذا أنا ننصحك استغل الموسم هذا لأنه أكتوبر أفضل فصول وهو زاد شهر ميلاد سيدنا سامي
5: موسم الحصاد
0: أما أنا ما أعرفش وقت
4: أنا ومنهم
3: سامي مش سامي العظيم
0: لا العظمة لله أما ما تعرفش وقتاش ريتك أنا جانفي فيبري ريت في موسم الكراش زاد
3: لا هذاك موسم آخر وأنا أحكي لك عليه في نهار من نهارات في حلقة أخرى تقول لك عليه جانفي وعليه فيبري
5: بربي عملنا روبريك اسمها الكراش
0: يلا في إطار كوميدي تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية يقرر الأب تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يطلق عليه اسم فضل ونعمة يمر العديد بالمواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارة هذه للمطعم إخراج رامي إمام تأليف أيمن وتار طاقم العمل اللي كنا نسمعه في صوت ماجد الكدواني مثلا البطولة هند صبري ماجد كدواني محمود حافظ محمد رضوان محمد ممدوح ياسمين العبد كل دوم تعرفهمش تعرف كان ماجد كدواني هند صبري
3: بتبعنا
0: العمل هو
4: الفيل الأزرق
0: لا الفيل خاطر كنت سامي ما يعرف اللي انت صبري في مصر كان الفيل الأزرق لا عنده عش ميزانية حتى في الكوميدي راهو
5: عملت في سيري هي عمناوي
0: 2022 هذا
3: هند صبري عملت هذيك بتاع عايزه تجوز ولا شيء
5: سيري نتفليكس
3: تقتل بالضحك ليه
0: نجحت نجاح كبير
3: هذيك اللي عاوزه تجوز ولا هذيك بدموع
0: هذا نتفليكس
3: هذا عايزه تجوز
0: لا هذا فضل ونعمة اللي كنت نقول الاسم المطعم ماله 2022 يلا نمشي بكم مره اخرى لمقطع اخر هوني لتونس يلا
8: شو هذه يا ريت هذه اللي بعدها هذيك سيدي ماكله شو سماها ساشي دي شيف
9: سوشي يا شيف يهديك اصلح رايك
8: يا مدام يا خيالة توش قلت بربي شد بربي شد اقرا هذه وقولي كيفاش عملها
9: قالك يا سيدي تاخذ حوطه فرشكه وتقصها جرات وتحط لك الجرات هذوكم في صحي وتطيب الروز وتاكلوا بالشفاء
8: سامحني يا مدام هو حد شي ما يعرف هذي انسى ما طيبش العود خليه هني
9: ليه يا شيف سوشي ماكلة طيب بالحوت الني
0: طيب السوشي سليم
5: الليلة
0: طيب انا مشيت للمرحلة هذي وصلت للمرحلة
5: ولا تيك صح
3: وقتش في ذوقنا بربي نركمل وانا انا وصلت لمرحله نعمل التايم
0: قاعد في طرف مازلت
3: التايم اللي كنا في قناه اخرى تقول لنا نمشي نوضع وقتكم التايم
5: في بالك بدلنا
3: القنوات
0: مش تاي
3: ولا النوي
5: مش رخيص راهو ليكيبمون تاع تيب سوشي
0: حتى الماتير بريمير لا ماكش تشري المطعم انت بتشري تجرب انا مازلت في الخطوات الاولى راهو
3: والمره الاولى
0: جا ودركي فيه
3: المرتين الاولانيين اللي يفشلوا هذوما كان تاعهم المرات هي اللي
5: تعمل المرات الاولانيين يجيو من الفاي
4: مرمز
0: يلا في نزل صغير وسط العاصمه
5: بوتيل
0: يديره سي شريف التونسي يتعايش مجتمع صغير ما بين العاملين في النزل والحرفاء اللي جايين من كافه انحاء البلاد لوتيل هذا يعيش ضائقه ماليه لكن التونسي يحب يحافظ على التراث والحفاظ عليه في برشا تضحيات اخراج تحلي السيد تاليف حاتم بالحاج بطوله كمال تويتي كوثر باردي سفيان الشعري فريال يوسف محمد جبالي وجاه جندوبي سلاح مصدق قبيل سياري زهيره بن عمار فيصل بالزين برشا كمان
4: لطفي تزيري نو
0: لطفي تزيري
5: البنكيجي لطفي تزيري
0: موجود
4: مش راجل زهيره بن عمار
3: في عند عزيز
0: عند عزيز
3: موجود
0: اما هنا موجود لي ضيف شرف ولا حاجه سيت كوم
4: لوتيل
0: العام
3: 2005 خاطر اشوف لي حل بدا 2005
5: بعده قد
0: المقطع الثاني
10: امكانياتك ايه يعني في ايه
11: في مرحله التكوين بكون نفس
10: جنين يعني
11: بكون نفس
10: بتكون نفسك هو في اكبر من كده تكوين انا ما شفتش تكوين اكبر من كده
3: من اقوى المشاهد الكل في تاريخ السينما المصريه وما نعرفش اسم الفيلم
0: تدور احداث الفيلم حول فرقه شعبيه تحاول صاحبتها البحث على بنتها اللي فقدتها منذ سنوات لكنها تتوفق بل ما تحقق الامنيه ينجح اعضاء الفريق في ايجاد البنيه ذي في مدينه شرم الشيخ وين تخدم كمغنيه غربيه تتفاجئ بانه اهلها اللي عاش تبحث عليهم هما زاده يلوجوا عليها تاع ترجع معاها من الفرقة لاستكمال مسيرة بدايتها والدتها مع الفرقة دي. إخراج أشرف فايق، بطولة نيكول سابا، طلعت زكريا، سعد الصغير، محمد شرف، انتصار، وسامح حسين.
3: هذيه
0: الله يرحمه طلعت زكريا،
3: اي الله يرحمه، من اهم الممثلين.
0: حتى محمد شرف مات.
3: الممثل يقول له بكاو نفسي يزمك تشوفوه اللقطه تعرفوه
4: هم ليه هو الممثل
3: راسه برك هكا كبره
0: على طلعت زكريا.
3: لا الممثل يقول له كون نفسي هي شنو، علاش تضحك خاطر راسه هذا اللي عنده اعاقه ماهوش عادي، راسه نتاع اربع بنات مي ما بحذا بعضها يقول له شتعمل، يقول له مازلت اكون نفسي. فهمتني
0: شويه تنمر فما نو.
3: فما هي طبعا هي
0: شو اسمه الفيلم، عندكم فكرة؟
4: لا.
0: آي سليم
5: الشخص المناسب باش نقول.
0: ملا سامي بحذاك الشخص المناسب.
5: سامي ممكن.
0: 2006 ذي فيلم
5: سامي مستعد يطلع لك اسم.
4: آي نطلع لك اسم.
0: آي طلع.
4: الرأس الأخضر.
0: لا لا الرأس الأخضر. والفيل الأزرق.
3: يانا يا مرت. الدرب
0: الأحمر.
3: يانا يا مرت.
0: قصة الحي الشعبي. أنا نعرف الفيلم من عنوان قصة الحي الشعبي. بون سي با تخو غشاشي كعنوان ولا
4: مش مصري ياسر.
3: شو نروحوا ونرجعوا نروحوا ونرجعوا ما نلقاوش.
0: رجا بالمير تغني جروحي، نرجعوا بعد في انتيبيوتيك بلس.

0: هذايا كان واحد لهيت بتاع 1998 شو الدنيا كيفاش قديت 28 سنة الحب الحقيقي محمد فؤاد
1: 28 سنة
2: مانيش فرد هيت سنة.
0: لا هيت في الشرق
2: هيت
0: كبير معناها هو اللي صنع نجاح ومعناها رجعوا في الكورس معناها هاي خلينا ناخذوا هذايا شو نعمل
2: احنا يمت شنو
3: احنا شو اسمه وقتها ام سكيت مان
2: لا 95
0: قبل 95 انا مسكت من 3 سنين قبل
2: انا نيس بوليسيت وقتها
1: ثم شو اسمها ثم وقتها الارن بي طلع ثم براندي وش اسمها
2: ذا بويز ماين
1: ذا بويز ماين
0: ذا بويز ماين
1: وقتها التريب هذاك وش اسمه زاد وارن جي مع تينا تورنر و
0: 98 تحكي
3: فما البوم بنت الحي
1: 97 ثم نو ديجيدي
2: طبعا وايزس وقتها
0: قبل شوي 95 يلا مثلا يلا نعم سكات مان
3: خرج مترو الراي تتفكروا كاسيت اللي فرقعت
0: شنو الراي كان مسموع كسر الدنيا بيان سور ايا نخرج شوي على اسئله رامي باش نعطيكم سؤال هذا من وحي اللحظه اختبار في الفرنسية حبوا
1: يلا
2: شو ما عجبكش يسمي يجي الاول ديما الفرنسي
0: سليم
1: حتى سليم
2: من عرس سليم
1: حتى سليم
0: سامي في تبيري تحكي علي انا باهي les adjectifs relationnels هذوما معناتها نقولوا الشمس لو سولي
1: سولير
0: فوالا دونك لو رايون اي سولير هذا هو
1: ولا بيرسون اي سولير زاد صح
0: وي لا نوي
3: لونير
0: نوبسيال
3: لا نوبسيال
0: بعيد
1: نوكتورن
0: برافو
3: نوبسيال
0: لو سييل صعيبه شويه هذه
1: لو سييل
0: لا
3: مش بلوريال
0: لا مش بلوريال
2: فكرني بولدي كي نبدا قري فيه ويبدا يدقس فيه وفكا من راسه
0: انت تقعد دقس توا
2: سيو سيو
0: هي صعيبة هذي
2: سيلو
3: اسمع
0: سيل
3: يلقى كي شي يجاوبك
0: صعيبة كمان
1: سيت
0: سيليست
1: سيليست
2: هاي سفري
1: قلبي سيليست
0: الاتوال انت المغروم بالفلك
1: اتوال
0: صعيب ريت
1: هم صعب شوية
0: ستيلير
1: ستيلير
2: هاي
0: Le jour.
1: Journalier.
0: Là. C'est là.
2: Trop beau pour être
0: vrai. Allez, on y va se battre bien maintenant.
2: Autre.
0: Diurne.
2: Diurne.
0: D-I-U-R-N-E.
1: Diurne.
0: Oui. Le soir. Diurne. Le soir. Le soir. J'ai un nom de motour, Shahir.
3: ماجستي
2: سا كاوازاكي
0: طليم باش معروفين
1: فيسبا
2: فيسبا
0: فيسبيرال
2: فيسبيرال
1: عيط عيط هذوما تستعملهم في الكراش
0: هذوما ساهلين
2: هذوما هيك اللي تكتب لها تقولها
1: هذاك تقولها لها ما تجيك تخاف
2: دون دي مومون فيسبيرال
1: ولا تخاف
2: لا نوي السيليست
3: فريمون اسمك قاري فيكتور هوغو
2: فيكتور هوغو يبكي ما عرفهمش الكل
3: ليه مولييغ
2: ما يعرفهمش الكل
0: هاي اختبار الفرنسية مازال هذا ساهل ليتي استيفال استيفال ليفير
2: ايفرنال
0: ايفرنال لو برانتون
1: برانتانيير
0: برانتانيير
1: و اوتونال
0: اوتونال اوتون برافو لا سمان قولوا جريدة
1: تصدر
2: ابدومادير
0: برافو لو ديمانش
2: دومينيكال
0: دومينيكال
1: خاطر يعرف الطليان
2: دومينيكال
0: برافو
1: انا اعطيكم الجزر ليزيل
0: صعيب زاد
1: شنو ليزيل اونيل لو كاليفيكاتيف تاع اونيل
0: وي
1: يقول لك هذاك إلى ني دون اون ريجيون
0: اي
2: ايزو ايزول
1: بريسك انسولير
2: انسولير
0: وي يلا سي بيان شكون فيكم يعرف شكون العالم جاستن سميث عالم حشرات كملوا لي
2: نعرف العالم جاستن تبرليك
0: لا
1: جاستن بيبر
2: جاستن بيبر كل واحد
3: ويل سميث وجاستن بيبر
0: احنا اليوم معناها في شهر اكتوبر نعيش على وقع جوائز عالميه هي
1: نوبل الفيزياء
0: دونك السيد هذا جاستن سميث
2: خذا نوبل
0: اي
2: عام 2000
0: فيش
2: في الكيمياء
0: فيش فيش لا لا لا مش كلاسيك مش كيمياء وماتو
2: مش كيمياء
0: مش
2: فيزياء
0: مش كلاسيك
2: مات ما فماش
0: لا لا لا معناها كلاسيك
2: نوبل يكره
0: ما فماش مات
1: غش على
3: ليتيراتور
0: ماهيش ميدسين ماهيش ليتيراتور ماهيش لا معناها مش ان دومين كلاسيك في الجايز هذي
1: هي تكنولوجي
0: ف
1: فما بعض تكنولوجيا.
0: احنا كنقولوا انسان يعني باش ياخذ جائزه كبيره دونك هو عبقري باش يوصل ياخذ نوبل يعني. دونك عكس الانسان العبقري انسان
2: غبي.
0: وي دونك جائزه نوبل للحماقه العلميه.
2: شنو قالب ربي
0: بعد ما عرض نفسه للدغات 150 فصيله من الحشرات السامه باش يثبت حقائق علميه. حب السيد هذا جاستن سميث انه يتوصل لاكثر لدغات الحشرات اكثر إلاما دونك اكثر يوجعوا اكثر، وضع مؤشر للتصنيف هو مؤشر سميث للالم الناجم عن اللدغات. اي اسم هو سي ان سبيسياليست راه مش جاي من
1: سبيسياليست
0: وجع معروف معنا. واللي اللدغات هذايا الالم الناجم من القرصان نتاع النحل والنمال والغيره.
2: لما يقعد ديما فما معناتها ما سوبجيكتيف اوبجيكتيف الحكايه ولا سوبجيكتيف اون فان على خاطر مش كيما الاولى كيما الثانيه. نجم بابا لحمك يستانس وتولي
1: ليتود هذيك هي ليتود غاديه بارابور على ليمونيتي و بارابور على رياكسيون نيرفوز يعني سيستم نيرفوز تاعك كومون يتخيط لانفورماسيون. خاطر ثم شكون باغ اكزومبل ثم برشا عباد يخدموا في النحل باغ اكزومبل مش كيما جمعه الاولى قرصان مش كيما عامين بعض اي دوكو ثم يظهر لي ثم يونيتيود يعني
2: معيار شخصي ماهوش موضوعي.
0: لا ولكن اكثر اللدغات تاع الحشرات اللي هي توجع اكثر كانت معروفة برشا هي راهو احنا مرة سألنا عليها مرة
2: الكوبرا
0: لا
1: ناموس
0: لا لا هما في ليزانسيك ديما النملة الحمراء الرصاصة
1: الرصاصة
0: النملة الرصاصة اللي كي تحكي عليها ديجا برك تخيلها توجعك. وصف سميث الألم الناجم هذا كأنه واحد يصير يمشي فوق الفحم الملتهب الوجيعة نتاعها معناها.
1: تحية للفكير تاع تونس
3: كل شو تحية للنمال لا للنمال
0: مسكين
3: شيخنا النمال سيف السنة
0: النمال مسكين
1: أنا نموس شيخ
0: يخدم على روحه بشي تخبى
3: بعد
2: أنا لقيت لهم حل
0: اللي هو
2: ما عادش نقتل لوزغ
1: ليه ما ليه ما
2: والله لوزغ تعرف حاجة سلاح بيولوجي مهم برشا
0: طبعا بيسير
2: والله
3: ليه ما كي تبدأ تسكن في البريمير ايتاج ولا الغيتشوسي راهو
1: أنا عندي مزيون طبعا
2: ما يرحمكش
0: تحكي عن مال
1: أنا ناموس ناموس ناموس حاجة
0: وي حتى الذبان توا ما عندك فيما تقول
1: ياما شوية الذبان الشتا ما يحبش البرد.
0: في 1961 ألقات الشرطة القبض على 3 أشخاص مقنعين يحملوا أسلحة رشاشة، وعند التحقيق تبين أنهم كانوا يحاولوا تصوير مشهد بسيط لإقناع شركة إنتاج أفلام بالموهبة متاعهم. وحدد الشرطة كفالة قدرها 2000 دولار لكل منهم، فتم الإفراج على 2 بينما بقي الثالث في السجن لعدم وجود من يدفع الكفالة متاعه. الشاب ذي قعد في الحبس 3 أيام وحتى حد ما جابش يعاونه ولا يساعده ولا يقولوا وينك. هم افتر الضابط عشان يطلق صراحة وقال واي بون أصحابك سايبناهم. فاثنين اللي أفرج عنهم اتقبلوا في شركة الإنتاج بينما رفض الثالث بسبب افتقاره للموهبة في ذلك الوقت. وفي الواقع هو
2: الفنان الكبير
0: سليم
1: تعرفوا عقلته انت تعرفوا شكرا سيلفستر ستالون.
0: لا
2: كيف أخرى سيلفستر ستالون
0: ممثل كبير
2: توفي فيه؟
0: لا بتوفيش
2: ذا الحية؟
1: قدش عمره الممثل؟
3: دنزل واشنطن
1: ها كبيرة كنت ستود؟
0: لا ورا كنت متأكد تقول كنت ستود هاي كبير
2: كبالك برشا
1: أنتوني هوبكينز
3: مو مورغان فريمان
0: من الكاليبر
2: روبرت دينيرو
0: ولا
2: الباتشينو
1: الباتشينو
2: الباتشينو قال له ليه منذرك عاتي على الباتشينو ما نتبلوش
0: موهوب. دونك الشاب هذايا لم يجد من يدعم وكان الباتشينو ولا طبعا واحد من أهم من الناس اللي عملت كاريير كبيرة في السينما.
3: فما اون ديسكريميناسيون كبيرة ياسر على اللي القصار في القامة في كل المجالات في التمثيل في الغناء شارلز نافور في الغناء في الفوت ليونيل ميسي أول ما بدأ
0: يشوفوا منهم يفتقروا للمقاومات النجاح
3: اي فما احتق فما معناتها ديما يقولوا لهم راهو برا شوف حاجة أخرى عملها
1: أما راهو ثم اون تري غراند فاغ دو ممثلين دي ستار قصار
0: صحيح
1: برشا
2: يعني توم كروز
1: حتى جيمس دين حتى جيمس دين حتى دونيرو الباتشينو دوستين هوفمان برشا برشا برشا صغار وش اسمه الاخر
0: اللي
1: الاسبانيك زاد كيف كيف لي
3: انطونيو بانديراس.
0: لا بانديراس مش قصير
1: حاسيلو تو تو تو نذكر
3: المعايير اللي يتقبلوا بها الفنانين ويتقبلوا بها الممثلين وكل جينيرالمون مي واحد متر وستين ولا متر وخمسة وستين ما يتعديش صعيبة ياسر
1: ستاندار هذوكم.
0: يلا ميرسي بوكو. كانت هذه الساعة الأولانية مازلنا احنا مكملين حتى للستة في انتيبيوتيك بلس ما تبعدوش.
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهر
5: publicité. في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو من غير حتى أفانس؟
5: إي نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
8: بيزنس نيوز.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 26 2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالية الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد. وفي إطار تعزيز الخدمات المالية شرع البريد التونسي منذ بداية سنة 26 2000 في تغيير وتركيز 200 موزع آلي للأوراق المالية بمختلف جهات الجمهورية على أن يبلغ العدد الجملي لهذه الموزعات نحو 800 موزعا مع نهاية السنة الحالية وفق المعطيات المقدمة. وإلى حدود موفى سبتمبر 26 2000 مكن البريد التونسي نحو 287,300 طالب، أي ما يعادل حوالي 76% من مجموع الطلبة، من التسجيل الجامعي عن بعد باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار إنجاح العودة الجامعية 26 2027 2000. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تعلن عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة مهمة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع أفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ويتضمن البرنامج عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودي، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل وزيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية، داعية الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للغرفة على فيسبوك. في ولاية مدن سيتم افتتاح موسم جني الزيتون بداية من يوم 15 أكتوبر الحالي، أي قبل أسبوعين مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغراسات بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولأعداد الشجرة للموسم المقبل. ووفق معطيات قدمت في جلسة خصصت للاستعدادات لهذا الموسم بإشراف ولي مدنين، من المتوقع أن تكون الصابة في حدود 30,000 طن من الزيتون أي ما يعادل 6000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55% ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%. وتبين خلال هذه الجلسة أن هذه الصابة التي تعتبر ضعيفة لن تطرح إشكالا على مستوى اليد العاملة في الجمع أو التحويل، حيث يتطلب جني الصابة 4445 عاملا لمدة 3 أشهر، فيما يتطلب تحويلها 280 عاملا لمدة 90 يوما، مع تشغيل 35 معصرة بطاقة عصر جملية تناهز 335 طنا بنظام الحصة الواحدة. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يذكر اليوم أن نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتباطؤ إلى 2.6% في عام 26 و2000 مقارنة ب 2.9% في العام الماضي، في وقت تختبر فيه صدمة الطاقة الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط مدى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود. هذا وقال المؤتمر في تقريره عن التجارة والتنمية أن التجارة العالمية في السلع والخدمات من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% بالقيمة الحقيقية، بعدما سجلت مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في عام 25 و2000، مشيرا إلى أن زيادة المتوقعة في قيمة التجارة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. ختاما، مركز تنسيق عمليات التجارة بالبحرية البريطانية يعلن إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة بالقرب من سواحل الإمارات واشتعال النيران فيها، ووقع الحادث على بعد 13 ميلا بحريا غرب منطقة الجزيرة الحمراء.

0: هذا هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة طندانس. كل نهار جمعنا نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون اسمها ويف اي اي. الأبليكاسيون هذه خارقة للعادة وتصلح برشا يا أما للطلبة وإلا للناس اللي نهار كامل هما في دي ريونيون ونهار كامل هما بك الكراسة والستيلو وهما يقيدوا ويعملوا في محاضر الجلسات. الويف اي اي هي أبليكاسيون دانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تسجل المحادثات وتحولهم إلى نص مكتوب. دونك الهدف منها هو اللي كونه في عوض نكتبه بخط اليد شما الملاحظات اللي موجودين وساعات تلقاك عندك دو ولا تروي ريونيون فرد نهار دونك نجم تخلط ما بيناتهم. دونك البرانسيب يقعد هو بيدو الويف اي اي تعطيك إمكانية باش تنجم تاخذ ان كونت روندو إكري جوست تلانسي لانرجسترمون تاعها ويلزمك تقعد كونكتي على ليشانج هذا بعد ما توفر ريونيون تنزل على كونت روندو يعطيك لو كونت روندو إكري. آخر ميزة جور صارت للويف اي اي كانت نهار 29 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي جراتويت تخدم على اندرويد على ايفون على الماك او اس فما سيرفيس اون ليني فما حتى اكستنسيون على الجوجل كروم وبالطبيعة تخدم على الويندوز. ويف اي اي تلقاها جراتويتمون تيليشارجابل على www.zeroanet.com. هذا شعنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهر.
1: تندانس تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: فيتو.
1: رجعنا في أنتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية مستمعين مشاهدين على جولة تي في. بعد شوية نستقبلوا ضيفتنا نجي العبيدي، جون تعمل الكيف، تعزف، فنانة، طبيبة، وكذلك بتكون موجودة غدوة في نطاق أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي، موجودة غدوة طبعا العرض متاحة 10 أكتوبر مع الأربعة متاع رشية بمدينة الثقافة بعرض اسمه عليسة. عشان استقبلوها ناجية وتسمعوا صوتها محلاها، ولجان ذوما اللي قدموا تجارب جديدة، تجارب فيها برشة ابتكار، فيها برشة تجديد، والجمهور مختلف. شخصيا مشيت لوحدة من الحفلات، دونك تشوف أنه الجمهور عنده أعمار مختلفة وأذواق مختلفة، والناس تحب الموسيقى، وهذه حاجة مميزة. خاصة فما برشا انجاجمون في عديد العروض الموسيقية سواء التونسية ولا اللي جاية من الخارج.
2: بربي تعليق سي سامي،
1: تفضل سيدي.
2: للمرتدين المواقع الاتصال الاجتماعي، بربي كي تلقاو جمهور مختلف ولا ناس مش قد أعماركم
1: ولا ما يشبهلكش، مش مشكلة معنا،
2: مش كيفكم، فهمتني؟ مش لازم تبدا تسب،
1: يعني مش مشكلة.
2: انت عندك هواية اخرى، تحب فن اخر، تحب غناء اخر، راو الفن عالمي
1: ويتسع للناس كل،
2: وكل واحد عنده اتجاهات معناتها فنية وموسيقية.
3: لا يفو بريسيزي سورتو في فيسبوك
2: فيسبوك مالك تدخل التيك توك، اقعد فيسبوك،
1: لا تيك توك
3: فيسبوك
1: حاجة اخرى. شكرا مهدي، شكرا مدام فضيلة اللي تسمعنا ديما من باريس، وشكرا للناس اللي تسمعنا طبعا سامي المستمع الوفي لينا واللي ديما يتبع. شكرا ليك سامي على الحضور معنا ديما، وطبعا حضور معنا بالاستماع. والمساج هذا على 48 160 ألف، والرقم اللي تبعثوا فيهم لي مساج نتاعكم مدام ليلى، بون مساج طويل، بونسوار سامي، كو ديو تو بينيس، والبروغرام ممتاز وشكرا ليكم، و لابسونس دو انس بن مالك ليس ان فيد، قتلك بار سا كولتور سا بريزونس سون هيومور. مدام ليلى، مدام ليلى قتلك هكا،
2: نوجه لك تحية مدام ليلى،
1: وتشكر زيد سامي، وتشكر سليم قتلك المهدوي اللي هو مثقف ومحلاه. شكرا مدام ليلى على الكلمات المزيانة ذي، وطبعا هذا من أجل كان يسعدنا، هذا ما يمنعش أنه ناس بن مالك ما هوش مش يهرب من هار من هارات،
4: في نهار من هارات، في نهار من هارات.
1: تفضلي،
2: حكينا على أشهر كونسير في تاريخ تونس اللي هو كونسير مايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون ديجا 30 سنة،
2: 30 سنة تالي،
1: 30 سنة ولا
2: 30 سنة بالضبط،
1: 30 سنة، 7 أكتوبر 96،
2: 7 أكتوبر 96 دونك. لكن تعرفوش أشهر وأعظم كونسير في تاريخ الإنسانية؟
3: وودستوك.
1: وودستوك
2: لا، فما أكبر،
1: لا فما أكبر،
2: فما أكبر وفما أعظم
1: من وودستوك. استنى استنى،
2: عدد الحاضرين 180 ألف، عدد المشاهدين في التلفزة 1.9 مليار، زوز مليارات غير شوية.
1: وقتها السنة
3: هذي نتاع التسعينات، وقتها على الايدز الكمباني اللي عملوها،
2: لا ماكش بعيد.
1: شنو السنة
2: وين بلاي؟ 13 جويلية 1985، كونسير هذا تعمل في زوز بلايس فرد وقت، في ويمبلي وفي جي اف كا في فيلادلفيا، ملعب جي اف كا في فيلادلفيا. ان كونسير فكرة بوب جلدوف، فيه 80 ارتيست، لايف ات افريكا. الكونسير هذا فيه
1: مساندة مرافقة افريقيا.
2: الكونسير الكونسير هذا باش نسميه لكم بعض اللي شاركوا فيه
1: النجوم الكبار،
2: هو نجم الحفلة بعد خرج افيك لو ركول كوين،
3: اي الريتور دو فريدي ميركوري في
2: كوين.
1: سامحني انس، لكن غياب مايكل جاكسون هون،
2: فيش مايكل جاكسون،
1: اذا كان فماش مايكل جاكسون دونك الاخرين
2: اسمع
1: وليو
2: اسمع اسمع عشان نعطيك فكره اوليه.
1: فريدي ميركوري طبعا،
2: كوين، فريدي ميركوري، يو تو
1: طبعا،
2: دافيد بوي، ليد زيبلين، التون جون، مادونا، بول ماكارتني، فيل كولينز،
1: برينس،
2: تينا تورنر، بوب ديلان، وكثير من الاخرين.
1: برينس موجود؟
2: اه برينس، لا برينس مش موجود. دونك الكونسير هذا تعمل في زوز ستادات، وفات في اربعه. لي دو كونسير الكبار هما في ويمبلي، 90 ألف في ويمبلي و90 ألف في فيلادلفيا ستاديوم جي اف كا،
1: بحضور ليدي دي.
2: فيه صحيح في ليدي دي ليدي ديانا مثلا من المقدمين نتاع السهرات فما نلقاو جاك نيكلسون فهمتني فما دي كونسير اخرين واحد في المانيا
1: واحد في واحد يقول لك انا
2: مودريتور واحد اي جاك نيكلسون مودريتور واحد في استراليا مثلا كونسير استراليا بيان سور انكسس اللي هو اعظم جروب استرالي
1: هذاك كاين جروب عالمي
2: انا جينيريك نتاعك اللي كانت تفكروها ليكيب دو ديمانش الغناء هذيك نتاع انكسس التاوا معناتها
3: تاع التليفون
2: موت عليه الكونسير بدا في ويمبلدون بدا مع نص النهار
1: ذكرنا
0: ويمبلدون
1: 13
2: جويلية 1985 بدا مع نص النهار نلقاو مثلا سباندو باليت كنت عارفهم الجروب الغنايه نتاعهم من تنسى معكم تو مره نقول معزي يحط لكم اغنيه سلوم تاع سباندو باليت شادي ادو
1: طبعا
2: ستينك فيل كولينز فيل كولينز عمل حاجة عمرها ما صارت في التاريخ في الكونسير هذا علي قلت لكم وحيد في التاريخ غنى في ويمبلي وغنى فرد نهار وغنى فرد نهار في جي اف كي خذا الكونكورد عملوا له الكونكورد عملوا له بالذمة
1: الكونكورد
2: غنى غنى مع ماضي ثلاثة واربع بتوقيت جرينيتش في ويمبلي وغنى الثمانية متاع الليل في نيويورك فيلادلفيا اللي هي بالطبيعة ضاحية نيويورك
1: استنى رابي استنى ليه رابي قالك
2: على عربنية
1: ليه فنانين في تونس قالك يعملوا فيها ما بين قمرت وحمامات
2: لا لا لا
1: ما بين قمرت وسوسة
2: ما بين لندرا وفي وش اسمها
0: نيويورك
2: نيويورك ضاحية نيويورك شو اسمها هي اللي
1: نيو
2: جيرسي نيو جيرسي فوالا دونك براين فيري بول يانك بول يانك طلعوا مثلا خمسة غير أربعة مع الخمسة وأربعة طلعوا يوتو الستة طلعوا داير ستريت
1: كوين كمان تاع أربع ساعة
2: 80 فنان أنا أقول لك كوين طلعوا سبعة غير أربعة دافيد بويز سبعة وخمسة ذهو طلعوا ثمانية بالضبط
0: حسرة
2: إلتون جون التسعة غير درجين
1: محظوظين الناس اللي مشيوا
2: فريدي ميركوري تعاود طلع وحده مع العشرة غير درجين ومع وبعد طلع بول ماكارتني دافيد بوي بوب جلدوف أليسون مويت وفات باند ايدز في في في امريكا شكون بدات تسعة غير درجين نتاع الصباح الكونسير نلقاو مثلا بلاك شابات
1: يعني ما همش فرد وقت
2: شنو
1: ولا سي فرد وقت
2: كي تبدا 8 نتاع
1: هذاك لو ديكالاج
2: اي بالديكالاج جاي بلاك شابات مثلا طلعوا العشرة غير درج بيلي اوسين العشرة غير ربع راندي ام سي راب العشرة درجين ريكس برينغ في العشرة ونص كروس بي طلع على 11 ودرجين براين ادامز اللي شفناه السنة في تونس في في دقة نص نهار ودقيقة طلع في في امريكا ذا بيتش بويز الجروب الفيتيك ماضي ساعة غير اربعة سيمبل ماينز بيان سور سيمبل ماينز ساعتين ودرج ذا بريتندرز ماضي ثلاثة غير اربعة سانتانا كارلوس سانتانا طلع من بعده مادونا طلعت في أمريكا الأربعة وخمسة إيريك كلابتون ثمانية غير أربعة ومعها فيل كولينز فيل كولينز وحده يكمل من ثمانية ليد زيبلين ثمانية ودرجين ناشان ديونغ ديوران ديوران التسعة غير ربع دونك ميك جاجر عاود طلع مع العشرة وربع ومعها إيدي كاندريكس وختم الحفلة بوب ديلان وكيث ريشارز ومن بعد طلع لين ريتش باش غنى يو سي فور افريكا وي ار وي ار ذا وورلد كونسير هذا
0: عمتي خرجت
2: اي كونسير ميتيك نحكيو على زوز مليارات تقريبا نحكيو على نهائي كاس عالم عند عدد المتفرجين في العالم العالم الكل عداه
1: فما نجوم ناقصين
2: اي
1: مايكل جاكسون
2: مايكل جاكسون
1: جورج مايكل تينا تيرنر
2: لا جورج مايكل موجود موجود جورج مايكل
3: هي وقتها سيتي ان فاند ريزينغ
2: تينا تيرنر موجوده
1: اه موجوده
2: موجوده تينا تيرنر
3: هي وقتها جمع ملك جمع اموال جمع اموال لل
2: واكثر واكثر لم اكثر من وي ار ذا من يو اس فور فور افريكا لم اكثر لم 127 مليون دولار والقيمة زادة متاع المتبرعين كثرت برشا. ليدي ديانا كانت حارض وقتها مازالت في بداية العلاقة متاعها كانت بها مع تشارلز. هذا أعظم كونسير في تاريخ الإنسانية. والله ماذا بيه واحد يحط يعاود يتفرج شوية فيه.
3: تتفكر أقوى بيرفورمانس في الكونسير هذا شكون؟
2: كوين.
3: كوين
2: لا كوين هي
1: معناها اللي فيديو اللي نشوفوا فيها
2: بيرفورمانس متاع كوين ذيك المعروفة متاع اللي بالمروخال على البيضة اللي تشوفها أنت بيدك في الفيلم
1: اللي عملوا
2: رامي بن مالك المجال التحية مون كوزان. دوك هذيك في
1: الكوزان
2: مون بن مالك هو رامي بن مالك
3: مالك
2: ومانا ما يكونش مني
1: ما عندوش بن
2: مانا ما يكونش مني مالك
1: خلي لك البن وهز مالك
2: هاو كنشير شفته محاضري شجر مايكل هاو جورج مايكل داخل فهمتني. دوك هذا اعظم كونسير في تاريخ
1: انا سؤالي معنى اذوم الناس صح عليهم اللي مشي ومعنى خذي تذكرة ومشي سواء في نيو جيرسي ولا في ويمبلي يعني. اما اليوم كي يبدا عندك هكا حاجة يومانيتير كبيرة شكون تنجم تجيب باش تعمل ارقام هذي نورمالمون تعمل اكثر
2: فما نجوم جدد توكيما
1: شاكيرا
2: ضيفتنا
1: تعمل بالارقام برشا
0: بالارقام وفلوس فلوس تنجم تعمل اكثر برشا
1: الماكينه الفنيه
0: الماكينه الفنيه اي بو
1: الماكينه الفنيه تراب قال
2: قبيله في الاوف يا سامي مع ضيفتنا شابة سمتنا فنانين نجمو ما نعرفوهمش احنا ما نعرفش انا اوليفيا رودريغيز تايلر سويفت
1: اي تايلر سويفت معروفه نجمه ولا طبعا ولا فما
3: ما كنا نحكيو كنت تفكر في الفيلم في الكوين وقت فريدي ميركوري كيفاش قنعوه باش يجي في اخر وقت قبل ورجع وكل توا بور اورغانيزي معناتها ان كونسير ان ارتيست يبدا بوكد 3 سنين و4 سنين قبل
2: معناتها بور لا بون كوز هذيا بور لا بون كوز
1: متغيرت
2: نحكيو والحكايه نتاع المجاعه نتاع افريقيا معناتها خليت العالم الكل يهتز وناس الكل تعطي مروحه.
1: سؤالي انت ذكي
2: ما فماش فنانين هكا
1: دقيقه
2: ما فماش فنانين هكا
1: برود كبيره تقول انا عندي 500 مليون دولار بيجي باش ناخذ منه شويه باش نعمل حفله جرانديوز شكون جي فيها
0: جرانديوز شكون جي فيها بيانسي
1: مادونا
0: الوحيد اللي قعد كبير
1: سيلين ديون شويه
0: الوحيد اللي قعد كبير هو ستيفي وندر ستيفي وندر سي لو سول كبير قعد هو ستيفي
1: سيلين ديون زاد
0: لا سيلين ديون ما نسيت شترخنايا وتعثرت اخر مره اللي با ابت سيلين ديون تقعد اسم كبير مي ال نو بو بلو
2: نعطيك مثال
0: سامي ما ستيفي وندر تو يعمل كونسير كامل
1: ذا ويكاند بوتيتر
0: سامي كدريك لامار ذا ويكاند
2: سامي باهي تو انت مثلا في العرب كيقولوا ام كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم فريد الاطرش هذوما ما يتعاودوش فهمتني هنا تصور انت جيت
1: تقول فريدي ميركوري ومايكل جاكسون جورج مايك ما يتعاود
2: لحظه تنجم انت تقول اليوم شكون النجم نجم نقول لك مثلا تنجم تقول رغب علامه وما نعرفش
1: انا عالمي نحكي لك انا
2: رغب لا نحكي لك انا على المستوى العربي تو ما يتعاودوش قول كي تحب نعمل حاجه هكاك باش تجيب رغب علامه وصابر رباعي وما نعرفش انا وننسي كل وقته سي فري هما ما يتعاودوش يا ما افيك ان بو دو ريكول لحظه سليب لا لحظه كي نحكيو على شاديه دو غنت فيه شادية دو وقتاش قد عمرها وقت
1: صغيرة
2: بالكل
3: معناتها 20 عمرها
2: شادية دو اللي هي معناتها مونيمون اليوم شادية دو وقتها عام 85 راهو 90% من الناس يقولوا شكون هذه من عندها
3: اما شو راهو ديما حط روحك في الكونتكست اللي انت فيه معناتها ارتستيكمون العباد خارجة افيك اون بوفي دوكسيجين بعد الحروبات لا جينيراسيون اللي طلعت في الستينات سبعينات وثمانينات قوية ياسر راهي معناتها جينيراسيون ما تنجمش تقارنها باللي توا
1: اي ما
0: سير كوليكتيف زاد ما تنسيت ثم ووتستوك 69 اللي هو حل الباب
2: جورج مايكل اللي غنى شو عنده ريبرتوار وقت عنده كارلوس ويسبر وويك مي اب بيفور يو جو اي ما مازال ما عملش الكارير الباقي الكل
1: يلا
2: مادونا كي غنيت
1: ايش عندها
2: لا مادونا كي غنيت ايش عندها هوليدي يا كهو
0: هذاك ايش نايس لابوني
2: لا ما با ما 85
1: مازالت يلا باش نستقبلوا ضيفتنا كيما قلت وحكيت عليها تكتب تلحن تعزف غدا باش تكون موجوده في جي ام سي طبعا في مدينه الثقافه وبكل حب نستقبلوها على انغام الموسيقى نتاعها الانترفيو لو تون انها سانستال يلا الانترفيو معها
2: Yeah.

0: كذا مضى نجي العبيدي خايفة ما ماكش خايفة جماجي لا اليوم لا
1: لا
0: لا لا الخوف خليه بعيد لأنه معناه ممكن إذا كان يكون فما برشا منه يبو غاشي حاجات أنت استنيتهم لمدة سنوات. دونك مرحبا بيك نجي. تعزف تغني دونك فنانة وكذلك طبيبة تقرا ميدسين سيزيام اني
1: وي
0: انترن انترن
1: دخلت في المجال
0: مازلت كي دخلت دونك تحضر سبيسياليتي نتاعك ان شاء الله
1: دو بسيكياتري ان شاء الله
0: ان شاء الله ان توكا وقتاش تكون حاضره بكابيني
1: ان شاء الله بقدره ربي
0: ان توكا اليوم حاضره بالموسيقى اصيله الكيف بوك مهندس وامك استاذه
1: وي
0: وانت طبيبه وفنانه اون بابا اسبيري اكثر ولا هكا
1: وي خليط عجيب
0: باهي باهي دونك الجمهور يستناك غدوه ان شاء الله في التظاهره الفنيه والثقافيه يوم قرطاج الموسيقيه جي ام سي غدوه 10 اكتوبر السبت الاربعاء نتاع العشيه يجي وعملوا طلة وعملوا كيف مع ناجية دونك بمدينة الثقافة بمسرح الجهات دونك بعرض اسمه عليسة
1: ولا اسمه قلبي لقوي العرض
0: ما لقى عليسة شنو
1: عليسة هو سيت ان بروجي ترامبلان بور لي كرياتور اون فيت شاركنا فيه وتقبلت انا دوتر بروجي اللي شجعونا فينانسيرمون و بور لي افيك لي اوبورتونيتي كي ما جي ام سي ديجا
0: العرض شو اسمه
1: اسمه قلبي لقوي
0: قبيله كنت غني خايفه وتوا قلبي لقوي انا جو بريفير قلبي لقوي يا
1: باه اون فيت ات ساركاستيك ديجا يعني انت قلبي لقوي ما
0: قديش مهم بالنسبة لي كشابة أنك تكون موجودة في تظاهرة كما كان
1: مهم على الاخر بحق it's a dream come true ديجا محطوطة على الفيجن بورد متاعي عندها أعوام ما كنتش نتوقع لي هذا هو العام بتصير فيه حاجة جي ام سي حاجة ياسر تعني لي جون
0: سيرتو انه الجمهور مختلف
1: وي سي سا
0: يلوج على يكتشف
1: سي سا جمهور اوبن اوفير باش يسمع حاجات
0: جديده عروض فنيه مختلفه نشوفوا في الجي ام سي دونك بربت حضرت اليوم معناها تمشي تشجع كذلك الاصدقاء تحضر شويه
1: شكون حضرت حضرت البرشة جذب ديجا هما كيف كيف ما تابعين على الليستة معناها
0: ما اوكي
1: قبلوا اما سي دان بروجي بالحق ياسر ريش وشجعكم تتبعوهم سراب من سوريا هما
0: الحقيقة سراب يحكيو عليه برشا
1: ماما حكي
0: شنو اللي عجبك في سراب باش يتميزوا معناها
1: لا كرياتيفيتي كيفاش دخلوا بليزيوغ زيليمون معناها هكا تستعمل دي انسترومون ما نعرفوهمش هاوبوق صوتها طفله مش نورمال يعزفوا مش نورمال دونك بالحق تكنيسيتي وكرياتيفيتي
0: مختلفه
1: ومزيانه بالحق معموله بالكدا
0: التويست مشيت شويه شفت
1: وي
0: مثلا
1: شفت جذب شفت سهريج شفت جروف اليرت جروف اليرت مش نرمال كل مش نرمال اون فيت بحق ما نحبش نقول احداث باش ما
0: اللي يسمع فينا عمره 60 و70 و50 و45 بالنسبه لك انت اليوم تقول مش نرمال على اساس انك انت فنانه شابه وبرشا شبان يشبهوا لك ويسمعوا النوعيه دي بالنسبه للناس اللي هما تشبعوا بموزيكا اخرى احنا كنا قبيله نحكيوا على ان كونسير ميتيك نتاع لي زاني 80 باسامي عالميه كبيره ولا الناس تشبعوا بموزيكا شرقيه كذلك كلاسيكيه كبيره شو يمثل لهم انه بالنسبه ليك يكونوا موجودين في الجمهور نتاعك مثلا ولا جمهور شبان كيفك زملائك
1: اون فيت نحس اللي اذا كان تعجبك الموسيقى نتاع الايتيز باش تلقى حاجه تعجبك في جي ام سي خاطر الموسيقى الكل جات ديجا اصلها من الجاز وبعد ولد بوب وبعد دونك بالحق الموسيقى الموجوده توا في جي ام سي خليط نتاع بليزيور كولور
0: انماط مختلفه
1: كلها موجودين دونك ما تنجمش تجي وما تعجبكش حاجه انا برسمي حتى كان ما نعرفش عندك قد ايه تلقى الحاجه تكتشف وي بحق خليط نتاع كل شيء
0: انت تكتب وتلحن كما في الاوف قبيله كنا نحكي وتكتب وتلحن وتعزف وحدك يعني مش ديما نرقاو الناس هذوما وحتى الناس هذوما يتلام عليهم ساعات يقول لك تغني وتعزف وتكتب وتلحن يعني برشا ديكتاتورية في التعامل الفني هذا
2: ولا حريه
0: الدكتاتوره الدكتوره يعني
2: ولا حريه تعمل اللي تحب
1: اون فيت هو سينجر سونغ رايتر ستايل ماهوش يعني حاجه مش موجوده في العالم
0: اي موجود
1: سينجر سونغ رايتر ستايل موجود نتاع واحد يشد جيتارته يبدا يكتب ويلحن وحده وحده معناها كيما جات تتعدى فيه الانسبيراسيون مي جوست كيفاش باش ترجمها الحكايه هذيك سور سين هي اللي تدخل فيها دوتغ بيرسون لي زارونجور معايا ديجا باش يكونوا ميوزيسيان انا باش نكون نغني ان شاء الله
0: قداش من من من موسيقي على الركح
1: دونك باش نكونوا 4 ميوزيسيان
0: 4 موسيقيين
1: سينجر معايا تشيلو دونك مجدي بهلول وي معايا جيتار الكتريك ريان شيخ عمر واسكندر بن عمو على بيركسيون
0: وانت الغدوه باش نسمع موسيقى اساسا الحانك وغنيتك
1: وي سي سا
0: معناها ما تعملش لي ريبريز لا شيء انت
1: شو هو جي ام سي هو فرصتك تو شو كيس ديجا اسمه هو شو كيس باش تعرف انت شنو تعمل دونك اوكي ما احلاها انك تعمل لي ريبريز وان سانسبير معناها اما هذه فرصتي باش نوري التيب تي اغنيات
0: شو باش نسمع مثلا عطينا افون جو من الغدوه بار اكزومبل حاجه قريبت لك انت تحبها برشا من الحانك
1: غني لكم اغنيه كي غير هابطت ديجا اسمها ما ديوش نوت هيلد عندش برشا ايامات ملي هبطت اتس ا كالم سونغ
0: كتبتها على اساس شنو الانسبيراسيون تاعها شنو
1: هي ان فيت نهارتها اي واز نوت فيلينغ انف ما كنتش نحس في روحي كيما انا وما كنتش نفهم علاش دونك قعدت على الكلافيي واول جمله كتبتها هي ونشوفك في جروحي اللي ما ديوش جي رياليزي اللي نعيشو دي اكسبيريونس يخليو فينا جروح ما يديوش
0: عن قصه حقيقيه مال ترو ستوري
2: وهي طبيبه
1: وي صحيتك دونك ديجا انا الدويم تاعي هو الميوزيك
3: auteur compositeur
1: moi
3: interprète
0: donc كتبت
1: ان شاء الله
0: كتبت حاجه حسيتها عشتها
1: يس
0: سبعتها وتعديتها
1: وي
0: سي بيان
1: هي اسمها نوت هيل معناها ما ديوتش ما ديوي
0: نسمع شويه
1: عايشك

0: برافو
1: برافو. برشا احساس ناجي عندك معناها حاجه اللي هي ما تتشريش وتلقاها تتولد بها ولا لا، ولكن الاحساس هذايا معناها الفيلينغ هذاك في الاغنيه كيفاش تعيش هالاغنيه هذايا جاي من انك تكتب زاده كلماتك زاده شويه فما هذا معناها
2: تري انتيم الحقيقه معناها انك تكتب حاجه خرجت من وسطك معناها.
1: وي انت بديت بالرغم تغني معناها اكثر غربي ولكنك بديت بالعود يعني جو التونسي هكا ولا؟
2: وي سي سا
1: كيفاه؟
2: كيفاش تعرف؟ وي بديت بالعود دونك قريت كونسرفاتور اراب اون فيت العود تعلمته خاطر ما حبت على العود وقت دخلنا مع بعضنا الكونسرفاتوار شفتها تعمل عود وكيما اي عبد يحب امه مش نرمال حسيتها حاجه مش نرمال دونك تبعتها عملت العود وبقيت فيه معناها بريسك 10 سنين
1: كومي
2: بعد بدلت كومبليتمون
3: وعاونك العود في الترانزيسيون بتاعك للغربي للجيتار
2: بتبيعك يعني جا جيتار معناها جوست كيلكو زاكور تعلمتهم نقعد حتى انا
3: شنو شنو زادك من اللي غيرك اللي تعلمتو الجيتار معناتها واحد عمل 10 سنين عود مشى الجيتار شنو هي الحاجه البلوس اللي يعطيها؟
4: يقول لي العزف والغنية فرد وقت يعطيك بلوس دو تكنيسيتي العود كي تغني مع العزف
2: اي بالحق صعيبه على الاخر ديجا توا الحقيقه بعد ما بعد شويه على العود يعني نرجع نعزف ونغني على العود حاجه صعيبه معناها
1: لازمك دي سيونس
2: لازمك ترجع بشويه
4: المغربه قداش لي بارون هما اللي يختاروا الانسترومون يختاروا التوجيه زاد
1: بس هي بعد تعمل
2: بعد
1: ريكونفيرسيون
3: عملت الريبيليون
1: ان توكا ناجي وي غنيت وين قبل غنيت لبرا غنيت في باريس غنيت في بلايس
2: اون فيت خرجنا لتونس سور سين توا مش مصدقه ديجا فيستيفال ياسر محلي في فرنسا معناها يجيب التوانسه
1: مع شكون؟
2: ما نهارتها طلعنا مع سيل مهف مع برشا دي زارتيست محليهم فما شو نسيت اسمها ماريس فوالا ياسر فنانة بالحق صغيرة شجعوها ديجا موجودة على الانستغرام سيتي اون اكسبيرونس ياسر محليها الحقيقة انا وقتها نحضر للريزيدانا ما عشتيش ياسر بريزونت
1: اما ان توكا تقعد في الموسيقى باهي وي صحيح يعني اي حاجه تحبها كذلك فما اختصاصك قرايتك يعني التوفيق ما بيناتهم قديش صعيب ساهل
2: صعيب برش في الخدمه برش القرايه سيتي بالعكس سيتي انا تو معناها اني الموسيقى هي اللي خلتك ترومبلا معناها اني نوصل نجم نكمل نقرا ديجا الحمد لله بحق نجحت بالكدا ديما ناجحه بالكدا الخدمه صعيبه ممنوع انا سيت هير نقول اللي هي سهل اما نشجع اي عبد بحق يقرا يكمل في الحاجه اللي يحبها وكها يدز لماكس
1: اي يعني خاطر بون صعيب وي ولكن سؤال يخص الموسيقى بتاعك طبعا تكمل هكا ولا تقول يجيك نهار تحب ترجع لحاجه اخرى تحب ترجع للكلاسيكي للعود التونسي لا
2: جو سوي زوفيرت على الاخر بالحق
1: تشارك مع رجال اغنيه مثلا
2: ما تدريش عليها بالحق اون فيت نعيشوا الحياه كيما نشتهيوها بالرسمي معناها تعرفش نجم نكون نوع اخر
1: انت نهار اخر في اختصاص علم النفس للاطفال تنجم تكون تداويهم بموزيكتك
2: ذاتس ذا فيجن سي سا لا فيزيون ميوزيكوثيرابي نستغل كل بارتي مني في
1: اكيد باش تداوي برشا صغار بهذايا
2: ان شاء الله قدرة ربي
1: نجله شكرا ليك ميرسي بوكو انه كنت معنا اليوم دونك نحييوك ونشجعوك دونك غدوه ما تنساوش انه ناجيه تكون موجوده غدوه بعرضها في مسرح الجهات الاربعاء نتاع العشيه غدوه السبت 10 اكتوبر في طبعا اطار مهرجان كبير ومتنوع وياخو برشا من الاكتشافات والناس اللي تحب الموسيقى المغايره وبرشا ناس لاحظنا انه الناس تجي للموسيقى وتجي للمسرح دونك غدوه في مدينه الثقافه مسرح الجهات الاربعاء نتاع العشيه السبت 10 اكتوبر نيجا تحب تقول كلمه اخرى؟
2: ميرسي نشكر هادي فهم كي ارونجي لي شونسون نشكر عليسه جي ام سي رابعه مولي ماي مانجر اسماء شلوف صديقتي اللي ديما تشجعني عائلتي الناس الكل اللي امنوا بيا والعبيد اللي تبعوا فيا تابعوني على الانستغرام كان اي سي ذات
1: وي نيجا العبيد
2: نيجا.ام
1: نيجا.ام وانت نيجا العبيد الفنانه اللي باش تكون موجوده كما قلت غدوه في الجي ام سي بون كوراج نيجا يلا فاصل نرجعوا لكم في انتي بيوتيك بلس
5: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
6: Antibiotique plus. Entomatasma. Antibiotique plus. Ma Seine-Benoît.
7: Al-Jawah FTV. Chouf. Asma.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Ma Sami Benour. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: أنا شكون؟ تفضلي.
2: راجل.
1: لا.
3: حي.
1: يا.
4: قلت لا.
3: حية.
4: لا.
1: تونسية.
4: لا.
2: فنانة.
4: نعم.
3: عربية.
4: نعم.
1: مصرية.
4: نعم.
2: سينما.
4: نعم.
3: مسرح.
4: شخصيا عمري ما ريت في المسرح.
1: تغني زيدة.
4: لا.
2: تلفزة.
4: وي.
3: أبيض وأسود.
4: نعم.
1: خلطت على الألوان.
4: وي.
2: كوميديا.
4: لا.
3: اشتهرت بدور الأم.
4: ماهيش أمينة رزق.
3: مزيت ما قلت شيء.
4: لا.
1: مثلت مع عبد الحليم.
4: نعم.
2: أبش نعديك باس أنس. معرسة بممثل معروف ولا فنان معروف؟
1: شمول كلهم يعرسوا ببعض.
2: لا يبوا أنس يلقاهم وقت.
4: عاود لي.
2: تزوجت بفنان معروف؟
4: طبعا
3: طبعا.
1: ومثلت مع عبد الحليم.
3: السيد اللي عرست بي أشهر منها في العالم.
4: وي.
2: قلت لك ولا
3: هذا عاد على خير باس اللي بديت لك أشهر منها.
4: سليمة زيما وش
5: رجع لك با خذ وهات.
3: تو شو فنانة معروفة با
4: تولدت 27 مايو 31 توفيت 17 جانفي 2015
3: 2015 مت مانيش وقتها مسافر.
4: ممثلة مصرية
3: رجلها اللي خذيته رجلها أشهر منها ببرشا.
4: وردة. لا ما تغنيش قلنا.
2: لقبها لقب طيرة.
4: سيدة الشاشة العربية. اي طيرة.
3: متى سنة؟ لا بربي لا تجاوب. لا بربي لا تجاوب.
4: فتن حمام. فتن حمام.
3: تخاف تقول لي ما عرفتش.
4: اخي تو جريمة كيما يعرش.
3: فتن حمام
1: اعمل لي محاكمة في المباشر.
6: احنا هنا ونجحناه في المدرسة. الو الو احنا هنا ونجحناه.
4: فاتن حمامة اللي عاصرت عقود طويلة من تطور السينما المصرية والدراما وطبعا شاركت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدة بصورة عامة في السينما العربية. صوتها معنا مميز جدا معنا عملت أناديين خاص بها يعني تجاوز كل القوانين متاع الموهبة في 96 أثناء احتفال السينما المصرية بمرور 100 سنة على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيارها 9 من أفلام متاحة في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. 99 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2000 منحتها منظمة الكتاب والنقاد والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية في 2001.
2: صحيح الفيت النخرة بربي خذق على اسمع فينا توا وتبعث لي في فنانة صديقتي قاعدة تبعث لي في الإجابات
4: فنانة معروفة يعني
2: لا مش معروفة
4: مش معروفة
2: إن شاء الله تتعرف
4: إن شاء الله. سميوا أفلام الفيت حمامة
3: بدون المسرحيات بلف بمسلسلات
4: مسرحيات
3: مسلسلات
4: أي مثلا
3: ضمير أبلة حكمت
4: ضمير أبلة حكمت
1: الكروان حاجة هكا
4: دعاء الكروان
1: ولا دعاء الكروان
4: دعاء الكروان مثلا موجود في قائمة 100 أحسن فيلم في تاريخ السينما العربية. يعني شنو آخر برشا برشا برشا أنا بالنسبة لي شخصيا ذوقي المتواضع
3: إني راحلة
4: لا أنا أحسن فيلم عند فاتن حمامة هو الخيط الرفيع حاجة إبداع
3: مثلت زادة ليلة القبض على فاطمة
4: أول دور عندها أول دور عندها
3: وعمرت 9 سنين ولا سنة.
4: مع
3: عبد الحليم عبد الوهاب
4: عبد الوهاب يوم سعيد
3: يوم في يوم
4: 1940
3: سعيد.
4: محمد كريم وبعد عملت رصاصة في القلب ملائكة في جهنم أخلاق للبيع وداعا يا غرام يعني حاجات دعاء الكروان برشا حاجات مزيانين. أما الخيط الرفيع حاجة مزيانة ياس. ليلة القبض على فاطمة 1985 هنري بركات. آخر أفلامها كان 93 داود عبد السيد مع يحيى الفخراني أرض الأحلام اسمها الاسم الفيلم. إمبراطورية ميم
3: أي بيانسير
4: في السبعينات. أفواه وأرانب مع هنري بركات ومحمود ياسين طبعا. يلا تعرفوش قديش عدد أوراق حمراء وصفراء، أكثر عدد أوراق حمراء وصفراء توزعت في مباراة كرة قدم في كأس العالم؟
2: في كأس العالم،
1: في كأس العالم
2: 7 صفراء و4 حمراء.
4: وين ساعة؟
1: يدور لي ماتش البرتغال
4: في أين دورة؟
1: في 2006.
4: اي 2006
1: يقول لي البرتغال
4: هولندا البرتغال
1: حرب الماتش
4: مباراه الدور الثاني. قديش اشهر الحكم
2: يتفكرها مليح؟
3: 5 اوراق حمراء.
2: لا لا 4 يظهر
1: فما يظهر لي 4 اوراق حمراء، زوز من هوني زوز من هوني.
4: 4 اوراق
2: 7 و 8 صفراء،
4: 4 حمراء و 16 صفراء.
1: فما فان بومل خرج حمراء. فما
2: بيبي وقتها شعر على قسمه شو اسمه
4: 16 صفرة و4 احمر.
3: تبارك 20
4: واحد
2: حتى الانترينور.
4: سؤال اخر في الرياضة، اطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات
3: عملناها الجمعة هذه، عملنا رامي
4: بيسيرش قاعد نذكروها.
2: اسبانيا
4: قديش؟
2: اسبانيا 42
4: 39
3: ما لعبت 4
2: ماتشات
3: 43.
4: والثانية
1: إيطاليا.
3: إيطاليا
4: من إلى
3: عن على
2: في 2022
4: 2018 21
1: يذهب لي 34 وفما المغرب زاد
4: والأرجنتين المغرب في التوب 10. أكبر عدد بطاقات حمراء في مباراة كرة قدم؟
3: 7
1: ما نجمش
4: بس
1: 7
2: أكثر.
1: كيفاش هي كات كارتون روج كهو معناتها يوفا يقف الماتش.
4: في عام 2011 بديت مباراة في الدرجة الخامسة الأرجنتينية.
1: بعد عركة
4: بين فريقي كلايبول وفيكتوريانو أرينس.
3: وما يتفهموش من قبل أرينس وكلايبول.
4: بطرد لاعبين اثنين قبل نهاية الشوط الأول، غيرنا الشوط الثاني عرف اندلاع حال من الفوضى وسئت الأمور أكثر. الناس الكل الطرد تقريبا. الحكم يعني عمل
2: اكسكلو جنرال
4: العشرين على أرض الملعب
1: بغير يعني جنرال
4: يطرد جميع اللاعبين
3: فمزوز ما تردوش
4: و14 لاعب ومدرب لتكون الحصيله الاجماليه 36 بطاقه حمراء ورقم قياسي
2: فرد ماتش.
4: فرد ماتش
2: حد وحده يكور الاربيتر يعني.
4: 36 حكينا قبل على الفونتانا دي تريفي اكيد انه اذا كان زرته ولا الناس
1: فينا
4: زاروا ورميوا النقود علاش الناس يرميوا الفلوس
2: الفو
4: مره واثنين وثلاث هاي
1: يستبيختو
2: يستبيختو بال
4: انس
3: يتمنوا
4: طيب هي هو ذاك هو اكيد هذاك هاي عطيونا شويه تفاصيل
2: من جاي الحكايه يعني
4: خنقولوا احنا اللي يرمي الفلوس بيده اليمين على كتفه اليسار هو مغمض العينين هكا يعني هذاك تقول الأسطورة أنه
2: يتزوج
4: لا
2: يربح ورجة فلوس
4: لا بش يرجع للروما
3: وانا نرمي كيكة عروبي كيكة
2: انت كتفك حسار
1: انت قاعد تحجر مش
4: رامي رامي القطعة الثانية بنفس الطريقة
2: يرمي في الدينارات هو مش في الورود
4: رامي القطعة الثانية بنفس الطريقة رامي القطعة الثانية بنفس الطريقة لولين يرجع الروما يرمي واحدة أخرى
2: يعرس سليان
1: ستتزوج بيرومي
4: ويقع في حب فتاة إذا كان راجل أو شاب إذا كان امرأة من روما. القطعة الثالثة
2: فرد يعني لازمك
3: معناتها مرتك تبدأ معك ودي تربي
4: لا لا شو مرتك وقت تحب تعيش قصة حب إذا كان عندك مرتك معك وأنا قاعد تعيش فيها القصة. القطعة الثالثة يعني أنه الرامي
2: مكلين
4: سيتزوج بأحد معارفي. هذا ايش تقول
2: في بالك اللي إيطاليا كل عام تربح 1 مليون دورو
4: طبعا يمشيوا للجمعيات الخيرية عنا أسأل على عادل إمام وعنا أسأل على الحيوانات ولكن هذوما إن شاء الله الاثنين نسمعوهم في أنتيبيوتيك بلس. شكرا لكم وويكاند لكم.
3: معناها نحذروا على الحيوانات وعادل إمام في الويكاند.
4: ميرسي بوكو. شكرا لمستمعينا. هذه من برنامج لو سمحتم شادي الحاج يغني. هذا زاد كان سكسي بتاع عام 87 غدار حاج بعينك. تمنيتنا بالشفاء العاجل للفنان الكبير شادي الحاج. بون ويكاند. نلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة.

0: بي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
2: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة اف ام تي في. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: برعاية
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: مرحبا بالسادة المستمعين انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة أفهم يوم الجمعة القادم إن شاء الله ستكتشفون الكثير من الحقائق تم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام
4: الستة وخمسة دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج جول طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل تونس وخارج تونس عدد أسبوعي مع ضيف جديد ضيف كنت تسمع فيه توا في البرومو اللي تعدى ضيف عنده تاريخ في التحكيم وعنده ما يقول زادة تتعلق به في مسيرته زادة العديد من نقاط الاستفهام والعديد من ربما خلينا نقول المواضيع اللي ربما فرصة باش اليوم

وضحوها علاقات كانت متشعبة وفي نفس الوقت فما نجاحات في نفس الوقت فما زاد كذلك يعني بعض المضايقات أو خلينا نقول بعض القضايا. دونك هذه فرصة باش نحكيه مع الحكم الدولي السابق علال المالكي اللي حاضر بحضنا في الاستوديو. مقبلها طبعا لابد أن نحيي كامل الفريق التقني وكذلك الفريق الفني والإعداد والإخراج.

0: عارفوا بعضكم بالكده دونك طبعا بعد اذا كان سي علي لا ينسى حاجه ولا يعطينا معلومه مش واضحه فرصتك رضا باش توضح
1: هو مرجع
0: اي تقول سي علي لا رد بك لكن نسيت
1: لا لا علي لا مرجع وعندي برشا تاريخ معاه خاطر نعرف النضالات نتاعو مسرم يولود اما
0: تعرفها به
1: واضح
0: به اليس الذودي اهلا وسهلا بك مساء الخير
2: مرحبا يا جمال مرحبا بالحضور الكل تحيه لسي رضا سي علي لا كل اللي تابعوا فينا على جوهره في ام تي في
0: سي علال المالكي اهلا وسهلا بك سعداء انك تكون ضيفنا مساء الخير ومرحبا بك
3: وبيك اكثر وبكل المشاهدين والحضور والمستمعين وكذلك انا نهنيكم به الليمابل هذايا وهالستديوهات هذايا ونديري تلفزه سوبر مش اذاعه معناها تبارك الله واصلوا في النضال وربي معكم
0: طبعا شنو نجم نقوله للمستمعين والمشاهدين قبل ما نبدأ في فقرة الحصة شنو نوعدهم بالصراحة بالجرأة بالحقيقة بالنقاط التوضيح كل شيء شنو نوعدهم
3: الكل تلمهم مع بعضهم يجيوا على ليلة المالكي
0: الكل به كل به هذا سيدات الحصة بطاقة حمراء اليوم مش ناخذها فماش كم شيخ بطاقة حمراء
3: عليه نعطي ورقة حمراء علاش ما نعطيش ورقة خضراء ولا بيضاء
0: اي انا
3: الحمراء اللي مش يشكسني
0: اي
3: بالغلط راهو ياخذ ورقة حمراء
0: لا فماش ناس اللي اليوم ربما مش نذكروك بهم ويستحقوا بطاقة حمراء اكيد فما
3: نقول لا لا نقد مرحبا بالنقد
0: اي باهي
3: نقد البناء مرحبا به
0: لا مش نقد ناس خدموا معاك ربما وحاولوا يضروك في وقت ما اكيد فما بطاقة حمراء
3: متاكد
0: اي متاكد حتى كم مش تعطيهم تو عطيتهم قبل انت انيس الذودي اهلا وسهلا بك دونك باش نبداو بالانفيتي
2: بالطبيعه نبداو بالانفيتي
4: الانفيتي
5: الحكم الدولي السابق علال المالكي من مواليد 1954 أصيل عمدون من ولاية باجة محب للأولمبي للنقل السيوتي بداية علال المالكي في التحكيم كانت عام 80-81 في عمر 26 سنة أول مقابلة زفرها وهو متربص عام 1982 بين مورناق وجعفر في القسم الرابع أول مقابلة رسمية لعلال المالكي كانت موسم 90-91 بين مستقبل وادي الليل والنادي الرياضي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى علال دخل القائمة الدولية عام 96 مع أول مقابلة ليه كدولي كانت في الرياضة العسكرية بين منتخب الجزائر والمغرب في جانفي 1996 أول مقابلة في مسابقة إفريقية كانت جمعة الجيش الملكي بالملعب المالي عام 96 على الملكي زفر 3 فينالات كوب عام 92 نهائي الأمال بين نادي حمام لنف سبورتينج بن عروس عام 95 نهائي الأواسط بين الإتوال والسي اس اس وعام 96 على زفر فينال الأكابر بين النجم الساحلي والشبيبة القيروانية وهو الفينال الأشهر في مسيرته علالة حسب تصريحاته السابقة يقول أنه تحرم من زوز فينالات في مسابقة كأس تونس للأكابر عام 95 وعام 96 وسبب كونه أصيل ولاية باجة والأولمبي الباجي كان طرف في الزوز فينالات الملكي من بين المقابلات اللي زفرها دوليا زفر في السودان أدوار التمهيدية للأندية بين أم درمان وفريق من كينيا عام 97 زفر مقابلة بين المنتخب العسكري المصري ونظيره الجزائري عام 97 زفر في ليبيا أهلي طرابلس وفريق كوتون متشاد كيف كيف كان زفر في المغرب مقابلة تشامبيونز ليج بين نادي مكناس ومولودية العاصمة الجزائري ومتعرف انه بعد المقابلة هذه كان سبب في انتداب النادي الافريقي لعبد جليل حدة كماتشو من نادي مكناس على الماكي كان كاتريام اربيتر في تصفيات الالعاب الاولمبية وقت الحكم الرئيسي مرد الدعمي عام 99 في مقابلة توغو جنوب افريقيا في لومي على الماكي عدى 4 سنين في القائمة الدولية على خاطره دخل كبير في السن اختلافه مع سليم شيبوب ديما حسب تصريحاته كان سبب انه ما عملش كاريرة كبيرة على المستوى الدولي بما انه سبق ودون اسم سليم شيبوب على ورقة المقابلة عام 96 في لقاء الترجي الرياضي التونسي اولمبيك الكاف في الكاف عام 2000 المالكي خرج من القائمة الدولية بعد بلوغه السن القانونية من بين المقابلات اللي بقات في ذاكرة علال المالكي عام 97 تم تعيينه في لقاء الاولمبي البيجي اللي هي بلاده ضد النجم الرياضي الساحلي في البطولة والنجم فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف في ملعب جمع الكميتية الماكي تولى خطة رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم في الفوتسال بين 2007 و2009 وتولى خطة رئيس لجنة التحكيم النسائية بين 2012 و2014 ثم رجع من 2016 حتى 2019 علال الماكي مسيرة 45 سنة في التحكيم 20 سنة كحكم 25 سنة في خدمة التحكيم
4: L'invité.
0: باهي هاي

0: علي، شو رأيك في التقديم هذا يا؟
1: لا حقيقة السيد ما خلى علي شيء، أبهرني حقيقة، أبهرني بالطريقة، طريقة التقديم متاعهم متاع إنسان كونيسور كبير. تصور تبارك الله عليه، شكرا لكم.
0: شكرا لنا، منسينا شيء معناته، منسينا شيء
1: برنسيب أكثر من شيء اللي تقدم.
0: أنا شد معلومة برك، هي لأنك أنت تحرمت من دو فينال، هكا أنيس قلت
2: صحيح زوز فينال
1: جيراتي دو فينال 93.
0: أي فعل فعل
1: عملت المرحوم عبد السلام شمام عطاني لانكار لتوالو الكلوب لتوال ربحت بار بينالتي في الدومي فينال، عملت المرسى ولتوال وقتها عملتها لتوال تعبها برشا على النزول، خسرت مع المرسى 4 بلاش. والماتش هذاك خرج فيه زبير ويا كارتون روج، وقته مازال في بدايته ضرب هكا بن عبد الله، سمير بن عبد الله والمنصري معايا. بتلفت نلقى الاركاد نتاعو محلوله، سي المنصري شكون ضرب السيد هذا؟ قال لي والله ما نعرف. قلت له تقول لي شكون ضرب ولا انت باش تخرج؟ من عام 93 راهو، وانا خاطر الماده السادسه حافظها مليح. فهمتني؟ قال لي راهو نمرو 7 نتاع ليتوال، زبير بلاوي موجود في الدوزيومتر نتاعهم الغادي. مشيت بعطيته ورقة حمراء طبس راسه ومشي عرف روح هذا. ومن بعد فدنا دومي فينال الاخر باجا والاسبيرانس، رمضان الاسبيرانس خسرت مع باجا في المنزه. انا دوريجين باجي نحاول الفينال، خذا عبد الرزاق الزيري.
0: شكون اللي نحالك؟
1: انا باجي ما نجمش، الجامعه ما تحطنيش، دوريجين باجي عمدو ما نجم. عاودولي في 95 كيف كيف سياسات وباجة، خذيت جينيور، عملت جينيور الوحيد في تونس، عملت روا فينال، عملت اسبوار ان 1992 و 1995 و 1996 سينيور. جينيور زفرت زادا ليتوال وسياسات، وفي السينيور ليتوال والقروان روا فينال، الحكم الوحيد في تاريخه عمل روا فينال بالنسبة لشال ناسيونال.
0: هذاك علاش انا حبيت نسلك، خاطر في التقديم انيس قلت تحرم من دو فينال باعتبار علاقته مع الرئيس السابق للترجي.
2: لا لا حكيت على تحرم بحكم انه دوريجين باجي. فقط كان ما عملش مسيره كبيره على المستوى الدولي، بما انه دون اسم سليم شيبوب عام 96 على فيدو ماتش.
0: على المستوى الدولي دونك كانت عندك
1: علاقه كبيره. توا احنا نذكره كان بالخير سليم شيبوب، لكن كانت عنده علاقه كبيره ياسر مع فرح عدو رئيس لجنة الحكام
0: الصومالي.
1: الصومالي هو يحكم فيه، يجي لهنا يبدأ معناها بالأحضان. قال له هذا آي ليميني
0: وقتها من مخالفات مقابلة في باجة،
1: لا مقابلة في الكاف،
0: في الكاف ذكرنا به المقابلة دي خلنا نفهم.
1: سبتمبر 96 عملت الكاف وباجة، الكاف والترجي هو معاك شاهد على العصر، كان الكاتريام معايا خاطر قبل كنا تريو والكاتريام مازالت جديدة. يحطوه من الليك رضا كرويدة من الليك متاع الكاف، وهو في سليانة الباريس جاء معايا، وهو شاهد على العصر ويعرف كل شيء. وتوا ماذا بينا أنا السيد ربي يفرج عليه نكون مستوانا
3: أما لكن اللي شاهد عليه هنا معناه كانت أمور وقعت إهانتك في الملعب هذيك
1: أمور، لكن زاد علي لا رد بالك، أنا ضميري مرتاح، ما هضمتش حق ترج،
3: لا
1: رأس الجول 10 مرات ديفونس كونتر أتاك، الكيف تلعب على دوزي متر متاح. تفكرني في مقابلة نانتيريست لانتر وبرشلونة عام 2010 وقت اللي هزينا آخر كوب هزيت ولند، كيف كيف الانترنر مورينو حتى الدزيمات الكل مسكرة هكاك صار.
3: أيوه حطيت أنت وقتها رئيس ترجي سينيالي وفي الفيسير وسي جمال، لا لا خليه يحكي،
0: احكي لنا التفاصيل،
3: احكي
0: للتاريخ
1: للتاريخ ما نمسه حتى الشخصية،
0: لا لا لا نحكيه على التاريخ
1: تاريخ. وفي المقابلة أنا رضيت ضميري مرتاح، عملت 0-0 لتوالها ربط عليها بخمسة، ربحتها وقتها في الدوزيام جورني، وسبق انا كنت معين لسبيرونس وليتوال دوزيام جورني، شد المرحوم يونس الشتالي الجامعه، نحاني انا من لسبيرونس وليتوال، ونحى زبير برا من زبير نويره من سياسات وكلوب افريكان، وجاب فرنساوي وجاب طلياني، وعيتوا لي جماعة الرابطة، نائب الرئيس وقتها دوريجين من القصرين قال لي راه نعتذر. قلت له لا لا انا جندي يعني، الجامعه رات ولا الرابطه رات باش تنحيوني منه الماتش، انتم الحكم ليكم.
0: اي ما انت ما حكيتليش على حيثيه المقابله اللي دونت فيها السيد سليم شيبو وقتها، كيفاش المقابله هذه؟
1: معناها انت بالسيف تحب
0: لا مش اي لا مش النطق كما هو حيثيات
1: هالكم التفاصيل بالتقسيط المريح هكا تحب؟
0: اي نحب التفاصيل احنا.
1: هاي سيدي زفرنا النهايه، عطيت 4 دقائق و48 ثانية بردي تو، كان جايني علي بن ناجي الكابيتان خزرت له قلت له مترو اخر تسير السينيالي افيك موتيف غراف شوي. دازو سليم شيبو وجاني مباشرة قال لي كلام ما نجمش نقوله في هالمنبر هذا، كولونيل نتاع الحرس انا شكون يحميني؟ يحميني الامن الحرس وقتها خاطر الستاد خارج البلديه. قلت له كولونيل انا تحت حمايتك راه خلنا نمشي للفستيار. يبان كولونيل كان مشى له قال له يا سي سليم ما بعد يدك، قال له هبت يدك. قعدت باهت انا، قال لي اقعد هنا الكولونيل، اقعد في وسط التيرا حتى انا باهي سيدي. خرج الجوارات وخرج المسؤولين ومشاو قدام حجرات الملابس وملعب الكاف 7 نوفمبر وقتها عنده هول كبير ياسر. مشيت انا اللي زاد هيج سليم وخلاه على اعصابه جمهور الكاف اللي قاعد من البلوز من هنا، هوسي علالة سيد الرجالة هوسي علالة، وانت القاعد عدو قاعد يستنى فيه قدام الباب المفتاح عند سيريضا، هو كتريام عنده هو مفتاح بارا سيريضا حللنا الباب ما خلاش حتى حد يقرب، وقف قدام الباب عاود لي هي بيدها ولما نمسحك ولما نعمل لك ولما نعمل لك ولما نعمل لك. يخزرت للكولونيل من كولونيل قلت له احنا ما ناش محمين رو غدو عند امر الحرس الوطني سيد في العوين راني ماشي بيك لغادي نشكي بيك انا وين امن رو انا تونسي وفي بلادي في حاجة باش تحميني انتي ما حميتنيش. وقتها سليم رخ وزاد مشاب الكولونيل قال له سي سليم من فضلك كلمتي تبعد من غادي. بعده حل رضا الباب ودخلنا الفستيار.
0: مازال متواصله الحكايه. اي
1: انا ملي دخلت نضرب راسي على الحيط اللي دموعي هبط خاطر انا دوريجين عندي ربي عطاني شخصيه قويه برشا. ما حملتش ليها انا خاصه انا ما ظلمتش الفريق ما عملت حتى شيء، هما 10 بونتو رتاوهم وهربت عليهم لتوال بخمسة بونتو ديفات معاهم وماتشنين 5 بونتو بالكاتريام جورني سيترو. أنا شديت الورقة ورضا واقف بحذايا طيشت الورقة وقفت حبيت نحل الباب وبش نخرج بش ما حدش نجم سي رضا قطعته مريول الاربيتراج قطعته له شد ناف فيه ورضا وقت
0: قلت ما تخرج
1: ما خلانيش نخرج. نعلت الشيطان ورجعت قعدت وجبت الوريقه نتاع الفاك داربيتراج وباش نكتب جيتي مالموني اي مالتريتي بار لو بريزيدون دو ميسبيرونس اون مي ديزون تيكستو. نرجع لك توا الموسم الماضي دحمان وفرج عبد اللاوي ما شنو اللي صار؟ وقالوا يلزموا يحطوا الكلام اخويا هذايا الرابطه نقحت المجله التاديبيه وتحط الكلام اللي قاله لك الحارس. اي بقى انا حطيته عام 96 تكتو
0: اللي قالهولك اللي قالهولك
1: كيما هو وفا سويت وقلبت الورقة قربت الأوراق الكل وكملت نكتب كتبت كملت
0: مديت لهم الورقة؟
1: لا قبل ما نمد الورقة تخلى عامر البحري عامر البحري
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: قال لي سي علا لا وسع بالك أنا مش نوسع بالي ديجا سيري دارك كتريا مش يعمل هذا لا شديته وخرجت به لبرا وزدت نبهت على الكولونيل قلت له راه غدوه مانيش مسيبك عند امر الحرس في العوينه اللي ولات معناها الاوفاء قعد يستنى فيها 40 دقيقه سليم قال لي سي علاله جبد لي حتى بورقيبه وواحد قلت له راه رئيس كان بورقيبه الله يرحمه مطور رئيس راهو اسمه زي العابدين بن علي مش اسمه سليم شبوب اسمه زي العابدين بن علي وما دخلنيش في السياسه نتاعك. قلت له الرئيس وقت يمشي مجلس النواب يقعد لوت والكرسي نتاع رئيس مجلس النواب الفوق يحترمه رغم اللي هو اللي حطه. انت توا تجيني تقول لي الله يرحم بورقيبه وتوا رئيسنا المنتخب هو بن علي، معناها باش تشوف وين وصلت الحاله. لكن بعد 8 سنين
0: او قدامي هو
1: بعد 8 سنين
0: او قدامي اي
1: لا دورها دورها
0: شو دورها
1: هيك هيك هيك هيك هيك التصوير
0: هاي هاي هاي
1: يشكي بالتحكيم وقال لهم عام 96 راني ظلمت حكم، كنت على اعصابي وظلمت حكم وكان قابله توا نطلب منه السماح. هكا مكتوبه غادره
0: سليم شيبوب يطلع
1: بعد 8 سنين تقابلنا في البارك نتاع الاسبيرانس انا كوتيست بالحسن الفكري مش يعمل ماتش امريكان مع الاسبيرانس خلي برا على لا شوف لي الماتش. قلت له خويا قال لي لا لا سليم رايد على روحه لا يجيب لك جماعه ولا يسبوك ولا برا شوف لي وقت نحى عمرو رذيب وجاب بلاوت. هبطت سليم شيبوب في التيران الكازون نتاعو هبط وجا سلم عليا وطلب السماح.
0: دونك تحيه
1: 8 سنين يظهر لي
3: لا على سي علالة سي علالة لا لا لا سي جمال الفايدومات لا لا نار لا لا ماذا بيا
0: وين تقطعت الفايدومات وين تقطعت الفايدومات هذي كتبت وين
3: الفايدومات
0: وين الفايدومات مازالت موجودة هذي مازالت موجودة
1: نار 3 أنا في مكان العمل يكلمني المرحوم بشير بن ميم عم بن ميم مش بوهرة هو ولد سي محمد الله يرحمه ونعمه بن ميم. قال لي سي علالة تعمل من زي تو 9:15 وعنا اجتماع على المشكلة متاعك اليوم الثلاث
3: كيف
1: انت ومتاع سليم شيبوب جيب لي الفايدة ربيت رأج كاتريام كوبي. ما أنا بنيتي ناخد تاكسي من مقر العمل باب تعدون ونمشي حتى لداري المروج ونرجع في التاكسي هي بيدة حتى المنزة واحد ونعطي الورقة لسي بشير. سي بشير بن ميم الله يرحمه قطعها تروف تروف هذاك وحطها في مكتوب بالروح. قال لي ما فماش في دربي تراش ما نقولش الكلام اللي قالوا لي. وقتها هددته وقلت له راه رئيس تونس اسمه بن علي ماهوش اسمه سليم شيبوب وانا ماشي بكم للقصر انت وياه. رخ وقتها شويه قال لي علاله وعطي. قلت له انت تراني عنا في الملاسين انت ماتر دو سبور ماكش بروف دو سبور عندك اربعه عملت 4 سنين عملت عامين وجي ابن شرف وفي الملاسين وفي السيوت ولا لا تدخلها الاستاذ الملاسين معناها باش تشوف وين وصلنا.
0: هو بدينا ديريكت دخلنا بقوه للتاريخ مع الحكم الدولي السابق على الملكه ونعملوا ترتيحه مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا لانه عندنا فقره اسمها سور تيران. سور تيران تقوم يعني تقدم فيها زميلتنا رجاء يعني تسال الصحفيين المدربين والحكام على شخصية على شخصية الضيف أو الضيف ضيف الحصة في رأي الـ الآخرين وفي رأي كما قلت المهتمين بالشأن الرياضي. نعمل وقفة مع الموسيقى وبعد نمشيو سور تيران رقم واحد.
1: بعد ذلك تعطيني حق الرد راه إذا كان فما حاجة
0: نتاع بيان سور أنت هو الميكرو قدامك شنو حق الرد يعني حق الرد أنت أنت هو ما يلزم حق الرد مش
1: لا واحد يتكلم
0: لا هو من تو احنا يا سي علالة هو من تو احنا راهو أي واحد يعني إيراء الكلام هذا مسه ولا الكلام اللي قاله سي علالة المالكي مش موافق عليه يتفضل يطلبنا ويتدخل معنا في المباشر يلا.

0: 36 دقيقة. إذا نعود في برنامج الجول نذكر لضيفنا الحكم الدولي السابق علالة المالكي. سي علالة باش نمشيو بك سور تيران، شنو رايك؟ أنت ماك في التيران، أنت في التيران ولا؟
1: إي
0: باش نمشيو بك. الفقرة اسمها سور تيران.
1: إي
0: سور تيران هذه كما قلت لك عندنا يعني استجوابات مع رب مع زملائك الحكام، مع صحفيين، مع مدربين، ناخذوا رايهم في الضيف.
1: مرحبا.
0: سورتو فما ناس تعاملوا معاك وناس ربما زفرت لهم انت ولا كانوا زملائك في التحكيم. خلينا نرحبوا بزميلتنا رجاء. اهلا وسهلا بك رجاء.
2: اهلا بك انيس، مرحبا بك وكيف مشاهدي.
0: انيس انا غادي مثل شيء. مرحبا
2: كيف متابعي مشاهدي اذاعه جوهر اف ام. مرحبا سي رضا، مرحبا سي علاله.
1: مرحبا بك.
2: اليوم حكيت مع برشا من اصحابنا صحفيين منهم وحكام دوليين باش يحكيونا على محطات سي علاله المالكي في مسيرته الحافله، وهذا كان شهاداتهم في خص سي علاله المالكي.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: بخصوص مسيرة حكم دولي سابق زميلنا على المالكي، ما يمكنش الواحد باش يختزلها في بعض الدقائق وبعض الثواني، مسيرة عشرات السنين. ولكن ما ميز على المالكي في بعض الدقائق نجم نقوله هو حكم دولي سابق، ابن الملاسين، ابن السيوتي، معقد من الرياضة والرياضيين، وفي الحقيقة نعرفه كان حارس مرمى بعد تخلى التحكيم. برز اسمه في أواخر الثمانيات وبداية التسعينات تقريبا نفس الجيل أنا وياه. برز وقتها موجة من الحكام الممتازين أنذاك، عديد الأسماء البارزة في جيل التسعينات. لكن علالة كان كلمته يقولها، ما يخافش وما يخممش العواقب، صريح صليت اللسان، ما يعديش وما يكرهش، لكن حنين في الاخر حنين. كانت عنده مقابلات خاصه بيه. شو خاصه بيه؟ المقابلات الميسكليه كما نقولوا القويه ياسر، تعيط لوحدهم معناها المقابله، تعيط للحكم علاله تقول هذه مقابلتك. مسيره كانت ما نقولوش كانت 100% ورديه، لكن ككل الحكام فما اخطاء، فما توفق يوفق في جل المقابلات، لكن الأخطاء ذيك ما فماش حكم ما يخطأش. كنا أخطأنا وكنا عدينا مقابلات. فما عديد العراقيل اللي عرفهم عديد علالة المالكي في المسيرة متاعه، كعديد كما جل الحكام. هذا كل من جراء الكلمة متاعه اللي يقولها مباشرة، ما يخافش ما يقراش العاقبة متاعه. سبب في ما طولش في القائمة الدولية برشا من جرة اللسان تاعه والكلام الصريح، يقول في الحق راه وقت نعديو الاختبارات البدنية هو من الأوائل. ولا واحد ينجم يفوت علالة في التستورن، يستحيل. ساعات يجري حافي ويفوت الناس الكل، وكان مقيم بالدام، أنا كان مراقب للحكام واكتشف عديد الأسماء سواء حكمات والحكام من الجنس الذكور. المركز هذا كان عمناه اللي شفته في لجنة من اللجان الحيمودي، حطوا المستشارين. ما نعرفش اللجنة هذه اجتمعت ولا ما اجتمعتش، شنو محلها من الأعراب، ولكن أنا غير رماد على كان ينجم يعاون، كان ينجم يعاون في الإدارة الوطنية للتحكيم حتى لتو، وسامح الله من من من من عمل خلق القانون اللي الحكم اللي ما عادش بعد سن 70 ما عادش ينجم عنده الحق باش يراقب. ثم اذا كان مازال عنده الصحه النظر ومازال يحضر بالقدا ويشوف ويقيم، علاش لا ما يوصلش؟ عنده مكانته في استكشاف في المواهب الجديده. نتمنى له زميلي وصديقي علالة المالكي، ربطتني به عشرات السنوات والسنوات في الميدان التحكيم، كنا على الاقل نتقابل قبل في اللقاءات الدوريه نتاع تنظمها الاداره الوطنيه، اللجنه الوطنيه للتحكيم، ولا كانت الوداديه اللي توا الوداديه الوطنيه في سبات العمل، كنا نتقابل ونتلموا. ولكن ان شاء الله نقولوا علالة ربي يمتعك بالصحه وربي يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله نتقابلوا في ساعه خير، وتحياتي للجميع.
5: سي علالة المالكي يعتبر من قامة من القامات الكبار في التحكيم التونسي وترك الأثر الكبير معناتها بها. ما نجمش تحكي على التحكيم التونسي من غير ما تحكي يا سي عدنان المالكي اللي كان يتميز بالشخصية ما تقوية والمامو بقوانين اللعبة. وأنا كان ليه ما تشرف لي عملت معه مقابلات وقت أنا صغير وربي يعيشه سنة وربي يعيشه في الخير ونتمنى له كل الخير.
6: حكمنا دولي سابق في الفترة متاع التسعينات سبق باش زفر العديد من المقابلات. كان حكم دولي صارم عنده قوي الشخصية يفرض الاحترام في وسط الملعب يحترموه الفريقين الاثنين اللاعبين المدربين. كان قوي الشخصية كان عنده قرارات جريئة وكان ما يخافش. أبرز لقطة فيها خاصة في مباراة الدور النهائي بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة القيروان بحضور رئيس الجمهورية وكانت النتيجة والأجواء كانت صعبة والنجم كان مهزوم 1-0 مع الشبيبة وسجل النجم هدف عن طريق سمير روان والمراقب الخط المساعد والحكم المساعد رفع الراية متاعه ورفض باش يحتسب الهدف بداعي التسلل. لكن الحكم الدولي علال المالكي كان صارم وكان طلب من الحكم المساعد الرجوع إلى وسط الملعب واحتساب الهدف والوقت أعطاه الحق. معنى الهدف كان لا غبار عليه ولا لبس فيه بدون فار وبدون حد شيء. القرار كبير اللي خذاه علال المالكي يحتسب له. نتمنى باش يكون قدوة للجيل الحالي متاع الحكام باش يعرفوا اللي ثم حكام اللي بعد 30 ولا 35 سنة تقول هذا الحكم كان ممتاز وكان عنده قوة شخصية وكان ياخذ قرارات جريئة بالرغم اللي نظن اللي الآن صارت أسهل الأمور لأنه ثم الحكم وثم الفار وثم مراقب وثم الكاتريم أربيتر كلهم يساعدوا في الحكام باش ياخذوا قرارات. نوجه له التحية ويستاهل باش تصير له لفتة من جوهرة. شكرا.
0: شنو رايك في الشهادات هذه اخونا الحكم الدولي السابق محمد النصر؟ يقول لك دخلت مع الحمودي في لجنه. صحيح تعينت في لجنه ويقول لك اللجنه هذه ما شفناهاش معناتها خدمه. صحيح دخلت في لجنه مع الحمودي؟
7: لا حطني تسمع بيك مينيستر سون بورتفوي وزير دون حقيبه حطني مستشار نتاعو باش نعطيه انا الخبره نتاعي ونعطيه كل شيء. ما وذاك هو وقت حتي بيك تو نعيط لك. قلت له انا ساعة يا سي الحمودي عندك الكتاب هذا متاع الفيفا الريغلمون دو لورغانيزاسيون دو لاربيتراج عندك؟ قال لي عندي. اما كان تعطيني متاعك اللي متاعك؟ قلت له ما نعطيكش متاعك يعني. قال لي انت مستشاري. قلت له مستشار بتاع شنو؟ يا تحطني تعطيني بوست تملالي قيمتي يا لا مرفوض. في مارس 2025 عندي 6 حكام انا. قال لي اعطيهم لي اللي حط منهم 5 في القائمة الدولية. فما حكم من سوسة ما ريتوش سألت عليه قالوا لي تضرب في ساقه. حكم ممتاز ريتو في ديفيزيون 3 فيزيك ما مش هو لكن عنده تكنيك وبريزون ديسبري من سوسة.
0: توكن كان جينا اسمه قل لك عليه
7: اي اسمه. قالوا لي عمل العملية على ركبته ارجع سناب شوية ارجع شوي شوي. اعطيتهم له. قلت أخوي فوق
0: يعني حقيبة بدون عطاك مهمة
7: مستشار دون حقيبة
0: به دونك ما ذيها وراء جاوبك سي محمد.
7: لا نحب نحيي محمد نصر.
0: اي تفضل.
7: ونقول لك انت اكتشفت حكمة اسمها اسمها شوشان.
0: اي
7: زفرة كادي رجال كلمني محمد اون بيرسون قال لي سي علال راهو عندك حكمة سمرة هدرة فيها فيزيك وشبابها في التيرا وعندها لي كاليتي كل باش تولي ارميتر. يبقى خذيتها النوت نتاع محمد وهبطتها لتونس وهيك توا انترناسيونال.
0: برافو برافو.
8: قول له شكون شكون جابوا جمال الحيموتي؟
7: جابوا رئيس الجامعه.
8: شكون؟
7: معز الناصر.
0: يعني معز الناصر هو اللي جاب جمال الحيمودي.
7: حملة إعلامية كبيرة صارت عليه. سألوا صحافي قال له باش تجيب براني للاربيتراج بعد الشيء اللي صار بين متاعنا المستير دعمي والحكام وكل الواحد. قال له نفكروا فيه الموضوع نفكروا فيه. مانيش عارف شكون قالوا الحيمودي جابوا الحيمودي لكن كان جا فالح راهو من البارح راهو في الجزائر راهو هو من الجزائر ناحته استغنات عليه الجامعه الجزائريه. والشيء اللي ارتكبه الحيمودي في التحكيم التونسي معناها شيء تحب نعطيك للديتاي نعطيك
0: اعطيني للديتاي
7: للديتاي
0: شنو ارتكب
7: طلبوا مني قالوا لي اذا باش نكرموك فك نتاع الفار واحد قلت له اقعد انت والفار نتاعك رضا فهمي وهو دخل تلاعب بالقائمه الدوليه في الموسم الماضي وتكلمت فيه برشا الموضوع كيفاش انت الفيفا هنا تقول لك 15 مقابله في الفار في عامين بن اسحاق اكتاف وساميكا في الاعلام عامل 10 دخلوا القائمه الدوليه وحطوا في المرتبه الاولى بعد القدم هيثم قيرات وواعد ويزيد معناها ياخو بخاطر مامبر في صفاقس يعمل 4 يحب يرد 4 من رابطة واحدة عندهم حكم يحب حكم مساعد ويحب حكم ومساعدة ويحب حكم فار مشاو معاه كم في سنين من صفاقس السعداوي وحكمة أخرى دخلت مساعدة لكن أنا اللي ألمني يا سي جمال فما حكمة منابل حكمة مساعدة اسمها آية الخضري ممتازة جدا جدا جدا وأنا اللي اكتشفتها 2017 كي كنت في الحكام البنات ندور برشا أنا على الواحد ونوصي زملائي للقدم كما محمد وكما عبد العزيز الملورتي في صفاقس وكما شوفوا تشوفوا حاجة باهية قولوا لي ما تخلوا نمشي ونشوفها مني عمل ثورة في التحكيم النسائي ونجحت وبامتياز هذوم كلهم بناتي اللي
0: خلنا نرجع للحيمودي تلاعب قلت تلاعب بالتحكيم
7: تلاعب بالتحكيم نعم أبار بن إسحاق هذاك اللي قلت لك ما يستحقش يزيد شنو اللي الشيء شكون اللي نحى هيثم قيرات من القائمة الدولية
2: حيمود
7: هو نحى باش ديركت بعد الماتش يعملوا بلاغ في التلفزة ورضا فهمي يمشي لحد الرياضي ولا ويعمل لك يفرشوا واحد وكل شيء ويجاو ونشوفوا واحد وطلعوا نتاع هذيك الشخصية باش شافوا باش سمعوا باش عملوا قضية فيه واحد وكل شيء الفيفا نحاته من كوب دي موند من بعد يزيد عليه ماتش الاسبيرانس هاي سمجيرات هو يعطيه صح أنا اللي قعد ما رخش قعد شادد من إش خلى الديزينياسيون عمناه ولا شيء غريب جمعيات اللي تحط في حكامها بوينك أنت ما نجحش وأنت عمرك وقتاش يصير سي جمال الديميسيون تصير وقت يبدأ يخدم وبش يبطل وإلا يعمل كونتراتو حتى قبل ما يبدأ خدمته وما عجبوش يعمل ديميسيون ويمشي هكا ولا لا اما سيد هذا وفال ترونت جوا مشى على روحه شنو الديميسيون اللي عملها
0: ما عملها اخراج عمليه اخراج عملوها اخراج
7: ما جاش الديميسيون تتعمل وقت انسان
0: ما فماش ديميسيون معناتها اخراج لوجوا على كلمه اخراج خروج
7: لا لا ما مشى ما كل احترامات ليه كانت زيري غير مصوف علي
0: احمد العجلاني يقول حكم شخصيته قويه ذكرنا بالهدف اللي تمسكت بشرعيته في نهائي كاس تونس بين الشبيبه والنجم الرياضي للساحل المساعد رفض الهدف
8: بركله
7: الله يرحمه توفى هو
8: توفى الله يرحمه
7: عندهم اجونس دو فواياج في جربه
0: ياش مدخلنا في الاجونس
7: وشكون عايشك لكن تو ولا فايد الرجل ميت اما عندهم اجونس في جربة يتعاملوا مع عزيز ميلاد لا بالروح نتاع القبل نتعداو للقطه الكره اللي صار
0: خليت حاجه دي
7: في 87 دقيقه في 87 دقيقه الكره عند البوعزيزي من شيره البلوز من غادي انا قوتي في البلاسما وفي الفيزيك وقت جاب البوعزيزي اللي تيكروشتي بار لارير دروا مشى على ايديه وساقيه خليت له لافونتاج انا كوارجي ولد سيوتي كي مشى نعرف بوعزيزي ما يشوتش بعد خليت له ثنيه باش يتعدى وخزرت نلقى للي غوش نتاعكم
8: عزيز
7: اسمه للي غوش اللي تو ممرن
0: كمل لنا الحكايه مش مشكله الاسماء مش مشكله الاسماء
7: للي غوش
8: بنيون
0: خلي كمل الاسماء بنيون
7: مش تفكر جاي من غادي البوعزيزي اش عمل اعطاه الكوره روان كان في التسلل جيتي ا 3 متر روان كان في التسلل الجوار اللي قلت لك عليه اللي غوش ما شاتش فانتا روان رجع لتالي ولا الصالح الى ريال سنترال تاع ليطوال اقرب الخط مرمى من المهاجم روان يجي وقتها شات الكره ضربت في الصالحي عملها امورتي ومشات له خفيفه روان رجع في ساخذ الكره حتى في الشبكه لاكسيون قدامي توا ولا جيتي
0: لا وجود للتسلل لا وجود للتسلل
7: لا وجود للتسلل
0: واضح
7: والتاريخ اثبت
0: واضح واضح واضح النقطه
7: التاريخ اثبت
0: والتاريخ اثبت من بعد
7: عماد بن يونس نحكيك عليه
0: عماد بن يونس باه اللي هو مدرب حاليا ونوجه له تحيه باه هاي هاو نعملوا ترتيحه مع غنايه تحب غنايه ما قلت لي بكري غنايه موجوده
7: لا حطي منتصب القامه امشي
0: كان موجوده منتصب القامه امشي نسمعها
7: والا اغنيه اخرى نتاع صالحه نحبها ياسر انا ام الاحسن غنات
0: ام الاحسن المنير اللي عندك اللي موجود

0: السبعة غير درجين. أعطيك الصحة الاختيار هذا يا سي عليلة، والله
1: أحسن وبين الحب
0: عمل نعمله به 66 كيف ذول يعملوا به المستمعين 66 كيف. يعطيك الصحة على الاختيار، وهذا حبيت تعبر به ربما على بعض المواقف متاعك هكا
1: طبعا.
0: هاي خلينا نمشيو للجزء الثاني من
2: الشهادات اللي تخص بعض من الأصدقاء الصحفيين، وكانت هذه شهادتهم.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: سي علي الملكي هو اسم غني على التعريف في مجال التحكيم، هو واحد من الأسماء اللي ارتبطت بملف التحكيم في تونس، مش كان كحكم فوق الميدان أما كان مسؤول وصوت معارض من الداخل. كحكم عدى برشا سنين في البطولات الرابطة الأولى والثانية، وبعد الاعتزال ما بعدش على القطاع، بالعكس شد خطة رئيس لجنة التحكيم لكرة القدم النسائية، وكانت عنده علاقة مباشرة بإدارة التحكيم اللي كان على رأسها وقتها عواز طرابلسي. ومن وقتها ولا الملكي رمز للحكم اللي يواجه المنظومة من الداخل، وبرشا حكام شبان شافوا فيه المثال على الجرأة في كشف ما يدور في كواليس التحكيم التونسي. وشكرا جوهرة اف ام على هذه اللفتة الجميلة في حق سي علال الملكي.
5: مرحبا سي علالة. سي علالة المالكي حكم الدولي السابق. سي علالة المالكي اسمه تربط برشا بالمباريات الكبرى، خاصة الدربيات، كانت تقريبا قراراته التحكيمية ديما تثير الجدل. هو حكم دولي سابق، عنده شخصية قوية برشا، عنده كاريزما كبيرة برشا. سي علالة معروف، هذيك هي طبيعته سي علالة المالكي، ما هوش جديد علينا وما هوش غريب علينا، تعودنا به وتعودنا بالكاركتير متاعه بشخصيته، وهذيك هي اللي زاد في برشا أحيان زاد شخصيته مريحة. إنسان عنده الفدلكة ويعرف كيفاش يعدي كلمته، ويعرف كيفاش يكون في المواقف ديما حاضر ذهنيا. معناها على الملكي ممكن ياسر مخالطته زاد لأقطاب التحكيم في تونس وقرب منهم، كما العربي الوسلاتي، كما مصطفى بالخواس، كما العساوي بودابوس، هادي عبد القادر، خلته يزيد يتعمق أكثر معناها ويتشبع بالقوانين، وخاصة الجرأة في اتخاذ القرار وتطبيقها مهما كان اسم الفريق، مهما كان اسم اللاعب اللي يقف أمامه، مهما كان اسم المسؤول اللي يقف أمامه. ربما في عديد الحالات يعني يوصل لحد التشنج ربما على المالكي، ربما هذيك هي طبيعته، هذيك هي التمبيرامون بتاعه، يزيد في سخانته في حماسه للمقابلة في بعض الأحيان. نتذكر الحكم على المالكي في نهائي عام 1996، نهائي كأس تونس جماعة بين النجم الساحلي وشبة القيروان في ملعب الأولمبي بالمنزة بحضور الرئيس عبد بن علي. تعرف القرار هو إلغاء الهدف في المباراة، إقصاء الحارس الشباب القيروانية عبد العزيز بن خضر، أيضا إشهار البطاقة الصفراء في وجه الحكم المساعد الأول، تشنج متاع لاعبي تل شبيب ربما هدوا في بعض الأحيان باش ينسحبوا من المقابلة لأنهم الحكم يعني يعرف كيفاش ربما يرجعهم، والمسؤولين على تنظيم المقابلة في زمن هذاك عرف كيفاش يرجعوا الشبيبة، وفي نهاية المقابلة يعني عرف كيفاش على المالكي أنه يرسي بالمقابلة في بر الأمان وتنتهي المقابلة يعني وقتها في فيراج وفي جماهير النجم الرياضي الساحلي. نذكر المقابلة هذه كنت حاضر في ملعب المنزة وشفت يعني كل الأطوار متاع المقابلة كشاهد عيان في المقابلة هذيك. رغم الاحتجاجات هذيك إلا أنه عرف كما قلنا على المالكي كيفاش يوصل بالمباراة النهائية لبر الأمان، والمباراة هذيك حتى لتو باقي ديما فيها الجدل الكبير، برشا إعلاميين وكل ما يتم معناها تذكر المقابلة هذيك وتذكر القرار هذاك متاع سي علال المالكي إلا أنه تبقى ديما أكل الجدال متاع القرار هذاك والجدل حول القرار هذاك، والطوى مزلنا معناها القرار هذاك مزل ما ماتش، مزل حيك القرار هذاك إلى حد الآن. على المالكي تعرفوا أنه حبه وغرامه بالتحكيم معناها خلاته بعد 7 أشهر تقريبا من دخوله في غمار التحكيم وتمكنه من المادة القانونية التحكيمية، ومع قوة شخصيته تم منحه إدارة مباراة ديربي العاصمة بين الترجي النادي الإفريقي في صنف الأواسط في نوفمبر عام 1981. هذا اللي يخلي يعني بداية طيبة متاع علي المالكي في مسيرة تعتبر تقريبا ناجحة، خاصة وأنه كما نعرفه مقابلات في زمن فيه برشا عمالقة متاع كرة القدم التونسية في المقابلات الكبرى، في زمن معناها متاع نقولوا احنا الفلاتات متاع الكرة التونسية، إلا أنه معناها علي المالكي عرف كيفاش يتعامل معاهم الناس هذو، معرف كيفاش خاصة في المقابلات أنه يبسط كما نقولوا النفوذ متاعه على مستوى السيطرة على المقابلة وإدارتها باقتدار بصفة عامة.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
0: كانت هذه شهادات من زملائنا الصحفيين، وكذلك قبلها كنا نسمع في الحكام وغيرهم. يعني الحقيقة الساعة الأولى تعدت تعمل 66 كيف دونك، إذا أكيد موعدنا في الساعة الثانية اللي فيها برشة شهادات أخرى وفيها برشة حقائق. ولا خسام مازال عندك ما تحكي أنت؟
1: أكيد
0: أنا، أنت رفيق الدرب، أنت
1: رفيق الدرب، لكن ديما اللي يحكيوا فيه معنا الصحفيين ولا الناس مع بشيء بصراحة اللي صحيح راهو يثير الجدل حتى الكومبورتمون تاعو على المالكي، ويعطيك الصحيح معناه ما لا يخشى انسان خاطر يعرف اللي كي تقول الحقيقه ما تخاف حتى من واحد.
0: بعد الاخبار تو نحكيوا على هذه، هاي عندي قدامي هذه رساله الى رئيس الجمهوريه، وشد الصحيح ومشى للقصر وشد الصحيح، وشويه اللي صارت له مشكله كبيره وصل انه الهدف نتاعو قدم الرساله هذه. دونك نرجو بعد الاخبار تنحكيو عليها.
1: وقفنا وقت
0: هذه، اي تو نحكيو عليها بعد الاخبار. بعد الاخبار.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
1: إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. ميناء حلق الواد يستقبل 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000. أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات وتساقط البرد بأماكن محدودة هذه الليلة. وتهديد أوروبي وترحيب إسرائيلي بعقوبات أمريكية على الجنائية الدولية. وفي تفاصيل أخبارنا، ميناء حلق الواد يستقبل حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000 مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. ميناء أمس الخميس وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية، وتوجه عدد مهم من السياح الوافدين لزيارة مواقع أثرية ومناطق سياحية بالعاصمة إلى جانب محلات الصناعات التقليدية. وتقدر التوقعات أن يبلغ عدد السياح الوافدين عبر ميناء حلق الواد خلال كامل سنة 26 و2000 نحو 355 ألف سائح مقابل حوالي 270 ألف سائح سنة 25 و2000، أي بزيادة تقدر بنحو 31.5%. توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر شديد الاضطراب، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عموما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و26 درجة بالجنوب. رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 26 و2000، تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي انتظم في مسقط بسلطنة عمان تحت شعار السكن اللائق للجميع. وجاهد التتويج ضمن قائمة تضم 5 فائزين من تونس وميانمار والبرازيل وباكستان والمملكة المتحدة، اختارهم البرنامج من بين 101 ترشيح وردت من مختلف أنحاء العالم تقديرا لمبادراتهم في مجال توفير السكن اللائق وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصرح بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بالمحكمة المارقة، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية. هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية وأعلن دعمه لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات شاملة عليها، زاعما أنها هيئة سياسية تشكل تهديدا وجوديا للديمقراطيات. في المقابل نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية مؤسفة للغاية، مؤكدا أنه مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها. مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي تصف اليوم الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، مؤكدة أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء. وفي تصريحات للجزيرة من تونس العاصمة في الذكرى الثالثة للحرب، قالت ألبانيزي إن القنابل التي استهدفت غزة حتى الآن تعادل قوة 6 قنابل نووية، وأضافت أنه بعد هذه

0: المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهات، قائلا إن اليمن يمر بمرحلة مفصلية، مشددا على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالبلاد وسط مخاوف من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في متحف الشارقة للفنون وعملنا جولة بين المعارض الموازية ولا المعارض المصاحبة للملتقى سواء كانت فردية ولا جماعية. من المعارض الفردية المميزة معرض الفنانة الإماراتية فاطمة الحمادي بعنوان نبض حرف تحكي لنا عليه هي بأكثر تفاصيل.
2: بالنسبة للمعرض شارك بمعرض شخصي بسبع لوحات فنية جديدة للمعرض تعبر عن نبض الميزان. نبض الميزان معروف بالميزان العدالة تكافؤ الكفتين، لكن أنا في النبض يعتمد على مشاعر الإنسان بنبضات منتظمة أو حسب المشاعر فرحان زعلان. بالنسبة للأعمال الفنية أعمال فنية تشكيلية والحروف أساساً في الأعمال هذه. أعمالي الفنية ليست بحروف كلاسيكية ولكن بحروف متراقصة تنساب مع الألوان على اللوحة الفنية، وعادة ميزان الحرف النقطة، نقطة جوهرية وأساسية في أعمالي الفنية شكلت التوازن وطبقت الميزان في أعمالي الفنية. حاولت أني أنا أطلع من الصندوق أشتغل على موضوع النبض، فالنبض هذا مو شرط أن النبض الإنسان أو القلب فقط، لا، النبض هذا في حياتنا كلها. النبض هو اللي يعني مثل ساين لمشاعر الإنسان، فمشاعر الفنان موجودة في لوحاته في ألوانه واختياره للألوان واختياره للكتلة اللونية والكتلة الفراغية. يعني لو تشوف في لوحاتي راح تشوف في كتلة لونية تسارع النبضات، لكن حوالين الكتلة اللونية في هدوء في سلام نفسي في النبض، يعني يكون متوازن بين النبضات القوية والنبضات المنتظمة.
1: في معرض ميزان تلاقينا مع الخطاط على إسماعيل من العراق وكندا، هو يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها.
3: تعبر الأعمال عن موضوع الميزان، طبيعة الميزان تعامل مع مجالات الحياة من تفاعل ورمزية للعدل والاكتشاف مع المعادن ومعادن الناس، اختارت نصوص تمثل معدن الناس ونص آخر يمثل اختبار السفر ومشقة السفر بميزان الصبر والتعامل مع صعوبات الحياة. السفر ميزان الأخلاق، فاختبار التعامل مع الناس وتعامل اكتشاف الذات من خلال السفر الآني وليس الاستقرار. اللوحة الثانية هي اكتشاف أيضا كل إنسان موزون بمعدنه، يعني معادن الناس.

0: حاجات لهجه يعني صفه موروث في العراق، نسمي الانسان الطيب ورده، فتركت اثر ظل الورده ظل الانسان، اثر طيبه يتركها عند الاخر.
1: الفنان جمال سويدي من الامارات يحكي لنا عن العمل اللي قدمه.
2: تشرفنا بالمشاركه في الملتقى 12 بعنوان ميزان، وتشرفنا ان نقدم عمل بعد البحث اللي تم دراسته والخروج بعمل نابع من الأصالة للحداثة، وتم في العمل إبراز الميزان وفي بناء الحرف استخدمنا النقطة اللي هي وزن الحروف، واستخدمها الخطاطين القدامى، بالإضافة أن استخدمنا إلى لغة الضاد وحرف الضاد اللي مثل اللغة العربية، وهنا نبرز القصب اللي استخدمه الخطاطين القدامى في الخط العربي، بالإضافة أن القصب تم استخدامه كسغالة بناء في الحضارات القديمة منها الحضارة الصينية، وهنا نوضح في هالعمل أن سغالة البناء وهي تحمل اللوحة الأكليريك عبارة عن طبقات من لوحة الأكليريك تخللها النقاط اللي توضح وزن الحرف وعمقه.
3: هذا باللور،
2: هذا من مادة الأكليريك، نعم الأكليريك الأزرق الشفاف اللي يبين عمق العمل والنقطة اللي هي أساس الوزن والميزان.
1: في معرض صور من بلادي الجميلة شفنا أعمال علاء الدين محمود من سوريا، محمد الجابري من سلطنة عمان، والفنان الإماراتي إبراهيم أحمد رشيد اللي يحكي لنا على مشاركته.
4: شاركت في تقريبا 3 صور في هذا المعرض، منها الصورة هذه وفي صور ثانية، وأحب ألتقط الصور الجميلة من بلادي يعني، والأشياء اللي تلفت الأنظار وتجلب الزوار وتعطي انطباع طيب عن الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: ملتقى الشرقة للخط لكن مشاركة بالصور، يعني معرض للصور
4: بالضبط،
5: وهنا يظهر لي امتداد أنه الخط وخاصة طبعا اللي نحكي عليه الخط العربي يكون زادة مجسد بالصورة.
4: إحدى صور طبعا أنا كنت مشارك فيها بالصور بالخط أيضا في المعرض الثاني، الصورة موجودة فبناخذها إن شاء الله، وأيضا هذا المعرض مشارك بالتعاون مع الخط العربي في الفعاليات.
5: يعني مهم برشا أنه يكون موجود ملتقى الشرقة للخط على الأقل لضمان ديمومة الخط العربي واستمراره وجمعه زادة بين الأصالة والحداثة.
4: بالضبط، طبعا هذا معرض الخط طبعا يعتبر إرث، لازم الواحد يعني ينقل هذه الصورة إلى أجيال القادمة والأبناء والأشياء هذه طبعا، فهذه لازم إحنا نحافظ عليها كوننا خط عربي، نحافظ عليها يعني جزء من تراثنا وتقاليدنا يعني.
1: قبلنا زادة مع الفنانة المتعددة المواهب مياس هواري من سوريا تحكي لنا على مشاركتها في المعرض.
6: أنا عندي لوحتين بملتقى الشارقة للخط، الأولى هي بتحكي على مسجد الشارقة، مسجد الشارقة أخذته من السقف تبعه، طبعا هي يتميز مسجد الشارقة بالكتابات اللي موجودة على السقف، الكتابات طبعا كلها يدوية وبخط الإيد، طبعا ألوانه حلوة بس أنا اخترت أني اختار الأبيض والأسود، وعملت حركة اللي هي بتحكي على التوازن والسيمتري اللي هو طالع بالصورة، فهو حتى الكتابات طالعة متوازنة.
5: استغرق العمل على اللوحة هذه مدة طويلة؟
6: صراحة يعني تقريبا حتى طلع التوازن 100% أخذ شي ساعتين العمل على اللوحة الكل. هلأ أنا بوقت التصوير أخذت أكثر من 50 صورة لحتى تعجبني صورة لحتى أنا أشتغل عليها. ليش؟ لأنه في زاوية معينة لازم أنت تكون تحديدا بالمنتصف، تحديدا اخذ الزاويه اللي انت بدك اياها، بعدها بنروح على موضوع الاديت والشغل عليها. هاي اول سنه انا بشارك بملتقى الشارقة على الخط، طبعا في بصمه معينه يعني احنا كمصورين كلياتنا كل واحد عم يحط البصمه تبعه، كل واحد بمنظوره للخط او بمنظوره لحتى الصوره اللي هي عم تطلع. نحن دائما بنحاول نحافظ على موضوع الخط العربي والثقافه العربيه تبعنا. كل واحد كيف شايف كيف لازم يبرز أو يحافظ على هاي الثقافة بمنظوره الخاص. يعني في مصورين آخذين مساجد، في مصورين آخذين أشياء تانية هي تخص الكتابات، فكل واحد كيف شايف منظوره، لكن هي المشاركة أكثر من رواه السنة، حتى ما شاء الله الأعمال رائعة.
1: هذا شعنا اليوم في ملتقى الشرقة للخط. ما تنسيوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawrfm.net، وإلا زاد على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام جوهر FM. نرجع غدوة مع حوارات أخرى ولقاءات أخرى، أكيد تابعوها ديما معنا على الدنيا ما فيها جوهر FM وعلى جوهر FM TV. ما بقى لي كان نقولكم حتى لين نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان وباي باي.
3: ملتقى الشرقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
7: السبعة وتسعتاش دقيقة، إذا نعود في برنامج جول. تحية للي خلتوا علينا التو اللي فاتوا من الجزء الأول، طبعا أهلا وسهلا بكم، مازلنا معكم حتى للثمانية. طبعا ضيفنا هو علال المالكي، إذا كان فاتتكم الساعة الأولى كي تلقوها الكل على الباج متاعنا. نرحبوا كذلك بالسادة المشاهدين واللي يتفرجوا فينا عبر جوهرة تي في، أهلا وسهلا بهم داخل وخارج حدود الوطن. جزء كبير من الحصة، لكن مازال جزء أهم مع علال المالكي في علاقته بالتحكيم وعلاقته بالمشهد الرياضي ككل. قبل الأخبار قلت لكم فما مش يحكي لنا على الرسالة هذية اللي كانت إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية. هذية طبعا ملف كامل هو، والملف هذية على ما يبدو خذ برشا وقت باش يوصل إلى رئاسة الجمهورية. طبعا فانا فترة تحكي فانا فترة
8: 2006
7: دونك إلى الرئيس المرحوم بن علي،
8: بعد 2005 و 2006 هذه 2006
7: وقت بن علي،
8: وقت بن علي،
7: وقت بن علي. اي علاش بعثت له؟
8: بعثت له خاطر الاربيتراج مشاف ثنيه خايبه في عهد علي بن ناصر، مشاف ثنيه خايبه. انا دمي تحكيم خويا، عبرت منه عبرت منه عبرت منه، مشيت للتجمع ما وصلتش، مشيت للداخلية ما وصلتش، مشيت للجرائد عطيت حتى زميلي معناها في مجلس النواب، قلت له هذه وصلها وخذها من عندي، ما وصلتش.
7: ما وصلتش رئيس الجمهورية،
8: ما وصلت رئيس الجمهورية. وصلت وقتي بعثت أنا السفير فوق العادة عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن بن الحاج علي، هو سفير في موريتانيا، بعثت له.
7: لا لا سمح سمح سمح خلني، ما عندي انت الملف هذا بعثته لموريتانيا باش يوصل بن علي.
8: اي نعم،
7: فسر لنا الحكايه كيفاش هذا.
8: بعد بالرابيد بوست 25000 خلص.
7: وهو وعلاش وعلاش موريتانيا؟ وعلاش موريتانيا
8: نكلمك عايش خويا، هو سفير فوق العاده، معناه كي يجي ما يتعداش للخارجيه باش يكلم الرئيس، ينجم يكلمه ديريكت ويمشي له. كل ما يجي من موريتانيا الرئيس بن علي الله يرحمه يحبه ياسر، قال له راهو فما اربيتر بعث لي ملف كامل. وقتها باش شافها بن علي
9: موريتانيا، معناها
8: من موريتانيا،
7: من موريتانيا.
8: اي نعم، قال لهم سيبوني الراجل خليه يخدم على روحه. علاش انا قلت هكا؟ لانه مجموعه القصر حابوا يحطوني في السجن، بعثوا للداخليه الزوز وزره، قالوا له هذايا شوفوه هذايا ماهوش نتاع كوره ومتاع واحد الفلي عبد الرزاق الزيري، كادر كبير في الداخليه والكبير ربي، عيط له الوزير محمد بن رجب وقتها، قالوا شنو الحكايه هذيا؟ قالوا راهو دم وتحكيم، ما لا سياسي ولا هم يحزنون، ما يعرف شيء، يعرف كان الاربيتراج، الاربيتراج راهو في تونس سافا با. قالوا صحح لي، صحح له اللي هو أنا ما عندي حتى شيء إلا التحكيم في مخي، دمي تحكيم. مكلم عبد الحميد سلامة أون بيرسون الله يرحمه طبعا. قالوا سيب الراجل يا سي، رأوا اللي تعمل فيه رأوا مش واحد. قالوا شواني وكثر عليه، قالوا حتى انت زاد رجل أمورك شوية
7: ومن غادي رفعوا عليك شوية،
8: رفعوا عليك شوية لكن دي مماثل نزال. وصلت أنا
7: كتبت كتبت هذه في جريدة المعارضة،
8: ما قيش حتى باب
7: مشيت كتبت في الجاية،
8: كتبت في جريدة المعارضة
7: عنوانها التجاوزات في قطاع الرياضة بلغت حدها، حكم الدولي السابق علل الملكي. اي تك مناضل سي علاله، ما خليتش
8: مناضل، ما علاش انا منتصب رقابتي امش
7: واضح واضح. هاي بشوف بك الفقره توا، هي اسمها ليسانسييل يعني الصحيح، والصحيح هذا طبعا مش يرجع بينا انيس لبعض التسجيلات او كلامك انت قلته قبل، نحبوا نعرفوا منه صحيح. هاي نمشيو لفقره ليسانسييل. الحقيقه نيس فين تجي الفقره ذي نحط يدي على قلبي يعني اي بر اي اخويا
10: فقره ليسونسييل نرجع بها لابرز التصريحات الضيفنا سيد علال الملكي، ونبداو بالاكتواليتي خاصه التصريحات الاخيره. هل انه فما خلاف بين علال الملكي وعبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبه العمران؟ نسمع شنو قال.
11: علاش تخلي الناس دي تدخل فيها الشك؟ علاش ولا خاطر الفريق المنافس عنده مسؤول بارز في الإعلام بوحوش؟ السيد هو ممرض، والممرض وين هو؟ ما هذا وينك يا كاتريا ماربيتر؟ وينك يا حكم طبق القانون؟ يقول لك انا راني ستاتيو اللي تعمل مع سي علال المالكي، يقولوا له راني نعتبر في عوز بابا ولا في عوز عمي، وراني نخزر الشباب ونخزر عمرك. أنا جيتي أبليجي باش نقول له راهو إن شاء الله أنت زادة وقت توصل في عمري أنا توا 72 سنة ونص تتمتع بالصحة والعافية يتمتع بها عدالة توا، شوف معناها المستوى ونوصل
7: هنا. قلقك شوية البحوش.
8: أي قال يا رجل شايب يا كذا يا كذا، وقفت عند عدو أنا قلت نقطت الحكم يا أخي أنت بارب وتقف ديما بالعسو عليه، يقف ديما كأنه مش معناها خارج القائمة واحد. أنا لاحظت للحكم الرابع والمراقب المقابلة، هو جاوبني جاوبته،
7: هو جاوبك جاوبته. يلا هاي نكملوا لسه
10: نمشيوا لليمون اللي بعده. على الملكي في وقت ما كان راس الجامعة التونسية لكرة القدم وحس بالإهانة في موضوع يتعلق برئيس سابق للنادي الإفريقي، ونسموه
12: رئيس الجامعة 10 مرات نبعث له باش نقابله دوموند دوديونس او بري دو بريزيدون تريز ايرجون، لكن الى حد الان ما تلقيت حتى اجابه. علال الملكي لن يهان، علاش ما قبلنيش ما نعرفش. طلبات علال القيت في سله مهملات مدير اداره التحكيم، خاطر هو عن طريقه هو ربما ما وصلتلوش العديد من المرات، ربما ما وصلتش للسيد رئيس الجامعه. انا ولينا انا شكيت الجامعة ما عادش يحكم فيها المكتب الجامعي ورئيس الجامعة، يحكم فيها رئيس النادي الإفريقي.
7: شكون الرئيس نتاع النادي الإفريقي وشكون رئيس الجامعة؟ خلينا الناس تسمع فينا بالتصريح هذا.
8: رئيس النادي الإفريقي نحيوه نحترموه سي يوسف العلمي، والرئيس وقتها وديع الجري.
7: باهي واضح.
8: بعد ماتش قفته.
7: والكلام هذا مازال شد فيه صحيح؟ صحيح.
8: نعم.
7: الكلام هذا لو كان تعاود يسألوك تعاود تقولوا الكلام هذا؟
8: طبعا
7: باه. يلا كم
10: نمشيو لليمون اللي بعده بخصوص تعيين الحكم نضال الطيف لاداره مباراه الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي الفينال نتاع الكوب الاخر. ها شنو قال على الملكي.
11: نضال الطيف عنده عقوبه بشهر، كيفاش انت تحط حكم معاقب بشهر عقوبه تعطيه نهائي؟ صحيح عام 15 مقابله في البطوله في القسم الوطني بروفيسيونيل معناها لكن معاقب خويا. أما حكم غيره نوتراليتي هو الحياد، وكذلك عامل 10 مقابلات كحكم سون ديغا ما غير حتى مشاكل، مش عنده عقوبة بشهر. باديس بن صالح عامل 10 مقابلات كحكم رئيس وعامل 9 مقابلات كحكم رابع سون ديغا ما غير مشاكل ما غير حتى شيء. علاش؟ خاطر مش انترناسيونال، ما هوش معقول.
7: سي علالة شنو مناسبة التصريح هذا ومزاد شد فيه صحيح زادة؟
8: طبعا رجال معاقب بشهر تعطيه فينال، انت ما تعطيش فينال خطر ما جاش. انا عندي لوجيسيال.
7: فما حساب حسب رايك انت في تعيينه وقتها؟ فما حساب،
8: فما حسابات،
7: حسابات طبعا عقبات،
8: حسابات عقبات بشهر وتعينوا والاخر نتاع المنثير باديس بن صالح وقت يغلط انتقدته نقد لاذع، لكن وقت يستحق حقه ندافع عليه. اخي الفينال شكون ياخذه؟ نبداو بالنوتراليتي، نبداو بالشكون يراضين عليهم زوج جمعيات، نبداو نلقاو احنا حكم يستحق باش يعمل نهائي وتحط واليكار. سامحني
7: باهي يعني نسمع الاخر.
10: نختموا بالتصريح هذا، تصريح بخصوص تقنيه الفار في البطوله التونسيه، وشنو قال عليها علي المالكي؟
11: وين الفار؟ فماش فار؟ رغم الجامعة مشكورة صرفت مئات البناين، على الأقل عملوا دي سيمينار 10 ملتقيات على الفار. ومن بعد احنا يا أخي يا رسول الله، الفار جاء نعمة ولا نقمة؟ ولا نقمة في تونس عندنا؟ ما لهم قادرين الجماعة بتاع الفار، معنا الجامعة تقتل في الفلوس بوريا ضم حد شايفة ما كان المشاكل.
7: الفار زادة مش عاجبك؟
8: طبعا مش عاجبك، فما فيه برشا حسابات.
7: شنو هي؟
8: لأن المكونين ما همش في جابوا مكونين من برا، لكن زاد حكامنا يا سي جمال، حكامنا ما يركزوش وقت يتبدا الواحد، ما يركزوش، يشوشوا ياسر، ما عندهمش وقت. انت جايب الجامعه تصرف في الملايين وباش تجيبك انت ها توا يا اخي؟ توا احنا ما ناش نشوفوا من اول جورني حتى سانكيام جورني، هاو حكم فار من سلوفينيا، هاو حكم فار من البرتغال، هاو يعمل السبت ويعمل الاحد. يا رسول الله، هاو احنا عندنا كادر كبير لوريا نتاع الساقس ياسين حروش، عنده شهاده كبيره من فيفا، تري بيان، مونسيون تري بيان،
7: ماهمش يستغلوا فيه،
8: يكون ماهمش يستغلوا نتاع شنو هذا نتاع وديع الجري. انا وديع الجري راهو عنده ايجابيات وعنده سلبيات، اما زاد لكن كفاءه كيما هذيك نطيشوها احنا ونقعدوا نجيبوا من الجورنيل الاولانيه. انت
7: مشكلة.
8: يا بن حسان يا جويني نجيبوا خمر ياسر، شكون يخلص الفلوس؟
7: ايه شكون يخلص الفلوس؟
8: الجامعه ولا لا؟ انا بلغني وانو صابوا 400 مليون.
7: وين صابوهم؟
8: صابوهم في الكونت نتاع التحكيم.
7: ايه شنو الغريب هنا؟
8: والله انا السؤال هذايا نوجهه لسي الاستاذ المنوبي اللي هو امين مال الجامعه، يا هل ترى ال 400 مليون هذوما اللي باش يخلصوا بهم شنو؟ خلصوا بهم هذوما اللي جايين من برا كل جمعه اثنين، والا مانيش فاهم انا.
7: كان خلصوا بهم انت سامحني، انت المقلق، انت
8: الصغار خي،
7: انت مقلقك ال 400 مليون ولا مقلقك علاش تصبهم؟ فهمتش انا، ما فهمتش انا.
8: فلوس هذيك تتصب
7: باه،
8: بلغني وانا تصبت 400 مليون، يا هل ترى شكون يخلص؟ يخلص الجويني اللي يجيب فيهم هو جماعه الاجانب في الفار؟ هاو عندك كفاءه، نعاود اسمه ياسين حروش، جيبوا توي كولك. انا عندي فكره نعطيها لك، مازالش ولا ما نحبش نعطي افكار يعني. نلموا ال 44 و 43 وهما ماهمش متكونين مليح، نحطوهم في الفار، الفار تمشي معاك حتى ل 50 سنه الفيفا. هاو الجويني بعث ولد بلاغه عمره نيون 84 داخل في 43 سنه، هاو بعثوا ان شاء الله يقبلوه يعمل حتى 5 سنين ولا في خاطر الفيفا تمشي حتى ال 50 في الفار.
7: باهي، عندك حاجه اخرى نيس؟
10: لا، فقط في تصريح كان سابق حكى انه الانديه هما اللي عينوا في الحكام.
7: مازلت مازالوا الانديه عينوا في الحكام؟ لا ما صدقتش برشا يا سي علي. ما سي علي ماذا هل لك؟ ماذا هل لك النوادي
8: ان شاء الله نقصت شويه توا موجوده، اما نقصت
7: حتى قبل ما نتصور سي علي.
8: نعم لا مثال شسال اللي تحب.
7: لا انا قلت لك حتى قبل ما تصورش الجمعيه.
8: لا قبل موجود الموسم الماضي. لا عاد ما نقعدوش رضي هذا ورضي هذا ورضي هذا، شفنا شنو الفضايح بالجلاجل. لا
7: واضح به. هيا نمشيو عندك حاجه عندك ما تقول هنا في الفقره هذه؟
13: لا خاطر الكلام صحيح، معناها انت تمشي 400 مليون اذا صحت الحكايه. انت عندك حكام مش خالصي، انت عندك حكام مش خالصين وعندك اطارات وبناء اولاد التحكيم كما قال لك ياسين حروش وجماعته لازم يشدوا الفار. معناها من اللي دخلنا احنا شفناها حكم يمشي للمتلوي ويمشي وقتها للمرسى ولا وين المهم معناه قاعدين معناه جاي
8: ينافي
13: ينافي معناه على حساب شكون هل هما يباتوا هنا في الوتلة ومصاريف راهو جميل مصاريف وقت الجامعة تقول لك ما عنديش فلوس باش نخلص
7: غريبة غريبة شوي يا سيدي اختارناك غنية مزيانة انت اليوم بس علالة يعني تحب تقاطق
8: نعم
7: تحب الغناء وبكي تعطي فينا في رصيد من الاغاني لو كان جا عندنا الوقت ولا نعديهم لك الكل مثل شو الاغنيه هذه اللي كنت للمستمعين

0: 7:38 دقيقة عودة في برنامج جولا وسعة الليلة ما زلت الرحلة متواصلة معك باش نمشيو إلى فاس فاس وجه لوجه.
1: أنا مشكور.
0: أنت وبرشا من الناس سواء عبر الصور عبر الفيديوهات، فما شخصيات اختارناهم احنا من قطاع التحكيم نحبوا نعرفوا علاقة علالة المالكي بهم شنو، وكان عندك رسالة باش تعديها للعباد هذوما فرصة.
1: مرحبا.
0: يعني كي يجي قدامك الشخص هذا تو بشوفه قدامك بالصورة شنو تقول له؟ أما تقول له الحقيقة سي علالة.
1: علالة لن يقول إلا الحقيقة.
0: فوالا هكا. أهلا يعني سهلا بك.
2: مرحبا من جديد. نمشيو الفاس فاس.
0: ده هي صور رئيسة وشخصيات رياضية.
2: بالفعل شخصيات رياضية، جملة من الشخصيات الرياضية. نبدأهم بالصورة الأولى اللي هو الحكم الدولي السابق مراد الدعمي.
0: أيوة هاي قدامك. كيف هذه صورة السيد مراد الدعمي؟
1: قولك يا سي مراد، رو إذا كان أنت بقيت بعد 2004 في القائمة الدولية سي قرس العلالة المالكي، واللي أنت ما تنساش ما تشحمل في باجة وقت قلت لي راني باش نبطل الاربيتراج، قلت لك ما تبدلش تيونيون 62، مازال عندك كوب دي موند 2006، عندك لي كاليفتي الكل باش تمشي الكوب دي موند، ومشيت على خاطرك للبارك نتاع دار الجامعات وقابلت سي حموده بن عمار وعطيته رساله، قلت له هذه رساله خاصه بمراد الدعمي، راه علي بن ناصر يحب ينحيه من القائمه الدوليه، وفعلا اللي وعد قال له سي حموده بن عمار كيفاش مراد الدعمي حطو كاتريام يرجع ويمشي كما العادة أحسن حكم معنا. إيه بقى وقت اللي جيت أنت ما تفكرتش في علالة، تفكرت في زبير نويرة وفي عروسي المنصري وجبتهم معاك حتى اللي هبطوك في هفوف.
0: يعني أنت توجه له في رسالة عتاب هنا.
1: نعم
0: توجه له في رسالة عتاب هنا.
1: أنت طلبت مني، أنا حر نقول اللي نحب ونتحمل مسؤوليتي في كلامي.
0: يعني نمشي معك أكثر، وكأنك تقول للسيد هذا ما أنت وكأنه مراش بي بلغة الشعر
1: متشدد بكلامي.
0: إيه كلامك يعني اللي قلته واني ولا ليه؟
1: شو اللي قلته أنت؟ أنا قلت طلبت مني حطيتوا لي تصويرة، أنا قلت بكل تجرد وبكل مسؤولية.
0: واضح إنسان رضا هكا كلامه
3: هو الكلام اللي قاله.
0: إيه مش هذا هو التعبير بتاعه،
3: هذا هو قالك
0: هو عاونه السيد هذا ما وقت
3: اللي ولا اللي قلته أنت عاونت مراد الدعمي ومشال كوب دي موند ومشيت حمودة بن عمار
0: قلته،
3: ولكن هو كرجع نساك
1: إنساني.
3: واضح
0: هكا
3: هذا عتاب.
0: هي وشنو الفرق بين مراش بيه ولا ما هو هي الكلمة زاد
1: هي
0: هكا وهي نسكم.
2: نمشيو للتصويرة اللي بعدها اللي هو كيف كيف حكم دولي سابق علي بن ناصر.
0: علي بن قدامنا صورة علي بن ناصر
1: حكم تونسي شارك في مونديال، لكن هو البلاء في التحكيم التونسي بدأ من عهده هو من 2001 حتى 2006 من غادي بدأت
0: كلمة كبيرة البلاء
1: فيها فوف.
0: البلاء كلمة كبيرة راهو
1: لا مش أنا عبرت على اللي طلب مني، ما تخلينيش نمشي أكثر. سي جمال طلب لي 4 مرات راديسيون أفي
3: حبي نحيك
1: معناه
0: معاقبة مدى الحياة،
1: لأني أنا منشرته هو هذيك الرسائل اللي بعتهم البن علي نرجعوا لها منشرته هو
0: وعليش ما غير مدخل في التفاصيل عليش رافضك أنت عليش
1: رفضني أنا تهمني بصداقتي للإعلام لأنا ضد الثنية متاعه وقت هو جاي باش يخدم ولده مش باش يخدم التحكيم. أخي هشام قيرات 2004 ما تحطش في كوب دافريك في تونس، تحط في تونس علاش؟ باش نحم ورد الدعمي. يا أخي تضرب هشام قيرات تونس في 2004 في بلادنا ما عندنا حتى حكم مشارك في الكوب دافريك، السبب فيه هو علي بن ناصر.
0: نواصلوا
2: نمشيوا للتصوير اللي بعدها كيف كيف صوره للحكم سليم الجديدي.
0: هاي قدامنا صوره سليم الجديدي.
1: سليم الجديدي حكم انا شجعته شخصيا، وصلت نمشي له الملعب مقرين باش نحضر لهم على التمارين هو وتوفيق العجنقي ونعطيهم النصايح لكن وقت اللي شد جمعيه الحكام ولا شنو طلب قال لهم على المالكي ما عادش نحبوه يشد لنا كوميسار يا اخي في عوض وديع الجري باش يعاقبني انا عاقبه لاخر العام.
0: ايش هو الرساله تاع الدير؟
3: اش تقول له؟ اش تقول له سيدي؟
1: هو توفيق طر ولا
0: ايه شنو تقول له؟ ايه شنو؟
1: واصل لا ما رجع بعد اصله رجع له علي رجع له اصله وجاء وسلم عليا وقبل مني معناها قال لي كان غلطت في حقك سامحني.
0: يغلطوا في حقك وقت اللي ياخذوا مناصب انا حسب نفهم تو هذه الحاله الثالثه اللي ياخذوا منصب اللي ياخذوا منصب يغلط في حقك.
1: يغلط في حقي انا عامل عليهم مزيه لاني انا راجل صريح ما نجملش نشوف العوج نتكلم ونقول العوج هم ما يحبوش حبوا بنديري يا بنديري بنديري عمره ما يضرب بندير يا بندير
0: على لا منتصب القامة أمشي
1: منتصب القامة أمشي
2: نمشي للتصوير اللي بعد اللي هو حكم يزفر حاليا اللي هو الحكم محرز المالكي.
1: محرز المالكي صارت برشا مرات أنا وياه في اختلافات لكن التصريح اللي عملوا وقت اللي جاء وقال أنا راني وقت باش يروح في الطيارة هو والمكشر توفيق المكشر قال له انا راه عندي اخويا مع تعليمات صار ما يلزم نخسرك في ماتش اليوم ماتش الشابه وبين قردان في الكوب وقابلته انا وقلت له يا ودي ابعد على الثنيه هذه وصلنا عملت انتقدته انا بعد ماتش الكلوب افريكا والاتوال في رادس عمل بي قضيه لكن نتو نستنى في النتيجه.
0: قدم بي قضيه؟
1: اي قدم بي قضيه.
0: قضيه شنو المحتوى نتاعها؟ في الثلب.
1: في الثلب انا من حقي باش ننقد تحكيم انا استاذ السلب شنو انت اربيتر وانا اكسربيتر نعمل مبيون من حق مسيتك في شخصيتك صح
0: وشنو ما قال هالقضيه وصل النتيجه
1: ما فهمت حتى شيء تو ما وصلني حتى شيء
0: لليوم
1: لليوم
0: اي والعلاقه ما توصل شنو تقول له كان مش عادي ميساج تقول له
1: ها
0: شنو تقول له
1: تقول له رد بالك راك وليت في المرتبه الثانيه راهو مشى قبلك تو في القائمه الدوليه فرج عبد الله ومشى قبلك اللي كان مشى إيديسات محرز على الأقل مشى كوب دافريك زفر مقابلة واحدة مشى يزفر أكثر زفر ماتشوات اللي شان انترناسيونال أكثر من
3: لكن التو من أول العام التو راهو ما هو ما هو وسيسمو وخالد قويدر ما زفروش
1: لا مش يزفر الجماعة هذه سانكيام جورني
3: مش يزفر
1: باش يزفر الجماعة هذه
0: باه
1: وقويدر مشى إيديسات
0: باه هاي نكمل
2: لا سبق فقط انك حكيت عليه قلت عمره ما كان محب للسيوتي محرز المالكي
1: اي نعم هو حب يتقرب بها يمكن باش يخرج روحه على الكلوب ولا على الاسبيرانس هنا من عام 68 انا في السيوتي عمري ما سمعت به لا ريته في الاستاد يتفرج في السيوتي ولا قارني ولد السيوتي ولا يلعب في الصغار تاع السيوتي خاطر كان لعب في الصغار حتى كان ما نشاهدوش لازم باش يشوفوا يقولوا لي
0: اي معناتها كان هو حب معناتها يبعد روحه من الفرق الكبرى
1: من الفرق الكبيره
0: اي ويدخل للسيوتي اي هاو به
2: نمشي
0: علاله بالمرسيدس واضح هاي
2: نمشي للتصوير اللي بعد اللي هو رئيس المشرف العام على التحكيم الحالي ناجي جويني
0: امامنا السيد المشرف العام
1: على ناجي جويني انا نحترمه ونقدره لكن حاجة واحدة في كلمة مشرف عام مشرف عام الفيفا تقول لك رئيس لجنة الحكام وإلا مدير إدارة التحكيم هو الكتاب هذا الكتاب هو هذا الكتاب يقول كل شيء فيه هنا منين جاب هو هذا هو هذا ما فيش لا مشرف عام ولا هم يحزنون تبقينا ناجي جويني نقول له ساعد روحك شوية ونقص رايف لأنه هي كيفاش جاء هو 2004 في سؤال أحد الصحفيين قال له راهو كيقول لك سيد رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد شد التحكيم شد قال له أرفض بكل لطف من أنت باش ترفض قرار رئيس الدولة بعد 15 يوم عيت له الأستاذ وصف جلي اللي شد بلاست وديع الجري قال له أرفض بكل لطف قال له السلطة العليا قالت تشد الاربيتراج قال له ما لا أنا نحكم في كل شيء قال له داكوردو إيه تحكم في كل شيء ما تدخلولوش المكتب الجامعي أما ما تقولوش تعطيه أنت مشرف عام مشرف عام غير قانونية وغير مستعرفة بها الفيفا
0: يعني أنت قلقت كلمة مشرف عام
1: أنا
3: نعرف حاجة ربما صحيحة لي. عام 98 الحملة متاع بلاتير في الاتحاد الأفريقي من عشق تحكي لها هذه.
1: أي 98 هو اللي عمل الحملة لبلاتير مع مانيوسون هذا سويدي كان وقتها هو رئيس الاتحاد الأوروبي ترشح للترشحات باش يشد الفيفا بعد جو هافلون تاع البرازيل 98 هي وقف مع بلاتير
0: ناجي جويني
1: وقف مع بلاتير وعطاها برشا كادوات لبرشا أندية رؤساء جمعيات مش أندية
0: رد بالك أنا رو عندك ما يثبت
1: نعم
0: عندك ما يثبت
1: بس سليم شيبوب وصل عيسى حياته
0: صحيح الله يرحمه مش
1: نحم الكاف أبعده سليم شيبوب وعيسى حياته اش عمل هو عمل رسالة لبلاتير قال له هكا وهكا وهكا وهكا وانا وقفت معاك وانا كذا جابوا بلاتير مستشار نتاعو من غادي بدأ يخدم على روحه وربط مع القطريين ومشى 20 سنة قطر
0: على كل كلمة ذي رويز ما كنتي وإذا كان سي ناجي جويني عنده ما يوضح
1: كل بيه. ما قلت يهمني وحدي
0: واضح.
1: ونزه جوهرة وما تبعها الكل
0: واضح هاي كمل أنيسة
2: نمشيو للتصوير اللي بعد اللي هو حكم الدولي السابق هشام قيرات
1: هشام قيرات رجل معناها نقول احنا نفس مومنا ما عملش برشا مشاكل ما عملش حاجة حب يعمل كوب دافريك في تونس تضرب كما قلت لك ما عملش الكوب دافريك أما يقعد ديما نحترمه ونقدر
0: تحترمه وتقدر نواصله
2: الصورة اللي بعدها لتوفيق العجنقي
0: أهلا سي توفيق سي توفيق العجنقي
1: توفيق العجنقي إذا كان مشى كوب ديموند وعمل واحد في قراص العلالة المالكي
0: تشتوى سعلي لكل جرس
1: اي نعم سي جمال مانيش شخصية عادية راهو في التحكيم جاء انا مشيت نسفر في المغرب عام 97 الكوميسار متاعي سعد الدين قمر من ليبيا الله يرحمه وينعمه خذا كيفي المنحة متاعه متاع الكوميسار سكرها في ماسو قال لي هذه الامانة تنزل الفرع عدو راهو جاي كوميسار للإسبرانس باش يخلص على ليبيا الكوتيزاسيون بتاعها في الكاف باش ما نحولهاش اسمها انا والاسبيرانس ما نجموش وقت 97 انا وسليم والاسبيرانس ما نجمش هاي جا توفيق قلت له هذا ماسو تهزو العيس شو اسمه الصومالي فرعاد باش يهز الكوتيزاسيون بتاع ليبيا من غديك الهم روحه مع
0: بيه الحم روحه بيه ذيرا حم روحه خدم روحه
1: وخدم روحه ولا معناها مشى الكوب ديمون ومن جراه هو مولود عام 60 فرح عدو حط له اسمه باش يمشي كوب ديمون 2006 فاخو بيه جماعة الفيفا هم شراكدين على وذنهم نحوهم الزوز رغم اللي مشى وعملوا استاج ومراد الدعم يعمل باش يمشي كوب ديمون 2006 في جرة العجنقي إيكارتي
0: يعني انت حبيت توصل لنا اللي انت كنت سبب في العلاقه المتطوره بينه وبين فرحات باك الماسو باك الماسو اللي قلت له وصله
1: ايه ماسو ما قلتش رشوه
0: لا مش رشوه
1: انسان يحب بلاده
0: ايه قلت له وصلك الماسو
1: باش فرحات يهز الكوتيزاسيون تاع ليبيا
0: ايه كيفاش
1: الله يرحمك يا سعد الدين
0: باهي يعني نحب نسال مثل سي على شويه خبره معاه كيفاش كن له في مخه باك الماسو ذاك وصل خاطر هو قلت لي الحم روحه
1: فرح عدو انسان يعيش لاجئ سياسي في مصر هو من الصومال هارب الحرب الاهليه ما انا في حاجه لكل شيء كل شيء
0: لا كل شيء هذه نجاو نتعداو كل شيء واضح كل شيء واضح نمشي اش خليت انت في كل شيء كل شيء اخطر ما انك تقول اخطيها
2: خليها في المحلول
0: الليل هذه ما يتفضل
2: نمشي للصوره اللي بعدها رئيس الجامعه التونسيه السابق وديع الجري
0: الدكتور وديع الجري
1: والله للامانه وديع الجري عنده سلبيات وعنده ايجابيات لكن عمل معايا برشا باهي فاش انا في اللي تألمت برشا حكاية كلوب أفريكا وقت أنا كتبت وحبيت نقابله مرتين على العلمي وقتها خاطر عمار عوض طرابلسي لعب ما حبش يعدي لي تقاريري باش ما تعقلش
3: وقتها وقت هو رئيس التحكيم وقت
1: لا وقتها هو رئيس الجامعه مازال ما
3: لا لا على عواز طرابلس
1: اي مدير الاداره الوطنيه للتحكيم اما عمل معايا برشا مليح والحمد لله روح
0: اذا كان يسمع فيك توا شنو تقول له
1: اذا صحه البدن
0: كان يبدا يسمع فيك توا الدكتور وديع جاري شنو تقول له
1: نقول له اسمك يقعد خالد راهو في الكره التونسيه بايجابياتك وبسلبياتك مالك الا شديت رئيس الجمعيه وعملت اشياء
3: رئيس جامعة
1: رئيس جامعة وعملت اشياء اللي ما عملهم حتى حد خاصه الامور الانسانيه اللي عملها البارشا
0: وكان قارنوه
1: حتى صحفي
0: يا سي علالو كان قارنوه برئيس المكتب الجامعي الحالي توا
1: مازال ما ورا شيء توا مازال جديد
0: مازال جديد أه؟
1: مازال جديد
0: باه
2: مش التصوير اللي بعدها الحكم السابق ياسين حروش
0: ياسين حروش
1: ياسين حروش هاني قلت فيه عنده كفاءه كبيره عنده دبلوم من الفيفا في تكوين الفار علاش ما نمشيولوش
0: واضح
1: تونس في حاجه لي
0: اي الصوره الاخيره الصوره الاخيره
2: نحكي بمحمد بن حسانه رئيس لجنه التعيينات الحاليه
0: اي صورته
1: محمد بن حسانه نقول له يا سي محمد انا من 2004 كلمت ناجي جويني وقلت له رد بالك راو ما يعرفش يعمل المارياج دي ماتش جماعتين التالي وقت قبل ما توقف البطول عمل حتى كاتريام بولاريس في بنقردان والسي اس اس بنقردان شاعل النار على بولاريس من عام ناول انت خويا ماك تمشي وتعمل المافيولا في الاذاعات ما تعرفش اللي مشكله كبيره صارت بين بنقردان وبولاريس والاخرى بعد جاب ربي نقصت وتعدى الماتش وعملوا ماتش نيل وحاجه اخرى ماتش غدو ولا بعد غدو ليطوال تلعب
2: ليطوال حمام لاف
1: اي تحط لها انت يا ريبيتر هذه انا نسميها دو بوي دو ميزير معناها حمام جمعيه ضعيفه ايه لكن وقت الحاجات انا نذكر حمام ربعت ليطوال في صوت 2011 في الثوره دونك هنا رد بالك خويا الفو
3: شنو حط الربيتر معناها علاش
1: شنو الربيتر عنده قداش ما زفرش بات الركور في الكاتريان في هزال البلايك
3: احمد ذوادي
1: ذوادي احمد
3: ايوه
1: نحترمه ونقدمه
3: ايه
1: سيتا ميليتير ريسبكتي لكن زاد اخويا وتعرف عليها الكوره انت وتشد
3: وعلاش كون علاش كون
1: كان فوالا فار اللي هو هيثم الترابلسي هيثم الترابلسي وقت الفئات الحكام الارتيكل 11 يقول لك تحدد لجنه التحكيم عدد الحكام لكل فئه على اساس الاحتياجات كما يجب ان يكون حكام الفيفا الدوليون دائما جزءا من الفئه الاولى ما تحطش حكم دولي فار الحكم عام كامل منزفر حتى ماتش هذا ربي يستر منه ماتش
0: خطا فادح تقول انت
1: نعم
0: خطا فادح
1: خطا فادح طبعا ينصب با ماري لي ماتش
0: واضح هذا تقريبا ايش عندنا فاز فاز اذا عندك حاجه تحب
3: لا نحب نقول له علاقه علال المالقي برئيس رابط تونس جلال البشيني نهار كل موجود حذاه انت
1: نعم وبافتخار ونقولها وانا ناخذ من عنده في الواحد جلال البشيني راهو له ريام الفيفا في القانون الرياضي جلال البشيني راهو حتى ملف ما مشى للاستئناف وتكسر له فيه القرار معناها انسان مليان مليان مليان بالقانون الرياضي
0: واضح في الختام الحصه احنا
3: حاب يقول حاجه حاب يقول هو ايه. على الجمهور حاب الجمهور
0: بسرعه
3: حكيني ايه. حكيت انا وياه على جمهور معنا على النجم الرياضي السهل على الجمهور
0: ايه عندك رساله جمهور النجم السهل حاب يتحداها
1: طبعا
0: بسرعه
1: واصلوا في تشجيع جمعيتكم راكم انتم دوموا خاطر اذا كان عامين تو سورتو سنا اللي طوال وصلت باش ما عادش تشارك في البطوله جمهورها وقفلها عمنا ونوسنا هذا هو ما فماش رجال صناديد باش يقفلها جمهورها وقف نحيوه جمهور النجم الساحلي
0: احنا نحبوا نعطيوك الشهاده هذيا سي علال هذه اذاعه جوهر تعطيك الشهاده هذه شهاده شكر وتقدير طبعا بالتعاون مع الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام لرئيسها سيري ذا كرويدا شهادة هذه هي هدية بسيطة منا احنا اللي كنتي على الأقل عرفان بال بال بال بال بالسنوات اللي خدمت فيها انت تفضل بحذايا اجا بحذايا سي علالة اجا بحذايا خلينا
1: علاش تقول انت هدية بسيطة
0: اي انا
1: حسيت انت هدية بسيطة أي. اما انا هدية شوي. هدية عندها قيمة كبيرة ياسر
0: باهي ادخل الرضا هك هدية هي الهدية
1: انا فخور بها
0: شاء الله ربي يطول في عمرك سي عدلي. شكرا
1: اجمعين سيدي.
0: شكرا تفضل. شكرا لكل الفريق طبعا، شكرا لكل السادة المستمعين والمشاهدين، شكرا لرضا كرويدة، شكرا لنيسة الدوادي، رجاء، منير، حسام، كامل الفريق اللي أمن لكم الحسن. تقابلوا إن شاء الله غدوة في راديو سبور. إلى اللقاء، تحياتي.

0: منيت تسعة سينما سينما على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: ثمانية ودقيقتين على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 9 أكتوبر 2026 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة. موعد جديد من سينما سينما كالعادة نحكيو فيه على أبرز الأحداث السينمائية اللي باش تكون في تونس وخارج تونس. بالنسبة لليلة باش يكون ضيفنا السيد عبد الباسط بوغندا وكيل وزارة الثقافة الليبية عن مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الثانية إن شاء الله. بعد لحظات نستقبلوه معنا سيد عبد الباسط بوغندا. المخرج التونسي هشام بن عمار فيلم جديد اسمه لا ليبرتي اون اكت، فيلم وثائقي يرجع بنا الى القرن التاسع عشر نفهمه بالضبط مع هشام بن عمار تفاصيل هذا الفيلم الوثائقي. وختامها مسك مع السيدة غفران هراغي عن تظاهرة السينماجات اللي باش تكون في جندوبة قبل أن تتحول إلى توزر. نشوفوا السينماجات وإلى السينما الدور بالضبط وين وصلت. اللي يظهر لي أول إكسبرينس كانت منذ سنتين إذا كان مانيش غلط سنة 2024 بدأت التظاهرة هذه، وحاجة خارقة للعادة كي السينما الدور وتمشي للأماكن اللي ما فيهمش قاعات سينما. خلينا نرحبوا بالفريق اللي موجود معنا. جمال بقديدة في التنسيق، مشكور جدا جمال على المجهود الكبير اللي قاعد يقوم به معنا. حسام القايد موجود في الإخراج الديجيتال والتلفزي، والمشاغب سامي الذويهري اللي نلقاه موجود معنا في الإخراج الإذاعي. دونك عندك تقرير اليوم زادة كيف كيف من عند سحسن. مرحبا سحسن.
2: أهلا خالد. مشاغب بالحق
1: مشاغب اليوم، ما فهمش ايش بيه، ايش فهم باش سمعت اليوم
2: العواقب
1: خذ راي لفتر باش تصب اي ربي ينوب علينا بالغيث النافع. سحسن شو رايك في البرنامج اليوم؟
2: حافل، وكما قلنا المرة الأخرى قلنا معناها تونس من عن ميدان السينما ما تمتاز به تونس هو الحيوية هذه السينما، كثرة الأنشطة اللي براتيكمون ما قاعده تمس في مختلف المدن التونسيه من الشمال الى الجنوب، وهذا اضافه للسينما التونسيه اللي تشتكي من معناها انهيار قطاع شو اسمه الديستريبيوشن معناها وقله القاعات التوزيع وقله القاعات وكذا. فالمارجنات بالطريقه هذه وبالاسلوب هذا قاعدة تقوم بالدور أنها الأفلام اللي التونسية اللي قاعدة تكثر توا لكن ما تأخذوش حظها ما تتعرفش ما توصلش للناس إلا نادرا في مهرجان ولا اثنين. فالمهرجانات هي قاعدة نوعا ما تسد في الفراغ هذا. دونك هذا هو الإيجاب.
1: كلمة قبل ما نمشي للموسيقى، كلمة على ليبيا والهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون. تنظم الدورة الثانية لمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للفيلم القصير.
2: والله معناها الدعوة هذه عندها طريفة وعندها وقع خاص عندي أنا وتوكا فهمت، لأن أنا ننتمي لجيل السبعينات. في الفترة هذيك كنا نحلم بسوق

0: العربيه ما الهره اللي هي صعيبه تحقيقها خاطر باش العرب يتفقوا يلزم قرون وقرون شوف يوصلوا ولا. قلنا سيدي برا نخدموا على المغرب العربي، حب يقول ليبيا تونس الجزائر والمغرب وموريتانيا. واحنا كنوادي سينما في المغرب والجزائر وتونس كنا سباقين وكنا نخدموا على بعث اتحاد المغربي لنوادي السينما
1: المغاربي
0: بالضبط نتاع نوادي السينما. هذا كل ما تم منه حتى شيء، وفي الاخر توا المستوى المغاربي ما فما حتى تنسيق، نادرا ساعات حاجات بقات المهرجانات. المهرجانات هي اللي الحقيقه مع المغرب ديما التوانسه يمشيوا والمغاربه يجيوا زادا في المهرجانات نتاعنا وخاصه مهرجان قرطاج. اما الحضور الليبي نادر جدا من قبل. ولكن السينما الليبية راهي موجودة وفما جيل من الشبان والشابات قاعدين يبرزوا. طبعا الوضع في ليبيا معناها يعقد الأمور بالنسبة للسينمائيين، ولكن ديما الليبية سواء كان مقيمين في ليبيا أو خارج ليبيا معناها يلزمنا ننتبهوا للبلد الشقيق هذا ونشوفوا ما يحدث سينمائيا.
1: مراد بالشيخ باش يكون عضو في لجنة التحكيم لهذا المهرجان، تناخذوا كل التفاصيل بعد شوية. سيد المخرج شو سمعنا أخوي؟ Entrance Staying Alive. يلا سيدي Staying Alive، مرحبا.
2: سينما

0: ثمانية و13 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم من جديد. سينما إلى الساعة 9 ليلا بتبع بتوقيت تونس. علاش؟ على خطر ضيفنا المبجل اللي فرحانين برشا اللي هو موجود معانا, عنده توقيت مختلف على التوقيت اللي عنا احنا لهنا في تونس. سيد عبد الباسط بوغندا, وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بليبيا, والمشرف على مهرجان ليبي اللي هو مهرجان الفيلم القصير, ولا الأفلام, مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالنسبة لسنة 2026, وهي الدورة الثانية. سيد عبد الباسط, مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة.
1: أهلا وسهلا بك سي حسن, مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو الجوهرة. شاكر جدا هذه الاستضافة, وأنا ممتن جدا لاهتمامكم ومتابعتكم لنشاطات الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون. هذا دليل على التواصل الفني والثقافي بين البلدين الشقيقين, وهذا شيء يسعدنا ويفرحنا حقيقة.
0: سيد عبد الباسط, خليني نبدا معاك بسؤال. هل الاوضاع الامنيه مستقره في ليبيا لتنظيم مهرجان دولي اللي باش يشهد حضور المخرج مراد بشيخ مثلا من تونس, المخرج عبد الله الزروق محمد وهو عضو بلجنه التحكيم, المخرج مجدي احمد علي كذلك وهو رئيس لجنة التحكيم, أفلام وثائقية موجودة في هذا المهرجان, إذا كان مانيش غلط 17 فيلم نلقاهم موجودين سيتنافسون بالطبيعة ضمن المسابقة للأفلام الوثائقية.
1: نعم, الأوضاع الحمد لله الأوضاع الأمنية طيبة, ونتمنى تكون جنبي الآن الأستاذ المخرج مراد بالشيخ باش يحكي هو عن الأوضاع. هو وصل تقريبا من ساعة مضت الآن هو بالأوتيل. الحقيقة الحمد لله, يعني احنا في هذا العام قمنا أكثر من حوالي 8 أنشطة أو 10 أنشطة من أول العام لغاية هذه الشهر. والحمد لله الأوضاع الأمنية جيدة. قمنا مهرجان للمواعب تنمية الطفل, وقمنا مهرجان ليبيا المنوع للإبداع, وقمنا مهرجان للملوف والمرشحات, وكانت معنا فرقة من تونس بقيادة الأستاذ ماهر الهمامي, وفرقة من الجزائر وفرقة من المغرب, وأيضا قمنا مهرجان للفنون المسرحية, وقمنا معرض وطني للفنون التشكيلية, وقمنا معارض أخرى للفن الخط العربي وغيره. العديد من المهرجانات أقيمت على مدار العامين الماضيين, والحمد لله الأوضاع جميلة والمتابعات يعني كبيرة جدا, والليبيين في حاجة يعني أن يخرجوا من الظروف الأمنية والظروف اللي مرت فيها ليبيا واللي يعرفها الجميع. الحمد لله ليبيا بدأت تتعافى, والناس من حقها أن تعيش وتستمتع بفنونها وبتراثها يعني بكل هذه الفنون. تجاوب كبير من الناس ومن المحبي كل هذه الفنون. الأعداد رهيبة في كل المهرجانات اللي خمناها. آخر مهرجان قبل هذا المهرجان كان مهرجان للفنون الشعبية أيضا بمشاركة واسعة من ليبيا بالكامل. ليبيا الآن تستعيد يعني نشاطها. بعثنا العديد من الفرق المهرجانات خارج ليبيا, حتى في مهرجان قرطاج كان مشاركة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية, وما زال عندنا دعوات لمهرجان قرطاج أيضا للفنون الدرامية, آسف للفنون المسرحية في شهر أكتوبر. ووصلتنا دعوة أخرى في سنة 27 لمهرجان المسرح العرايس. أيضا شاركنا في مهرجان مسرح تجريبي في القاهرة, بعتنا وفود للعراق لعديد من الدول. الحمد لله يعني الأمور المصطفى بأنها جيدة.
0: سيد عبد الباسط, خليني نفهم الميدان السينمائي في ليبيا. شنو التنظيم اللي موجود فيه؟ هل الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون تمول إنتاج أفلام؟ هل هناك دعم من الهيئات الرسمية الموجودة في ليبيا للمخرجين الشبان؟ نعرف اللي كون الشعب الليبي شغوف بالفن, وخاصة بالفن السابع يعني بالسينما. هل هناك دعم أم هل هي مجرد إنتاجات، مجرد ليس بالمعنى السيء لكلمة مجرد، أم هي لا زالت محاولات فردية من الشباب الليبي لإنتاج وصنع الأفلام؟
1: الحقيقة في هذا المهرجان كلها هي إنتاجات فردية أو إنتاجات منظمات يعني خاصة، ما هيش مشاركات دولية يعني من دول بحد ذاتها. حتى جت مشاركات احنا من عديد دول العالم وكلها بعثت عن طريق رابط يشترك فيه مخرجي ومنتجي هذه الافلام، يبعثوا افلامهم للمشاركه من ليبيا، من مصر، من تونس، من عديد الدول. هذه المهرجانات ما تقامش بانتاج من الهيئه.
0: لا مش مهرجان،
1: المهرجانات تكون الهيئه مشاركه بعمل هي من انتاجها. هي الهيئه فقط تصنع هذا الفضاء للتنافس وللمشاركة ولمشاهدة الآخر والاستفادة من التجارب الأخرى. وكذلك هذه المهرجانات تتبعها عديد من المناشط الثقافية والورش العمل والندوات. هذا اللي حاولنا نفتح الباب والأفاق يعني أمام الشباب والمواهب الجديدة والناس اللي تحب السينما واللي تعشق هذا المجال. الخطط في المستقبل أكيد الهيئة من قانون إنشاء الهيئة إن لابد أن تنتج هي أفلام سينمائية سواء كانت قصيرة أو طويلة، أو إن هي تساهم حتى في إنتاجات للتلفزيون وغيرها. يعني المجال هذا نعلم أن ليبيا زي ما حكينا مرت الظروف، إحنا في طرابلس فقط دمرت 14 دار عرض، هذا رقم هو مرعب. 14 سينما في طرابلس هدمت يعني بالكامل. الظروف اللي مرت في ليبيا صعيبة ياسر زي ما تقولوا حضراتكم، اللي كان حتى التعاون بين ليبيا وتونس كبير جدا في جانب التحميض والطبع. احنا عندنا كان شركة التطبيق التونسية متعاملة معها بشكل كبير جدا، ولا زال عندنا النيجاتيف نتاع الأفلام الليبية موجود بوزارة الثقافة التونسية، حافظت عليه بارك الله فيهم، مشكورين الأخوة في وزارة الثقافة. تواصلنا معهم وبعد حلة شركة الساتبيك اللي كنا نتعامل معها بلغونا بأن الأرشيف كله موجود ومحفوظ والحمد لله يعني. وأيضا من ضيوفنا في هذا المهرجان هو الأستاذ نعمان الحمروني مدير إدارة الفنون السمعية والبصرية، موجود معنا باش نحكوا في هذه المواضيع ونفتح آفاق جديدة للتعاون السينمائي بين ليبيا وتونس.
0: سعد البسط، ما دامك حكيت على آفاق التعاون، هل الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بليبيا تنجم تدخل في شراكة في إطار تنظيم مثلا بعض المهرجانات كما عندنا مهرجانات لهنا في الساحل التونسي، اللي مهرجانات فتية وحابة تقدم وتعطي الإضافة وعندها إشعاع دولي، دونك هل الباب مفتوح لهذه النوعية من الشراكات؟
1: طبعا ليش لا، يعني احنا خاصة ان احنا وليبيا وتونس اتفاقيات تعاون في كافة المجالات، يعني هذا فقط هذه البرامج تطرح على مستوى الدولة فيها وفق الهيئات الرسمية سواء كانت هيئة السينما أو وزارة الثقافة التونسية أو غيرها، ويتم فيها اتفاقات وهذا شيء طيب جدا، وإحنا نطمح له ونطمح لتطوير أنفسنا وتطوير مواهبنا، وممكن يكون في إنتاج مشترك وممكن يكون في دورات من الجانبين. الآن تونس الحقيقة حتى بتجربتي الشخصية كممثل أنا اشتغلت العديد من المسلسلات الآن في تونس، وتونس حقيقة تتمتع بطاقات رهيبة ما شاء الله محترفة بشكل عالي جدا جدا جدا. أنا اشتغلت أكثر من حوالي 5 أو 6 مسلسلات لصالح ليبيا طبعا، هذه المسلسلات ونفذناها بطواقم تونسية بحتة وكانوا على مستوى عالي من الاحترافية. وحتى جريت لبعض الاتصالات بشكل شخصي لإقامة دورات لشبابنا الليبيين من مختصين من تونس في مجال إدارة التصوير وفي مجال المونتاج وفي مجال الجرافيك وفي مجال تصميم الملابس والديكورات. آخر تواصل كان أنا وحتكون ضيفة معنا إن شاء الله حتيجي في مهرجان الأستاذة بسمة الدوادي، مصممة الأزياء الكبيرة، هذه مصممة اسم كبير حقيقة في العالم، وليبيا تعاوننا معها كثير وغادي اسم يعني حقيقة، وفرحت جدا ووافقت على أنها تعمل معنا تعاون. وسبق أن تعاونت معنا وقدمت لنا ورشة في مهرجان الوطني للفنون المسرحية، واثنين مخرجين ايضا من تونس قدموا لنا مرشح في المهرجانات. نسعى لان يكون في تكامل ثقافي ما بيننا، وهذا شيء طيب ونفرح به يعني.
0: خارق العاده. سحسن
2: استاذ عبد الباسط، والله يعني احنا سعدنا الحقيقه من خلال الاتصال بكم، لانه مع الاسف الظروف ما تسمحش انه نتوجه لليبيا ديما والاخوه الليبيين. فكان في الحقيقه كما قلنا في بدايه الحصه، قلنا احنا معنا بلدان، احنا كشعوب بلدان المغرب العربي كان عندنا حلم انه يجي نهار نعملوا نوحدوا الصفوف ونخلقوا سوق سينمائية مشتركة بين البلدان الأربعة. هذا في السبعينات، لكن هذا الكل تبخر. قاعدة اتصالات هكا معناها ساعات تأخذ بعد كبير. مع ليبيا احنا بطبيعة الحال يعني ربما على مستوى بلدان المغرب العربي الاتصال في كل الميادين بين أخوان الليبيين والتوانسة مكفى، يعني بحكم معناها زوج بلدان يكادوا معناها مندمجين عمليا من غير حتى قرار. فانا الحقيقه معناها انا كما قلت في بدايه الحصه، قلت راهو ماذا بينا نعرفوا سينمائيا ماذا يحدث في ليبيا، هل هناك جيل جديد. وانا معناها كي شفت المهرجان هذا قلت احنا في تونس عنا كما سيادتك ذكرت بكري عنا تقاليد كبيره في المهرجانات السينمائيه اللي تلعب دور كبير راهو في احياء الحياه السينمائيه، وفي ان اجيال جديده نتاع رجال ونساء كمخرجات او ممثلات او تقنيات يبرز فيما بعد، وهذا عشناه في تونس وتجربه طويله. فنعتبر انه المهرجان هذا نتمنى انه يزيد يتطور يزيد يكبر، ولما لا يشتغل على الافلام الطويله، ولما لا التنسيق بيننا وبينكم يزيد يتكثف. هذا ايش حبيت نقول، معناها انا حقيقه فرحان اللي لانه اتصلنا بكم واحنا باش ناخذوا فكره تو على الاجواء في ليبيا.
1: لا بارك الله فيك، والاجواء الحمد لله التحضيرات على قدم وساق، انا الان موجود في مكان الحدث والتجهيز يعني. واضافه اخرى ان احنا عندنا حفل في يوم الافتتاح يقدم فنان ليبي الفنان علي مغربي. الفنان علي مغربي تصاحب فرقه تونسيه بالكامل واصلين واليوم كم يوم عندنا، والان عندهم بروفا ويقدموا فيها. هذا نوضح لك في صوره الامن والامان، لان تعرف وسائل الاعلام تضخم شويه لما تصير حتى مشكله ممكن تكون في اي دوله اخرى تحدث هي، ولكن لما تحدث في ليبيا بالذات تضخم بشكل يوصف عرفت. فهم كل من زارنا استغرب الحقيقه بعد ما يوصل لليبيا يقول كيفاش الاخبار اللي نسمعوا فيها مانيش هكا يعني ماهيش هكا طرابلس، يتخيل فيها ميليشيا هنا وحرب هنا وغادي يوقف واحد بكلاسيكوف يعني الصوره غريبه جدا المنقوله. ولكن هذا الاعلام دائما هذا عمله يعني معلش، لكن هو لما نوصلوا لناس زي حضراتكم وقناه زي قناتكم قناه الجوهره يتسلط الضوء الحقيقي على ما يحدث الان في ليبيا. الحمد لله المشاركات جتنا 233 فيلم يعني من دول العالم. لجنة التحكيم أفرزت منهم حوالي 30 فيلم وسبعة أفلام احتياط عملوهم يعني سبير، يعني نقولوا إذا كان سقط أي فيلم آخر أو كذا ممكن يأخذوا منهم. بدأت لجنة التحكيم في اجتماعاتها وتجتمع وشاهدوا كل الأعمال، ونبشركم أن المشاركات التونسية ما شاء الله يعني من تونس عدد كبير من الأفلام من وربما حتى تكون في تسريبات أن أحكوا لي بعض أعضاء لجنة التحكيم أن معجبين جدا بالأداء اللي في هذه الأفلام، وربما حتى ترشح لني الجوائز. وللعلم جايين مخرجين ضيوف عندنا ان شاء الله من الشباب التوانسه اللي هم اخرجوا بعض الافلام اللي شاركوا بهم في هذا المهرجان، وحيكونوا ضيوف ايضا على المهرجان ان شاء الله. بالاضافه للمخرج مراد الشيخ وللاستاذ نعمان الحمروني والاستاذه بسمه الدوادي والاستاذ معتز مدير انتاج هذا كبير في تونس. الحمد لله يعني نعتبر ان الدوره من بداياتها الان مبشره ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ان شاء الله.
0: هذا ما نتمناه إن شاء الله بالتوفيق. سيد عبد الباسط بوغندا وكيل وزارة الثقافة الليبية والمسؤول والقائم عن مهرجان على مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، بالتوفيق وشكرا على قبولك الدعوة وليلتك زينة. شكرا. سيد عبد الباسط شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: لكم. نعطيو بعض الأفلام سي حسن اللي موجودين في المهرجان هذا. فما المردومة من تونس، شمس الغد من العراق، ملكة من ليبيا، فيلم إرث غدامس القديمة من ليبيا، كيكة من المغرب، صدى من ليبيا، بعد السنتين من مصر، رحلة البحث عن رائحة السيد البحر من مصر، ظل المناجل من تونس، أرواح باقية من مصر، بين الضوء والظل من سوريا، برمجة من العراق، أنا ولكنني ليس أنا من العراق، نور في الظلمة من مصر، شقيقة التيتانيك من مصر، الأثر الباقي من تونس، وربما غدا من المغرب. يعني تونس، العراق، ليبيا، المغرب، مصر، سوريا، هذوما الدول المشاركة في هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق المهرجان هذا، وإن شاء الله نراو دورات أخرى بعجالة. نمشيو للموسيقى بعد استقبل ضيفنا الثانية سيد هشام بن عمار، نحكيو على فيلم اسمه لا ليبرتي أون أكت. تفضل.

0: 8:31 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة امتع الليل. سينما سينما بعد ما مشينا عملنا جولة في ليبيا، سي حسن يظهر لي ما نجمو نتمناو كان التوفيق لمهرجان في دورته الثانية، والحقيقة كلام مطمئن جدا من عند سي عبد الباسط بوغندا اللي كان ضيفنا منذ لحظات، اللي كونه السينما باش تعاود ترجع بالكده بالكده في ليبيا، وممكن نجم يكون عندها نوفال إيسار.
1: إيه الحياة رغم المشاكل والتوتر الحياة تستمر، هذا شفناه في لبنان. معنا في لبنان 15 سنة حرب أهلية، لكن اللبنانيين يعيشوا ونظموا زادة تظاهرات ومهرجانات وكذا، فأنه خطر يزم الصوت الفن يرتفع والحياة يلزمها
0: يعلو على صوت الكلاشينكوف.
1: هذا هو الله.
0: ضيفنا الثاني بالنسبة لليلة سي حسن ضيف هادئ جدا، يخدم تريزا نجم نقوله في الأعمال السينمائية نتاعو، من كافي شانتا، من رئيس الأبحار، وغيرهم من الأعمال اللي شفناهم الهشام بن عمار. اختيار صعب من عندك سي حسن كي اقترحت لي كونو نستضيفوه الليلة.
1: يستاهل. اسمعني، انا مش نتكلم على هشام بن عمار ضيفنا الليله بكل مش ناتر، معناها بكل انا منحاز للسيد هذايا، ويعجبني من السبعينات لاني تبعته وشفته، صديق هو ولكن بكل موضوعيه. معناها السيد هذايا كي تقارنه كي تحطه في المشهد السينمائي التونسي القديم والجديد تلقاه اون اكسبسيون، انكا الرجل هذا وحده. انا بالنسبه لي هو رائد السينما الوثائقيه التونسيه. فهمت؟ وتوا كثرت الافلام الوثائقيه والناس كل تصور في الافلام الوثائقيه.
0: صحيح.
1: خليط فيه وعليه وفما اللي يستسهل الفيلم الوثائقي، بينما هشام بن عمار كما قلت انت بكري من البدايه افلامه الكل الهدوء اللي تكلمت عليه وكالدقة، وعنده ثقافة سينمائية واسعة، وينجم يكون كريتيك دو سينما وكان حب هو.
0: صحيح.
1: أنت نجم نواصل نشكره حتى أكثر من هكا. الفيلم متاع الليلة ما جاش هكاكا، خطر ساعات تحس عند مخرج كي تكثر عليه الأفلام العطاء من الأول ما ينقص ولا يولي تعبك شوية. الهدوء نتاع هشام من نوع اللي يعمل فيلم من بعد بده. وانا قلت له هشام، قلت له عجب حتى حد مش عارف، يمكن بعض المقربين، ما احنا ما وجانا الفيفاج وخدم معنا في ورشه من الورشات.
0: صحيح.
1: الديسكريسيون هو اكل التواضع وكل واحد، فهمت؟ في حيث كان مش تخلي الميكروفون نواصل انا وبكل قناعه
0: معبي برشا سينمائيا. هشام بن عمار، سي هشام مرحبا وشكرا على
2: مرحبا بك يا خويا.
0: سي توجور ان بليزير دو فوزافوار سي هشام. كيفاش قلت لي سامحني؟
2: جملتوني برشا.
0: لا با دو تو. لا تعرف مليح اللي كون اون نو لونس با دو فلور لهنا.
2: يعيشك يعيشك.
0: دونك سي هشام، لا ليبرتي اون اكت. اخترت
2: الموضوع العنوان بالعربي هو الحرية بالفعل. لا ليبرتي اون اكت بالفرنسية. فيلم مع تاريخي يحكي على فترة تاريخية اللي قرن في القرن 19، حتى معناتها تتواصل الجذور نتاعها وتتواصل حتى لليوم. معناتها هي اعلان على الغاء العبودية عام 1846 من طرف احمد باي. والفيلم يطرق للاسباب نتاع القرار السياسي. ويراجع معناتها المحيط الكل، المحيط الثقافي، البيئة السياسية، الدينية، العلاقات مع مع مع الخارج، يحط القرار هذا في إطاره بمساهمة معناتها مؤرخين وأهل ذكر، نذكر منهم سي توفيق بن عامر، سي مصطفى عبد الجليل، سي عبد الحميد هنية، سي عبد الحميد لرقش، سي محمد الجويلي، سي هادي عبد الجواد، أمل جرامي. معناتها حاولنا ناخذ المعلومة من عند الأطراف هذية باش ننسقوها ونحكيه ملحمة كاملة اللي هي تاريخ تونس حتى لليوم. واليوم نشوفه شنية البقايا نتاع هالقرار شنو اللي خلفت وشنو معناتها هل الميز العنصري وال تنحى بقى فينا ظروف فينا شكل اتترا
0: معناها حسب ما فهمت منك
2: ستين دقيقة
0: تفضل
2: الفيلم يدوم 60 دقيقة مصور بالأبيض والأسود علاش على خاطر يحكي على البيض والسود وحبينا بالطريقة هذه نلغيو نوعا ما الواقعية تدخلوا في منطق التجريد في الابستراكشن معناتها لو نوار اي بلون يبرمي جوستومون ان متر ايغاليتي مع تخلق مساواة ما بين الأطراف وثانيا تدخل في عالم التجريد هذا اللي هو يخليك تبلور أفكار وتقنع بالأفكار.
0: المتأمل في تاريخ تونس وفي أحمد دبي الأول على خاطر فما أحمد دبي الثاني اللي كان موجود في تونس وكان باي في تونس اللي كان 1929 أحمد دبي الثاني كانت نهاية الحكم متاعه بوفاته يشوف اللي كان أحمد دبي الأول كان تدرج في الغاء العبودية بدأ من الأول بالكل قال ما عادش نصدروا العبيد عام 1841 بعد منع بيع العبيد في الأسواق اللي كانوا موجودين في كافة أنحاء الجمهورية في المدن الكبرى بالطبيعة 1842 باش خلطنا للابوليسيون كاملة منع العبودية عام 1846 وجوست معلومة للتاريخ راهو أبراهام لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية كان ألغى العبودية بعد تونس عام 1863 إذا كان مانيش غلط دونك تونس كانت
2: وفرنسا ألغت العبودية 3 سنين ولا 4 سنين بعدنا
0: اكزاكتومون دونك تونس كانت سباقة تماما في الموضوع هذا فما شكون يرجع الحكايه هذه اللي كونه احمد دبي والدته كانت من العبيد اسكو المعلومه هذه ثابته
2: بالفعل امه كانت اما وخالته ايضا وكانه معناتها حرر عائلته كي خلال قرار اما ما ليش هو القرار الاساسي معناتها الجانب الاساسي في القرار نتاعو كان فما ضغوطات الدوله العثمانيه ضغوطات الانجليز ضغوطات الفرنسيس اللي كانوا معطلين يتعاركوا على تونس معناتها فما برشا عوامل خلات البي يعتمد ساعه على الدين وعلى رجال الدين باش ياخذوا هالقرار هذايا ما خلاش هكا ما غير نصائح وما غير ما ثم استشاره الفيلم يحاول يرجع الفترة هذه الكل لفترة الإصلاح إصلاحات تونس في القرن 19 اللي هي كانت تونس تحب تقرب لأوروبا لكن عندها جذورها في الدولة العثمانية ومعتها في الثقافة الإسلامية هذا الكل حاولنا نفسروه بطريقة بيداغوجية مبسطة وحاولنا يكون معناتها سرد روائي رومانسي يعيشها من خلال الشهادات نتاع المؤرخين.
0: باش نختم معاك سي هشام بسؤال قبل ما نخلي الكلمه انا مازلت ما شفتش الفيلم دونك نجم باش نحكي عليه تقنيا سي حسن شاف الفيلم دونك ينجم يسالك اكثر مني في الموضوع هذا جوست ديما تاريخنا في تونس نحس اللي كونه مهضوم نحس اللي كونه فما اسامي كيما احمد دبي كيما حتى محمد الصادق بي معناها اللي صارت في عهده هو الاستعمار وقت الكوميسيون المالي وغيره وغيره وغيره نحس اللي كونه فما شح فيما يخص الكتابات بخلاف اتحاف اهل الزمان اللي مرجع يعتبر لابن أبي الضياف بالطبيعة للبحوثات اللي صارت الكل في تاريخ البيات، اسكو لقيت صعوبة باش لقيت بعض المراجع على أحمد دبي اللي نذكره اللي كونه هو كان من تولد 1837 وتوفى 1885 دونك اسكو فما صعوبات في البحث؟
2: تحكي على أرشيف وصور
0: اي
2: همش قلال، مش نقول لك بصراحة قلال، ورفضت نبحثوا على أرشيف في الخارج ولا في الإنترنت، معناتها ماهوش سهل باش تلقى المراجع الإيكونوغرافية للفترة هذيك، معناتها تصور اللي موجودة معروفة وحابين احنا نوريو حاجة وجه جديد. أحمد بي
0: واضح
2: من ناحية المعلومات والمراجع معناتها
0: المكتوبة
2: المكتوبة فما المؤرخين اللي فادونا برشا بالكتب نتاعهم ساعة بالشهادات الحية قدام الكاميرا.
0: باهي واضح جدا سي حسن تفضل.
1: ما غير ما ندخلوا نعطيو اكثر معلومات على الفيلم خلف فيلم جديد ومازال ان شاء الله يتقدم في مهرجان قرطاج، واذا كان ما تقدمش دوك مش تكون هذه من اول المشاكل اللي مش يعملها المهرجان نقولوها بالمسبق من توا، خاطر الفيلم فيه كاليتي كبيره. شوف انا بالنسبه لي الفيلم هذايا انا كي شفته عباره على وثيقه يلزموا يدور هذا يلزموا يتشاف في المعاهد وفي الكليات وفي الواحد، لا سبيل إليه. فيلم كيف هذا معناه ينجم يختصر لك دروس ودروس في موضوع الموضوع هذا بالذات فهمت، خطر طريقة هشام بن عمار هذيك هي ديما مقنع عنده انسوان هكا هذاك الطالون تاعو. فالفيلم الأول تقول أكاديمي وكان ضروري هك الفترة ذيك الأكاديمية يعني المؤرخين والناس المختصين في الميدان هذا يعطيوا باش المصداقية التاريخية، خاطر فيلم وثائقي مطلوب منه المصداقية خاصة نتكلموا على تاريخ، فيلزم الناس اللي مختصة في الشيء هذا وتكون مختلفة
0: الأعراب.
1: لكن أعطانا فكرة، لكن بعد الفيلم خذا منح آخر مش نقول شنية خاطر باش من نحرس صديق
0: معناه باش يبعد على السرد التاريخي وباش يدخل في موضوع
1: باش يدخل معناه باش يدخل حتى في مسيرة بعض التوانسة السود باللي عايشين معنا توا ومش نكتشفوا أشياء اللي ما أكيد ما يعرفوهاش العباد. فجينا تو
0: شوقتني برشا باش نشوف
1: انا هو اسمح لك باش شوفوا وريه بنتك معاك هذا ايش حبيت نقول له التركيبه دونك والمونتاج نتاع الفيلم فيه خدمه كبيره. هذاك هو اسلوب هشام، انا انسان معناها بالتروي بشويه وانسان تاع جيل السبعينات دونك ثقافته السينمائيه كبيره جاي من الجيل هذاك فهمت، واعطى سينمائيا كان مقنع سي سالو سينما هذه الافلام الوثائقيه وكان من النوع هذا تكثر تو نقول لك عنا زاد تربوي عاوننا
0: سيرتو كي تمس تاريخنا سي حسن
1: بالضبط تاريخنا لانه ما يعرفوش الجيل تو ربما يتملحوا
0: سامحني في العباره محقور تاريخنا بالحق راهو علاش نتفرجوا في مسلسلات تركيه ويوريونا في البيات نتاعهم وفي السلاطين نتاعهم حتى احنا عندنا خويا راه
1: بيان سور عندنا تونس عندها الكثير مما توا نكتفيو
0: واضح. سي هشام بن عمار شكرا على قبولك الدعوه، ان شاء الله بالتوفيق لمسيرتك.
2: انا نقول نعطي معلومه اللي الفيلم باش يتعرض في مكني نهار 29 اكتوبر ان شاء الله باش يتعدى في مهرجان خوريبكا ضمن المسابقه الرسميه نهار ما بين 23 و 26 ديسمبر المقبل ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق لمسيره الفيلم هذا وان شاء الله نشوفوه على قريب بوركو با في الفيفاج العام الجاي. سي هشام شنو رايك؟
2: علاش
1: لا نعرضوه
2: هو لازم يدور الخطر مشغول باش يشوفوا الشباب قبل الجمهور الكل
1: يلزم نعرضوهم فما حتى شك
0: ان شاء الله. مشكور جدا سي هشام بن عمار، ان شاء الله بالتوفيق. سي توجور ان بليزير دو فوز افوار في سينما سينما سعد المجرد، وراجعين مع ضيفتنا الثالثه السيد غفران هراغي عن تظاهره السينما جات والا السينما الدور الاثنين كيف كيف. سي حسن وخذيت المعلومه من عندها، خاطر انا نقول السينما الدور ويقول لي لا السينما جات. دونك خذيت المعلومه من عند غفران، قالت لي ما يسالش الاثنين نجم
1: يدور ويجي
0: يقضي وشور. الفايدة فما السينما في الحكاية، شوف السينما في جندوبة والسينما في توزر جوست بعد الموسيقى. تفضل.

0: بعد المجرد زوينة بالزاف لخطو بها حتى كشي 48 دقيقة وقيت باش نستقبلوا ضيفتنا غفران هراغي. نحكيو على السينما الدور في جندوبة. السينما كما كتبوا على صفحة الفيسبوك تخرج للناس وتقرب أكثر للمناطق. هذا هو الهدف من سينما الدور من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر باش يكون فما عروض مجانية ومفتوحة للناس الكل في مدينة جندوبة. مرحبا غفران وشكرا على قبولك الدعوة. هاشم
1: مرحبا بكم ومرحبا
0: بمستمعي جوهر فين. هايل فسر لنا الكونسيبت هذا سينما الدور. يظهر لي بديتو 2024 هكا مانيش غلطة؟
1: بدينا في أوت 2024 دونك هو قاعدة سينما متجولة متنقلة تمشي من بلاد لبلاد خاصة المناطق اللي ما فيهمش قاعدة سينما. فما دور شباب فما دور ثقافة أنا فما نقطة في قاعدة سينما. الفكرة كونه نمنو العباد الكل عندهم الحق باش يعيشوا تجارب سينمائية ثقافية أون جنرال. فوالا دونك نعدوا أفلام قدم أفلام جدد أفلام تونسية أفلام أجنبية نعدوا برشا جدا أفلام فاقدي البصر وفاقدي السمع. دونك وفما برشا افلام اللي فيهم معناتها دي تيماتيك اللي نعملوا بعضهم نقاشات اللي هما يكونوا افلام اللي يحكوا على القيم والمبادئ اللي نحبوا نتقاسموهم مع بعضنا باش بوغ ان ميور كويزون سوسيال. دونك حتى توا مشينا لاكثر من 90 بلاصه
0: ما شاء الله.
1: دونك في مختلف البلاد في البلايص مختلفين مشينا بلايص صغار معناتها قرى صغار مشينا زاد البلدان كبار زادة وكل. دونك كنا زادة بشراكة مع مهرجانات زادة معناتها مهرجان جيب سينما فن مهرجان فيفاج مهرجان سيكات جاز. دونك نحاولوا ديما تكون فما أفلام اللي تكون عندها اون غولاسيون مع سوالا تيماتيك تاع المهرجان ولا يحكوا على معناتها تجارب مختلفة.
0: باهي جندوبة كيفاش كانت العروض ما بين الأفلام اللي تمت برمجتها باراسول مثلا لقشم السماء اللي هما ستارت اب اللي هما أفلام كانوا عملوا سوكسي كبير في قاعات السينما.
1: وجودنا في جندوبة هو في إطار مهرجان اسمه سينما جيت. هذه الدورة الثانية للمهرجان والمهرجان هذا يمشي كلها من زوج مدن مختلفة دونك عماول مشينا لتبرقة ونفطة وسنين مشينا لزغوين وجندوبة. هذا بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع سفارات أخرين. دونك نعدوا فيها أفلام أجنبية اللي يحكوا بلغات مختلفة دونك أفلام اللي يحكوا بالانجلي بالسوري بالألمان بالإيطاليان دونك حاجات مختلفة. هذيك مهم زيدا خاطر تلمذة ولا في الجامعة اللي يقروا اللغات هذوكم دونك هما زيدا عندهم الفرصة باش يتفرجوا في فيلم باللغة هذيك وباش يكون فما نقاش مع المعلم تاعهم ولا مع الأستاذ تاعهم وكل على اللغة هذيك وكل. أما زيدا ماهيش كان سينما دونك سينما نعدوا الأفلام هذوما عادينا زيدا الأفلام التونسية اللي أنت قلتهم تاو خاطر برشا عباد يسكنوا في المناطق هذوما ما كانت عندهم الفرصة باش يتفرجوا فيهم الأفلام هذوما بما قاعات سينما. دونك حتى كان ماهوش فيلم تونسي جديد اللي هو عادينا زاد تاو هذا دار العرس في الفيلم الجديد ما عادينا زاد الأفلام اللي أنت سميته مع خاطر ديما فرصة باش العباد خاصة اللي هما أفلام عائلية معناتها ونحن أكثرية العباد اللي هنا فوالا دونك عائلة كل مع بعضها ولا برشا صغار وكل. دونك مهم كانوا يتفرجوا في أفلام كوميدية باش يضحكوا ويتفرهدوا شوي ومهم زادا كانوا يتفرجوا في أفلام اللي فيهم محاور اللي يتناقشوا فيهم وكل. دونك وجودنا في جندوبة دونك جينا لهنا من نهار 30 سبتمبر دونك عملنا الافتتاح بالشراكة مع سفارة بولونيا وكان فما عرض موسيقي ورقص اللي فيه 42 فنان من بولونيا اللي يجوا لهنا الجندوبة. دونك فيه زادا برشا ورشات دونك عملنا ورشة مع حاتم قروي للمركز المندمج المركز الإدماج والدفاع قدمنا زادة مع فاطمة صفر للجمعية الصم بجندوبة. اليوم وغدوة عنا بوت كامب مع دي جون مع المخرج زياد ليتاي اللي هما دي جون في عين سلطان يخرجوا للغابة وبش يصوروا حاجات كل واحد وحكايتهم وكله بش يكونوا يتعدوا الأفلام هذوما في الاختتام اللي هو نهار لحد في الكاميون في جندوبة. وكانوا فما زادة ورشات مختلفة أخرين اللي فيهم دي ديسا مع الجمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية أجيم وهكذا دي سيركل دي ديسكوشيون دي ديبا مع بروغرام يو فور يو وكل.
0: المرحلة الجاية باش تكون من 9 ل 11 أكتوبر اللي نورمالمون باش تبدا اليوم دقاش توزر ونفط
1: اكزاكتومون. دونك نحن اليوم عنا الخدمة مع زياد لتايم في جندوبة عين سلطان، وعنا زادة اون باراليل بروجيكسيون بلانير في بليش غدوة كيف كيف تكمل الخدمة مع زياد في جندوبة، اما زادة اون باراليل عنا بروجيكسيون بلانير زادة في نفطة، ونهار لحد يكون اختتام سينما جيت في جندوبة وشكون زادة اون بروجيكسيون في توزر، ونتوندو ان شاء الله الجمعة اللي بعدها نعاودو نرجعو في بلدان اخرى.
0: كيما شنو مثلا تراه عطينا ليتينيرير؟
1: والله انا باش نعملوا في جندوبة بلاصه اخرى على الحدود في مكاتب، دونك نمشوا المدرسه ونحاولوا اللي في الصبحيه تولي المدرسه هذيك كاين يعني سباس كولتوريل اللي فيه بروجيكسيون دو فيلم، فيه فيير، فيه تصوير، فيه دانس، فيه موسيقى وكل. انا زيد في تونس مع معناتها ان اكسيون اي اس او مع شركه اللي تحب نحطوا الكاميون عندها باش العمال تاع الشركة تكون عندهم الفرصة باش يتفرجوا في أفلام. أنا زادة بارتناريا مع جماعة لينيت وجمعية لدينيت، دونك باش يكون زادة الكاميون موجود جمعة في نوفمبر في المنار. وإن شاء الله زادة يمكنش باش نعملوا شراكة مع أيام قرطاج المسرحية باش يكون فما يون كارافان زادة وكل. وبعديك دونك نمشوا 30 نوفمبر نمشوا الجربة، دونك فما سورتي نتاع فيلم صاحبك راجل، دونك ديسمبر يكون الكاميون موجود في جربة. وانا شركة مع وزارة التربية اللي تسخن الدنيا شوية، نمشو زادة نعملو دورة في دي كوليج ودي ليسي، ونحاولو سورتو اللي فيهم انترنا دونك نعملو دي بروجيكسيون بلانير، ديما يعملو لي ديبا مع كليمبا في مواضيع كيما العنف، كيما التنمر، كيما الصديقة، العائلة، حاجات مختلفين.
0: برافو عليكم غفران، ان شاء الله بالتوفيق. سحسن، ما عادش كان عندك إضافة؟
2: لا، معناها السينما الدور من 2024 خلقت حيوية كبيرة وخاصة سبيسيفيك، معناها عبارة على مؤسسة. هي شركة أخت،
1: هو نحن مؤسسة ثقافية، معناتها لاغورا اللي هي اللي تعمل في المشروع هي مؤسسة ثقافية، معناتها الغاية نتاعها كونه تمشي لأكثر عدد ممكن وتمس أكثر عدد ممكن من العبيد في أقل وقت ممكن بأقل تكاليف، ونوروا اللي راه الثقافة ما تستحقش برشا فلوس ولا برشا عبيد ولا برشا خدمة، المفيد فما الإرادة. نشكروا برشا الممثلين الدولة اللي يساندونا، اللي ديما عنا ليزوتوريزاسيون باش نجموا نحطوا في معناتها ساحات عمومية، هذه حاجة مهمة برشا. الجمعيات اللي ديما تتعامل معنا، وأي عبد يسمعنا توا ولا في الراديو ينجم يبعث لنا الدوموند نتاعو، وأون غوسوا بوكو دو دوموند من بلايص مختلفين، من معلمين، من جمعيات، من حتى مواطنين اللي يحبوا كونوا سينما الدور تجيب حذاهم. وهذه كانت حاجة اللي تخلينا نحن نمشوا الأكثر بلايس ممكنة ونجموا، على خاطر المجهود نتاعنا هو بتضافر المجهود نتاع العبيد الموجودين في البلايس هذوما الكل. دونك ديما نلقوا شكون يقول أسمع نحن نجموا نحضروا مع البلدية، مع المندوبية، عنا الجمعيات، عنا الببليك، يجوا انتوما. وهذه كانت حاجة لتعاون، خاطر نحن ما نجموش نمشوا برشا من قبل الوقت باش ننظموا غاديكا، دونك نلقوا ديما العبيد موجودة باش هي تساندنا وتعاوننا في التنظيم. وهذه كانت حاجة اللي تخلي كي نمشوا البلاصة يجوا برشا عبيد، معناتها توا على سبيل المثال في جندوبة كل نهار في الكاميون على الأقل عنا 500-600 عبيد يدخلوا يتفرجوا في الأفلام، معناتها في جمعتين معناتها نوصلوا نلموا 6000-7000 عبيد في جمعتين. هذاك علاش توا كي مشينا لأكثر من 80 بلاصة عنا أكثر من 100,000 مستفيد اللي نجموا يتفرجوا في الأفلام هذوما الكل.
0: واضح جدا غفران، يعطيك الصحة، مشكورة جدا على المداخلة، ومشكورة جدا زد على ما تقومون به ضمن الجمعية الثقافية هذه. مشكورة جدا غفران ليلتك زينة، إن شاء الله بالتوفيق. سحسن، احنا كنخطو نهاية البرنامج، ما تنساش باش تعطيني نتفرج في فيلم هشام بن عمار، سينو الجمعة الجاية ما نجيبكش معايا. من أنذر فقد أعذر، نعمل بك أنا تقرير
2: لا فايدة في عندك.
0: واضح جدا، مشكورين جدا الفريق التقني اللي كان معنا، تحية خاصة لجمال بوقديدة بتبع اللي تعبناه معنا في إعداد هذا البرنامج. غدوة يتجدد معكم العودة بقدرة ربي من نص النهار حتى الماضي ساعتين في اشري تربح. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، باي باي.
3: Cinéma, cinéma. بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم تكريم الأستاذ منصور مهني في لقاء ثالث للمنتدى الفكري والعلمي لجامعة سوسة تحت شعار التبادل من أجل إنارة المعرفة. تحدث عن التفاصيل الأستاذ منصور مهني.
3: الجامعة تقرر باش تعمل منتدى فكري وعلمي، بالمناسبة كرم وجوه فكرية وعلمية اللي تميزت في حياتها المهنية. هذا اعتراف لأبناء الوطن اللي اجتهدوا وحاولوا باش يقدموا، ربما عندهم منفعة خاصة هم متاعهم، ولكنهم يمثلوا بلادهم وسمعة بلادهم. فالمنتدى هذا ببادرة من السيد رئيس الجامعة سي لطفي بالقاسم، احنا تو في الدورة الثالثة. فما دورة عملت الأستاذ عبدالعزيز شبيل الله يرحمه، دورة عملت الأستاذ سمير مرزوق الموجود اليوم، وشرفوني بالدورة هذه لأني كنت أنا منسق المنتدى، وقررت باش لنسحب ونعطي الرسالة كما يقولوا للشباب، اللي معناها يخلي الإنسان يعطيه شعور رفيع. هو أنه الزملاء اللي باش يقدموا الأعمال متاعي، كتاباتي أو ما كذا إلى آخره، معناها أسماء في مستوى عالي من العمل العلمي والنشاط الثقافي والمساهمة الفكرية ومساهمة المواطنة وحب الوطن. فأنا سعيد بهذا اللقاء، ونعتبره أنه معناها الإنسان في العمر هذا وبعد شيء اللي عمله كل كيه هو شرف اللي نجم الإنسان يعتز به ويشكر كل من وراه.
2: أكد وزير التربية دور دين نوري خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة بوزارة التربية السفير السعودي بتونس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين ومتانتها، مبرزا الأفاق والفرص الواعدة للتعاون في قطاعات التربية والتعليم عبر تفعيل مختلف الأطر والآليات المشتركة من خلال المسالك الدبلوماسية من أجل إيلاء هذا المجال المكان التي يستحق في دعم جهود التنمية وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التربوية في بلدينا. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على وضع برامج عمل مشتركة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: يعني عندي ولدي تبركة للتجمع معناها وعندي فيديو كل شيء وجبت عليه سطور ثلاثة فرامون تلحيق ربي يخدوه جاب ربي يوخى معناها بس ما مزيد خلص فيها جديدة كلفة تقرب 6 مليون ومسوراها وكل شيء حتى الفينانس ما عمش تعرف شيء وصلنا حتى للسم اللي متاع البراكة حبيت نوصل صوتي بصراحة فماش ما يوصلوا لهم فماش ما يشدوهم قبل تبيع البس واحد مشوي عليها البس خاطر فما عباد أخرى قاعدة البراكة ومازالت العباية في شارع سعد الحميد هذاك حتى المعرض غاديك ديما شادين الشارع هذاك يعني 9:30 تاني بتاع الليل مازالوا ربي يبارك لكم ويرحم والديكم.
2: بالله يحب النداء لبلدية المقيم حوات في جنب في الرمضان صديق جهود راهو ذبيحة منسنا والجبال ولا حياتها لمن تنادي في رمضان بجهود المقيم.
3: عسلامة جورفان ساعدوا لي المريض اللي قيد الاخر ويدخل هو الاول ساعدوا بصراحة. أنا قبل كنت أقول أخي بصراحة نشد الصف كالناس ولا كنت أقول كم هيك كنت نشد الصف كالناس ونقعد على الكرسي كالناس وقت يجي دوري لهذاك هو لأنه قلت أني اللي يدخل هو الأول تقاه بالحيلة مع عندك تيفات أنا نصوقت ما يبراش لكن جيت نشوف أخوي نلقاه الناس أكثر العباخلة من تالي من البيبان من تالي متاع العيادة الخارجية ولا متاع حتى الأقسام دخل من شيرة أخرى اللي هذا فنتي لابس طابلية ومدخل قريبه ومدخل فنتي صاحبه وصاحبته وقريبه حاسيله مش نقولك جيت نشوف نلقاها قلت أخويا دي حكاية فارغة أخويا بصراحة ما عادش يساعد مش نولي قلت نخدم روحي حتاني كان نجمت سلام.
4: نشكر إذاعة جورة أفهم على إتاحة الفرصة لكل المواطنين وباشيات ورايهم إن شاء الله في السابق قياسية نزيد الزيتون نطلب الإخواننا الفلاحين يزكوا أنفسهم كالأسرانس ذاك التانيين يعطوا حق الزوال وحق القليل وما يجنونهم زيتون زمان بحول الله صاب العام الجيجي صاب بحول الله معناها ربي سبحانه وتعالى بلك أرحم ويرحم في الأرض وما يرحم في الزكاة هذه واجبة ربي ذكرها في القرآن.
0: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: جوهرة FM
6: جوهرة FM لكم استمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

9:07 اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعاده من بلونوي، نتلقى معكم انتوا حتى نوصل ليل. تاريخ الجمعه 9 اكتوبر 2026، الموافق ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. تحيه لمن التحق بنا في الاستماع والمتابعه كالعاده. رونديفو المزيكا، الطرب، التسلطينة، الاخبار الفنيه وغيرها من الفقرات اللي ان شاء الله ترافقكم مع ليكيب الكل. خليني نسلم على سيمي.

تكون هكا باهية، سينو تنجم تكون في الدويرة قاعدين يقراو. دونك تحية للطلبة نتاعنا، بديت هكا بدا الريتم اكسيليري كيف كيف اللي في الخدمة. إن شاء الله تكونوا في فورما، احنا نونسوكم وين ما كنتوا في الاستماع كما قلنا لكم، والمتابعة شرط الانطلاق. نتعلق تبدا معكم توت سويت بالموزيكا، نشوف في وائل كافوري نحبو، عمرو دياب نحبو، شارلي بوف كيف كيف نحبو، والموسيقى الكل مختارينها على ذوقكم وعلى كيف كيفكم. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

ستاريز 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم مع أولى فقراتنا وفقرة ستار نيوز. بنحكيو على الأخبار الفنية والنجوم، انتم تابعوهم على السوشيال ميديا، تابعوا أخبارهم. ويبدو أنه احنا في الفترة الأخيرة ما يزيش فما الفيك نيوز، تضاف مع الفيك نيوز الاي اي الذكاء الاصطناعي اللي اليوم يخلينا يصعب علينا الحال باش أنا نعرفوا هل الخبر صحيح أم خطأ. واليوم وقت اللي يستعينوا بالاي اي باش نشوفوا حتى ممثلين أو خلينا نقولوا شخصيات سياسية تتكلم وتتقمص هكا بعض المواقف، دونك وليت الأمور صعيبة شوية. دونك باش نحكيو على خبر في الكلاسيك، يعني على خبر وشائعة الوفاة اللي الناس اللي يكون كتير برشا على لي ريزو سوسيو يمكن. وحتى مع أمين ولت البارح نحكيو، قال لي أخي سامح حسين الممثل المصري توفى. قعدنا نشوفه هكا في الأخبار ونشوفه إسكو توفى ولا لا. يبدو أنه شائعة وفاة الممثل سامح حسين كالعادة ترجع باش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ما انتشرت له للمرة الثانية من خلال فترة قصيرة خبر وشائعة وفاته، شيء اللي دفع زوجته باش انها تخرج عن صمتها وتوضح الحقيقة وما يتم تداوله، وتأكد انه الانباء المتداولة بشأن وفاته هي عارية تماما من الصحة. دونك كما قلنا زوجته زوجة سامح حسين قالت انه الخبر هذايا في كل مرة يعني يدخل بلبلة عند الناس اللي تحبه، المتابعين متاعو، الناس اللي تبع أعماله، والكم الهائل من الرسائل والمكالمات الهاتفية اللي نتلقاوها دوبة ما يهبط الخبر تخلينا احنا بيدنا ندخلوا في إتات بانيك. دونك ونحاولوا ان نجاوبوا على الشائعات هذية. نحكيو كما قلنا على أخبار اليوم وشائعات هكا نلقاو على مواقع التواصل الاجتماعي، سورتو تطال بعض الشخصيات والناس اللي عندها أعمال يمكن مؤخرا. ونعرفوا انه سامح حسين في الفترة الأخيرة كان تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت انه يتم نقله للعنايه المركزه في احدى المستشفيات وكث فيها لمده، ولكن تحسنت حالته غاد المستشفى وحرص انه يطمن جمهوره. ووضح انه قاعد يكمل في فتره العلاج في المنزل باش يتعافى بالكامل ويستعيد نشاطه الفني من جديد، وقاعد كما قلنا يقدم في اعمال على اخرها مسرحيه بوكس العيله واللي دور احداثها حول ناجح اللي قرر دعوه جميع افراد عائلته من مختلف المحافظات باش يحضروا حفل زفاف شقيقه يتفاجأ بحضورهم الكل. وكما قلنا بعض المفارقات والأزمات اللي تكون في الحبكة المسرحية بالنسبة للعمل المسرحي ذي لسامح حسين اللي زاد كيف كيف قاعد يستنى في طرح فيلم تحت طلب اللي انتهى من تصويره قبل شهور طويلة، ولكن لم يحدد موعد طرحه في السينما حتى التوى، ويخوذ من خلاله تجربة فنية مختلفة بتقديم زوج شخصيات لكل منهما مسار مختلف تماما على الأخرى. الشخصية الأولى لطبيب نساء وتوليد يدعى زكريا، وثانية لحانوت يدعى لطفي، وين يواجه خلال الشخصيتين مواقف كوميدية. دونك سامح حسين اللي عنده أكثر من 4 ملايين متابع على انستغرام معروف بالأدوار الكوميدية وخفة الروح متاعو، كما قلنا اليوم يمكن يستغلوا خبر هكا إصابته بوعكة صحية ويتم نشر وترويج شائعات. تطال زادة النجم عنا مدة نشوفه في أخبار قاعدة تكون لصيقة لي اسمه، نحكيه على الفنان الكبير عادل إمام اللي يرجع إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي خلال زادة ساعات الماضية بعد ما ديوله تصوير لي زعمه نشري الصور هذه على أنها أحدث ظهور للزعيم قبل ما يكشف التحقيق عن حقيقتها وأنها لا تعود للزعيم عادل إمام، وإنما هي خضعت لتعديلات رقمية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. دونك صور متداولة كما قلنا ومفبركة انتشرت باسم عادل إمام عندها مدة، يعني اليوم بعد ما هو بعد على الأضواء وما عادش يقدم أعمال فنية يمكن من آخر عمل ومسلسل فالنتينو عام 2020، ولا ظهور الزعيم الحقيقي نادر، ولت أي تصويرة جديدة لي تحظى باهتمام واسع وتفتح الباب زادة أمام انتشار صور مصممة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي لأنها آخر ظهور لي. دونك تعود واقعة الصورة اللي تم تعديلها وأكيد راي عرضتكم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المفبركة إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بعد ما داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يجلس داخل سيارة ويلوح بيده كما يقولوا، وقالوا أنه يعني
حالته صحية وكبر في العمر وما عادش هكا يخرج برشا الجمهور متاعه. دونك تبين أنه الصورة هذه ترجع للسيناريست الهندي الشهير سليم خان والد الفنان سلمان خان، والصورة الأصلية دونك بالتعديلات وبالتحقيقات كانت vraiment في نفس الكادر، دونك انه في سياره وبالذكاء الاصطناعي تم تعديلها باش تظهر وكانها صوره الزعيم عادل امام. نعرفوا انه عادل امام في 2025 انتشرت له زاده صوره تم التقاطها خلال حفل زفاف حفيده، وظهر فيها الزعيم الى جانب الفنانه يسرى، شيء اللي دفع البعض منها لاعتبارها صور حقيقيه بيان سور، ولكن كما قلنا برشا قالوا بتيتر صار تعديلات على الصور والعائله نتاعو ما حبتش يمكن تظهر الصورة الحقيقية للزعيم عادل إمام. يعني اليوم نحكيه على مجموعة من الصور تطال حياته الشخصية، وحتى زادة وصلوا في سبتمبر 2025 ديولوا صور أخرى ليه وهو مرتدي ملابس الإحرام داخل الحرم المكي وقاعد على كرسي متحرك، مع ادعاءات أنه يؤدي في مناسك العمرة، والتصوير أحظات بتفاعل كبير ونهال تعليقات الجمهور بالدعاء للزعيم أنه يقوم لباس وأنه يرجع الجمهور، ولكن تبين أنها بتقنية الذكاء الاصطناعي تم تعديلها. دونك اليوم لازمنا نثبتوا في كل معلومة ونستقيوا الأخبار من مصادرها، لأنه مع الذكاء الاصطناعي واحد ولا ما هوش فاهم شنو هو الحقيقة وشنو هو الحاجات الفيك. دونك كما قلنا زعيم اللي مازيك احتفل بعيد ميلاده 85 وما نشارش برشا صور، وكيف كيف يكتفي انه يكون مع عائلته، دونك ولده بيان سور اللي عنده على انستغرام اكثر من 5 ملايين متابع، يحاول انه ينشر بعض المقاطع للعائله دونك باش يبين ويطمن الجمهور اللي يتوحش عادل امام، واللي كما قلنا يعود في الفتره الاخيره الى الاضواء مش صور حقيقية ولكن كما قلنا صور مزيفة، ويعود إلى صدارة التعليقات شبيه كبر شنو شبيه هكا. دونك اليوم ديما ردوا بالنا كما قلنا مما يتم تداوله من أخبار من صور من تصريحات ومن أي معلومة مغلوطة تنجم دينا من بعض المواقع اللي فقط تحب تخلق بعض الترافيك على صفحاتها وتخلينا نحيدوا عن الحقيقة. دونك إن شاء الله ديما نقدم لكم كان المعلومات اللي تكون مصادرها يعني موثوقة ومصادرها تخليكم انتوما تعرفوا ما يحدث من فن أو زادة من أخبار وطنية سياسية كانت اقتصادية رياضية أو غيرها. يلا سيدي ذما أخبارنا الفنية في علاقة كما قلنا بالذكاء الاصطناعي وبالأخبار الفيك اللي تم تداولها، ما زلت عنا مجموعة أخرى من الأخبار، خليكم معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها في بلو نوي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل بلونوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وسبع واربعين دقيقة على موجتنا وزينا واصلين معكم الغونديفو حتى النص الليل. سامي دوري في الإخراج يبولوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. وبتاريخ 9 أكتوبر اليوم نرجع بالذاكرة لوفاة واحد من خلينا نقوله شعراء تونس, شاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي. ذكرى وفاته اليوم, والحقيقة مجموعة من الورشات والمعارض المفتوحة والأمسيات الشعرية اللي باش تكون في ذكرى وفاته 92. نحكيه كما قلنا على شاعر مازال شعره التوى يأثر بكلمات الحياة على الكبار وعلى الصغار, ولعل بيت من قصيدة إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر, من أكثر الأبيات حضورا وبلغات عدة. أحصاها الدكتور عمر الجملي في 14 لغة حول القارات الخمسة. كان هذا أبرز ما جاء في مداخلة عمر الجملي في افتتاحية إحياء الذكرى 92 لوفاة أبو القاسم الشابي اللي انطلقت اليوم وتتواصل إلى غاية 11 أكتوبر بفعاليات وفقرات متنوعة تحتضنها روضته بمدينة توزر, وتحتفي بالشعر وتأثيره وتجل مساهمته في الشعر الوطني والرومانسي وغيرها من الأغراض. نحكي كما قلنا على فعاليات يحضرها جملة من الشعراء والمثقفين والمهتمين بشأن الثقافي في الجهة. مداخلة أخرى أحياها اليوم الدكتور شكري الدربالي بعنوان أثر القرآن في شعر أبي القاسم الشابي, دراسة في التناص القرآني والرؤية الدينية. وانتظمت بالمناسبة زادة فقرات عدة حملة شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود, باعتبار أن وطن الشعر هو القصيدة وفق بدر الدين الشعبي كهيئة مدير المؤسسات والأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. نحكي على برنامج في مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي, صنع مجسمات للشابي, عرض مجموعة من الكتب حول الشعر, فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريد. كما زاد باش تواصل على مدى 3 أيام ورشات ومعارض مع برمجة أمسية شعرية دونك نهار غدوة السبت, سهرة زادة فنية في محيط ربوة الشابي للأوركستر السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني, باش تكون الذكرى مناسبة لإبراز تعبيرات فنية متنوعة تخدم جميعها شعر الشابي وفق ممثل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وكانت الفعاليات اليوم في انطلاقتها دونك خليت هكا اللقاء يكون ما بين شعراء وكتاب احتفلوا بشعر الشابي وبينوا في هذا السياق انه الشعر دونك اليوم لازم يحتفيوا بما خلاه من زخم إبداعي تجلى في ديوانه, ديوان أغانيه أغاني الحياة وكتابه الخيال الشعري عند العرب ومذكراته ورسائله. أضاف كيف كيف اليوم في ذكرى دونك وفاته أضافوا الحضور, وأضاف زادة الشاعر خير الدين الشابي أنه اسم أبي قاسم الشابي اقترن بذكرة الثقافة العربية, وقال أنه بعد مرور 92 سنة على وفاته يستحق دونك عناية أكبر لكونه ما يزال مؤثر بشعره إلى الآن, حتى أنه عديد الشعراء تأثروا به وحاولوا تقليده والبعض منهم نجح في سلك طرق جديدة في الشعر رغم تأثرهم به وفق ما قالوا اليوم. دونك كما قلنا نحكيه على برمجة باش تتواصل من اليوم جمعة 9 أكتوبر إلى غاية 11 من نفس الشهر في مدينة توزر مع الورشات اللي حكينا فيهم واللي يحتفيوا بشعر أبي القاسم الشابي. دونك وأكيد احنا ديما قصيدة إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ما تنجم كان تعطينا شحنة هكا وبوش باش نغزر الحياة إن شاء الله من الجانب الإيجابي امتاحها. كالعادة احنا بزينا موصلين معكم الغونديفو حتى النص الليل بالفقرات بالريتم وبالموزيكا زادة 9:51 دقيقة 9 دقائق بالضبط. واسي أشرب نعم سليم يكون حاضر بحذينا شاتينا كالعادة الأخبار والمواعيد واحنا مع الموزيكا والبنة إن شاء الله نتقابلوا معكم في ساعتنا الثانية مع فاك أخرى ميوزيكال انتم ما تتعرفوا على تفاصيلها كالعادة في ساعتنا الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: يلا ادوس.
1: تابعوا كل جديد مع جورا فم عاصي الحلال.
2: اسمعوا كل جديد مستمعين اذاعه جورا فم حسين الجسمي.
3: اسمعوا كل جديد وكل اخباري على جوهرة اف ام بتونس. نجوى ملعون ابو العشق
4: يوم اللي نادانا. اسمعوا كل جديد وعرفت كل اخباري على جوهرة اف ام ابو لما شفتها قلبي دقت لك دقات
5: والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي. ان شاء الله استنوا اخر نتيجة وفرقنا على راديو جوهرة. العب يلا
6: اسمعوا جديدي واخبار الفنيه على جوهرة اف ام. وليد توفيق
7: معكم. حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام. بغيت
8: نعيش بلوني بلوني. ترجع لكم بعد شويه. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات؟ شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى.
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
10: مرحبا بكم. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل عمل هذا المجلس على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان استدامة امدادات الكهرباء ورفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب وتحديات المناخية وتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. السياق وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري قدم خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. الوزير تلقى خلال الاجتماع دعوة المشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة يومي 21-22 أكتوبر الحالي بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. ختاما أعلن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية أن قوات خفر السواحل تشارك إلى جانب القوات الحكومية في جهود استعادة السيطرة على الجزر والمناطق الساحلية والمنافذ البحرية. وأوضح أن مشاركة خفر السواحل في هذه المرحلة تأتي في إطار مسؤولياتها في حماية السواحل والمياه الإقليمية والجزر اليمنية إلى جانب إسناد العمليات العسكرية المشتركة وتأمين المناطق البحرية ومنع عمليات التسلل والتهريب والإمداد غير المشروع للحوثيين. متابعة وإلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Jawhara Sport avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
11: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
9: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت
0: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. غدوة ترجع البطولة بعد جورني فيفا، دونك الجولة الخامسة ذهب غدوة الدفعة الأولى. المقابلة كل انطلاق الماضي ساعتين ونص متاع العشية في ملعب حماد العقربي بيراد سترج رياضي تونسي الأولمبي البيجي، مقابلة زفرة حسين بولعريس، حكم الفار أسامة بن إسحاق. في بنزرت السي بي الاتحاد الرياضي المنستيري نضال الطيف في زفر المقابلة هذه، في الفار عامر شوشين. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي، مقابلة زفرة باسم بالعيد، في الفار أمين الفقير. وديربي في صفاقس بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري، مقابلة زفرة وليد المنصري، في الفار من البرتغال أندري فيليب. الدفعة الثانية بتكون بعد غدوة لحد في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف، مقابلة زفرة أحمد الذوادي، في الفار هيثم الترابلسي. تيكيات موجودين على ذمة أحباء الإتوال، الشنوة 15 دينار، الأسعار الجرادان 25 دينار، والفيراج باش يكون سبيسيال أبوني. بقيت المقابلات بعد غدوة، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، مقابلة زفرة أمير العيادي، في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللوي زفر المقابلة، في الفار هيثم جيرات، وشبيبة العمران مستقبل رياضي بالمرسى، مقابلة زفرة محرز الماكي، في الفار البرتغالي أندري فيليب لنفسه الحكم الفار هذا باش يكون حاضر في ديربي صفاقس وأيضا في لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى. ترجي الرياضي التونسي عقد اليوم الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضية 3 الفارطة، وشهدت الجلسة عرض التقارير المالية الموسم الرياضية 2023-2024 2024-2025 و2025-2026. تفاصيل متاع التقارير المالية موسم 2023-2024، المداخيل في الترجي 25 مليار و500 مليون، المصاريف 51 مليار و200 مليون، العجز 5.7 مليار، هذا في موسم 2023-2024. ثم موسم 2024-2025 المداخيل في الاسبيرانس 91 مليار، المصاريف 68 مليار، دونك فما فائض ب 23 مليار. وموسم 2025-2026 المداخيل في الترجي 53 مليار والمصاريف 72 مليار، العجز بالتالي في موسم 25-26 هو 19 مليار. نحكي على الرابطة الثانية، تعينات حكام الجولة الثالثة. في المجموعة الأولى غدوة انطلاقا الماضي ساعتين ونص، مستقبل سليمان جمعية ميغرين، مقابلة زفرة حمزة الوسلاتي. النجم الخلادي الرلوي خليل الهرمي. الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالوعر، مكرم مهدية هلال مساكن وسيم البوسيفي، مستقبل جابس هلال الشاب مالك ماشا، ونهارة لحد بن عروس تطاوين رائد جوير، ومحيط قرقنا كوكب عقارب، مقابلة زفرة وليد الهتلي. بالنسبة لمقابلات المجموعة الثانية، غدوة هلال ردية في النادي القربي، مقابلة زفرة أحمد الكيلاني. بعد غدوة بقيت المقابلات متاع المجموعة الثانية، جمعية أريانا القلعة الرياضية إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف غاف القفصة ياسين هماني، المكنين جندوبة يوسف التوتي، الشباب القيروانية قصور السيف فرج بن رابح، أمل البوشمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين يلعب ضد مستقبل الجسرين، مقابلة زفرة وائل المصباح. رسميا دربيات الشبان اللي مبرمجين لحد هذا باش يكونوا دون حضور جمهور بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، سواء باش يتلعبوا في البارك ا والا في البارك بي، والخاصين بالمينيم ا مينيم بي كادي ا كادي بي جونيور وليليت. هذا بعد اجتماع كان صار في مقر الرابطة، اجتماع تنسيقي بحضور مسؤولي الفريقين. في الباسكيت غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهب من البطولة، انطلاقا من الخامسة متاع العشية، النجم الراتسي دليت غرومبيل، اتحاد الانصار النادي الافريقي، الملعب النابلي يلعب ضد حمام سوسة، الشبيبة القيروانية تواجه نجم حلق الواد، الخامسة ونص متاع العشية لقاء الاجوار، ماتش كبير في

0: كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زينا الناس الكل في لمن
1: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور avec l'équipe sport.

0: ساعات الموسيقى
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية مع بنت الموسيقى. تحية للي التحق بنا في الاستماع والمتابعة، تحية للدكتور فراس يسوق وقال مستمتع بالموسيقى. هاك بتزيد تستمتع بنت الموسيقى شرتو وقت اللي نرجعوا. واليوم الاختيار، حبيت اليوم نحكي على أغاني الجينيريك. أي نعم، أغاني الجينيريك. وفش يحط لي آدم، والله الله عليك يا آدم، والله الله عليك يا سامي ذويري. آدم زعما شنو باش يكون اليوم الاختيار متاعنا؟ اليوم نحكيو كما قلنا على أشهر المغنين اللي غنيوا جينيريكات مسلسلات، وخاصة مسلسلات رمضان. فما أصوات ولات مرتبطة بالتيترات، يعني أي جينيريك هكا نسمعه ونقولوا بازرة المغني الفلاني باش يغني للجينيريك هذايا، ونبداو نستناو دونك في سيدي رمضان، لأنه الأعمال الدرامية مالوروزمون دونك نحكيو على أعمال درامية العائلة الكل تتلم باش تبع الأعمال هذايا. كان في شهر سيدي رمضان شهر الفضيل، لأنه في باقي السنة يكون الريتم هكا أكسيليري، ولو أنه نتمنى أنه الأعمال الدرامية تكون على مدار العام، شرطو نحكيه على الأعمال الدرامية التونسية. دونك اليوم الاختيار باش يكون على جينيريكات المسلسلات والاختيارات الموسيقية، باش نلقاو فيها أسماء لمغنيين تحبوهم، وباش نحكيه مثلا على أشهر جينيريكات المسلسلات المصرية. كي نقولوا علي الحجار، خنقولها بالمصري، دونك علي الحجار اللي غنى جينيريكات مسلسلات المال والبنون، ذئاب الجبل، بوابة الحلواني، الشهد والدموع، الليل وآخره، محمد الحلو زادا كيف كيف ذكرنا بليالي الحلمية. نحكيه على مدحت صالح اللي غنى مسلسلات أرابيسك، حضرة المتهم أبي، بالسنين، وقدم تترات أخرى. حسن فؤاد غنى لمسلسل أرابيسك، محمد ثروت، من الذي لا يحب فاطمة، شيرين عبد الوهاب، حكاية حياة، خمسة ونص، واللي بتكون حاضرة معنا في اختياراتنا اليوم للجينيريك. عنا زادة أمل ماهر غنيت للداعية وصاحب السعادة، محمد منير حد أقصى، أنغام غنيت لحديث الصباح والمساء، واثنين غيرنا، تامر حسني غنى فرق توقيت. وخلينا نقولوا إحصائيا علي الحجار والحجار خنقولها بالمصري بربي، ومحمد الحلو وحسن فؤاد من أبرز الأصوات المرتبطة بتترات الدراما المصرية، خاصة في الثمانينات والتسعينات. نمشيو للبنان مثلا، نحكيو على جينيريكات المسلسلات. نبدأ بآدم، وإحنا آدم هكا يمكن في الأعمال الدرامية شرتو مع الجينيريك عنده رونق خاص. مثلا أشهر الأغاني تترات في الأعمال التالية: العار، تحت الأرض، واتهام، نحكي والكفوري، شو ناطر، وبالحرام، زوز أعمال درامية غنى جينيريك متاحهم، والجسار، الشك، شمس، قصص النساء في القرآن، إليسا غنيت مع سبق الإسرار، دونك بالنسبة للعمل هذا مع سبق الإسرار، وبالنسبة للعمل لو والغنية كيف كيف حملت نفس الاسم، وباش تكون حاضرة في البلايست متاعنا. عنا كيف كيف نانسي عجرم اللي غنيت للعمل سمارة، عنا مروان خوري غنى لعبة الموت، مسلسل لو أعمال أخرى زادة درامية، وملحم زين اللي غنى الأهل الراية. وكما قلنا برزت أسماء كما آدم والجسار إليسا في غناء شارات المسلسلات العربية، وخاصة في العقد الثاني من الألفينات. نحكيه على أصوات عربية أخرى غنيت جينيريكات شهيرة كما السيدة الأولى العمل هذية اللي غنيت له أصالة نصري. نحكيه على حسين الجسمي اللي غنى لمجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والمصرية، سميرة سعيد اللي غنيت لأعمال درامية مصرية، رحمة رياض كيف كيف زاد الأعمال عراقية وعربية، محمد فضل شاكر غنى لمطبخ المدينة، والشامي غنى لتحت سابع أرض. وكما قلنا ديما تتواصل استعانة بالمطربين المعروفين باش يغنيوا تترات الأعمال الرمضية، لأنه عندهم حضور مهم جدا. وساعات أنت يتريك التيتر والتيزينك سورتو والبوندانوس متاع العمل قبل ما تتفرج في العمل، وتقول سناب شركز على العمل الدرامي الفلاني في شهر سيدي رمضان، ونستثني الاخر غيان كو الجينيريك اتيريك والصوت متاع المغني اللي تحبه. التترات التونسية والنجوم زادة كيف كيف الدراما التونسية مش بعيدة، شرتو معناها مع مجموعة هكا من الأصوات، من الأسماء اللي مثلا نلقاو فيها جنجون جينيريك مسلسل فوندو، جنجون ورنا زروق جينيريك مسلسل الفتنة اللي شكون حاضر معانا، وانا نزار لوقو كازو في اغنيه خليني في جينيريك الفلوجه. دونك كانوا كما قلنا حاضرين في الاعمال التونسيه اللي ان شاء الله باش تسمعوا منها اختياراتنا. وكيف كيف زاد عندنا اسماء بن عثمان اللي باش تكون حاضره في البلاي ليست نتاعنا. نذكروا زاد سعيد الريم لصابر ارباعي وغيرها من الاعمال الدراميه اللي كما قلنا الغناية هي والفنان هما اللي خليونا نستناو العمل الدرامي هذايا. دونك عنا ادم في البلاي ليست نتاعنا، عنا اختيارات كما قلنا لكم باش يكون فيها زاده جورج وسوف، نصيف زيتون، عنا جنجون وراني زروق، وعنا هكا نعرفش انا لحظات من النوستالجي باش نخليكم تعيشوها مع اغاني وجينريكات. دو ما تسمو المغنين الا وترجع بكم الحنين شهر سيدي رمضان بيان سور، هولي ذكريات جميله ان شاء الله تكون جميله على الجميع. دونك عندنا زاده اليسا، عندنا شيرين عبد الوهاب، وعندنا بنت الموسيقى توت سويت. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

العشرة واربع واربعين دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معاكم مع أغاني الجينيريكات. وقديش مساجات هكا الحقيقة من عند المستمعين اللي سيرتو يبدأوا شادين ثنية. إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل. خلينا نعود نسلموا مرة أخرى على فراس اللي يسلم على الوالدة متاعه ويقول ربي فضلك ليا، وإن شاء الله تشفق راسي قولي راي مستمع وفية ليك هيبة. ونسلم على كل امرأة اي نعم هكا تبدا مقديه ومراه هكا مقدوده، نقولوا احنا وعندي برشا من اللي فان متاعي يبداو في الكوجينه، تو ما عادش في الكوجينه، زوكم تبداو مع اولادكم في الكراهب، تبداو عاملين بوكي وتسمعوا الموسيقى اللي ان شاء الله ترجعكم هكا لاجواء فيها برشا ذكريات جميله. دونك ذكريات بزاف باش تهزنا زاده لاغاني، خلينا نقولوا توا شبابيه، دونك اغاني نسمعهم حتى توا وكيف كيف نتفاعلوا معاك. ما نعرفوش ان هي راهي تساهمت في نجاح الأعمال الدرامية اللي تعرضت في شهر سيدي رمضان. خلينا نذكركم مثلا بغناية لو للفنانة اللبنانية إليسا، وهي كما قلنا تتر مسلسل درامي لبناني يحمل نفس الاسم، وصادت الغناية عام 2014. دونك نيو نجم نقوله من أشهر أعمال إليسا الرومانسية، والغناية جات من كلمات وألحان الفنان المبدع مروان خوري وتوزيع داني حلو. باش تكون حاضرة في البليست متاعنا غناية جينيريك، دونك بمعزل عن المسلسل غنية ناجحة، وكي نحطوا المسلسل والقصة والأبطال ما ينجم كان يكون عمل متكامل. كيف كيف نحكي وزادة على غنية أخرى للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، يا بتفكر يا بتحس. حلوة، تم إصدارها عام 2019 كتيتر المسلسل الدرامي العربي الشهير 5.5، واللي كيف كيف كان عمل يعني متميز. نادين جيم دونك تكون هي بطلة زوز أعمال كوسوسوال إليسا اللي غنت فيها إليسا أو شيرين عبد الوهاب. دونك كما قلنا من الأعمال اللي غنيت الجينيريك زادة كانت ديجا يعني ترند، وكيف كيف زاد العمل لك كل باش نسمو زاد شو ناطر للفنان اللبناني وائل كفوري، وهي تتر المسلسل الدرامي بالحرام اللي تم عرضه كيف كيف في دراما 2026. دونك اسنا كما قلنا نحكي على عمل جميل من ألحان صلاح الكردي وكلمة شاعر علي المولى وتوزيع تيم وإنتاج شركة إيجل فيلمز لجمال سنين. دونك العمل ككل يعني نال نسبة متابعة مهمة باش يكون في بلايست متاعنا. وما ننساوش زادة العمل التونسية جنجون ورانا زروق من ليديو اللي كيف كيف زادة التوانسة تبعوا الجينيريك متاعهم وتبعوا العمل ككل عمل الفتنة. هذوما الأغاني اللي اخترناهم لكم بالنسبة لليوم في بنة الموزيكا وكبارت وان وبارت وان. دونك برشا برشا برشا موزيكا في الجينيريك حابينكم وحابين نودوكم بهم الليلة، كل مرة تيم كل مرة بنة وكل مرة ريتم في بلونوي مع ليكيب الكل. سامي ظهري في الإخراج، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر فهمها.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي اسمعوا دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد وجرد اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن اتلاق مصاري تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. الوزارة أوضحت في بلاغها اليوم أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعب الفلاحية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس. هذه المبادرة تهدف إلى تطوير أدوات الرصد والوقاية من الآفات الزراعية ومواكبة تطور المخاطر البيولوجية، بما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الكائنات الضارة والحد من انتشارها، إضافة إلى دعم حماية الثروة النباتية الوطنية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي. مثل تباحث حول التقدم الإعدادي لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيدة، محور لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبحث آفاق تطويرها في مجال البنية التحتية لطرقاتها. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل نهاية السنة الحالية. ختاما، عبرت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض من قبل الحوثيين، وعبرت عن تعازيها لذوي ضحايا الهجمات على المطارين. وجددت الخارجية التركية الدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدارين والبنية التحتية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Saltina.
1: و 19 دقيقة على موجتنا، ساعتنا الثالثة من بلونوي كالعادة مع تسلطينا مع الموزيكا اللي باش تهزنا العالم آخر. احنا الحقيقة فما أغاني نسمعها بوذنينا، أما فما أغاني القلب هو اللي يحسها، واليوم اختيارنا لزوز غنيات يمشيوا في خانة واحدة، الحب، العشق، الشوق، برشا مشاعر الحقيقة كل واحد فيهم باش يهزنا الموندو، فيه حنين، فيه رومانسية، فيه أحاسيس صادقة، عالم وين الموزيكا تولي هي اللغة اللي نحكيو بها ساعات على حاجات ما نجموش نقولها أو تكون هكا فما حشمة دونك ما نجموش نعبروا. هذاك علاش اليوم زوز اختيارات هما اللي باش يعبروا، هما اللي باش يحكيو. شو رايكم لو كان هكا اختيارنا لو اللي هزنا لأغنية يعني الحقيقة وقت يقولوا نور مهنا ما تنجم كان الاختيارات تكون على العالم، وقت اللي يغني وحشتني ويغني للحبيب بعد غياب، يغني له على فرحة اللقاء كما يقولوا هما، مش مجرد اعتراف بالاشتياق لكن الرغبة انه كل وقت اللي ضاع يتعوض والخوف انه الفراق عاود يرجع منه جديد، باش يغنينا كما قلنا بصوته القوي باسلوبه الطربي وقدرته على اعطاء الاغاني القديمه روح جديده، لانه خلينا نحكي انه الاغنيه هذه غنيتها المطربه سعاد محمد وغناها وعاود غناها المغني نور مهنا دونك باسلوبه الخاص، واكيد كي كان حاضر في اطار مهرجان كارتاج كان التفاعل مع جمهور تونس كان عنده نكهة خاصة. ذيك علاش وحاجتني باش كون حاضرة في البلايليست امتعنا، وظهر لي زادة باش نقعدوا مع الحب والحنين والشوق، وميتا أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني نهدي والأشرف بن عبد السلام، خاطر باش نقعدوا نستنى وحتى نص الليل باش يجي يقدم لنا نشرة مفصلة للأخبار بصوت محمد رشدي وألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. نحكيه على أغنية ظهرت في ستينيات القرن الماضي، ونحكيه على كما قلنا طابع هكا خاص من روائع الأغنية الشعبية المصرية، نسمعوا فيها كما قلنا برشا حب، لوعة الفراق، قلبي يستنى انه يعاود يجمع الحنين مع الغايب. دونك اليوم نحكيه برشا حب وبرشا رومانسية، نهديه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، خليكم تسلطنوا، خليكم تعيشوا مع جو الموزيكا. تحيات لكيب الكل، دونك سامي ذهري في الإخراج، كيف كيف زادة أشرف بن عبد السلام، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، ونسلموا زادة على كل زملائنا اللي يكونوا معنا في قسم الأخبار والويب، وحتى زادة زملائنا اللي بهم هما نجموا نتنقلوا هكا ولا هكا ولا. يلا سيدي نبداو مع تسلطينا، زيدوا في الصوت، اهلا وسهلا ومرحبا.

11 41 دقيقة على موجهتنا تسلطينتنا لليوم كالعادة إن شاء الله تروق للجميع إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل وما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الغونديفو مازال فيما تبقى من دقائق الأخيرة يتواصل معكم حتى نوصل ليل مع ليكيب الكل. سامي ذهري في الإخراج, هبة لوسيف من قدام ميكرو دنيا موفيها في الأعداد والتقديم والاختيارات الموسيقية. إن شاء الله كانت هكا اختيارات موافقة, وككل ليلة نهزوكم الموندو والجو والتيم ونخليكم تعيشوا أحلى ذكريات. هو باهي حتى ذكريات راهو كيكا برا باهي روان, دونك المهم ذكريات وتنجمك الذكريات هذيك نصلحوا معناها ونسترجعوا هكا حاجات ما نعرفش نقول زعما لو كان بدلت المسار مش خير. هذايا اللي كتبوا خونا صالح قال فما غنية سمعتها قبيله في الاختيارات الموسيقيه هي اللي بدلت لي رايي وخذيت قرار اخر. يحكي على غنية شيرين يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص. بون ان شاء الله تكون اخترت يا بتفكر يا بتحس يا العقل يا القلب. دونك هذا اللي كتبوا خونا صالح تحيه لي. سينو انتم اللي تسمعوا فينا مازلنا واصلين معكم الغونديفو كما قلنا بمتابعه زاد الحاله الطقس, نتفرج شويه على فيديوهات واكيد زاد صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ هي تكون الصفحه اللي نتابعوا فيها هكا لي زانترنوت اللي يشاركوا بعض الفيديوهات للصفحه اللي ديرها الاستاذ عامر بحبه الخبير في طقس تونس. كميه امطار مهمه اليوم بتاريخ 9 اكتوبر جينا من الكبارة نصر الله القيروان, دونك ما شاء الله كمية أمطار مهمة كما قلنا للغاية إن شاء الله ربي يرحمنا. كيف كيف سبيتلا في القصرين مطرة باهية وبعض الصور وكما قلنا سيليانة زادا كيف كيف مطرة دونك أمطار حسب ما دونه الأستاذ عامر بحبة في صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. فإنه الأمطار هذية تشهد مناطق في شمال ووسط تونس والاتجاه باش يكون للسواحل الشرقيه ان لم تضعف بيان سور. دونك هذيا كما قلنا اخر التدوينات. سينو خلينا نعملوا طله اليوم على أعلى 3 درجات حرارة من حيث الحرارة القصوى. نحكيه مدينة اليوم 35.1, رمادة في المرتبة الثانية 35.1, ومطار جربة 34.8. هذوما درجات الحرارة وبالحق طقس نجم نقوله يميل للصيف. أدنى 3 درجات من حيث الحرارة القصوى مطار تبرقة 22.7, تيلة 23.4, وبنزرت سيدي حمد 25.1. هذه درجات الحرارة القصوى المسجلة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في انتظار أنه تكون فما تغيرات مناخية حسب ما قرينا وحسب ما قاعدين هكا نستقيه في معلوماتنا من مصادر تكون تبع في الطقس وكل. فأنه مش يكون فما تغيرات مرتقبة دونك في الفترة الجاية. أكيد احنا نعطيكم ديما آخر التحيينات من خلال برامجنا ومن خلال موقعنا جوهرة فيم دوت نيت. سيسونا رويحكم في ثنية إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل. مازال الغونديفو متواصل بالموسيقى وبالريتم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

11:55 دقيقة هكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بلو نوي. تحية ليكيب الكل، تحية ليكم من توما اللي كنتوا معنا من 9 حتى لقيت هذايا. سامي دويري في الإخراج، شكرا ليك. تحياتنا لأحمد ظريف، زيدا تحياتنا لكل زملائنا في قسم الويب، وكيف كيف زيدا كل من هو مجند للعمل ليلا. دونك راهو نقدموا له تحية سبيسيال. هيفا لوزيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. 5 دقائق أو 4 دقائق قد يكون بحديكم أشرف بن عبد السلام، يعطيكم آخر الأخبار فيما يخص تونس والعالم. دوك تلقاوها كما قلنا ديما على موجاتنا وعلى موقعنا جهرفيم.net. أنا أقول لكم ليلتكم زينة. تشاو تشاو، باي باي.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. مجلس وزاري مضيق حول مشاريع الطاقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن عن تنفيذ عملية واسعة النطاق تستهدف الحوثيين في اليمن. وترامب يعلن عن إجراء محادثة ناجحة مع بوتين. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وقدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح حزواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات الإنتاجية الإضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم رئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة التبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات في الساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل الصائفة القادمة. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية الكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي القادم، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر القادم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغرات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ عملية واسعة تستهدف الحوثيين في اليمن، وأضاف أن القوات السعودية تعمل على تفكيك وتدمير شبكة للصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ختاما ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد والسماح لها بتصدير الديزل ليس عادلا ولا نزيها. وقال زيلينسكي في مقابلة هاتفية: يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. مع المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johara.fm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.5.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبر أنتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نترافقوا في الساعتين من زمان هذوما ومختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا نستقبلوا اهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 ولا بالاس ام اس على 85990. نشكركم على اختيار موجاتنا وعلى حسن الاستماع والمتابعه، وان شاء الله نتقابلوا وانتم ديما في احسن حال. خليكم توا مع الموسيقى ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبر أنتين.

0: antenne.
1: تسمعون في راديو جوهر اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلع على اهداءاتكم ورسائلكم اللي بدات توصلنا بالواتساب وبالاس ام اس. اما قبل لكم الموعد مع اولى فقراتنا القاره وهي فقره حكايه غنيه، واللي لا باش نتعرفوا على القصه وراء غنيه خطار للفنان العراقي الهام مدفعي اللي خرجت عام 1999، غنيه من كلمات عزيزه سماوي والحان الهام مدفعي اللي يروي قصه الغنيه.
2: خطار
3: اي خطار،
2: وهذا واحد لازم يقرأ قصة و...
3: ويمكن حتى كلماتها شوي يعني
2: فعلا تحتاج. خطار عندنا الفرح، كلام قاسم السماوي الله يرحمه. نعم، هو قاسم في لندن كان وما يدري انه انا غنيت هاي الاغنية. فصديقي معد فياض اشتغل في جريدة الشرق الاوسط، خابره قال له انت تدري اكو اغنية مالتك الهام مدفعي يغنيها وصارت مشهورة، أغنية رقم واحد بلبنان ونانا بالشرق الأوسط يعني. قال لا والله ما أدري.
3: وش قصتها هي خطار؟
2: خطار عدنا الفرح أعلق صواني شموع، خاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع، يا قليبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع، دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع، طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع.
1: وطوان خليكم تسمعوا أغنية خطار وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: antenne.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان صار يتنابدت معكم المرسلين ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.